0: صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم الخميس 24 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي، الموافق 13 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة على 92.3، في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8، في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3، في أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها على الموجة 93.7. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النبأ، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النبأ، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان: تحسن الحالة الصحية لضحية اعتداء الدهس أمس، اكتشاف نفق في قلقيلية. مصدر مطلع يؤكد بعد المحادثات الأمريكية الإيرانية أمس أن طهران لا تزال تضع شروطا متشددة. أبو شحاد يقول إن القرار بشطب ترشحه سياسي وغير مهني، والحرارة تكون اليوم ضمن معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. السادسة في أورشليم القدس، تحسنت حالة محارب الاحتياط نيريا لايتر الذي أصيب بجروح خطيرة للغاية في اعتداء الدهس أمس، ولكن حياته لا تزال معرضة للخطر. يذكر أنه ابن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر، وزار رئيس الوزراء نتنياهو العائلة في المشفى الليلة الماضية قبل سفره إلى نيويورك. اكتشفت قوة الأمن والشرطة في قلقيلية نفقاً في مرحلة الحفر يبلغ عمقه 25 متراً على الأقل، وضبطت بداخله وسائل قتالية منها بندقية M16 وبندقية قنص وذخيرة. وعثر في المكان أيضاً على بدء حفر لنفق آخر، واعتقل 4 مشبوهين. ومن جانبه أوضح رافي الساعة رئيس بلدية كفر ساب المجاورة لقلقيلية أن العثور على النفق حادث خطير يدل على أن الخطر المحدق بقرى خط التماس ملموس وجدي. استأنفت الولايات المتحدة وإيران أمس التفاوض بينهما على هامش الجمعية العامة في نيويورك، ولكن ليس واضحا ما إذا كانت المحادثات ستستمر أم لا. وقال مصدر دبلوماسي ومطلع لإذاعتنا إن قطر قامت بالوساطة بين الطرفين هذه المرة، وأشار إلى أن هناك جهات في طهران تنتقد هذه الخطوة. ووصف الرئيس ترامب وموفده ويتكوف المحادثات بإيجابية، ولكن إيران تعرض علنا شروطا متشددة للاتفاق، ومن بينها إنهاء النشاطات العسكرية ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. يرجح مسؤولون كبار أن تصادق محكمة العدل العليا بشكل استثنائي على شطب ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، وقالوا إن هناك تلاقيا نادرا لعدة عوامل، منها موعد نشر تصريحاته بعد المجزرة الفظيعة بيوم واحد، وتأييد المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ. وتنظر المحكمة في الموضوع نهاية الأسبوع المقبل. وقال أبو شحاد في حديث لقناة مصرية أمس إن حزبه توقع هذا القرار، وإن لجنة الانتخابات المركزية سياسية وغير مهنية أو قضائية. يخشى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن تكون مجموعة قراصنة قد اخترقت قاعدة بياناته وأنظمته، وسرقت بيانات آلاف الموظفين بينهم وكلاؤه. وأعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية شايني هانترز أنها ارتكبت ذلك ردا على خطوات اتخذها المكتب بحقها قبل 4 أشهر. في كريات بيالك أصيب فتى في 15 من العمر بصورة حرجة بعدما صدمته سيارة. في خطوة تاريخية في أم الفحم، تم ليلة الماضية التوقيع رسميا على اتفاق وحدة بين فريقي هابوعيل ومكابي أم الفحم تحت غطاء هابوعيل، وأطلق عليه اسم جديد اتحاد أبناء أم الفحم، وسيلعب بدور الدرجة الأولى لكرة القدم. أورد النبأ الزميل أحمد عويسات. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وفجر وصباح غد يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتباراً من السادسة صباحاً.
3: بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الخميس 24 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي الموافق 13 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معريف يدعوت أحرنوت هآرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين. كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبدالله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزبيل روني نقور. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، إصابة نجل السفير الإسرائيلي بالولايات المتحدة بجروح خطيرة في اعتداء دهس وقع أمس في السامرة. رئيس الوزراء يلقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم. انتهاء المفاوضات بين واشنطن وطهران دون إحراز أي تقدم. لجنة الانتخابات تقرر شطب ترشح القائمة المشتركة وأبو شحادة وكسيف والموحدة، ومواضيع أخرى تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم.

نبدأ من صحيفة معريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى: نجل السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر أصيب أمس بجروح خطيرة للغاية في اعتداء الدهس، وحياته لا تزال معرضة للخطر. رئيس الوزراء نتنياهو زار العائلة في المستشفى الليلة الماضية قبل سفره إلى نيويورك. وتضيف معريف: بعد 3 أيام من الهجوم الدموي وقع هجوم آخر في يهودا والسامرة بالأمس. مرتكب الاعتداء قاد سيارته باتجاه سيارة للشرطة في منطقة نقطة تفتيش بيل على الطريق رقم 443. نتيجة لذلك أصيب جدي كان في السيارة بجروح خطيرة. سفير إسرائيل أو أن الجندي المصاب هو من قوات الاحتياط، يدعى نيريا دوفليتر 38 عاما، وهو نجل سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة الدكتور يحيئيل لايتر. وقد قتل شقيقه الرائد احتياط موشي يديديا لايتر في القتال الذي دار في غزة خلال الحرب. تضيف معريف أن السفير الذي وصل إلى إسرائيل الليلة الماضية شكر الجيش الإسرائيلي والفريق الطبي في مستشفى شعري تصدق الذين يكافحون الآن من أجل إنقاذ حياة ولده دوف من نيريا دوف بن حنة، وقال: أشكر شعب إسرائيل على صلواته، أؤمن بقوة الدعاء، وأؤمن أنه عندما يتحد شعب إسرائيل تحدث المعجزات. نيريا بحاجة إلى معجزة، يقول السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة. التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذ الاعتداء قام بتسريع سيارته وحاول دهس المقاتلين المتواجدين خارج السيارة. قوة من الجيش أطلقت النار عليه عند نقطة التفتيش وأردته قتيلا. مصادر فلسطينية رسمية قالت إن منفذ الهجوم يدعى محمود سليمان من سكان قرية بيت عور التحتة الواقعة غرب رام الله. في وقت سابق أيضا من ليلة الثلاثاء، الشرطة أو قوات من حرس الحدود كما تكتب معريف ألقت القبض على ناشط مطلوب من حركة فتح يشتبه في قيامه بنشاط اعتدائي ضد قوات الأمن. كذلك قامت قوات من الجيش الإسرائيلي في وقوات من جهاز الأمن العام الشباك بتكثيف نشاطها في القضاء على عناصر حماس في قطاع غزة. سلاح الجو نفذ بتوجيه من الشباك والاستخبارات العسكرية 4 عمليات اغتيال مستهدفة في دير البلح وفي شمال قطاع غزة وخان يونس. وأعلن الجيش أنه قام باغتيال يونس محمد أبو علوان رئيس الدائرة المالية في حركة حماس، الذي كان أيضا يشغل منصبا أشبه بالوزير في حكومة حماس كما تكتب معريف. نكون مع أول أغنيتنا ثم

16 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. عدنا مستمعينا الكرام إليكم لنتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. نتابع من معاريف: من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابا الليلة أمام قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يتحدث باللغة الإنجليزية إلى الجمهور الإسرائيلي، وتوقعا لمظاهرات واسعة النطاق مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك. نشرت الشرطة هناك آلاف من الضباط من أفراد الشرطة والضباط إلى جانب وحدات خاصة. رئيس بلدية نيويورك ممداني قال: قد رفعنا مستوى التأهب لدينا. وقامت كما تكتب معريف مدينة نيويورك باستعدادات أمنية كبيرة لوصول رئيس الوزراء نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتوقع أن يلقي خطابه الليلة الساعة 9 مساء بتوقيت إسرائيل. قبل أن يقلع نتنياهو ألقى كلمة وقال: سأناضل من أجل الحقيقة التي يتم ترويجها هناك، هناك أكاذيب فظيعة تستمعون إليها، وهناك أيضا ستكون مفاجآت أيضا. وتتابع معريف وتكتب بأن مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تشين وصفت الحدث بأنه أحد أكثر العمليات الأمنية تعقيدا التي تنفذها شرطة نيويورك، وأضافت أنها تتوقع عددا كبيرا من المظاهرات. كذلك تستعد منظمات يهودية لتنظيم مظاهرات مضادة لمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. الشرطة لن تتسامح مطلقا مع العنف أو تخريب الممتلكات.

تتابع معاريف وتكتب بأن كلمة وخطاب نتنياهو لا يتوقع أن يحظى باستقبال حافل داخل قاعة الجمعية العامة. السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قال إن احتجاجات ستحدث أثناء خطاب نتنياهو بعد أن غادر العديد من المندوبين القاعة العام الماضي عند بدء كلمة نتنياهو.

هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جرت اتصالات لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث التقى مبعوثا الرئيس الأمريكي ترامب ويتكوف وكوشنير بممثلين إيرانيين. ووصف الرئيس الأمريكي ترامب الاجتماع بأنه كان جيدا جدا، بينما وصف طهران الاجتماع بأنه كان مأزق في مأزق وحالة من اليأس. وسطاء توسطوا بين الوفدين، أهمها كانت قطر. وسائل إعلام إيرانية أفادت بوجود اتصال مباشر مع وزير الخارجية عباس عراقجي. المحادثات تناولت الشروط التي وضعتها طهران لفتح مضيق هرمز، بما في ذلك رفع الضغط العسكري الأمريكي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء ما تعرفه إيران بأنه حرب في ساحات المقاومة، أو تعرفه إيران بأنه حرب في ساحات المقاومة خاصة في لبنان. المحادثات جاءت بعد أن صرح مسؤول إيراني بأن طهران مستعدة لفتح مضيق هرمز في غضون أسبوع، شريطة

أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف الحصار على الموانئ الإيرانية والضغط العسكري. في صفحتها الرابعة تكتب معاريف: ليبرمان يدعو إلى إشراك الأردن في السيطرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيكتور ليبرمان أثار عاصفة أو ضجة كبيرة عندما اقترح التوصل إلى اتفاق مع الأردن بشأن الأمن والإدارة الإدارية للمنطقتين A و B في الضفة الغربية كبديل للسلطة الفلسطينية، وترك المنطقة C للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. مقربون من ليبرمان أوضحوا أنه كان يقصد المنطقتين A و B، وفي توضيح نشره لاحقا قال ليبرمان أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الكاملة على المنطقة جيم أو منطقة سي، وأن تخلق اتصالا إقليميا بين إسرائيل وتلك المنطقة. أغنية ولا

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

عدنا إليكم مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية من صحيفة معاريف. نتابع الرئيس السوري أحمد الشرع وفي الكلمة أو الخطاب في الأمم المتحدة تطرق إلى علاقة سوريا مع إسرائيل وقال اتفقنا على 90%، لكن إسرائيل كما قال أفشلت الاتفاق أو أنها قامت بإفشاله، هكذا قال الرئيس السوري بحسب ما المحادثات، أو قال إن المحادثات المباشرة بين البلدين على وشك التوصل إلى اتفاق، وأنه بعد أن أخبره ترامب بأن مرتفعات الجولان تابعة لإسرائيل رد عليه قائلا لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي. وتطرق الشرع في نيويورك إلى العلاقات مع إسرائيل وهجوم 7 أكتوبر والمفاوضات الأمنية بين دمشق وأورشليم القدس، اتفاقات بشأن معظم القضايا التي تتعلق بين البلدين. قال الشرع لقد توصلنا إلى حوالي 90%، لكن إسرائيل انسحبت من هذه الجولة لأسباب مختلفة. في مرحلة غير مواتية يقول إن سوريا ما زالت مهتمة بالحل الدبلوماسي، لكن قبل مناقشة السلام طويل الأمد يجب ضمان أمن سوريا وحقوقها، وكرر مطالبته بالانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط التماس. أيضا قال الشرع إسرائيل تقوم بعمليات تقريبا في مرتفعات الجولان وعلى الحدود السورية، وإنها رفضت العودة إلى حدود 1974 خلال الترتيبات الأمنية. إسرائيل منذ سقوط الأسد واصلت هجماتها وغاراتها واعتقالاتها في الأراضي السورية، دمشق رفضت الرد على ذلك عسكريا. وقال أتفهم ما حدث في 7 أكتوبر، يقول الشرع أتفهم ما حدث في 7 أكتوبر، ولكن لبعض الأبرياء أتفهم ما حصل لبعض الأبرياء، لكن المستحيل تحديد جميع السياسات بناء على حادثة وقعت في التاريخ. وأكد على ضرورة أخذ حرب غزة في الاعتبار، هل سيجلب هذا الأمن المواطن الإسرائيلي، يقول

على صفحتها الخامسة تكتب معريف بأن المحكمة محكمة العدل العليا تؤجل البت في الالتماسات التي قدمت لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، أجلتها إلى ما بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة. وأصدرت المحكمة العليا قرارا مؤقتا يقضي بمنح الحكومة مهلة إضافية لمدة شهرين على أمل التوصل إلى خطة مناسبة للتحقيق فيما في أحداث 7 أكتوبر. هذه اللجنة تحظى بموافقة شعبية واسعة. وتكتب معريف أنه حوالي 90% من سكان غلاف غزة عادوا إلى بيوتهم في التجمعات السكنية في الغلاف. في صفحتها السادسة تتطرق معريف إلى غواصة دراكون المصنعة في ألمانيا والتي تقدر تكلفتها بنحو أكثر من مليار شيكل تقدر تكلفة الغواصة دراكون المصنعة في ألمانيا. وتم تسليم هذه الغواصة كما تكتب معريف والتي بنيت في أحواض بناء السفن TKMS في ألمانيا إلى البحرية الإسرائيلية بعد 10 سنوات. كانت مدة البناء 10 سنوات تقريبا، وهي الغواصة السادسة في أسطول الجيش الإسرائيلي. وقد أجرى طاقم أصل الغواصة رحلات تجريبية عليها، ومن المقرر أن تصل إلى إسرائيل لتنضم إلى أسطول إسرائيل، أسطول غواصات إسرائيل. من المهمات التي تقوم بها هذه الغواصة جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ الهجمات في أي مكان في العالم. وكما تكتب معريف، لكن يجب أن يكون الطاقم الذي يقود هذه الغواصة أن يكون على كفاءة كبيرة وبصفات مميزة. يجب أن يكون أيضا قائد الغواصة ذكيا ويتمتع بقدرات معرفية ويجيد التعامل مع الآخرين. ننتقل إلى صحيفة دعوت أحرنوت التي أيضا تتحدث عن إصابة نجل السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بجراح خطيرة جراء اعتداء الدهس الذي وقع أمس في السامرة. أنباء عن تحسن وأن هناك تحسن طرا على حالته الصحية، لكن حياته ما زالت في خطر. أيضا كذلك تتحدث دعوت عن الخطاب الذي سيلقيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة مساء اليوم في حوالي 9 PM في توقيت إسرائيل.

إدعوت أحرنوت تتحدث عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء نتنياهو إلى الجمعية العامة للزيارة التي سيقوم بها إلى نيويورك لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتكتب إدعوت أحرنوت أنه عندما كنا في القمة كنا نحظى باستقبال كبير من الزعماء ورؤساء الدول. وتعرض إدعوت أحرنوت وتنشر صور لنتنياهو وهو يصافح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الأمريكي السابق أوباما، الرئيس التركي أيضا رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري السيسي. كنا نستقبل بحفاوة كبيرة عندما كنا في القمة، تكتب إدعوت أحرنوت. لكن هذه المرة هناك كما تكتب إجحاف من بعض الزعماء، وهناك أيضا جفاء كبير ضد إسرائيل في العالم. على مر السنين تمكن نتنياهو من المشاركة مرات عديدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء الخطب هناك، واستغل المنصة في إلقاء خطابات قوية ونقل رسائل، لكن تدهورت مكانة إسرائيل الدولية بعدما جرى من حروب في المنطقة في الآونة الأخيرة. تدهورت مكانة إسرائيل تدريجيا، وبات ينظر إلى نتنياهو في كثير من الأوساط على أنه شخصية سلبية مثيرة للجدل لدرجة إصدار مذكرة توقيف بحقه في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كانت أول زيارة نتنياهو إلى الأمم المتحدة بصفته رئيسا الوزراء في عام 1998، أي بعد أكثر من عامين على انتخابه. التقى أيضا في البيت الأبيض برئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات والرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون.

أيضا تتحدث دعوة أحرنوت عن العاصفة التي أثارها ليبرمان، الذي قال إنه يجب ضم منطقة A و B إلى الأردن وترك السيادة، أو أن تخضع منطقة C للسيادة الإسرائيلية الكاملة. أيضا تتحدث عنها صحيفة دعوة أحرنوت. في صحيفة هارتس تتحدث الصحيفة عن أن لجنة الانتخابات المركزية تقوم بشطب ترشيح كل من القائمة المشتركة وأبو شحادة وكسيف والموحدة. وتكتب صحيفة آرتس بأن لجنة الانتخابات المركزية قررت شطب ترشح القائمة المشتركة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عفر كسيف والقائمة الموحدة لانتخابات الكنيسة المقبلة، على أن يتم البت في ذلك نهائيا من قبل المحكمة العليا. قرار شطب القائمة المشتركة اتخذ بأغلبية 18 صوتا ورفض 5 أصوات بضمنها الأحزاب العربية، بالإضافة إلى امتناع 1 عن التصويت. الطلب تقدم به الوزير بنغفير، طلب الوزير بنغفير لشطب ترشح أبو شحادة حظي بتأييد 31 صوتا، بينهم رئيس لجنة الانتخابات القاضي نوعم سلومبرغ، في سابقة لم تحدث من قبل. نكون مع أغنية مستمعين الكرام ثم نعود.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام عبر أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. نواصل قراءة عناوين من الصحف العبرية. في صحيفة آرت تتحدث الصحيفة بأن 28 من ضباط الشرطة الذين انضموا إلى هذا الجهاز منذ تولي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منصبه قد غادروا هذا السلك سلك الشرطة وفقا لبيانات تم عرضها مؤخرا في المناقشات. وبسبب أزمة نقص الأفراد في جهاز الشرطة ازداد عدد المجندين خلال فترة تولي بن غفير، ولكن تم تعيين أكثر من ربع المجندين في شرطة حرس الحدود أو الحرس الوطني، على الرغم من أن حوالي 2000 من ضباط الشرطة في هناك نقص بحاجة إلى 2000 من عنصر إلى جهاز الشرطة بسبب ترك الكثير من الشرطة لهذا الجهاز خلال فترة تولي بن غفير لهذا المنصب. العديد من هذه الأجهزة لا يتم تشغيلها فعليا، بالإضافة إلى ذلك تشير البيانات إلى أنها أو البيانات التي حصلت عليها آرت بأنها أن العديد من القضايا التي قدمت للشرطة تكشف صورة مضللة لبيانات التوظيف الخاصة بهذا السلك، والتي تشير أن عدد المنضمين إليها أكبر من العدد الحقيقي. في هآرت أيضا دول الخليج تحرز تقدما في المحادثات مع إيران، لكنها لا تزال تعتمد على ترامب لاتخاذ موقف نهائي. الكلمة الأخيرة ستكون لترامب لإعادة العلاقات مع إيران، تكتب صحيفة هآرت. الجيش الإسرائيلي يعترف بأن المقاطعة التي فرضتها عليه الدول الأوروبية تضر بقدراته، وكذلك بالمعدات اللازمة التي يقوم باستيرادها أو تخزينها، هكذا تكتب صحيفة هآرتس على صدر صفحتها الأولى، بأن الجيش الإسرائيلي يقول إن المقاطعة التي تفرضها بعض الدول الأوروبية تؤثر بشكل مباشر على قدراته وعلى التطوير والتجهيز، وتؤكد أنه لن يكون ممكن مواجهة هذا الوضع. ننتقل إلى مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. وزير الدفاع كات سيرد على الشرع، لن نسمح لسوريا بأن تتحول إلى تهديد وسنعمل كل ما يلزم لمنع ذلك. إحالة مدير مدرسة للحبس المنزلي في النقب للاشتباه باعتدائه على طالب وعضه خلال شجار. إصابة شخص يبلغ من العمر 36 عاما بجراح خطيرة أثر تعرضه لحادث عنف في تل أبيب. استطلاع القناة 13، القائمة المشتركة تحصد 8 مقاعد والموحدة 5 لتشكل الأحزاب العربية بيضة القبان. الشرطة تقول هناك انخفاض في معدلات جرائم القتل بالمجتمع العربي واستمرار التحديات بمواجهة الأسلحة الثقيلة. مناورة عسكرية في شاطئ زكيم تخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات. إصابة 3 أشخاص في حادث طرق مروع قرب مفرق كفر كنا. وبتيرم يقول 60% من الأطفال العرب المصابين في حوادث الترميم والبناء دون سن 5. بتيرم وهي منظمة آه
مؤسسة الأمان للأطفال حذرت في تقرير جديد من المخاطر الكبيرة التي تحيط بالأطفال والفتيان في عقاب إصدار معطياتها المتعلقة بإصابات الأطفال غير المتعمدة التي تحدث داخل المنازل والتي تخضع لأعمال الترميم وأخرى التي تتواجد قيد الإنشاء. يكون هناك أطفال في تلك الأماكن. من العناوين أيضا التي نقرأها، الرئيس السوري يقول الجولان أرض سورية والضم باطل، جريحان واشتعال النار بسفينة إثر هجوم في مضيق هرمز، قتيلان في غارات روسية على بنى تحتية للنقل المدني في أوكرانيا وسفينة شحن. مواقف بارزة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة تشتمل على إحراج نتنياهو، حراك دبلوماسي لبناني في نيويورك وتصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان. في صحيفة الصنارة الشرطة تقول أنه تم العثور على نفق بعمق 25 مترا وأسلحة في قلقيلية. استطلاع المعارضة الإسرائيلية دون 61 مقعدا حتى مع الموحدة المشتركة. توقعات التضخم في إسرائيل تستقر عند 2% للعام المقبل، ولجنة الانتخابات تقرر شطب ترشح القائمة المشتركة وأبو شحادة وكسيف والموحدة. أغنية أخيرة ثم نعود.

وعدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع قراءة العناوين من الصحف العربية من موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. نقرأ العناوين التالية: محادثات تجري بين المستشاري رئيس ترامب كوشنير وويتكوف مع وفود أو رئيس للوفد الإيراني في نيويورك. هذه المحادثات وصفها الرئيس ترامب بأنها كانت جيدة لكنها لم تسفر عن أي تقدم، كما تكتب أو تقول صحيفة الشرق الأوسط. كذلك تتحدث عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة في الأمم المتحدة مساء اليوم. بس شكيان يؤكد أن إيران لن تستسلم وطهران تدرس ردا أمريكيا. السعودية أيضا تقوم بالعثور أو تقوم بتدشين حقل جديد من النفط في بئر الدمام، وتقول إن هناك سوف يكون هناك هذا إرث نفطي متواصل، وأن سوف نكون أيضا نقوم بضخ النفط من هذا البئر الجديد في الدمام، وسيزيد من عدد البراميل التي تصدرها السعودية إلى العالم. استقبال نادر من ترامب للرئيس الصيني لدى وصوله إلى الولايات المتحدة. وكذلك تكتب صحيفة الشرق الأوسط بأن معارك الجبال تتفاقم أو تفاقم الخسائر الحوثية. نختم من موقع مكان الأخبار. أيضا تتحدث موقع مكان الأخبار عن استئناف الولايات المتحدة وإيران التفاوض بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. محكمة العدل العليا تصادق بشكل استثنائي على شطب ترشح رئيس التجمع سامي أبو شهادة، وقالوا أن هناك تلاقيا نادرا لعدة عوامل منها موعد نشر تصريحاته بعد مجزرة 7 أكتوبر وتأييد المستشارة القانونية بهراف ميارا ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سلومبرغ. ونختم من كذلك بحالة الطقس، حيث يفيد الراصد الجوي بأن درجات الحرارة ستكون هذا اليوم ضمن معدلاتها، ويحتمل سقوط رداد الأمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي. السبت أيضا تنخفض درجات الحرارة قليلا. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافنات. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني نور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار 6. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهو.
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: عناوين الساعة من مكان: رئيس الوزراء يقول إنه يسافر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ليدافع عن إسرائيل وجنودها من الأكاذيب. تحسن الحالة الصحية لضحية اعتداء الدهس أمس. اكتشاف النفق في قلقيلية يثير قلقا لدى سكان خط المواجهة من تكرار 7 أكتوبر. الرئيس الصيني يبدأ زيارته للولايات المتحدة.
1: راديو مكان الأخبار.
6: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. غادر رئيس الوزراء نتنياهو البلاد فجر اليوم متوجها إلى نيويورك في زيارة خاطفة لإلقاء كلمة إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل صعوده إلى الطائرة قال إنه يخرج ليدافع عن إسرائيل وجنود جيش الدفاع، وأضاف أنه سيحارب ضد الأكاذيب ومن أجل الحقيقة، وستكون هناك مفاجآت. تحسنت حالة محارب الاحتياط نيريال لايتر الذي أصيب بجروح خطيرة للغاية في اعتداء الدهس أمس، لكن حياته لا تزال معرضة للخطر. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار في سيارات في قرية عطارة قرب رام الله ليلة الفائتة وخطوا شعارات مناوئة منها انتقام لايتر. في عقاب اكتشاف النفق في قلقيلية قالت رئيسة المجلس الإقليمي جنوبها شارون أشرات غاني غونين المدرجة في المرتبة 9 في قائمة يشار للكنيست إنه لا يجوز أن يمر الحادث مرور الكرام، وأضافت أننا نشاهد أمتار معدودة من منازلنا نفقا ومسيرات ووسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية، وبعد 7 أكتوبر لا يمكن لأحد منا أن يغمض عينيه وأن يكتفي بالقول إن المنطقة تحت السيطرة. وبدوره قال رئيس منتدى قرى خط المواجهة رفي ساعر إن الحادث يدل على أن التهديد الأمني المحدق بسكان خط المواجهة ملموس وفوري، وهذا واقع أمني يستوجب نشاطا صارما وحازما. بعد مرور 3 سنوات نشر جيش الدفاع نتائج التحقيق بشأن مجزرة 7 أكتوبر في موقع فاج العسكري على الحدود مع قطاع غزة، حيث سقط 18 محاربا واختطف جثمان محاربين. واتضح أن القوات لم تكن مستعدة لاحتمال اقتحام الموقع، وكان هناك نقص في الوسائل القتالية كالرشاشات وفجوات في التنسيق مع سلاح الجو. إلى ذلك يستشف من المعطيات أن عدد سكان غلاف غزة ازداد بنحو 5000 منذ المذبحة، وعاد أكثر من 90% من السكان إلى منازلهم. تواصل لجنة الانتخابات المركزية النظر في الالتماسات لشطب ترشح أحزاب، وتناقش اللجنة اليوم الطلبات المرفوعة إليها ضد عتسما يهوديت والصهيونية الدينية زيهوت والديمقراطيين. يذكر أن قرارات اللجنة تحال إلى المحكمة العليا للنظر فيها. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة البارحة في خطوة استثنائية استقبله في مدرج الهبوط في المطار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بنفسه. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات بين الزعيمين قضايا تتعلق بالتجارة والذكاء الاصطناعي والحرب في أوكرانيا والتوتر حول تايوان.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وفجر وصباح غد يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أفيف 30، حيفا 29، الناصرة 31، الجولان 32، وفي اللد وبئر السبع تصل إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: الآن في مكان جولة الصباح مع

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الخميس المتواصلة حتى الثامنة. معكم من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، رونينا أور هندسة إذاعية، وفي الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول إنه يتوجه إلى نيويورك للدفاع عن جنود جيش الدفاع ودولة إسرائيل وتفنيد الأكاذيب التي تسمع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد بمفاجآت في خطابه المرتقب هذا اليوم.
1: يرجع لالا لنيويورك כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צה"ל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו.
0: ותחסן طفيف على حالة جندي الاحتياط نيريا لايتر الذي أصيب بجروح بالغة الخطورة في اعتداء داس إرهابي أمس، وهو نجل السفير الإسرائيلي لدى أمريكا الذي كان قد ثكل ابنه في القطاع قبل 3 سنوات. قوات الأمن تكتشف نفقا في خلقيليا بعمق 25 مترا وتعثر بداخله على وسائل قتالية مختلفة. سلاح البحرية يتسلم من ألمانيا الغواصة الثالثة من أصل 6 من طراز دولفين AIP لتعزيز قدرات الوصول إلى أماكن بعيدة عن سواحل الدولة.
2: אנחנו מפליגים לעבר חופי מדינת ישראל, ועוד רגע מסיימים מסע ארוך ומשמעותי בדרך לנמל הבית. אחרי כמעט חודש ורב ים, מנותקים מהבית ומהמדינה, אין גאים ומתרגשים מאיתנו לראות בעוד שעות ספורות את חופי ישראל נגלים עולנו. היום אנחנו...
0: رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ يقول إن الأدلة التي قدمت للجنة حول عدم دعم سامي أبو شحادي للكفاح المسلح لم تكن مقنعة.
3: אומר לצערי, בצד הדברים החמורים שנשמעו כלפי סמי אבו שחאדה, אני בדברי עורכי הדין לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת, ולכן גם ביודעי שהדבר הזה הוא נדיר.
0: والمحكمة العليا تنظر الأسبوع القادم في الالتماسات التي قدمت إليها ضد شطب القائمتين الموحدة والمشتركة وعوفر كسيف وسامي أبو شحادي. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، سوف نستهل هذا المشوار الإخباري بالملف الانتخابي.
4: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: حتى الحسم نحن معكم نستهل بتقرير زميل فالح حبيب في خطوة لم تكن مفاجئة. لجنة الانتخابات المركزية صادقت على شطب القائمتين المشتركة والموحدة إلى جانب النائب عوفر كسيف ورئيس التجمع الديمقراطي سامي أبو شحادي عن قرارات الشطب وأبرز ما ورد في المداولات والتبعات في تقرير فالح حبيب، لنستمع.
5: في خطوة لم تكن مفاجئة، واصلت اللجنة المركزية للانتخابات مسارها نحو إقصاء غالبية الأصوات العربية مطبقة سيناريو شطب القائمتين المشتركة والموحدة إلى جانب النائب عوفر كسيف ورئيس التجمع سامي أبو شحادي تباعا. يأتي هذا القرار في ظل لجنة ذات أغلبية سياسية وأوتوماتيكية تملك زر الشطب الجاهز، حيث ممهد له مسبقا على الصعيدين السياسي والاجتماعي، مستغلة حالة الاحتقان العارمة التي يشهدها الشارع الإسرائيلي منذ أحداث 7 أكتوبر. اليمين كحال اليمين راح يوكل الاتهامات للقائمتين وعوفر كسيف وسامي أبو شحادي، ولم يبقى اتهام إلا ووجهوه لهم. لم يكتفوا بذلك، بل راحوا لإحراج مؤسسات الدولة اتهامها بأنها المسؤول عن بقائهم في الكنيسة بما فيها المستشارة القانونية. لعل تصريحات الوزير بن غفير في هذا السياق تلخص المشهد بأكمله.
6: אני מאשים את סמי אבו שחאדה, אני מאשים את המערכות של מדינת ישראל שאפשרו לדבר הזה להתרחש. תוך כנסת ישראל רוצה תומך טרור לבוא ולהסית ולפגוע.
5: من قلب النقاشات العاصفة تصدى النائب أحمد الطيب للمشهد بطلب حق المرافع والدفاع عن سامي أبو شحادي، وراح ينوه أنه عندما يشتكي المشتكي يجب النظر إلى سجله الحافل بالمخالفات لأن شكواه يجب أن تثير الشك. بإشارة واضحة وصريحة إلى الوزير بن جفير في هذا السياق. تعالوا نستمع إلى تصريحات النائب أحمد الطيبي كما جاءت في هذه الجزئية.
7: شميشو باء لتخنات مشترى كده لتلونين على شخين شلو. אבל כאשר השכן שמגיש את התלונה הוא גם פושע מוכר, גם דרס שלושה אנשים, גם עבר ברמזור אדום חמש פעמים, גם גנב מהשכן האחר, והוא בא להלין על השכן משמאל שהוא לא בסדר, לוקחים את זה בחשבון? או שהוא דרס את השכינה? לוקחים את זה בחשבון, יש בעיה עם התלונה הזאת.
5: وفي ذات السياق أكد القانوني رئيس القائمة المشتركة يوسف جبرين بطلان هذه الإجراءات موضحا أن هذا الطلب بجوهره سياسي الهدف منه إقصاء الصوت العربي لأنه يفتقر إلى أي مسوغ قانوني بما فيها عدم توفر كمية من التصريحات كما ينص القانون. وراح يشدد أن سامي أبو شحادي يلتزم كحال كل مرشحي القائمة بقيم السلام والمساواة والعدالة.
8: יש כאן שיקולים גזעניים של מי שמבקש בעצם, של מי שמבקש בעצם למנוע את ההשתתפות של הציבור הערבי בהליכי ההכרעה הפוליטית. יש כאן ניסיון של דיליגיטימציה של הקול הערבי, ויש כאן גם ניסיון להשלים את המהפכה המשטרית.
5: בדוره שדד סמי אבו שחאד رئيس حزب التجمع على ان الاستهداف يتجاوز الافراد الى ضرب الوجود الجماعي، مضيفا ان قرار الشطب يستهدف مجتمعا كاملا وتمثيله السياسي، وانهم سيتوجهون الى المحكمه العليا، لن يتراجعوا عن النضال ضد العنصريه والاقصاء كما اكد على ذلك.
9: هذا مش اول تحدي عم بفرضوه علينا، نحن تعودنا على هذه التحديات، هذا التحدي لن يخيفنا، نحن سنستمر في النضال من اجل البرنامج السياسي الذي تحمله القائمة المشتركة المبني على قيم الحرية والعدالة والمساواة للجميع. العنصريين بخافوا من المساواة، وبنغفير ونتنياهو خايفين من صوت العرب في هاي المعركة الانتخابية.
5: وصلت اللجنة لتقوم بشطب ترشيح القائمة الموحدة وهكذا دوليك بالنسبة للمشتركة. النائب وليد الهواش لتوقع الشطب، وراح يؤكد على أن اليمين يريد إقصاء كل العرب فيما لو سمحت لهم الظروف وسنحت لهم فرصة.
10: لو يصح لهم بيشطبوا كل المجتمع العربي، لو يطلع بيديهم بيشطبوا كل الأحزاب العربية. هناك تخوف كبير وواضح من كل أحزاب اليمين المتطرف من قوة القائمة العربية الموحدة ومن إمكانية انضمامها إلى الائتلاف القادم.
5: إذن تتجه الأنظار الآن نحو المحكمة العليا، المحطة القادمة التي ستختبر ما إذا كان القضاء قادرا على كبح جماح من يستغلون أدوات الديمقراطية لقتل جوهرها، أم أن مرحلة الإقصاء المنهجي قد باتت أمرا واقعا.
0: وتقدر جهات قانونية بأن المحكمة العليا ستؤيد قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي. التقرير لمراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
11: مصادر قضائية أعربت عن اعتقادها بأن المحكمة العليا ستوافق بصورة استثنائية على استبعاد رئيس حزب التجمع سامي أبو شحاد من الترشح للكنيست، إذ ترى هذه الجهات أن الأمر يتعلق بحدث استثنائي سيؤدي إلى قرار استثنائي. وأوضحت المصادر ذاتها أن الظروف المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر والمجزرة التي ارتكبتها حماس إلى جانب موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي باراف ميارا وموقف رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ اللذين يؤيدان استبعاد ترشح أبو شحادة ستدفع المحكمة العليا إلى اتخاذ قرار استثنائي بالمصادقة على شطب ترشيح أبو شحادة. وبالأمس خلال جلسة النظر في طلب الشطب الذي قدمه حزب عثمان يهوديت، نفى أبو شحاد أنه دعا إلى الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وقال: لم أدعو قط إلى العنف أو الإرهاب، لقد اخترت طرق السلام والإقناع وفقا للقانون في الدولة، وأنا لا أؤمن بالكفاح المسلح. وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أعلنت أول أمس أنها تؤيد طلب شطب ترشيح أبو شحادة، وأوضحت أن البنية الإثباتية تشير ظاهريا إلى أنه أعرب عن تأييده للكفاح المسلح الذي تخوضه منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل وفقا لقانون أساس الكنيست، وأن التفسير الذي قدمه لما كتبه في المقال غير مقنع. من جانبه خرج القاضي سولبرغ عن العرف الذي يقضي بامتناع رئيس اللجنة عن التصويت، وأعلن أنه صوت لصالح شطب ترشيح بوشحادة. وبرر سولبرغ القرار قائلا: سأخرج عن عرف رؤساء اللجان بالحفاظ على الحياد، لم أجد ردا مقنعا، ولذلك رغم أن الأمر نادر أصوت لصالح استبعاد بوشحادة. إذا كانت هناك حالة يكون فيها تطبيق القانون واضحا فهذه هي الحالة، قال سولبرغ. ويشار إلى أنه حتى إذا قررت المحكمة العليا نهائيا استبعاد أبو شحاد بعد الجلسة التي ستعقد بهيئة موسعة نهاية الأسبوع المقبل، فقد يتولى أبو شحاد رئاسة حزب التجمع وسيواصل إدارة الكتلة من خارج الكنيست، وذلك رهنا بالقرار الذي سيتخذ اليوم في اجتماع الحزب. أما بالنسبة لسائر قرارات لجنة الانتخابات فقد أعربت المصادر القضائية عن اعتقادها بأن المحكمة العليا ستلغي قرارات استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وعضو الكنيست عوفر كسيف من الجبهة. وبحسب التقديرات ستلغي المحكمة

0: من إلى هذه الصفحة الأمنية. اعتداء دهس إرهابي أمس في حاجز عسكري على طريق 443 مدعين أورشليم القدس. أصيب جندي احتياط نيريا لايتر بجروح خطيرة، وهو ابن سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر الذي كان قد ثكل ابنه الجندي في قطاع غزة خلال الحرب. تبين أن مرتكب الاعتداء هو محمود سليمان، قتل بنيران قوات الأمن. مراسلنا للشؤون العسكرية إيال علي ما يأتينا بكل الحيثيات. صباح الخير إيال.
1: صباح النور محمد. القيادة العسكرية تخشى من أن تؤدي عملية تهس مساء أمس على طريق 443 قرب مدعين إلى موجة مجددة من العمليات الاعتدائية في محاولة لتقليد هذه العملية. الحقيقة بأن العملية مساء أمس التي أسفرت عن إصابة جندي احتياط هي العملية الثالثة التي نفذت منذ بداية هذا الأسبوع على أيدي أشخاص بمفردهم لا ينتمون إلى منظمات تقليدية. في بداية الأسبوع قتل مستوطن من جراء تعرضه لإطلاق النار ساعات معدودة، بعد ذلك تعرضت قوة عسكرية في منطقة جنين لمحاولة دهس لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات العسكرية التي تمكنت من قتل منفذي هذه المحاولة، ومساء أمس أصيب جندي احتياط بجروح خطيرة. الدوائر العسكرية ترى أن سلسلة العملية الأخيرة هي دليل على التصعيد المستمر في مناطق الضفة الغربية. بناء على ذلك قرر رئيس هيئة الأركان جنرال إيال زمير أن تتولى قيادة فرقة 98 المسؤولية عن جنوب الضفة الغربية، وذلك إلى جانب فرقة يهود والسامرة. الدوائر العسكرية بررت هذا القرار غير الاعتياد بالتحديات الأمنية، خاصة مع حلول عيد الأعراش اليهودي يوم غد الجمعة والنشاطات المخططة لها التي تتضمن وصول آلاف الزوار إلى المستوطنات في مناطق الضفة الغربية. قيادة المنطقة الوسطى ترى أن تولي قيادة فرقة 98 المسؤولية عن جنوب الضفة الغربية تزيد من قدرتها على السيطرة في مناطق الضفة الغربية في الظروف الراهنة، خاصة الأعياد اليهودية وبدء موسم قطف الزيتون الذي يزيد بشكل تقليدي من اعتداءات المستوطنين. مصادر عسكرية أوضحت أن حجم النشاط الاستيطاني قد توسع بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا يلزم اتخاذ إجراءات غير اعتيادية. مهما كانت التدابير العسكرية المشددة التي تتخذها القيادة العسكرية، فإن مناطق الضفة الغربية لا تزال في حالة من فقدان السيطرة على خلفية امتناع أجهزة الأمن من وقف الإرهاب اليهودي الذي يقابل من الجانب الآخر بتصعيد الرد الفلسطيني عن طريق تنفيذ عمليات اعتدائية ضد مستوطنين وقوات الجيش. محمد،
0: شكرا لك يا العليمة. نواصل مع صفحات أمنية. مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد،
0: أهلا بك. قوات الأمن تكتشف نفقا في منطقة قلقيلة بعمق 25 مترا اعتقلت 4 مشبوهين، وفي المكان عثر على وسائل قتالية.
2: نعم هذا صحيح محمد، دعنا نقول في تطور أمني لافت أعلنت الشرطة عن تمكنها من الكشف عن نفق قيد الحفر تحت الأرض في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع قوات من حرس الحدود. وبالفعل بلغ عمق هذا النفق نحو 25 مترا إلى جانب مؤشرات على بداية حفر نفق آخر، وذلك خلال نشاطات أمنية ميدانية لقوات الأمن وبعد توفر معلومات استخبارية حول هذه المسألة. وجاء من الشرطة أن عناصر من وحدة مكافحة الجريمة في شرطة لواء يهودا والسامرة بمشاركة قوات من حرس الحدود قامت بعملية تفتيش محددة في مدينة قلقيلية، حيث تمكنت القوات من تحديد موقع هذا النفق الذي لم تكتمل أعمال الحفر فيه، فيما تم الكشف أيضا عن بداية حفر نفق إضافي في هذه المنطقة. وخلال أعمال التفتيش في الموقع عثرت قوات الأمن على وسائل قتالية ومواد مختلفة، والتي شملت بندقية رشاشة من نوع M16 وبندقية قنص وذخيرة وأنشاط وهواتف خلوية، إضافة إلى العثور على مادة الأسمدة التي قالت الشرطة أنها تستخدم في إعداد العبوات النافثة، وجهاز تسجيل كاميرات مراقبة DVR وفي هذا الموقع أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 من المشتبه بهم وتم

0: الثلاث الأربع للتحقيق معهم لدى قوات الأمن. وأكدت الشرطة أنها ستواصل في عملياتها الاستباقية لكشف البنى التحتية الخاصة بأعمال الحفر والوسائل القتالية في مناطق الضفة الغربية واعتقال الجهات الضالعة فيها وتقديم هذه الجهات إلى القضاء. أخيرا محمد، نذكر أنه تم الكشف عن أنفاق أخرى في السابق في مناطق الضفة الغربية كانت تقود إلى مناطق داخل الخط الأخضر. إليك.
1: شكرا لك إياد حرب. من مناطق الضفة الغربية إلى قطاع غزة، حسن أبو زيد يرصد لنا المشهد الأمني هناك. صباح الخير حسن.
2: صباح النور محمد. الليلة الماضية وفجر اليوم قتل 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات وإطلاق نار في مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة. حسب مصادر فلسطينية قتل فلسطينيان وأصيب 3 في غارة استهدفت سيارة مدنية الليلة قرب مسجد العقاد في منطقة خان يونس. كما أعلن مجمع ناصر الطبي عن وصول عدد من القتلى والجرحى إلى المستشفى بعد قصف إسرائيلي، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وغارات وإطلاق نار في مناطق عديدة من قطاع غزة بينها شرق وغرب خان يونس ومنطقة المواسي إضافة إلى منطقة غربي رفح. هذا ولم يصدر أي تعقيب من قبل الناطق بلسان جيش الدفاع على هذه الأحداث. في غضون ذلك محمد، أعلن مجلس السلام أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي ترامب خلال اجتماع لأعضائه الليلة عن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة. تبلغ هذه الخطة أو تكلف مبلغ 3 مليارات دولار. مسؤولون أقروا بأنها ستوجه مستقبلا إلى منطقة قطاع غزة، إلى البنى التحتية، إلى السكن المؤقت وغيرها من المشاريع الضرورية. أكثر من 66 مشروعا سيتم تنفيذها في منطقة قطاع غزة، وهي أحدث خطة تهدف إلى المضي قدما في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه ترامب في غزة منذ ما يقارب من عام، لكنه لم يفلح في وقف الاستهدافات الإسرائيلية كما حصل مؤخرا. في كل الأحوال محمد، هذه الأموال وبدأ هذه المشاريع متعلق ومربوط بشكل أو بآخر بموافقة إسرائيلية على ذلك، وأعتقد أن هذه الموافقة لن تكون إلا على عدد قليل من هذه المشاريع الحيوية، والباقي ستنتظر إلى ما بعد الانتخابات. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زيد.
3: الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
1: ست وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. الآن نود أن نطلع على آخر المستجدات المتعلقة بالسجلات والمناكفات والاجتماعات بين إيران والولايات المتحدة. تبادل بين إيران والولايات المتحدة يدور حاليا في أروقة الجمعية العامة في نيويورك. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لن تستسلم لأي قوة عسكرية، مع أنها تبقى تؤمن بالدبلوماسية. ورغم الاتصالات بين الجانبين، إلا أن الفجوات ما زالت شاسعة إزاء تسوية مفترضة. نترك التفاصيل لمحرر الشؤون الدولية شمعان بن نعيم. صباح الخير.
6: صباح النور لك محمد ولكافة المستمعين. فعلا وسط الأنباء حول احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني على هامش مداولات الجمعية العامة، الرئيس مسعود بيشكيان كان حدا جدا في خطابه من على المنبر الأممي مساء أمس. أبرز ما جاء في هذا الخطاب: الجمهورية الإسلامية تؤمن بالدبلوماسية، ولكن سياسات الإدارة الأمريكية العدوانية لن تزيدها إلا حزما ووحدة. دعنا نستمع إلى جانب من هذا الخطاب.
7: سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر با مغایر صریح منشور ملل متحد است.
6: اضافه پزشکیان لن تسمح ایران باستخدامه طالما انها تمنع من ذلك. الحصار والبلطجة الأمريكية وفقا لبيزشكيان يشكلان انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو سخر من تصريحات بيزشكيان قائلا ان طهران اخر من يمكنه تقديم المواعظ بشأن الانتهاكات الدولية. دعنا نستمع.
8: They violate the sovereignty of every one of their neighbors by sponsoring terrorist organizations that reside within the borders of those countries. They slaughter their own people. They violate rules that were and sanctions that were imposed by the international community against the nuclear weapons program.
6: يقومون بانتهاك سيادة كل واحد من جيرانهم عبر تحويل وتمويل منظمات إرهابية ترابط على الحدود معهم. يقومون بذبح أبناء شعبهم. يخرقون قوانين وعقوبات فرضتها عليهم الأسرة الدولية بسبب برنامجهم النووي. كما ذكرت محمد، الفجوات تبقى كبيرة عمليا بدون أي تغيير. لقاء تسوية محتملة بين واشنطن وطهران، وذلك رغم إشارة المبعوث ويتكوف إلى أن الاتصالات مع الوفد الإيراني في نيويورك بزعامة وزير الخارجية عرقجي كانت من الجمهورية الإسلامية تحرص من جانبها على التأكيد أن هذه الاتصالات جرت طبعا بوساطة قطرية، وأوضحت الشروط الإيرانية للتقدم نحو حلحلة الأزمة، أي إنهاء العمليات العسكرية على كافة الجبهات، إلغاء برنامج العجز الاقتصادي المفروض من إدارة ترامب، وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. بطبع الحال محمد، كل هذه الشروط ترفضها واشنطن. ختاما ربما نشير محمد إلى هذا العامل اللافت الكفيل ربما بالتأثير على المشهد: القمة التي تجمع لاحقا اليوم في واشنطن الرئيس ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ. بكين طبعا معروفة بمعارضاتها للحرب على إيران كما تقول، وصدفة أننا تحقيق استقصاء آخر تنشره صحيفة واشنطن وست جورنال عفوا يكشف بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني مدى المساعدة الصينية لإيران في تجاوز العقوبات الدولية. أي تغيير قد يتحقق خلال هذه القمة بين ترامب وشي جين بينغ؟ هذا التغيير قد يندرج في إطار حسابات الرئيس الأمريكي تجاه إيران والاستمرار في الحرب أم لا؟ محمد،
1: شكرا لك يا شمعون بن نعيم. وبما أننا نتحدث عن التطورات والمستجدات على الساحة الدبلوماسية وتحديدا ما هو حاصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالرئيس الشارع رئيس السوري أول كلمة لرئيس منذ 58 عاما أمام الجمعية العامة دعا أحمد الشارع إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده بشكل كامل، محذرا في ذات الوقت من التهديدات الإسرائيلية، إذ قال إنها تستهدف سوريا في مرحلة انتقالية حساسة تعرض المنطقة لخطر الانزلاق إلى صراعات جديدة. نريد أن نرحب بالدكتور يسري خيزران المختص في شؤون سوريا ولبنان. صباح الخير دكتور يسري.
9: صباح النور أخي محمد، أهلا وسهلا.
1: هل كنت تصف كلمة الشارع بأنها كلمة دبلوماسية عقلانية مقنعة؟
9: هي كلمة عقلانية براغماتية، لأن الشارع لا يريد الحرب مع إسرائيل، لأنه في نفس الوقت لا يريد الإملاءات، بمعنى لا يريد الذهاب نحو اتفاق سلام شامل مع إسرائيل يبقي الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو قال ذلك بصريح العبارة، حتى أنه نكت نكتة قال للرئيس إفران إذا كنت تريد أعطيهم من نيوجيرسي.
10: نيوجيرسي قال من نيوجيرسي للديمقراطية.
9: الجولان. نعم قال إنه إذا كانت نيوجيرسي ديمقراطية فهذا أسهل. ولكن صراحة أن الشرع أقصى ما يريده هو اتفاق. فضل اشتباك يكون مبني على اتفاق فصل القوات الذي وقع عام 1974 في أعقاب حرب الغفران. اتفاقية أمنية تنهي الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا.
10: وهو قال يعني المواقع. دكتور رسري أضاف أنه سوريا تتعهد بالتزامها باتفاق فض الاشتباك الذي وقع بين إسرائيل وسوريا عام 74.
9: لسوريا ليست هنالك أي خيارات. سوريا لا تمتلك أي ورقة رابحة الآن في مواجهة إسرائيل. صراحة لسوريا ليست هنالك أي ورقة رابحة لأنها لا تمتلك أيضا جيشا تستطيع من خلاله تهديد إسرائيل. على العكس هنالك أوراق غير صالح سوريا. أولا سوريا حليف لتركيا. تركيا هي الراعي الأول للنظام الجديد في سوريا وهذا يزيد من التوجسات الإسرائيلية. ثانيا كانت هنالك مرحلة طالب فيها الدروز والعلويين في الجولان بالعودة إلى أحضان سوريا. لا أعتقد أن الواقع الجديد في سوريا يشجع الأهل في سوريا على في الجولان على المطالبة بالعودة إلى سوريا. أضف إلى ذلك أن الخلفية الجهادية للنظام هي مصدر قلق وتوجس لدى إسرائيل. إسرائيل متخوفة جدا ليس من السلوكيات وإنما من النوايا التي قد يحملها هذا النظام وقد تكون مبطنة.
10: يعني, هذا الحديث ربما يتلائم ويتناغم. هذه المخاوف تتناغم مع تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس حينما قال لن نتخلى عن هضبة الجولان وكأن هضبة الجولان هي جزء من إسرائيل.
9: إذن لن يكون هنالك اتفاق سلام لأن أحمد الشرع لا يستطيع حتى وإن كانت هنالك إملاءات أمريكية لا يستطيع في مواجهة قاعدته الجهادية في داخل سوريا القاعدة الشعبية التي يستند إليها لا يستطيع أن يذهب إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل تشمل التطبيع وفتح السفرات مع إبقاء جزء من الأرض السورية تحت سيطرة إسرائيل. أقصى ما يمكن يريده وهذا ما يتناغم مع مصلحته الداخلية هو.
10: وعلى ذكر الجولان دكتور يسر دعنا نستمع إلى تصريح أو النقاش الذي دار بينه وبين مجموعة من الصحفيين أو المسؤولين وأدلى بهذا التصريح خلاله.
11: قضية اعترافه في الجولان فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي, لماذا تعطيهم الجولان, فأنت يعني لا تملكها للجولان حتى تعطيها لإسرائيل يعني. فإن كنت حريص على أن تعطيهم أرض ما نيوجيرسي أعتقد أنها الديمقراطيين وهم لا ينتخبوا أيضا رئيس ترامب فجيد أن يعطيهم يعني نيوجيرسي أفضل من الجولان على أقل تقدير يملكها, أما الجولان لا يملكها فهي لها أناس وأرض.
10: الجولان لا يملكها لا ترامب ولا كاتس أيضا. هذا تصريح غريب من قبل وزير الدفاع في حين عندما دخلت قوات إسرائيلية إلى المناطق الحدودية أو أعمق نوعا ما في منطقة سوريا قالوا بصراحة كذلك رئيس الوزراء بأنها يعني هذا دخول وتعمق مرحلة ليس إلا.
9: إسرائيل خلقت واقعا جديد في جبهة الجولان من خلال إلغاء اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 وبنت مواقع عسكرية لا يبدو أنها مؤقتة ولا يبدو أن النشاطات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي حاليا هي
10: إذن كان يعني تصريحهم الأول كان تضليلا للعالم؟
9: لا, إسرائيل تريد اتفاقا مع سوريا بشروطها. أولا الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية, ثانيا لا تراجع عن سيطرة إسرائيل على جبل الشيخ السوري, ثالثا لا تفكيك للمواقع العسكرية الإسرائيلية الجديدة التي بنيت داخل سوريا, رابعا تعهد واضح بحماية الدروز في سوريا. لا أعتقد أن النظام الحالي يريد اتفاقية أمنية بهذه الإملاءات الإسرائيلية. ما يريده النظام في سوريا إعادة الوضع إلى ما كان عليه وفقا لاتفاقية عام 1974 لكي يتصدى لفرض سيطرته على كامل الجغرافيا يعني السورية. هنالك يعني بون واسع في الرؤية في المصالح وهنالك حضور تركي. حضور تركيا في سوريا هو عامل يؤرق منام القادة والمسؤولين في إسرائيل لأن هنالك حالة صدام هي ليست عسكرية وإنما هي استراتيجية
10: يعني
9: بين إسرائيل وبين تركيا.
10: حالة لا سلم ولا حرب سوف تبقى سانحة وبارحة بين سوريا وإسرائيل
9: في المرحلة الحالية. نعم، وسوريا لا تمتلك أي أوراق رابحة في مواجهة إسرائيل اللهم إلا الدعم التركي.
10: طيب دكتور يسر خيزران، تعال بنا ننتقل إلى مسألة أخرى، سوريا داخلية. الوضع الأمني في سوريا، هل أحمد الشرع فعلا قادر على أن يسيطر أو هو مسيطر على كافة الطوائف والأطياف في سوريا؟ نحن لا نشهد توترا بين مذاهب وبين أعراق كما كان سابقا.
9: حاليا هنالك توجه لحل الإشكال الحاصل بين سوريا وبين الأكراد. هنالك اتفاقية تم توقيعها، مناطق الأكراد لازالت بالأساس تحت سيطرة الميليشيات الكردية، ولكن هنالك تسوية للأوضاع. إذا كان النظام قادر، الوضع لازال هشا، الوضع في مجمل سوريا لازال هشا، والمرحلة الانتقالية يعني لازالت تحمل في طياتها مخاطر إما الانزلاق للحرب الأهلية وإما الذهاب إلى الفوضى. لا أعتقد أن النظام نجح، يمكن القول أنه نجح في تثبيت أقدامه، لسيما وأن سيطرته على سوريا مدعومة خارجيا بأطراف قطرية سعودية تركية وكذلك الولايات المتحدة. لا أعتقد أن سوريا خرجت من عمق الزجاجة في هذه المرحلة. لا زال الوضع في سوريا هشا، ومن يتابع تقارير الصادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان يرى بشكل واضح هشاشة الوضع في سوريا. لم تبدأ عمليات الترميم، إعادة البناء، الاقتصاد بدأ يتعافى، ولكن لم تصل سوريا إلى الوضع الذي يمكن القول فيه أن النظام نجح بتثبيت أقدامه في سوريا، وإن عادت أصالة إلى الشام.
10: طيب، وإن عادت أصالة إلى الشام. دكتور يسر خيزران، حلو منك، هاي بدنا
9: أصالة صورت عودتها إلى الشام على أنها فتح لمرحلة جديدة،
10: نصر مبين.
9: ولكن أصالة غنت للأسد وغنت لبيك يا أسد العروبة.
10: طبعا هذول بسمون باللغة السورية، هذول اللي كوعوا أو التفوا أو غيروا من مسارهم باللغة السورية الدارجة كما أستمع إليهم، من المكوعين، من كلمة كوع. سؤال، أستغل فرصة وجودك معي دكتور يسر خيزران وأسألك عن تصريح وزير الخارجية اللبناني فيما يتعلق بتفكيك سلاح حزب الله. هل هم قادرون فعلا حتى لو استغرق ذلك وقتا طويلا؟
9: حزب الله مكسور الظهر في لبنان.
10: تعال نستمع يا دكتور يوسف.
12: صعب اتخاذه، ما أخذته ولا حكومة لبنانية منذ 35 سنة وبلش تطبيق، ولكن الموضوع معقد. سلاح حزب الله وتمويله عمره فوق 45 سنة، ما فيك تحل المعضلة من النهار للتاني بكبسة زر. الحكومة أخذت القرار وماضية، ما في رجوع عن هالقرار، ولكن بده شوية وقت لتنفيذه.
10: ما رأيك في هذا التصريح؟
9: وزير الخارجية اللبناني نفسه يقول أن هنالك 45 عام من تسلح حزب الله لا يمكن فضه في خلال فترة قصيرة. أنا أطمئن وزير خارجية لبنان أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله لا في فترة قصيرة ولا في فترة طويلة. حزب الله مكسور الظهر في لبنان، نعم تعرض لهزيمة ساحقة ماحقة في الحرب من 2024 ل 2026، صحيح، وتراجعت المعادلة الاستراتيجية بينه وبين إسرائيل لصالح إسرائيل بشكل مطلق، ولكن هذا لا يعني أن حزب الله ينوي أو يفكر أو يخطط لنزع سلاحه. الدولة في لبنان لا تستطيع، وإن ذهبت إلى هذا الخيار حتما ستكون هنالك مواجهة بين الدولة وبين الطائفة الشيعية،
10: حتى لو دكتور يسر خيزران، نهاية هذا الحديث، حتى لو زارت أصالة لبنان،
9: حتى لو زارت أصالة لبنان، حزب الله متمسك بسلاحه. لا وجود لحزب الله إلا بالسلاح، كما لا وجود لحماس إلا بالسلاح. يجب أن نفهم أن هذه التنظيمات هي تنظيمات جهادية تعتقد عقيدة مطلقة، إما النصر وإما الشهادة، وهذا ليس شعارا.
10: يعطيك ألف ألف عافية، شكرا جزيلا.
9: أهلا وسهلا.
10: و40 دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نعود إلى ملف الانتخابات وقرار لجنة الانتخابات المركزية شاطب ترشح القائمة المشتركة الموحدة ورئيس التجمع سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف لانتخابات الكنيسة القادمة. يطيب لنا أن نصطبح بالنائب الدكتور أحمد الطيبي. صباح الخير دكتور.
13: صباح الخير.
10: قرار يجسد النقيض الديمقراطي والنقيض الليبرالي لهذه اللجنة كما أجمع المحللون والكتاب.
13: لجنة الانتخابات هي لجنة سياسية تعكس تركيبة الكنيست. الكنيست يمينية فاشية عنصرية، وبالأمس القرارات كانت مقصلة ضد الأحزاب العربية. هناك أربع أحزاب في قائمتين تم شطبها بالكامل
10: ضد الأحزاب العربية وضد الصوت العربي أيضا.
13: والهدف من كل ذلك هو كبح جماح رفع نسبة التصويت الظاهرة في المجتمع العربي. ما من شك أنهم خائفون من نسبة التصويت في المجتمع العربي، ومن أن الصوت العربي سيؤثر وسيغير الواقع، وهذا ما يخيفهم، وهذا الذي دفعهم إلى عمليات الشطب المقيتة.
10: ولكن دكتور ربما ينقلب السحر على الساحر، يعني تكون ردة فعل غاضبة مستنكرة مستنفرة من قبل أبناء المجتمع العربي، وبالتالي تزداد نسبة التصويت.
13: غالبا هذا ما سيكون، غالبا هذا ما سيكون. أنا منذ الأمس نرى ردود الفعل عند الناس، ما يقولونه ما يكتبونه ما تقوله استطلاعات أولية جرت أمس. نعم، ردة الفعل هي عكسية لما اتخذه الليكود وحزب
10: يعني هذا القرار هو استنهاض وشحذ للهمم كما يعني يعبر عنه، بالتالي ستكون الصورة عكسية نوعا ما. طيب نائب الطيبي، الغريب بأن سولبرغ القاضي، ما الذي دفع القاضي لتأييد شطب ترشح سامي أبو شحادي؟ ما هي دوافعه؟ هل هو فعلا مقتنع بما قدم إليه؟
13: عدا عن شطب الأحزاب العربية، تم شطب الأخ سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع، والزميل عوفر كسيف من الجبهة، والاثنين في القائمة المشتركة. طلع القائمة المشتركة حسب الاستطلاعات هي القائمة الأكبر في المجتمع العربي، ودورها سيكون حاسم في تغيير الوضع القائم وهذا الوضع المرير. ولذلك هذا الاستهداف. سولبرغ لمن لا يعرف هو مستوطن وهو يميني، ولذلك خرج عن العادة بألا يتدخل رئيس لجنة الانتخابات. منذ 20 عام لم يكن مثل هذا التدخل، وصوت إلى جانب شطب الأخ سامي أبو شحادي، وهو تصويت لا يبشر بالخير.
10: لا يبشر بالخير، هذا ما يعني أنا استمعت إلى المحامي حسن جبري، مجرد رئيس لجنة الانتخابات المركزية يؤيد الشطب فهذا يؤثر على قرار العليا الأسبوع القادم.
13: نعم هذا صحيح، هذا ما قاله أيضا بالأمس الأخ المحامي حسن جبرين، وهو محامي مجرب في هذه المواضيع. والتاريخ يقول أنه عادة يلتفتون إلى ما يقول رئيس لجنة الانتخابات، زميلهم هو، ما هو قاضي في العليا، هو نائب رئيس أو القائم بعمل رئيس المحكمة العليا، ولذلك هذا لا يبشر في الخير. نظير شؤم فيما يتعلق بشطب الزميل سامي أبو شحادي، ولكن نتمنى ألا يكون ذلك صحيح، مع أنه تركيبة المحكمة العليا تغيرت في السنوات الأخيرة، وهناك 5 قضاة محافظين مقابل 4 ليبراليين في تركيبة التسعة التي ستبت بهذه عمليات الشطب كلها.
10: دكتور أحمد الطيبي، ألف شكر لك على هذه الإيضاحات، سوف نواكب هذه المسألة من خلال برامجنا الفكرية والإخبارية، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
13: نهاية نقول هم أرادوا أن يشطبونا في لجنة الانتخابات، وكما قلت في الأمس، ونحن نريد أن نشطبهم في صندوق الاقتراع بإيدينا، نغير وسوف نفعل ذلك.
10: شكرا
13: جمهور، ما هو الذي سيحسم.
10: شكرا جزيلا.
1: إلى قضية أخرى بعيدة عن الانتخابات، مؤتمر المعلمين الثاني في النقب في مدينة رهط. مراسلنا في الجنوب نواف النباري حضر المؤتمر وبعث إلينا بالتقرير التالي.
14: في القصر الثقافي بمدينة رهط نظم الليلة الماضية المؤتمر الثاني للمعلمين الأوائل في منطقة النقب، وتم خلاله تكريم المربين المتقاعدين ومناقشة جملة من القضايا التربوية. خلال المؤتمر التقينا رئيس الرابطة الأستاذ عبدالله الجرجاوي.
15: نحن الآن في بداية طريق جديدة، بداية حياة جديدة، بداية عمل جديد، وإن شاء الله راح نعطي للمجتمع أكثر ما أعطينا في القبل، ولدينا الخبرة والمعرفة في مجال التربية والتعليم، وسنعطي بقدر جهدنا وكل ذلك تطوعا منا لهذا المجتمع الطيب. رب تقوم بعدة أشياء. أولا في السنة الماضية قمنا بتكريم ما يقارب 500 معلم من دفئات بكلية كي، قمنا بتكريم جميع المفتشين والمدراء المتقاعدين، قمنا بمشاركة في حفلات تخريج طلاب الثانويات، قمنا بعدة فعاليات مختلفة منها رحلات المتقاعدين وأشياء ترفيهية كثيرة جدا.
14: كما تحدثت إلينا المربية دنيا الجريناوي.
16: الحمد لله أديت رسالة مهمة جدا وصلناها لكل الطلاب. مبسوطة أني أنا اشتغلت في سلك التعليم وعلمت الطلاب وطلعوا متفوقين وممتازين، واليوم أنا متقاعدة ولست متقاعدة الحمد لله رب العالمين. بتمنى لكل المعلمين أنهم يطلعوا هم في كامل صحتهم وعافيتهم إن شاء الله.
14: كما التقينا خلال المؤتمر المربي المتقاعد خليل العقبي.
17: أولا يعني احنا اعطينا دورنا خلال 44 سنة في خدمة أولادنا وأجيالنا الصاعدة، ونحن متقاعدون اليوم وليس مقعدين. باستطاعتنا أن نكمل المشوار ونخدم مجتمعنا ونتطوع، والمجال مفتوح بالطبع، وعندنا المقدرة والخبرة إن شاء الله، عندنا القدرة إن شاء الله، عندنا القدرات وعندنا الخبرة أن نخدم أبناء مجتمعنا ونستمر في العطاء إن شاء الله.
14: هذا وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على أهمية دور المعلم في صياغة القيم والثوابت التربوية في المجتمع العربي في منطقة النقب.
1: يستدل من معطيات جديدة أن 37% من طلاب الجهاز التعليمي في البلاد يرون أن المدارس مضيعة للوقت ولا تقوم بإعدادهم للحياة العملية. وسام جبر.
18: المؤشرات المقلقة بشأن أداء جهاز التعليم في البلاد تزداد حدة من يوم لآخر، وذلك في أعقاب التراجع الحاد الذي سجله الطلاب في الجهاز التعليمي في اختبارات بيزا الدولية، إذ تكشف معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عن فجوة إضافية تتعلق بنظرة الطلاب إلى قيمة التعليم الذي يتلقونه ومدى إعداده لهم للحياة العملية. وبحسب المعطيات يرى 37% من الطلاب في الجهاز التعليمي الإسرائيلي أن المدرسة تضيع وقتهم، فيما يعتقد 57% منهم أن المؤسسة التعليمية لم تفعل ما يكفي لإعدادهم للحياة. وتظهر مقارنة مع طلاب في الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 52% فقط من الطلاب في إسرائيل يرون أنهم تعلموا في المدرسة أمورا ذات قيمة لسوق العمل، مقابل 67% في دول المنظمة. وتعكس هذه الأرقام وفق المعطيات شعورا متزايدا لدى شريحة من الطلاب بأن جهاز التعليم لا يواكب التحولات السريعة في العالم ولا ينجح بصورة كافية في ربط ما يتعلمونه داخل الصف بالمهارات والمعارف المطلوبة في الحياة اليومية وسوق العمل. وتأتي هذه المؤشرات في وقت يواجه فيه جهاز التعليم في البلاد نقاشا واسعا حول جودة ونوعية التعليم والمهارات الأساسية واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومدى قدرة المدارس على إعداد الطلاب لعالم عمل يتغير بوتيرة متسارعة. ويقول الطلاب إن الفجوة بين المدرسة والعالم الخارجي أصبحت أكثر وضوحا، معتبرين أن التطورات في التكنولوجيا وسوق العمل تتقدم بسرعة كبيرة، بينما يواجه جهاز التعليم صعوبة في مواكبة هذا التغيير.
1: نعود من جديد إلى مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير إياد.
0: صباح الخير محمد.
1: أهلا بك. ملفات جنائية في المجتمع العربي أسفرت 3 جرائم إطلاق نار عن إصابة رجلين بجروح متوسطة، أحدهما في طمرة والثاني في باقة وقاصر في الطيبة يد.
0: نعم هذا صحيح، بل هذا العدد ارتفع محمد. ما من شك بأن استمرار دوامة العنف بات يثقل كاهل المجتمع العربي بأسره، حيث تواصلت خلال ساعات قليلة حوادث إطلاق النار والتي أسفرت عن عدة إصابات بجروح متفاوتة في عدد من البلدات العربية، وسط مخاوف متزايدة من أن تتحول هذه الجرائم المتكررة إلى واقع يومي يحصد المزيد من الأرواح. وبينما تتكرر مشاهد الإصابات والرصاص الدامي، تبقى العائلات والسكان أمام أسئلة مؤلمة: إلى متى ستستمر هذه الآفة الخطيرة؟ ومتى تتوقف لغة السلاح قبل أن تسجل الضحايا التالية أسماء جديدة في قائمة القتلى؟ ففي ساعات المساء من يوم أمس الأربعاء وبعد منتصف الليلة أصيب 6 أشخاص بجروح متوسطة في مناطق مختلفة في باقة الغربية، طمرة والطيبة. وفي باقة الغربية أصيب شاب في 30 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه كما يبدو لإطلاق النار، ونقل المصاب إلى مستشفى هلال اليافي في الخضيرة للمعالجة وهو يعاني من إصابات نافذة. في مدينة طمرة أصيب شاب يبلغ من العمر 33 عاما بجروح متوسطة بعد تعرضه لإطلاق النار ونقل إلى المركز الطبي في نهرية للمعالجة. وفي الطيبة أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق النار، طواقم طبية من نجمة دول الحمراء قدمت له الإسعافات الأولية في موقع الحادث ونقل إلى مستشفى مئير في كفر سابن المعالجة. كما أصيب شاب في 30 من عمره بجروح متوسطة ونقل إلى نقطة الالتقاء مع الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء بالقرب من مفترق بتارو، وبعدها نقل إلى مستشفى سلوكا. وخلال نقل الجريح إلى المشفى وصل إلى الموقع رجل في 50 من عمره بعد أن أصيب بجروح متوسطة كما يبدو في نفس الحادث. حادث وأيضا في سولم أصيب شاب في 30 من عمره بصورة متوسطة في حادث عنف وقع في القرية، وباشرت محمد الشرطة التحقيق في هذه الحوادث وجمع الأدلة دون نشر أي تفاصيل عنها. إليك.
1: شكرا لك إياد حرب. زاوية رياضية مع زميلي الكابتن أحمد عوسات.
19: في مدينة جدة السعودية انطلقت الليلة الماضية بطولة كأس الخليج لكرة القدم، حيث تعادل المنتخب العراقي والمنتخب العماني بهدف لكل منهما، وفازت السعودية على الكويت بهدف ثمين سجله يوسف الحقان في مرمى. ويلعب اليوم الساعة 6 مساء منتخبا الإمارات واليمن، وبعدها ب3 ساعات قطر ضد البحرين.
20: نعم تغيرت الجوها، نعم هدف عكسي لكن من الاستلام يا همام، سعودية عن طريق همام الهمامي 1-0.
19: تنطلق اليوم بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عندما يتبارى الساعة 10:45 منتخب إسرائيل خارجيا أمام منتخب النمسا، ويضم الكادر عنان خلايلي، محمد أبو فني وسيد أبو فرخ، بينما يستضيف منتخب البرتغال منتخب ويلز، هولندا ضد ألمانيا، صربيا أمام اليونان. في المقابل يحل منتخب الدنماركي ضيفا على المنتخب النرويجي. ران بن شمعون مدرب المنتخب الإسرائيلي تحدث عن التحضيرات مشيدا بالخصم النمساوي.
21: יותר טובות שלהם. היה יותר חשוב להתכונן ברמה הקבוצתית לחוזקות שלהם. אצלנו יש שחקנים טובים מאוד בכל עמדה, ובאמת שמנו את הדגש על הכנה קבוצתית, פחות לשחקנים אישיים. כל ההכנה שלנו התבססה על היתרונות והחסרונות שאנחנו נוכל לנצל במשחק הזה מול האוסטרים.
19: תוקם الساعه 7 مساء 4 مباريات ضمن الاسبوع السابع بدوري الدرجه الممتازه لكره القدم، حيث يلعب مكابي خان الناصر خارجيا امام هابويل ريشون لتسيون، ويلتقي هابويل عكا وهابويل العفوله، مدعين ضد اجدود، ومكابي هرصليه أمام كريات يام. الحديث لماهر حامد مالك فريق إخاء الناصرة.
22: بفكر إخاء الناصرة مع الفرق القوية ما بخاف، دائما لنا رصيد كبير مع الفرق القوية، يعني فريق اللي كل لاعبين هن من الدرجة العليا، من قسم الشباب من الدرجة العليا، وفي عند اللاعب من الدرجة العليا. احنا فريق اللي عنا كادر ممتاز لكل لاعب في له بديل او بديلين، ما في اي سبب انه ما نعطي اداء منيح ونجيب نتيجه منيحه من ريشو ليتسيون.
19: من اخبار دوري الدرجه الاولى لكره القدم المنطقه الشماليه، تم الليله الماضيه توقيع اتفاق وحده بين هابويل ومكابي ملفحم تحت غطاء هابويل واسم اتحاد ابناء ملفحم، بينما عين شباب طمره عيسى جداد مدربا للنادي خلفا لموسى ثياب الذي استقال، وتعادل النادي الرياضي الطيري وهابويل مصمص بهدف لكل منهما، وهزم هابويل باقة الغربية طراتا كرمل ب3 أهداف لهدف، وفي المنطقة الجنوبية خسر شباب الطيري لهابويل هرصليا بهدف نظيف. ويتبارى اليوم هبعول الوحدة جت الساعة 3:45 خارجيا أمام آتا بياليك، والساعة 4:30 يواجه مكابي أحمد جداد هبعول عرابي. تنطلق اليوم مباريات الموسم الجديد بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة اليوروليج، عندما يستقبل الساعة 7 هبعول تل أفيف في بلغاريا بايرن ميونخ الألماني، ويلعب مكابي تل أفيف الساعة 10:45 خارجيا ضد ليون الفرنسي.
1: أخذنا هذا المكان. شكرا لكم على المتابعة.

0: الإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج، إعداد وتحرير ياكوب عزرة، بث مرئي وإنتاج أحمد عوسات، روني نور هندسة إذاعية، وفي التقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.
1: الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة. الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30% وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
9: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بندوق.
1: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
2: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
1: شو بابا بدك تجلطني؟
3: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: الخبر اللي كنتم مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: عناوين الساعة من مكان. غدا القرار بشطب ترشحه. رئيس التجمع أبو شحاد يؤكد رفضه لفضائع 7 أكتوبر، ولكنه يمتنع عن تسمية حماس بمنظمة إرهابية. التحقيق في حادث إضرام النار في سيارات في قرية عطار الفلسطينية. كوشنر يشدد على ضرورة تجريد قطاع غزة بالكامل من السلاح، والحرارة تكون اليوم ضمن معدلاتها.
6: راديو مكان الأخبار.
5: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. رفض رئيس التجمع سامي أبو شحاد الإجابة على السؤال ما إذا كانت حماس منظمة إرهابية أم لا، وقال في حديث لإذاعة كان إنه يعارض حماس والإرهاب ويرفض العنف. وفي 7 أكتوبر ارتكبت جرائم وفظائع من قبل منظمة يعارضها. هذا ويرجح مسؤولون كبار أن تصادق محكمة العدل العليا بشكل استثنائي على شطب ترشحه في جلستها التي ستعقد كما يبدو نهاية الأسبوع المقبل. وعلمت إذاعتنا أن حزب التجمع يلتئم اليوم لمناقشة هذا الموضوع. يحقق جيش الدفاع في حادث إضرام النار في سيارات بقرية عطارة قرب رام الله الليلة الفائتة، وخط شعارات مناوئة منها انتقام لايتر وترانسفير. وقالت مصادر في القرية إن مستوطنين ارتكبوا ذلك. بعد الكشف عن خطة مجلس السلام للمرحلة الأولى من إعادة إعمار قطاع غزة، قال المبعوث كوشنر إن أهدافنا شفافة، وهي تجريد القطاع بالكامل من السلاح وحكم فلسطيني وجعله مكانا يعيش فيه الناس باحترام وأمل وسلام. وأضاف أن ما عرضه المجلس لم يكن قائما قبل عام، واليوم هناك وقف إطلاق نار وجميع المخطوفين عادوا، ولجنة التكنوقراط جاهزة لتولي منصبها. وكان المجلس قد أعلن أمس عن تخصيص نحو 2,500,000,000 دولار على مدى نصف عام، ومما تشمله الخطة الإسكان المؤقت وإزالة الركام ونشر القوة المتعددة الجنسيات. ومع ذلك علم مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن مسؤولين أقروا بأن الخطة تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض في ظل استمرار الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن شروط وقف إطلاق النار، لا سيما في مجالي الانسحاب ونزع السلاح. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن عدم التمديد لمهمة اليونيفيل من دون تشكيل قوة دولية بديلة سيؤدي إلى فراغ لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا في ظل استمرار الحضور الإسرائيلي في جنوب لبنان. وخلال استقباله كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألجرن، أبدى عون ترحيب لبنان بأي قوة بديلة في حال تعذر التمديد، واتهم إسرائيل بخرق اتفاق الإطار. يتسلم سلاح البحرية اليوم الغواصة الثالثة من الطراز الحديث دولفين AAP، والتي بنيت في ألمانيا. وبذلك يصل وصول الغواصات لإسرائيل إلى 6 غواصات، تعمل 3 منها بالديزل والثلاث الأكثر حداثة بالهيدروجين. ومن المفترض أن تتسلم إسرائيل في العام 2031 3 غواصات جديدة لتستبدل الثلاثة الأولى. وعلمت إذاعتنا أنه منذ 7 أكتوبر عملت الغواصات في جبهات جديدة منها منطقة إيران واليمن، وفي كل لحظة متوفرة توجد غواصتان على الأقل في نشاط عملياتي بعمق البحر. في مشفى رمبان بحيفا فارق الحياة الفتى الذي أصيب بصورة حرجة في حادث سير في كريات بيالك الليلة الماضية. في قرية سولم قرب العفولة أصيب شاب في 18 من العمر بجروح متوسطة جراء حادث عنف بعد منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن فتى في 17 من العمر أصيب بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق النار في الطيبة مساء أمس. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تكون درجة الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وفجر وصباح غد يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجة الحرارة قليلا. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غداً على قناة مكان
0: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
6: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
0: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
6: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
7: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
6: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن في مكان نادر أبو تامر.

0: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة. على الأجندة بعد الشطب ما شاهدناه في الأمس في لجنة الانتخابات كان مشهدا استثنائيا بامتياز. سياسيون يجلسون ويصوتون على أهلية لسياسيين آخرين للمشاركة في اللعبة السياسية. هل كانت هذه مجرد مشاهد سوريالية اعتدنا على رؤيتها كلما اقتربت الانتخابات؟ هذا ما كان في المرة الماضية في المرة التي سبقتها أيضا، أم أنها جزء حقيقي ومؤثر من العملية الديمقراطية، ومن هو المستفيد الرئيسي منها؟ ولماذا نحتاج أصلا إلى مشهد يقرر فيه يعني بعض السياسيين إذا كان سياسيون آخرون هم يستطيعون الترشح أم لا؟ والآن بطبيعة الحال الأمور سوف تنتقل إلى القضاء. التركيز كان على سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الذي سأسأله في بداية البرنامج حول ما سيفعل الآن. وفي قلب هذه المعركة طبعا القائمة المشتركة، القائمة العربية الموحدة، عفر كسيف، والسؤال الأكبر أين ينتهي القانون وأين تبدأ السياسة؟ وهل الشطب يبعد الناخب العربي عن الصندوق أم ربما الآن بسبب الشطب وإذا شطب سامي أبو شحادي أو عفر كسيف أو القائمة المشتركة اللي هي طبعا مستبعد جدا أنها تشطب أو الموحدة كمان مستبعد، لكن كل شيء قد يحدث. هل هذا الأمر سيبعد الناخب العربي عن الصندوق أو سيقربه من عملية التصويت؟ كل هذه الأمور سنناقشها مع المحامي أحمد رسلان، دكتور فاتن غطاس، سامي أبو شحادي، دكتور رافع يحيى، ودكتور محمد خالد أمارة. وكذلك سنتحدث عن موضوعات أخرى، عن التطوع مع يوسف أبو فروي، عن الرياضة مع زاهر البابا. نسأل الدكتور كمال شوفانية لماذا تعود بعض المدارس من الشاشات إلى الكتب وإلى الأقلام فجأة في أوروبا تحديدا مش عنا، ومع الياس مطر متى تتحول علاقتنا بالذكاء الاصطناعي من أداة تساعدنا إلى تعلق قد يسيطر علينا. كل شيء احنا بنسأله للذكاء الاصطناعي عن أدويتنا، عن أمراضنا، عن علاقاتنا الشخصية، صار هو صاحبنا. كل هذه الموضوعات معكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة في أسرة الأثير اليوم. تعالوا نشوف مين. نعم الزميل أحمد عوسات ينقل لنا إلى التلفزيون، أنتم موجودين معنا أيضا من خلال التلفزيون قناة 33 إذا حابين تشوفونا، وهي يعني أنا حطيت عليها كمان عبر التلفزيون 33، ومن خلال الراديو عم تسمعونا حاليا في طاقم الأثير أيضا روبي شرهان بيكي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. صباح الخير. صباح الخير للأستاذ سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي.
1: صباح الخير أستاذ نادر لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: طمنا عليك، امبارح ما رحتش على لجنة الانتخابات، كان من خلال الزوم وضعك اليوم تحسن؟
1: الحمد لله الحمد لله يعني كانت يعني سليمة الحمد لله. امبارح العصر روحونا من المستشفى والحمد لله،
0: ومن المستشفى مباشرة إلى وسائل الإعلام
1: انه في خطر جدي حقيقي. يعني انا استاذ نادر اللي صار امبارح سيبك من يعني من موضوع سامي ابو شحادي، تخيل في 38 قائمه مرشحه في الانتخابات القريبه، فقط تنتين منهم هي قوائم عربيه. امبارح اللي تم انه تم شطب القائمتين العربيات الوحيده اللي موجوده من اصل 38 قائمه امام يعني قائمتين كان في 5 طلبات شطب. طلب شطب لسامي أبو شحادة وللدكتور عفر كسيف وللقائمة العربية الموحدة وللقائمة المشتركة وللتجمع الوطني الديمقراطي لحاله. يعني إشي
0: بس بتعرف في إجماع أنه يعني قضية شطب القائمة المشتركة والموحدة ما هي يعني المحكمة العليا بكرة بترجعهن، بضل عفر كسيف اللي كمان كما يبدو ممكن ترجع المحكمة العليا، بضل سامي أبو شحادة اللي هو صعب المراس في هذا الموضوع. هل انت مش عم تستثني امكانيه انه فعلا يشطب سامي ابو شحاده ايضا من قبل المحكمه؟
1: لا استاذ نادر، انا بفكر انه الحديث بهاي السهوله عن الموضوع فيه شيء يعني مش صحيح. احنا ممنوع نطبع مع السيرك اللي كان امبارح، وهذا الشيء اللي اسمه لجنه انتخابات مركزيه مشكله من احزاب سياسيه منافسه عندها القدره لشطب احزاب اخرى. واللي مطلوب عشان تعرف هو انه اصلا المحكمة ما تتدخل، يعني اللي مقدمين طلبات الشطب بيقولوا انه القانون اللي ممكن يحمي قوائم من انها تترشح يجب عدم احترامه. تخيل لو كان الوضع العكس، تخيل لو اللي كانوا قاعدين بلجنة الانتخابات
0: بس انت عارف هاي اللجنة في نهاية المطاف سياسيين يجلسون فيها، وبالتالي شو انت لا انا ولا انت بنتوقع شيء اخر غير اللي كان امبارح.
1: بس نظريا استاذ نادر لو في عندي اغلبية المشتركة والموحدة بلجنة الانتخابات، وانا شطبت 36 قائمة اخرى اللي مقدمة للترشح بهاي الانتخابات.
0: واضح. تعال تنحكي شوي عن سامي نفسه، بتعرف لأنك أنت في العناوين والدليل أنه أنا بحكي معك والكل بتصل فيك، فأنت في العناوين أكثر من غيرك، يمكن بسبب المقال اللي نشرته واللي هو يعني عقبت عليه امبارح أنت أمام لجنة الانتخابات. والقاضي سولبرغ نفسه نعم سولبرغ أيضا ينضم إلى قائمة من يشطبون سامي أبو شحادة. هل هذا مؤشر سامي أنه بكرة في المحكمة العليا أنت أمام تحدي صعب للغاية؟
1: اولا نحن بشكل دائم امام تحدي صعب للغايه، وصح. والمشكله الاساس استاذ نادر انه صعب انك تدير نقاش موضوعي في الامور السياسيه في الحيز السياسي الضيق اللي موجود في دوله اسرائيل، والمحاوله لاختزال 30 عام من النشاط السياسي والعمل الجماهيري والاجتماعي لقائد بمقال معين. مش موقفك من المقال هو أمر خطير جدا. ممكن توافق مع
0: لا المقال. مهم كمان مهم موقفك من المقال. أنت كمان قلت إنه أنا متراجع عن المقال.
1: أنا قلت إنه المقال غير موفق وفيديو الشغلات اللي أنا طب بس هذا كله بعد ما
0: سامي أنت لما شوفت على فكرة أنت لما شوفت بعد نشر المقال إنه هذا المقال مش هو اللي بده إياه سامي أبو شحادة، ليه ما طلبتش بشطبه بحذفه من هيئة التحرير؟
1: كتبت عشرات المقالات غيره أستاذ نادر بالعربي وبالعبراني وبالإنجليزي، وقلت إنه إحنا ما منوافق على كل الجرائم اللي ارتكبت في 7 أكتوبر، وإحنا ضد يعني ضد العنف، وإحنا ضد يعني ارتكاب أي مجازر أو أي يعني في 7 أكتوبر وفي غير 7 أكتوبر ضد الإسرائيليين وضد الفلسطينيين وضد أهلنا في السودان وبأي مكان آخر في العالم. أنا بحياتي ما كنت مع العنف أستاذ نادر ولا أي نوع من العنف، ومش مهم من بيكونوا ضحايا العنف.
0: طيب إذا المحكمة بكرة سامي خلينا نتقدم شوي لأنه يمكن حكينا كثير امبارح عن المقال وما فيه. الآن الأمور تنتقل إلى المحكمة. إذا المحكمة بكرة قالت سامي أبو شحادة أنت ستشطب لا تستطيع أن تتنافس في الانتخابات القادمة، شو رح تعمل؟
1: بكرة في عنا اجتماع بالتجمع الوطني الديمقراطي مع عدالة ومع المكتب السياسي للحزب لوضع كل السيناريوهات الممكنة وكيف يجب التعامل مع هاي السيناريوهات بعد ما في قرار.
0: سيبقى سامي أبو شحادة سؤال في المشهد السياسي حتى لو لم يكن عضوا في الكنيست؟
1: هذا القرار بده يرجع على الحزب أستاذ نادر. أنا يعني أنا موقفي الشخصي بقول لك سامي أبو شحادة الواضح من قرار الشطب هو قرار سياسي. طب من المستفيد من الشطب؟ لماذا؟
0: حتى سولبرغ أنت تعتقد أنه هذا قرار سياسي في نهاية المطاف هو قاضي محكمة عليا؟ ممكن قد يكون كمان مؤشر كمان لكيف سيسلك القضاء الآخرون.
1: سولبرغ كمان لما كان بكل طلبات الشطب كان مع الشطب مستوطن ويميني، هاي مواقفه وهاي آراءه، ما قدرش يمسك حاله امبارح يعني، هو سجل له كمان صفحة سودة بتاريخه. مش قضية سولبرغ القضية أستاذ نادر إنه في محاولة هون لتفصيل قيادات عربية على ما بنكر. أنت تخيل المشهد إنه اللي امبارح كان بلجنة الانتخابات إنه

0: نقاش موضوعي أو مهني، شو دخل المقال؟ وهل مضايق؟ طب إذا كان مضايق المقال ليه ما أخذنيش؟
1: طيب على تعال نتقدم كمان خطوة. هل هذا الشطب بضعف الأحزاب العربية في حال شطب سامة أو شحد؟ بضعف الأحزاب العربية أو بالعكس يمكن ربما الجماهير الآن بتشوف طلع أنه في ضحية مش عارف إيش وبالتالي تطلع بجماهيرها تتدفق إلى صناديق الاقتراع كما يقول نتنياهو؟
0: أولا موقف الشخصي هو أنه هذا قرار سياسي. نتنياهو خايف وبينغفر خايف من استطلاعات الرأي اللي بتقول سترتفع بشكل جدي نسبة التصويت في المجتمع العربي، ولذلك هستيريا الشطب لسامي ولعوفر وللمشتركة وللموحدة. ونحن أنا موقف الشخصي وهذا ما سأطرحه أيضا غدا في المكتب السياسي، مهما كانت النتائج في العليا يجب الاستمرار في قوة في العمل ورفع.
1: بس هيك انتوا بيروح عليكم مقعد في التجمع مظبوط؟ انت في المقعد الثالث. لا واضح، احنا بنحكي بس الان ترتيبيا مش اكثر، تنظيميا واجرائيا انتوا في المقعد الثالث. شو اللي بصير؟ اللي بصير انه بيجي محلك حدا من التجمع ام يشطب المقعد الثالث؟
0: يشطب المقعد الثالث، كل القائمه بتنزل،
1: يعني 4 بصير 3، 5 بصير 4 وهلو مجرى.
0: صحيح
1: يعني عمليه التجمع قد يخسر مقعدا في المشتركه؟
0: طبعا.
1: اوه وعنده إذن؟
0: هذا قرار بكرة بده يتاخد في المكتب السياسي.
1: فاجأك قرار يائير جولان أنه يشارك أنه يأيد شطبك؟
0: لا بدون علاقة، يائير جولان بيحرض علينا من يوم ما دخل على السياسة. مش يائير جولان ضد فكرة دولة جميع مواطنيها. يائير جولان فكرة المساواة مع العرب تستفزه بتضايقه. بدون علاقة للمقال، يائير جولان كان يحرض على سامي أبو شهادة والتجمع بشكل دائم. والأسوأ من ذلك،
1: طيب تعال ترحب أنا وياك سامي ثواني. لا أنا بدي انضم كمان إلك زميل، إلك قد يكون زميلا وربما لا يكون زميلا حسب إذا بتشطبك المحكمة، الدكتور فاتن غطاس ينضم إلينا من الجبهة. تحياتي دكتور.
2: صباح الخير إليك الأخ سامي ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: شو بتقول لسامي إذا شطب بكرة من قبل المحكمة العليا؟ يستمر في العمل السياسي، ماذا يفعل؟
2: أولا كلنا مع الرفيق سامي في هاي الهجمة اليمينية الفاشية اللي هي ليست فقط هجمة على سامي إنما هجمة على كل جماهير العربية في البلاد. هاي محاولة لإقصاء كل مجتمعنا العربي، يعني كأنه إحنا خارج اللعبة البرلمانية، خارج
1: هاي بس لجنة الانتخابات. أعتقد مع أنه سامي نصحني بلاش نستهتر في الموضوع، لكن أعتقد أنا بعدني ما زلت معتقد، ويمكن سامي كمان اتفقت مع أنه هذا سيرك سياسي امبارح كان،
2: لكن هو سيرك خطير لازم ننتبه. هذا تصاعد كبير جدا عمليا. كل الهجمة الفاشية على مجتمعنا العربي، وكأنه إحنا هون ملناش ولا أي حق بهاي البلاد، حتى حقنا البسيط في الانتخابات. دائما كنا
1: خلينا نعطي لسامي بس كلمة أخيرة. أستاذ سامي أبو شحادة طبعا بعد ما بدنا احنا نستمر مع الأستاذ الدكتور فاتن، كلمة أخيرة ماذا تقول للناس بعد كل ما جرى وقبيل
0: موضوع يائير جولان؟ أصدروا امبارح بيان يحاولوا يبرروا المشاركة تبعتهم مع بنغفير في إقصاء، واللي بيقرأ البيان بيشوف كيف في هناك هيك فوقية واستعلاء بأنهم بدهم يقرروا شو نوع القيادة اللي هم بدهم إياها في المجتمع العربي. فبيكتبوا بالقائمة بالفقرة الثانية بالبيان شو هي القيادة اللي بدهم يفصلوها على مقاسهم هذول العنصريين. أنا أدعو كافة أبناء وبنات شعبنا، الكل عم بيشوف ما اللي جرى بالأمس يؤكد ما كنا نقوله على أهمية الصوت العربي في هاي الانتخابات. قائمة المشتركة بدها تبني شبكة أمان لأهلنا ونا. أنا أدعو الجميع إلى الخروج إلى التصويت، وإلى التصويت إلى القائمة المشتركة مهما كان القرار في المحكمة العليا.
1: طيب سامي أبو شحادي ودكتور فاتن غطاس أنتم موجودين معنا على الخط الهاتفي، يدخل إلى الاستوديو الأستاذ المحامي أحمد رسلان. أستاذ أحمد سمعنا طبعا سامي والدكتور فاتن ورحين نستمر معهم في الحديث، لكن مبدئيا كيف ينظر قانونيا إلى هذه الخطوة؟ شوف الآن تنتقل إلى المحكمة العليا.
3: أكيد يعني طالما أنه هي الخطوة سياسية واللجنة حتى هي في ماهيتها هي لجنة سياسية، يعني ترتكز

0: على أصوات يعني على أصابع باللغة العامية. فهذا القرار هو قرار يعني يبقى بعيدا عن كونه سياسي، هو نوع من القرار الإداري اللي يستوجب حتى يكون نافذ مصادقة المحكمة العليا، محكمة العدل العليا. فهنا يكمن بأن يعني وضعية القاضي سولبرغ حتى لو كان قاضي هو لا يضف يعني ما بيأثرش على هاي المكان السياسي، إنما يستوجب الموضوع محفل قضاء ينظر فيه ويفحص هل بعملية التنافس بين المصالح هل فعلا كان هنالك يعني انتهاك لحق دستوري مكفول لكل إنسان أو لكل قائمة. حق الترشح وحق الانتخاب هو حق دستوري مكفول عظيم لا يجوز الاشتراط عليه أو تقييده. لذلك يعني كان هنالك حتى
1: يعني لن تكون سهلة قضية الشطب عمليا. أنت تقول لسامي لن تكون سهلة رغم خطورة الموقف امبارح كيف كان
0: لن تكون سهلة. وأنا برأيي أنه الحظوظ لسامي أبو شحادي هي مكفولة بأن المحكمة محكمة العدل العليا يعني لا تريد بأن هذه السابقة تكون سابقة سامي أبو شحادي تؤدي إلى سوابق أخرى وقد تكون فعلا يعني عائق أمام مرشحين أو أمام حقوق دستورية.
1: سامي لا تريد رغم يعني كل ما يحدث أنت لا تريد أن تكون سابقة؟
2: طبعا لا أريد أن أكون سابقة.
1: سامي أبو شحادي بالنجاح للجميع، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا،
1: إلى اللقاء. ينضم إلينا طبعا كما قلنا دكتور فاتن غطاس. دكتور فاتن، أنت قلت أنه هجمة يمينية يعني وصفتها بأنها هجمة يمينية، بس شفنا يائير جولان مع هذه الخطوة، إذن هي هجمة يمينية يسارية منسقة بين الطرفين، إيش اللي صار؟
3: هي بالفعل هجمة يمينية على كل مجتمعنا، وموقف يائير جولان هو موقف مخزي للأسف، إنه أيضا من يعتبر نفسه يسمى الوسط يمكن شوي يسار كمان هو يقف بهذا الموقف العنصري بشكل جدا فاضح.
1: بس هو بتعرف بس هو احنا سمعناه عندما تحدث، انا عارف عنكم انتم قائم مشترك اللي شطبته، عندما تحدث عن قائمة الموحدة عند شطبها، عندما تحدث عن عفر كسيف هو قال لا انا ضد هذا الشطب، انا مع شطب فقط سامي ابو شحاده.
3: سامي ابو شحاده تاريخه معروف وشخصيته واضحه، مش اليوم داخل السياسي، ومش مقال واحد ممكن يقرر من هو الشخص و ماذا يقوم بعمل سياسي خلال عشرات السنوات. وهذا الأمر المقلق لأين تصل الحيز الديمقراطي الهامش البسيط المتبقى.
1: طب انتوا رديت فاتن، انتوا رديتوا الصعصعين، يعني انتوا كمان طلبتوا بشطب بينغفير بسموتريتش على خلفية كل ما قام به في الماضي؟
3: احنا عمليا موقفنا مبدئي هو ضد الشطب بشكل كامل، ضد الشطب. احنا مع التوجه الديمقراطي انه كل انسان يترشح وانه يكون يعطى الامكانيه للناخب انه يقرر من ينتخب، لكن في اماكن وفي يمكن عناصر المفروض تكون خارج القانون الاسرائيلي قبل ما نوصل لموضوع الانتخابات لموضوع الشطب. وهذا هو الموقفنا المبدئي من هاي الشخصيات اللي بالفعل هي مكانها وعنصريتها
0: أستاذ
3: دكتور فاتن أهلها أن تكون بهذا المكان.
0: دكتور فاتن، بس أنتوا يعني اعترفوا إنكم غلطتوا، يعني في هنا خطأ استراتيجي وتكتيكي. هون إحنا ما منيجي من باب إنه شو هاي، مش موضوع مبادئ، عثمان يهودية مش مبادئ، ومحاولة النيل من القائمة العربية أو حتى القائمة المشتركة هاي مش مبادئ، هاي استراتيجية وتكتيك اللي هو في النهاية يعني قد يؤدي إلى يعني تحدي أمام محكمة العدل العليا. لما بيكون في هنالك عندك يعني طلبات شطب وقرارات صادرة عن لجنة سياسية، حتى نسميها لجنة الانتخابات المركزية، وقد تكون هذه اللجنة تكيل بمكيالين، هذا يعطي أمام محكمة العدل العليا مسوغ لكي ترفض جميع الطلبات في حال أنه أو تقبلها جميعا أو ترفضها جميعا، لأنه لا تستطيع هذه اللجنة، لجنة الانتخابات المركزية اللي هي مبنية في الأساس على أصوات وعلى أصابع، إنها تكيل بمكيالين. لما الحديث يدور عن عربي فإحنا مع الشطب، وعندما يدور الحديث عن يهودي فإحنا يعني ضد الشطب.
1: لا، الغريب كمان أستاذ أحمد انه حتى في الواحد احنا شفناه في سيجلوفيتش، يعني سيجلوفيتش بكل المراكز اللي كان يتبوأها في الماضي، انا عارف شرطيا وامنيا وما الى ذلك، فجاه هو لانه موجود في الموحد فهو اشطب،
0: واضح
1: زيه زي الاخرين،
0: واضح
1: عفر كسيف
3: وهذا هو انه يمكن مركز الموضوع
1: إنه.
3: انك انت تحاسب وان لانك عربي
0: بس ما يكون، بس احنا في النهايه انا محامي دكتور فاتن، دكتور فاتن انا محامي، انا استسيغ باللغه القانونيه، انتوا اليوم موجودين في هاي الفوضى السياسيه لاجل قانون الانتخابات، هو قانون في النهايه واللي اقره هو الاغلبيه شئنا ام ابينا، في اغلبيه سياسيه موجوده في الكنيست قررت هذا القانون، وهنالك شروط مانعه اللي هن ثلاث شروط اللي بموجبها يتم تقديم طلب الشطب. ولكن انا بقول شيء ثاني، بقول من ناحيه تكتيكيه، يعني اليوم لما انا باجي بقول اوكي انا ممكن اتوقع انه فلان يغدر فيه ويقدم طلب شطب مش بوجه حق بس لاني انا عربي، كم تتفضل انت بالضبط كيف تفضل دكتور فاتن، فلذلك ليه ما بقدم انا طلب شطب
1: دكتور
0: مشان اكون بوضع اتزان قانوني امام المحكمه بكره.
1: شو تعقيبك دكتور، وكمان شو توقعاتك من المحكمه العليا؟ ما زالت المحكمه العليا هي التي سوف تصنع العداله في نهايه المطاف على هذه الارض، وهي تقول قرارات اللجنه هاي قرارات سياسيه ونحن نشطبها، نشطب القرار.
3: تحدثت الموقف تبعنا وجاء من موقف مبدئي، في نقاش على الموضوع التكتيكي، هل إن هذا كان ممكن يعطي قوة أكبر لموضوع الشطب من الاتجاهين، لكن برأيي إنه اليوم إحنا في بلادنا الكيل بكلايل هذا واضح، أصبح وكأنه يعني معترف فيه بشكل عادي جدا. أصلا الحديث اللي تحدث امبارح الأستاذ حسن جبارين في دفاعه عن سامي حكى بشكل واضح انه لو نفس اللي كتب بالمقال تحدث فيه اي يهودي كان بالنسبه له بمرق بشكل عادي ولا حدا بتطلع عليه.
1: فاتن انا شايفك انت بتحكي عن سامي اكثر بتحكي عن الدكتور فاتن. طب انت كل عمرك تشتغل في مكافحه السرطان وفي الانشطه الشعبيه المختلفه وفي التدخين، وانا اذكر استضفناك مرارا وتكرارا وفجاه نجدك مشطوبا امس.
3: وهي بالضبط الواقعيه اليوم اللي احنا موجودين فيها في داخل اسرائيل، انه انت اي انسان شطبوا كل الجماهير العربيه بالامس عمليا، اخرجوا كل مجتمع العربي 20% من مجتمعنا اخرجوه خارج القانون.
1: خلينا نقول اللي اخرجوه خارج الكنيسة هي لجنه سياسيه، بس انتم بتروحوا بكره بتروحوا للمحكمه وترجعكم
3: المحكمه ترجعنا. لكن اذا بننتبه احنا كمان الاجواء اللي تجري عمليا من يومين من بعد الموقف تبع المستشار القضائي للحكومة على بالتحريض على الأستاذ سامي، وكأنه يعني بيجري توجيه رأي عام، وكأنه الاتجاه أنه سامي سيشطب. أنا برأيي أنه في حاجة إحنا كلياتنا التوجه لمحكمة العدل العليا في الأسبوع القادم، وأنه بالفعل المطالبة كمان تكون مطالبة جماهيرية، إنه هذا هو الملجأ الوحيد الأخير عمليا لكل الجماهير العربية قدام محكمة العدل العليا، وهذا الامتحان الأساسي الكبير للديمقراطية في داخل إسرائيل.
1: طيب أستاذ
3: هو الحيز الديمقراطي
1: دكتور حاتم، يعني إحنا دكتور فاتن لا جملة أخيرة أو سؤال أخير لابد منه قبل الإعلانات، وهو كالتالي، طب إذا أنتم كنتم تؤمنون إلى هذا الحد بالمحكمة العليا، ليش لما كان في انقلاب قضائي لم نجدكم تتظاهرون من أجل القضاء؟
3: أنا كنت في الشارع ولي صور موجودة بالشارع بكرمائيل، كنت بكذا مظاهرات. أنا من الناس اللي تظاهروا،
1: تعرف أنا بسألش عن الدكتور فاتن تحديد، أنا بسأل عن الجماهير العربية.
3: الجماهير العربية وخرجت، لأنه كمان إذا تنتبه أنت لكل عمليا دائما الجماهير العربية ظلمت من قبل المشاة القضائية للحكومة نفسها، والجماهير العربية كانت في محل كمان في ارتباك معين بكل الموضوع هذا، إنه يجري أيضا.
1: شو توقعاتك، أنا تشطبكم ولا أنا تخليكم؟
3: أنا آمل إنه محكمة العدل العليا ما تشطب الديمقراطية من في داخل إسرائيل.
1: شكرا.
3: وتبقى على الأمر الطبيعي، وتبقى الملجأ الأخير لأي إنسان ممكن إنه يلجأ إلها، وهذا امتحان كبير للديمقراطية الإسرائيلية لوين إحنا متجهين.
1: شكرا.
3: امتحان لكل معنى ما بيطالبونا الاعتراف فيه قضية.
1: سنتحدث كثيرا دكتور.
3: هون بالضبط السؤال الكبير يا يقام.
1: سنتحدث كثيرا دكتور، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
3: شكرا.
4: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا.
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
10: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا، في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
12: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
10: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد

0: نرجع لك أستاذ أحمد رسلان ضيف الأستوديو. لماذا لم يتظاهر العرب ضد الانقلاب القضائي؟ طالما اليوم إحنا طلع كل يعني إحنا بنقول للمحكمة يدنا بزنارك، يعني اليوم ما ضللناش غير المحكمة العليا.
1: يعني في مآخذ يا أستاذ نادر، في مآخذ كبيرة يعني على الأجندة للمجتمع العربي، ومين بحطها ومين بضعها، وكيف يعني إحنا ممكن نقدمها. فأنت سمعت الدكتور فاتن بقول أنه أنا هو كان أنه هو حضر وموجود وكان بكرمئيل وكان في بما في ذلك، ولكن الدكتور فاتن ما بيمثل عمليا كل باقي الأطياف السياسية. فأنا فعلا كان هنالك غياب، يعني كان في بعض الفئات كانت موجودة، ولكن كان في غياب واضح لمتظاهر من لمجتمعنا في بين متظاهري كابلان. وأنا برأيي يعني لو بدي أمشي من ناحية استراتيجية، بدي أحكي إسا كمحامي كقانوني، طب ما هو المبدأ الأساسي بقول عدو عدو صديقي. إذا أنت بتشوف إنه اليمين اليوم هو عدوك، واليوم بتشوف إنه اليمين هو السلطة الحاكمة في إسرائيل، هنالك مجموعة اللي هي تناهض هذا اليمين، وأنت بتعاني من عنصرية اللي هي يعني صعبة شرسة تجاهك، فوين المشكلة؟ إنه إحنا عمليا نتشاطر هذا الهم ونكون فعلا مع بعض ونقول أوكي العنوان هو ضد هاي التعديلات القانونية أو الانقلاب السلطوي في هذه الدولة. فلا، هذا مشكلة بحد ذاتها في غياب الأجندات الحقيقية للمجتمع العربي ومين بضعها. يعني كمان
0: تعال تنشوف التحول عم بصير عند شخصيات في الماضي لم تكن تصوت، وهذه المرة تعتقد بأن الأمور قد تغيرت وظروف تغيرت، وبالتالي يجب اتخاذ قرارات تختلف.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: ينضم إلينا داعية والشيخ الدكتور الشيخ محمد خالد أمار. أهلا وسهلا بك دكتورنا.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ نادر.
0: أهلا فيك في برنامج على الأجندة، وأنت من الأشخاص الذين في الماضي لم يصوتوا.
3: صحيح.
0: بداية، لماذا هذه المرة أنت تتخذ القرار الذي يتناقض بشكل أو بآخر أو يتنافر مع إرث معين أنت كنت متعود عليه؟
3: صحيح، يعني أنا طيلة حياتي لم أصوت، وكنت ضد المشاركة البرلمانية، بل كنت مع التحريم يعني، وكنت أعلن ذلك وأدعو الناس إلى عدم التصويت. والآن بسبب الظروف التي طرأت في السنوات الأخيرة من تغول هذه الحكومة وظلمها في كل الميادين ومبالغتها في كل الملفات، وأيضا توعدها بأنه تضاعف من ظلمها إذا عادت إلى الحكومة، فيعني الآن كان لابد من اتخاذ إجراء يمنع هذه الحكومة من العودة. والحقيقة ما في عندنا أي وسيلة أخرى لإزالة هذا الخطر، خطر شديد حقيقي، إلا عن طريق التأثير من خلال المشاركة البرلمانية، غير هيك ما في وسائل ثانية.
0: وهي القناعة اللي طرأت عندك شيخنا هي قناعة يعني مؤقتة، بمعنى أنه هاي المرة تعالوا تنخلص من الحكومة الراهنة، تعالوا تنزيح سموتريتش وبينغفير ولاحقا أنا أعود إلى ما كنت، أم أنها هي تغير في المفاهيم وفي المعتقدات؟
3: الحقيقة لا، هذا تغير لمرة واحدة للضرورة، وعندنا في المفهوم الشرعي الضرورة تقدر بقدرها، ولا نستمر يعني نحن أصلا نرى أنه هذا الميدان ليس ميداننا، وهناك مخاطر كثيرة في هذه المشاركة، ولذلك نحن يعني حذرون جدا من المشاركة في هذه اللعبة، لعبة الانتخابات. أما الآن أنا وفي قناعتي أنا أرى إنه هذا يعني إجراء تكتيكي لمرة واحدة لإزالة هذا الخطر، ولكل حادث حديث بعد ذلك، لا أعلم كيف يتطور يعني الأمر.
0: أنت بتقول هاي المرة أنا مسؤول عن قراري بسبب كل الظروف التي آلت إليها البلاد في هذه المرحلة. والسؤال، هل تعتقد بأنه ما حدث أيضا أو ما تغلغل بشكل أو بآخر في فكر الشيخ محمد خالد أمارة هذه المرة قد يحدث أيضا لدى آخرين، وبالتالي وهل تلمس أنه في غيرك فعلا عم بغيروا معتقدات صوب عملية الاقتراع؟
3: الحقيقة يعني من يعني مخالطتي للناس في الميدان وشخصيات وازنة من المقاطعين سابقا، هناك تغيير كبير الحقيقة، يعني هناك كم هائل من الإخوة والأخوات حتى يعني من البارزين في القطاع المقاطعي الآن يراجعون أنفسهم ويرون إنه هذا توجه صحيح. يعني بعض الإخوة يلاقيني في الشارع يسلم علي بحرارة ويشكرني، لكن يعني هناك خوف أو تخوف معين من إعلان هذا الموقف، لكن الأشياء ينتشر بشكل كبير.
0: كيف كانت الردود فعلا لما أنت أعلنت أنه أنا ولا مرة صوتت، وفجأة أنا هذه المرة أرى بوجوب الاقتراع؟
3: طبعا ترحيب كبير من كثير من القطاعات، لكن هناك طبعا تشنج وعداء وطعن فيا من قسم من المقاطعين مع الأسف الشديد.
0: وشو بتقول لهن شيخ؟
3: بكلهن انه احنا كناس ملتزمين يعني كمسلمين يعني بشكل خاص الان لان انا مسلم يجب ان تكون عندنا العقلية والوعي المنفتح الذي يستطيع انه يساير الواقع. وطبعا الشريعة تعطينا هذه المساحة، التعامل مع الضرورات، تغيير الوسائل والمناهج، الشريعة تعطينا ذلك. يعني احنا مش طلعنا على شجرة ولا نريد النزول عنها.
0: ولما شفت امبارح فجأة عم بشطبوا الأحزاب، كل الأحزاب العربية شطبت، كل النواب العرب تقريبا شطبوا، هل رسخ عندك هذا المفهوم؟
3: الحقيقة يعني هو رسخ مفهوم أنه هذه الدولة ليست دولة ديمقراطية حقيقية، ونحن يعني نحاول أنه نؤثر بشكل أو بآخر، لكن هذا الشطب يظهر.
0: بس عارف انت امبارح اللجنه اللي امبارح شطبتها هي لجنه يعني في نهايه المطاف هي لجنه سياسيه مش قانونيه.
3: صحيح، لجنه الان يبقى عند المحكمه العليا. واقول لك يعني بصراحه اذا المحكمه العليا قررت شطب كل القوائم العربيه ستكون هذه ضربه قاضيه للديمقراطيه الاسرائيليه. وانا يعني انا اقول لك انا اتمنى ان تشطب كل القوائم العربيه، انا لست متخوف من ذلك. فاذا شطبت يعود المواطن العربي، كل الداخل العربي يعود الى الكفاح الاهلي الجماهيري، وانا شخصيا اتمنى ذلك.
0: أشكرك الشيخ الدكتور محمد خالد أمر على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، شكرا جزيلا.
3: يعطيكم العافية.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. وطبعا هذه فرصة أيضا نرحب بضيف جديد ينضم إلينا من خلال برنامج على الأجندة. أهلا وسهلا بك الدكتور رافع يحيى، كاتب وناشط اجتماعي وسياسي وناقد. أهلا وسهلا فيك.
4: صباح الخير لك أخ أبو فادي وجميع المستمعين ولضيفك الأخ رسلان.
1: شكرا جزيلا.
0: شفت الشيخ محمد خالد أمارة قال أنا كل عمري ما كنتش أصوت، وفجأة أنا غيرت فكري، غيرت أرائي وما إلى ذلك بسبب الظروف التي آلت إليها البلاد. هل تعتقد بأنه في الجماهير العربية في طفرة من النوع، في تحرك، في قفزة، أم هي حالات فردية؟
4: هيك وهيك يعني بصراحة كل الوضع اللي حالي في السياسة الإسرائيلية يبعث على الاستغراب والاستهجان والرفض. يعني بدهن ايانا احنا نكون مصوتين مش مؤثرين. بن غوريون بالخمسينات ادار نقاش هل اخلي العرب يصوتوا ولا ما يصوتوش، لما صوتوا صار بده يعني صوتوا، يعني العقل الاسرائيلي بده يعني صوتوا وما يكونوش مؤثرين. هاي مشكلة جدية، يعني الأقلية عم بدزوا فيها على الزاوية. وأنا بقول لكل قيادة إسرائيل، لكل مؤسسة إسرائيلية، وإن أكيد بيعرف هذا الشيء، تحشرش عدوك أكثر من اللازم، تعرفش كيف بتصرف بعدين، وإن عم بحشروا فينا لزوايا صعبة جدا جدا جدا. الجماهير العربية مضغوطة ومتضايقة جدا وبحالة أزمة، ولا واحد بيعرف لأين يمكن أن يؤدي ذلك.
0: ككاتب كنت تكتب بماذا كنت تنصح سامي أبو شحادة اللي كتب مقال وهو دفع ثمنه هذه المرة؟ لا أدري إذا الأمر سينتقل إلى المحكمة العليا، هناك من يرجح أنه احتمال كبير أنها كمان المحكمة العليا تشطب سامي أبو شحادة.
4: بالنسبة لقضية سامي أبو شحادة كتب مقال في 8 أكتوبر، يعني بعد يوم، أنا حسب رأيي استعجل شوي، مع أنه الديمقراطية لا سقف لها، ولكن نحن يجب علينا أن نقرأ ماذا تقول، كيف تقول، ومتى تقول. يعني هاي لما ننتبه إليه، مع أنه سامي حذر ومتكلم جيد، يعني متفوه، يعني بعرفه. وهو طبعا اعتذر قبل كم يوم أيضا اللي صار إسرائيلي، يعني
0: كمان اعتذر اليوم في البرنامج.
4: نعم، يائير جولان صوت ضده كمان. كن عارف هسه يائير جولان ليش ضل، لأنه كل اللي صار إسرائيلي ضد سامي أبو شحادة بسبب الانتخابات اللي فاتت، بتهموه إنه هو اللي أجاب الحكومة اليمين.
0: على فكرة هل هذا يزعزع المصوتين العرب للديمقراطيين؟
4: إيه نعم،
0: من جهة
4: نعم،
0: احنا نعم، بدنا نصوت لك يا إير جولان، لكن انت من جهة ثانية ما وقفتش مع سامي أبو شحادة.
4: نعم، وعلى حسب رأيي كل قرارات اللي كانت امبارح كان يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية، إذا في بين قوسين ديمقراطية إسرائيلية. واثنين إنه بأثر على أيضا على الناخب العربي وبفقد، مش بخاف الناخب العربي، أنا بعرفه إنسان شجاع. طيب، ولكن بفقد الثقة.
0: تعالوا نسأل الأستاذ أحمد رسلان، يوم أسود زي ما بيعتبره دكتور رفيع وفي نهاية المطاف هاي لجنة سياسية، والخطاب القانوني الحقيقي هو أمام في باحة المحكمة العليا، وهناك سوف يتخذ القرار. شو توقعاتك أي قرار يتخذ في المحكمة العليا؟
1: شوف،
0: لا هذا سؤال ثاني. الأول شو بدنا في لجنة الانتخابات طالما العليا هي اللي بدها تقرر في نهاية المطاف؟
1: لأنه في النهاية هنالك قانون، والقانون هنالك يعني آلية للتعامل والتعاطي مع عملية الانتخابات. فهذه اللجنة اللي بتدير عمليا الانتخابات في إسرائيل، الانتخابات المركزية في إسرائيل، البرلمان الإسرائيلي، ومن خلال آلية عملها في هناك برضو اللي هي هيئة إدارية تنفيذية. هاي الهيئة الإدارية التنفيذية كما هي تقبل اليوم كراسات أو طلبات لتقديم قوائم المرشحين أو أو أو ما في ذلك، هي أيضا تجلس بصفتها تنظر في طلبات إذا في هنالك أي تعديل، أي شطب، أي خلل، أي كل ما في ذلك. فلذلك العملية بهيئتها هي إدارية، فلا لا نستبعد بأن أي لجنة أو هيئة إدارية لها الحق ولها الصلاحية بأن تنظر في ماهية قائمة أو مرشح إذا يستمر أو لا يستمر. وهون بدخل الصيغة أو المصطلح كلمة الشطب، ولكن بالنهاية
0: إذا ما نختصرها مباشرة والقرارات تنتقل إلى العليا بالقفز عن لجنة الانتخابات.
1: هو في النهاية يعني
0: هذا اللي عم بصير.
1: في النهاية يعني بديش أقول لا قيمة لقرار اللجنة بصفتها لجنة إدارية، ولكن هي تبقى لجنة اللي هي دكتور. يعني توصياتها قد تسمع نوعا ما في أمام المحكمة، محكمة العدل العليا، ولكن الحظوظ تبقى هناك مكفودة للمحكمة.
0: نعم دكتور رفيع يحيى، بتعرف في ترسيخ لمفهوم الضحية بشكل أو بآخر في الأدب. هل الجماهير العربية من خلال هذا القرار تستطيع أن تقول بأنه هذه اللجنة، لجنة الانتخابات، صورتنا إحنا كضحية، إحنا فعلا ضحية بسبب القرارات اللي اتخذت يوم أمس في لجنة الانتخابات؟
4: نعم.
0: هذا الأمر سيشجع الناس على التصويت ولا بالعكس سيقضوا من عضدها؟
4: سؤال مهم جدا وله عدة أوجه. أقول لك بكل صراحة، القرار يدفع المواطن العربي الناخب العربي في البلاد إلى اليأس، وهذا هي مشكلة. يعني لم يعد يؤمن بكل يعني احتمال أنه سامي أخ رسلان أنه يشطب، سمعني يعني إحنا عارفين الموحدة والمشتركة راح يرجعوا مش راح يشطبون، بس بالنسبة لسامي هناك في موجة يعني. وأنا حسب رأيي أنت رجل قانون، أنت بالتأكيد أدرى مني بهاي المواضيع، الرأي العام عم بأثر على قرارات القضاء، لأن القضاء بالآخر هني جزء من المجتمع أيضا. ولذلك يعني نرى حتى قرار لجنة الانتخابات، رغم أنك يعني وصفتها وهذا وصف صحيح،
0: بس احكي على الميكروفون دكتور.
4: نعم وصفها أنها هي لجنة إدارية، ونتفق مع الأخ رسلان بالنسبة لهذا هاي النقطة، ولكن هني جزء من الشعب. يعني أنا حسب رأيي امبارح لجنة الانتخابات رد خط للجو العام بالشارع، وهو جو يمين متطرف
0: من السياسيين، والسياسيين هني
4: نعم هي إدارية، وصفها وصف يعني رائع جدا، لجنة إدارية وليست لجنة قانونية.
0: أنا اللي استرعى انتباهي أستاذ أحمد هو موقف القاضي سولبرغ. هل هذا مؤشر كبير إنه العليا، وهل تركيبة العليا هي اللي بتقرر؟ يعني إذا كانت التركيبة تركيبة هيئة القضاء اللي ستجلس لحسم موضوع سامو بشحادة، إذا كانت التركيبة يمينية قد يكون قرارها مغاير عن تركيبة أخرى؟
1: شوف هاي بحد ذاتها كانت سابقة اللي هي نوعية، ما بدي أقول سمح الله سابقة خطيرة. في النهاية هو رئيس هذه الهيئة اللي هي لجنة الانتخابات المركزية، وله الحق بأن يشترك أو لا يشترك في عملية التصويت أو اتخاذ القرار، إن كان أغلبية أو إن كان أقلية. دائما بما أن القانون ينص بأن رئيس اللجنة، لجنة الانتخابات المركزية، يكون قاضي من المحكمة العليا اللي بعينه رئيس المحكمة العليا اللي هو رئيس السلطة القضائية في إسرائيل، فدائما القضاء حتى بصفتهم يترأسون هذه المكانة المرموقة لهذه اللجنة، دائما بيستبعدوا حالهم من عملية اتخاذ القرار داخل هذه اللجنة، كمان من اعتبارات أنه قاضي ما بده أنه يكون قراره نوعا ما قد يؤثر على الصفة القضائية اللي متروكي لمحكمة العدل العليا من شان تتخذ القرار النهائي بالمصادقة أو عدم المصادقة على قرار الشطب. فكان للأمانة كان شيء مغاير، هذا القاضي اتخذ موقف فعال، وهو بما يخص سامي أبو شحادي خلافا لباقي القرارات اللي اتخذت بخصوص قوائم أو مرشحين آخرين، هو صوت عمليا أو موقفه كان يعني مع شطب سامي أبو شحادي، وهذا المقلق، لأنه هاي سابقة لم تكن على مدار تاريخ دولة إسرائيل. والفارق هو أنه يعني القاضي سولبرغ بصفته قاضي ومش قاضي عادي، هو القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، هو القائم بأعمال رئيس السلطة القضائية في إسرائيل.
0: موقفه فيه مقولي؟
1: فمش مقولي، ولكن هو بالمرة مش مقولي، لأنه بالنهاية الحرية المطلقة متروكة للقضاة محكمة العدل العليا، ولكن هو بيعطيك يعني مؤشر
0: إلى أين تهب
1: الريح. لا بيعطيك مؤشر إنه كيف ممكن قاضي، كيف ممكن قاضي ينظر لهذا المقال أو ينظر لهذا الموقف اللي اتخذه سامي أبو شحادي، وكيف ممكن يكون موقفه القضائي، هل يكون يعني متسامح، هل يكون سلبي، هل يكون فعال، وخاصة أنه موقف النائب العام لدولة إسرائيل هو كان يعني مشابه لموقف القاضي سولبرغ، وأيضا موقف المستشارة القضائية للحكومي هو أيضا كان داعم نوعا ما لشطب سامي أبو شحادي. ففي في عملية تجيش، إذا بتستعمل كلمات يعني رنانة، في كلمات في عملية تجيش.
0: نفس الكلمة، هل في تجيش للمجتمع العربي أنه يطلع يصوت؟ هل في تعبئة؟
4: أنا حسب رأيي
0: شحذ همم، أنا عارف اللي بدك يسميه. هل في اليوم فجأة سنجد في يوم الانتخابات نفتح الأبواب ونلاقي الناس زرافات طالعين على صناديق الاقتراع؟
4: أولا كل ما يحدث قبل الانتخابات وخلال معركة الانتخابات أنا حسب رأيي هو استفزاز للمواطن العربي، والمواطن العربي يقرأ وسائل التواصل، يسمع أخبار، يشاهد التلفزيون، وهو يعرف أن هناك حملة كبيرة متطرفة موجهة ضده، وللأسف خطاب السلام يعني على مهمش. وأنا حسب رأيي بالنسبة لقضية التجيش التي يتحدث عنها الأخ أحمد رسلان هي يجب أن تكون، ولكن حتى الآن الشارع لا يمر بتخطيط ومرحلة التجيش.
0: نعم نعود
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
0: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون مع ضيفنا صاحب مكتب للاستراتيجيات التسويقية في الانترنت الياس مطر. تحياتي الياس.
5: يا هلا، صباح الخير.
0: تعرف الذكاء الاصطناعي ما عادش بالنسبة للناس هو مجرد أداة اللي بنطلب منها معلومات ومساعدة وما إلى ذلك. الآن أنا أتحدث عن الدراسات مش عن الانطباعات، الانطباعات دائما كانت لدينا، لكن الآن الدراسات تشير إلى أنه فجأة شريحة كبيرة من الناس عم تبني معها علاقة عاطفية وشعور بالقرب وبالتعلق الوجداني. هل نحن نسير باتجاه انه يصير لنا صديق اسمه تشات؟
5: حتى نحكي هيك، الدراسة بتحكي عن إشي اسمه ريبليكا. ريبليكا هو منظومة ذكاء اصطناعي اللي وجدت من شان هذا الموضوع. يعني حتى في دعايات، إذا بتفوت على اليوتيوب بتسأل عنها، دعايات بتقول أنت بتشعر بوحدة، أنت بدك صديق يفهمك، هيك نزل هاي التطبيق اللي اسمه ريبليكا، وفي منه إشي بدفع وفي منه إشي ببلاش. ففي الإشي العيني قضية ريبليكا هي قضية اللي نعم وجدت لهذا الموضوع، ولكن بشكل عام وجود الذكاء الاصطناعي أو دخول الذكاء الاصطناعي إلى جميع مناحي الحياة، وحتى اللي بيقول إنه لا أنا بعتمدش عليه، بتخيل إنه هو في عنده نوع من التأخر في في في في في, في وجوده في حياتنا اليوم. وجود الذكاء الاصطناعي بقدراته الهائلة بحتم عليك نفسيا، أوكي، تتناقش معه أو تسأله أسئلة اللي هي بشكل يومي ما كنت تسألها غير لصديق. فبالفعل يعني إذا كانت هاي الدراسة بتحكي عن ريبليكا بشكل خاص أو بتحكي عن شات جي بي تي، جيميناي، كلود، أي شيء، نعم الذكاء الاصطناعي اليوم تحول لمنتج أو تحول لفرض بأنك أنت تتناقش معه بشتى أمور الحياة. حتى إذا بتيجي، يعني أنا كنت قاعد ذيك المرة مع شخص اللي هو شيخ بدون ذكر اسمه، ما بعرف إذا بحبين ذكر اسمه، قال لي أكثر إشي سلفي في الدنيا هو شات جي بي تي. بسأل ليه؟ بقول لي لأنه بأخذ يستقي كل معلوماته من السلف، من الأشياء الموجودة، ما بتخرجكش أشياء. فحتى في هناك أمور اللي ممكن أنها تكون في أشياء ما توقعناش نناقش معها شات جي بي تي، إحنا بنناقش معها شات جي بي تي أو بنناقش معها أي منظومة LLM.
0: يعني بس أنت كنت أتوقع أن أولاد ما بين 9 إلى 17 سنة، شباب صغار، نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي في صفوف هذه الشريحة تبلغ 86%؟
5: في النهاية بدي أسألك سؤال، بتعرف في امبارح كنت في محاضرة للبروفيسور حسام حايك، حكى عن عدة ثورات كانت في تاريخ البشرية. في ثورات اللي هي منها الثورة الصناعية، في ثورة القديم لما اكتشفوا النار، ومن بعد ما اكتشفوا النار صار في كل مغارة يستخدموا النار. ف قضية بأنه الولد من جيل 9 أو من جيل 8 يمكن شوي أنه هات نسأل الولد، إحنا بدنا نبلش نخلي الولد يستخدم الشاشة بشكل مش بس الام أو منظومة الذكاء الاصطناعي، استخدامه للإلكترونيات للديجيتال عشان يقدر يتطور. ولكن أي ذكاء اصطناعي أو أي منظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي اليوم هي أنت مجبور فيها، على فكرة أنت تستخدمها حتى بدون ما تستخدمها. في هاي المحاضرة طرح موضوع استخدامك للمياه. استخدام المياه اليوم يعتمد بأكثر من 60% على الذكاء الاصطناعي في كيف يوفر بحسب استهلاك المي بساعات معينة، كيف يوفر لأي حارة مي أكثر ولأي مصنع مي أقل لما هو مسكر. فحتى اليوم أنا كفرد شئت أم أبيت حياتي إيقاعها يعتمد في الأساس على منظومات ذكاء اصطناعي. لما أعطى هاي الفرصة بأنه أستخدمه لأشياء الشخصية، اليوم أنت بتحكي لي عن عن عن أطفال أو عن جيل 9، أنا بشوف بأنه منيح يجب أن يستخدم الذكاء الاصطناعي، ولكن مثل بتعرف مثل السوشيال ميديا اليوم صار يحطوا عليها بس من جيل 14 أو من جيل 16، أنا حسب رأيي هناك كمان لازم يكون في موضوع من هالشكل، أو استخدام بدناش نحكي كل الأدوات، استخدام مودلز معين فقط للشبيب.
0: طب خلينا نسألك سؤال اللي هو مش ضمن اختصاصك لكن يعني يخطر في بالنا جميعا، وكمان ضيوفنا في الاستوديو بعد شوي راح يجاوبوا على كل هاي الأسئلة، بعد الأخبار راح نرجع لهم بصورة موسعة للتحدث حول هذا الموضوع. كيف شو اللي بخلي شاب صغير يحكي مع الاي اي اكثر ما يحكي مع اهله، اكثر ما يحكي مع اصحابه، مع اخته، مع اخته في البيت؟ شو اللي بدفعنا انه احنا نحكي مع آلي، مع روبوت وكانه انسان؟
5: يعني كثير حكوا بقضيه انه التشات جي بي تي بالاساس هو مره بقول لك انت غلطان، اذا بتزر عليه بيطلع دائما صح بطريقه او باخرى، عكس يمكن الاهل. هاي بحكيها انا من وجهه نظر مهنيه، لكن قضيه انه ليش هو بجاوبك هيك، فهي كمان نوع من الاستهلاك.
0: بتعرف الاهل بدهن يربوا، هو بيربيش
5: طبعا،
0: هو مش بالضروره يربي، ممكن ينصحك بس هو بيربيش، الاهل بدهن يربوا.
5: على فكره ممكن انه اجي اليوم انا كانسان تقني اقول له اسمع، اليوم انت تتعامل مع كانك اب صارم، وانت 1 2 3 وانطي الجايد لاينز اللي بدي اياها، وانشي اسم بسموه ايجنت انه هو يكون اب مثالي في التربيه بس مش اب مثالي في المحبه،
0: اها، في الدفء، في العلاقات، في العاطفة.
5: بيكونش أب مثالي، ولكن هو بيكون أب مثالي في التربية. شو يعني في التربية؟ يعني أنت مفروض في على الساعة 7، على الساعة 7 دخلت فيه، إذا لا في إشي اسمه عقاب أو في إشي اسمه كذا. هل هو بيقدر ينطي دفء؟ كمان مرة ما عم نحكي إنه اليوم في ريبليكا بنطيهن دفء ولكن ما بنطيهن تربية. الأب الإشي الإنساني الموجود هو بالفطرة الإنسانية يمكن بيقدر يعمل هذا الخط الفاصل ما بين بحبك وأنت غلطت وبدي أعاقب، أو كلمة يمكن عقاب هي قاسي، ولكن بدي أنطيك أشياء، بدي أنطيك كذا. استخدام الذكاء الاصطناعي حتى لو كان في منظومة اللي هي بتداعب أحاسيسنا يجب أن ينطلق من مكان إنه هو ذكاء اصطناعي ليس أكثر.
0: شكرا، شكرا جزيلا، يعطيك العافية في الياس مطر على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. إلى اللقاء، مع السلامة. دكتور رفيع يحيى، الأستاذ أحمد رسلان المحامي، رح نرجع نحكي عن الذكاء الاصطناعي إذا بدكم طبعا موسعا، لأنه هذا الموضوع موضوع مهم جدا. نحكي عن الذكاء الاصطناعي، عن العودة إلى الكتب، فجأة إلى الكتب والأوراق، يمكن راح يكون الدكتور رفيع مبسوط جدا زيي، لأنه فجأة إحنا عم نرجع في قرارات دولية بالعودة إلى الأوراق. سيبوا التكنولوجيا والشاشات، وهي إشارة إنه لازم نطلع على استراحة. روبي الشريهان، أحمد عويسات، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر، بعد الأخبار نرجع ونكمل المشوار.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: يشبي وعدايس، هاللويا يشبي وعدايس.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
9: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون. خاضع لشروط الحملة.
10: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
11: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يلقي كلمته في الأمم المتحدة مساء اليوم ويلتقي عددا من الزعماء. أبو شحاد يعترف بأنه أخطأ في صياغة المقال الذي نشره غدا 7 أكتوبر. الاعتداء على ممرضة في مشفى هلال يافي واعتقال مشبوه. ضبط قطعة سلاح في الناصرة، والحرارة تكون اليوم ضمن معدلاتها.
0: راديو مكان الأخبار.
11: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. يلقي رئيس الوزراء نتنياهو الساعة 9 مساء كلمة إسرائيل من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستنقل إذاعتنا الحدث ببث حي ومباشر. وقبل صعوده فجر اليوم إلى الطائرة التي تقله إلى نيويورك، قال نتنياهو إنه يتوجه للدفاع عن إسرائيل وجنودها في مواجهة الأكاذيب، مضيفا أنه ستكون هناك مفاجآت وستستغرق زيارته 7 ساعات فقط. سيلتقي خلالها عددا من زعماء الدول، لكنه لن يجتمع مع الرئيس ترامب. اعترف رئيس التجمع سامي أبو شحاد الذي شطبت لجنة الانتخابات ترشحه بأنه أخطأ في كتابة المقال الذي نشره غدا 7 أكتوبر، ولكنه رفض تصنيف حماس منظمة إرهابية. وفي حديث لإذاعة كان أوضح أنه يعارض مجزرة 7 أكتوبر ويشجبها، ولم يدع يوما إلى الكفاح المسلح. وأكد أبو شحاد أنه لن ينسحب من الترشح للكنيست رغم قرار اللجنة. في قرية بيت مرين إلى الشمال من نابلس، نسفت قوات الأمن صباح اليوم منزل الإرهابي دواس حسون الذي قتل المواطن يهود شيرمان في اعتداء دهس قبل أكثر من نصف عام. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن حسون معتقل في إسرائيل. يحقق جيش الدفاع في حادث إضرام النار في سيارات بقرية عطارة قرب رام الله ليلة الفائتة وخط شعارات مناوئة منها انتقام لايتر وترانسفير، وقالت مصادر في القرية إن مستوطنين ارتكبوا ذلك. اعتقلت الشرطة شابا عشرينيا من الخضيرة بشبهة الاعتداء على ممرضة في مشفى اليثي في المدينة، وبحسب الشبهات سبق الاعتداء اندلاع خلاف بين الممرضة والمعالج، وقالت الشرطة أنها تنظر بخطورة إلى ممارسة العنف ضد أفراد الطواقم الطبية. في الناصرة ضبطت الشرطة بندقية كلاشينكوف مطمورة تحت الأرض بمحاذاة مقبرة أمس الأول، وبوشر التحقيق لمعرفة هوية مالكها. وأفاد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأن النشاط نفذ في إطار محاربة الجريمة في المجتمع العربي. تنطلق ليلة بطولة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث يتبارى الساعة 10:15 منتخب إسرائيل خارجيا أمام نظيره من النمسا. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أن كادر المنتخب يضم عنان خليلة، محمد أبو فني وسيد أبو فرخ. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وفجر وصباح غد يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 10:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
12: جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو.
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
14: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
14: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في 1:00 على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة عدنا إلى حضراتكم أحمد عويسات، شريهان حجير بيكي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. روبي طبعا معنا من الهندسة الإذاعية. في الأستوديو الدكتور رافع يحيى والأستاذ المحامي أحمد رسلان. أهلا بكما وبكل المستمعين في كل مكان. طرحنا موضوع الشطب ما بين اللجنة الإدارية، اللجنة البرلمانية المتخصصة في هذا الموضوع، وبين محكمة العدل العليا وتوقعاتنا منها. لكن أنهينا القسط الأول من البرنامج أو القسم الأول منه في الذكاء الاصطناعي. هل الذكاء الاصطناعي قانونيا كمان ممكن نستخدمه ونستعين فيه بدل ما احنا نروح ندرس كل كتب القوانين؟ في عندك مساعد آلي روبوتي اللي بمسح مئات آلاف الصفحات في ثواني.
2: شوف هو تمام ومنيح وممكن يكون مسهل، ممكن يكون يعني سبب مساعد لكتير يعني إنتاجات، بس ولكن هو لا يستطيع أن يبدل الإبداع. هذا الإبداع اللي هو والإنسان يكون خلاق، يعني هذا متروك للإنسان نفسه أنه يفكر، أنه يكون في هنالك عصف أفكار بكل موضوع اللي ممكن يتناوله الإنسان، إن كان في الأمور القانونية، إن كان في الأمور العامية، إن كان في الأمور السياسية، وأي موضوع يتعاطى كل إنسان على اختصاصه أو على أموره. فأنا برأيي أنه الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية حتى اليوم يعني هي تطورت وكانت جدا مساندة ومساعدة للإنسان، ولكن هي لم تبدل ولم تستبدل هذا الإنسان. هذا الإنسان يجب أن يكون خلاق، يجب أن يكون مبدع. فيعني
1: بس هيك بقول رجل القانون دكتور، فماذا يقول المبدعون اللي بيكتبوا عادة كل قطعة كل كلمة؟ أنا أذكر يعني عشان أنا كنت أكتب جملة عبارة كنت أفكر فيها وأدرسها وأخلي مشاعري تتحدث وأحاسيسي تنبض بالحرف، وفجأة بقدر أعطي للروبوت، بقدر أعطي الذكاء الاصطناعي يكتب لي كتاب في 4 ثواني.
3: صحيح، أنا يعني رغم كل حسنات الذكاء الاصطناعي أرى أنه الذكاء هو عبارة عن مقتل أخيل في كعبه، منطقة السر في حياة أخيل. يعني أنا حسب رأيي هناك خطر كبير على الإبداع من الذكاء الاصطناعي. لا تحدث عن الحياة اليومية، إيميلات ورسائل ورسميات يمكن الأخ أحمد يتعامل فيها كتير، ولكن تعامل على الحياة الأدبية. عدو كبير جدا للكتابة الإبداعية، بيعمل كسل ذهني عند الكاتب.
1: كسل ولا نشاط؟
3: لا كسل، كسل. لما أنت بكتب لك كل شيء حتى التانية بكتب لك إياها، أبسط الأشياء بالحياة لا تحس فيها. كمان الكتاب
1: شو؟ تهنئة، تعزية،
3: كله كله كله. ذكاء بيعمل لك كل شيء، بيعمل لك ديكور للبيت، فيش بيعمله ذكاء الاصطناعي اليوم. حل محل الإنسان.
1: هذا إيجابي،
3: نعمة إيجابي، بس وين الإنسان؟ وين راح الإنسان؟ وين راح الإبداع؟ الشعور الإنساني، اللمس الإنساني، التاتش الإنساني.
1: يعني أيوة. زمان تعرف زمان كنا نمشي في الشوارع، اليوم في عنا سيارات، فدائما احنا لنستفد من التكنولوجيا.
3: هنا تختلف، هنا الحديث عن عملية ذهنية، عملية حسية. يعني سواء انت سوقت حصان او سوقت سيارة، الشعور موجود، شعور إنساني، ولكن الذكاء الاصطناعي يلغي الذكاء، يلغي المشاعر.
1: لكن أحمد من جهة أخرى كنا بالزمانات نحسب على الورقة، اليوم في عنا حاسبة إلكترونية على المحل بتعطيني. ليش أغلي براسي؟
2: مزبوط، بس الآلة الحاسبة لما بتنطيها معادلات اللي هي يعني معقدة، هاي الآلة ما بتستطيع أنها تحسب، لازم يكون هناك اليد اللي توضع للإنسان هو اللي يحرك
1: اللمسة البشرية عملية.
2: فلذلك أنا بقول كمان حتى لو يعني الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت أو كل ما في ذلك، أو حتى الاي اي الذكاء الاصطناعي وكل ما في ذلك، اللي هو وصل اليوم لوضعية يعني أنه يكون مستقل نوعا ما، بأخذ الأوامر منه وبقوم بنشاط اللي هو مستقل، ولكن عندما تدخل في الدقة معه وبتطلب شغلات اللي فيه ذات عمق، فالذكاء الاصطناعي يخطئ، وهذا ما أثبتت التجربة عندما كان هنالك محامين. بدي أنا يعني أستشهد من مجالي، يعني محامين اللي عمليا قدموا أوراق قانونية يعني أمام المحاكم، وكانت هذه الأوراق تعتمد اللي هي معلومات وأمور اللي هي خاطئة. فلذلك يعني لا يجب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يجب دائما أنك أنت تبحث
1: شحذ الدماغ
2: تولج في كل التفاصيل اللي تنطيها. طيب. ولكن إيش يعني أنا أقول مساعد أقول مساند، ولكن هذا المساعد هذه المساعدة والمساندة قد يعني تؤدي في النهاية إلى كسل ذهني كما أشار إليه دكتور يحيى. وأنا برأيي أنه في حسنات وفي سيئات، فلذلك يجب على الإنسان أن يعرف كيف أن يستغل
1: مع الحسنات هذه الآليات لحتى الآن.
3: بالمناسبة
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة طبعا الدكتور رفيع يحيى قال بالمناسبة وتعال نرحب أنا وياك بضيفنا التالي ونحكي عن كل هذا. عندنا مجموعة من الموضوعات اللي نحكي فيها اليوم من خلال البرنامج على الأجندة. مدير عام جمعية المعالي الأستاذ يوسف عارف أبو فروة، تحياتي.
4: أهلين أستاذ نادر إلى كل المستمعين.
1: أهلا بك. وأنتم أطلقتم يوما لمحاضرات تطوعية لنقل المعرفة والخبرة إلى طلابنا ومدرسنا، في بداية بوركتم على كل ما هو طيب ونافع، وحدثنا عن هذه الفكرة بحد ذاتها كيف خرجت إلى حيز التنفيذ.
4: شكرا لك أستاذ الفاضل على الاستضافة. الحقيقة جمعية المعالي هذه المبادرة أطلقتها تقريبا من حوالي 7 سنوات لتقديم محاضرات لطلابنا في المدارس سنويا في كل موضوع في يوم الغفران، على اعتبار أن هذا اليوم الكثير من الأكاديميين كثير من المهنيين يعني بيكونوا موجودين في البيت، فكان عبارة عن يوم تحفيز لكل الشخصيات هاي لتقديم محاضرات لأبنائهم في المدارس، على اعتبار أنه نبدأ نذود في كل ما يتعلق في موضوع التطوع بالدرجة الأولى للشخصيات المهنية والأكاديمية في مدارسنا، بالإضافة أنه طلابنا يشوف أنه في قدوات أمام أعينهم اللي وصلوا لكثير محلات مميزة، سواء كان في أعمالهم الشخصية أو في حياتهم الشخصية أو في المهن اللي هم موجودين بها، بالتالي حتى يكون في عنا يوم تطوعي مجتمعي قطري في كل البلدان في يوم واحد من خلال هاي المبادرة. المبادرة طبعا الحمد لله سنويا يعني بتلاقي إعجاب كبير جدا وقدرات هائلة جدا سنويا. المدارس اللي بتشارك فيها بيزداد أعدادها، المحاضرين اللي بيشاركوا فيها بيزداد أعدادهم، لدرجة أنه هاي السنة بيوم واحد المبادرة قدمت تقريبا 1000 محاضرة من خلال 800 محاضر في 100 مدرسة، حوالي استفاد أكثر من حوالي 18-20 ألف طالب. نتحدث عن المدارس اللي علمت في هذا اليوم، يعني خذ بعين الاعتبار أنه في مدارس القدس والنقب والكون المختلطة ما بعلمه في هذا اليوم، فكانت ناجحة جدا بكل ما تحمل الكلمة معنا.
1: كيف بتوصلوا للمدارس للمحاضرين وللاحتياجات واختيار الموضوعات؟
4: الموضوعات سنويا احنا بنتطرق تقريبا لكل موضوع حارق سنويا، يعني هاي السنة تحدثنا عن كل ما يتعلق في موضوع الذكاء الاصطناعي وأثره على سوق العمل، يعني هو الحديث اللي انتم قاعدين بتتحدثوا فيه، وكل ما يتعلق موضوع الأمان من خلال الشبكة الإلكترونية، تحدث عن المرحلة الابتدائية والإعدادية الأمان كيف يتعامل معها، حفاظ على الشخصية حفاظ على الخصوصية وكل ما يتعلق في المواضيع، وبرضه سوق العمل وكل التخوفات اللي قاعدين نسمعها اليوم إنه الذكاء الاصطناعي راح يخفف كثير من الأعمال، الذكاء الاصطناعي مش راح يخلي الإنسان يشتغل، راح يستبدل الإنسان، وكل الآفاق اللي في إمكانية أن الطالب ينكشف عليها من خلال الذكاء الاصطناعي في جيل مبكر. هاي خلينا نقول هاي السنة تحديدا تحدثنا في هذا الموضوع. بالنسبة للمدارس، المدارس جمعية المعالي اليوم الحمد لله تقريبا موجودة في 70 بلد، تشتغل محاولة تقريبا 500 مدرسة، غير البرامج اللي الجمعية بتكون غير هذا اليوم كثير من البرامج الجمعية بتكون بيها من خلال توزيع المنح للطلاب، الحواسيب للطلاب، قروض لطلاب الجامعات، من غير كثير برامج الجمعية المعالي بتقوم بها، فوجود البرنامج هذا مع المدارس سنويا احنا بتواصل وبشراكة ثابتة.
1: عندما ينتهي هذا اليوم ماذا تقولون لأنفسكم في كل ما يتعلق بما قدمتموه؟
4: احنا بصراحة هاي رسالة انا حاب ان اوصلها من خلال برنامجك، انه وياريت انه هاي رسالة تصل لكل المسؤولين. احنا بحاجة الكثير من الكثير من البرامج اللي في امكانية احنا نتفق عليها في مجتمعنا، احنا بحاجة لتحديد هذا اليوم كيوم وطني قطري تطوعي ثابت سنوي في كل مجتمعنا العربي اللي تشارك فيه كل النقابات كل الاكاديميين كل الهيئات، وحتى يعني إذاعتكم الموقرة والمحطات الإعلامية، إنه نجند أنفسنا كلاتنا في هذا اليوم حتى نكون مثال يحتذى فيه لطلابنا، لأبنائنا، لمعلمينا، لمدراءنا، لمدارسنا، لمجتمعنا، نبرز الوجه المشرق في مجتمعنا إنه عندنا الإمكانية وعندنا القدرة وعندنا المساحة اللي في إمكانية إنه يكون التفاعل بيننا تفاعل إيجابي من خلال هذا اليوم، وخاصة هذا اليوم لأنه الكل قاعد في هذا اليوم يعني كلاتنا موجودين في البيوت، ففي إمكانية إن نجند كل طاقاتنا وقدراتنا وإمكانياتنا، وصدقني مجتمعنا بيسخر بكثير من الطاقات. يعني إحنا خلال هذا اليوم بتعرف على شخصيات هائلة، محاضرين بالجامعات، بروفيسورين.
1: طيب إذا عم بسمعك حاليا عم بسمعك بعض المستمعين اللي يرغبون في أن يكونوا جزء لا يتجزأ من هذا النشاط الإيجابي المشرق الطيب والنافع، شو يعملوا؟
4: التواصل مع جمعية المعالي بالدرجة الأولى، التواصل مع درجة يعني في عنا موقع جمعية المعالي، التواصل من خلال الموقع إنه أنا شخصيا هذا رقم تلفوني، معني إن أكون جزء لا يتجزأ من هذا اليوم، سواء كان أنا كنت مسؤول أو شخص بشكل فردي.
1: المضامين المطلوبة لكم؟
4: إحنا بأي إنسان عنده القدرة والكفاءة على إنه يكون جزء من هذا اليوم، يقدم ولو أي شيء في مجاله، يتحدث عنه بشكل شخصي، يتحدث عن تجربته الحياتية أيا كان، هذا إنسان مرحب.
1: يعني أنا الدكتور رافع يحيى على سبيل المثال موجود في الأستوديو، الأستاذ أحمد رسلان، يمكن أحمد كمحامي صعب يتفرغ يطلع يعطي محاضرات تطوعية ولا في يمكن
2: لا إحنا بنضطر
1: مستعدين
2: نعطي
4: كان عندنا بروفيسور
1: يوسف
4: مالك يوسف

0: واحنا بنشجع جمعية المعالي وغيرها من الأعمال التطوعية في مجتمعنا العربي. نحن بمس الحاجة للتطوع، والفكرة جميلة وناجحة ولها حسب رأيي أثار إيجابية. أنا مش أول مرة بسمع عن هذا المشروع، وبالمستقبل أي مساعدة بيطلبوها مني جمعية المعالي أنا جاهز، مش عندي أي مشكلة.
1: السؤال مين بيقرر المضامين لهذه المحاضرات؟
2: إحنا شخصيات أكاديمية طبعاً اللي بتقرر، الأكاديميين بتقعد بتقرر، الأكاديميين بتحضر مواد علمية وأكاديمية، وبنعمل يوم قبلها للمحاضرين أكثر، بنكشفهم على المواد اللي ممكن يقدموها للطلاب، وبنعطيهم المساحة للإبداع خلال المحاضرة.
1: ممتاز ممتاز. أنا في مضامين اللي بتخيل اللي لازم تكون يعني فيها، لازم يكون نوع من التفكير العميق إنه شو المضامين اللي ممكن يتم تذويتها
3: كلمة أخيرة أستاذ يوسف عارف أبو فروة، حضرتك طبعا مدير عام جمعية المعالي.
2: شكرا جزيلا لك. أنا بشكر طبعا لجنة أولياء أمور الطلاب اللي كانوا مشاركين معنا في هذا اليوم من بدايته لنهايته. نشكر الإخوة في جسور كمان اللي كانوا مشاركين معنا، صندوق القرض الخيري، كل المحاضرين اللي شاركوا معنا، كل المدارس اللي استقبلتنا، كل إنسان مؤمن بآمن بهذه الفكرة على تطويرها. وإحنا على استعداد للتعاون دائما مع أي نقابة، أي شخصية أكاديمية مهنية.
3: شكرا.
2: حتى نصل طلابنا للأفضل إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، وبالنجاح والتوفيق دائما وأبدا في هذه الجهود الطيبة اللي في نهاية المطاف ترمي إلى النهوض بمجتمعنا نحو الأفضل. أشكرك أستاذ يوسف عارف أبو فروة.
2: شكرا جزيلا لك صديقي.
4: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
3: على الأجندة على الهواء مباشرة. دكتور رافع، في شيء بزعجني في الانتخابات الحالية، إنه إحنا عم نصوت لأنه خايفين من استمرار سموتريتش بنغفير. ليش ما نصوت عشان إحنا طمعانين في التمثيل الجميل والإيجابي والإبداعي لممثلينا؟
0: سؤالك جميل جدا. أنا حسب رأيي إحنا موجودين بوضع صرنا ندافع عن شرعية التصويت. يعني إلي شرع أن أصوت ولا ما أصوتش؟ طبعا بعد الهجمة الشرسة من قبل اليمين المتطرف في البلاد، وقولا وفعلا يعني هني مش بس بيصرحوا، كمان تطبيقات زي زيارة سموتريتش لو يعمل جلسة بالروس حد مجلس روم، هذا استفزاز يعني ما في حاجة لإله. يعني إحنا الصوت العقلاني في البلاد يعني بحاول يأخذ الأمور إلى اتجاهات أخرى، اتجاهات إيجابية من أجل الشعبين، ولكن مثل هذه التصرفات يعني هي تصرفات غير بتاتا غير مناسبة لا للسياسيين ولا للقادة. إذا أصلا بيستحقوا هذا الاسم، القائد هو بأخذ شعبه للسلام للمحبة، ما بأخذنا على الجحيم. وإسرائيل تنزلق، رد علي، إحنا مش بأزمة، الجمعية العربية مش بأزمة، اللي بأزمة هو حكومة إسرائيل بأزمة، واللي حدث بالأمم المتحدة يجب أن تقام عليه جلسات مغلقة في إسرائيل لبحث ما حصل، لأنه ما حصل أنا حسب رأيي إشارة حمراء قوية جدا للدولة بأن العالم لم يعد يرغب بهذه السلوكيات.
3: أستاذ أحمد، إحنا تحدثنا كثيرا عن قضية الانقلاب القضائي وما إلى ذلك وكل ما ترتب عليه. هل المحكمة العليا في نهاية المطاف ستقرر طبعا بالحالات الأربعة الموجودة أمامنا؟ شو توقعاتك في كل واحد منهن؟
1: أنا أميل بأنه المحكمة، محكمة العدل العليا، لن تقبل قرارات الشطب. يبقى السجال
3: كل تقصد؟
1: برأيي، ولكن في هناك تسليط، يجب أن يكون تسليط الضوء على موضوع سامي أبو شهادي. سامي أبو شهادي ممكن أن يكون في هناك يعني نوع من التفكير العميق من قبل المحكمة. المحكمة قد تنقسم بهيئتها يعني إلى يعني موافق ومعارض، وقد تكون أقلية وقد تكون أغلبية، ولكن أنا عندما أنظر لسامي أبو شهادي وأعلم مدرك القانون للمحكمة، محكمة العدل العليا اللي هي وضعت عبء أو سقف إثبات عالي جدا، يعني هي عظمت من سقف الإثبات بما يخص شروط المنع. كيف يعني؟ أنا بدي أفسر لك أستاذ نادر. عمليا اليوم لا يكفي أنه يكون هنالك تصريح واحد، كمية التصريح مش هي هاي المعيار اللي المحكمة قد تجد بأنه مسوخ كافي لكي يتحقق شرط المنع. يجب أن يكون هنالك نهج مركزي في عمل المرشح.
3: يعني إذا كان هذا المقال اللي كتبه سامي أبو شهادي واللي هو أثار حفيظة، إذا كان مقال لمرة واحدة فقط لم تتكرر العبارات،

0: ممكن هذا يكون لصالحه
1: مليون في المية. نعم. فلذلك يعني واللي يؤكد على ذلك إنه سامي أبو شحادي تراجع عمليا من المضامين اللي قد تكون
2: أعتذر.
1: قد تكون يعني موضوع سجال أو جدال.
0: دكتور رافع يحيى، ليش الناس بتطلعش بأصوات كبيرة بكميات كبيرة من أجل التصويت؟ في الانتخابات المحلية بنشوفهم بيطلعوا بنسب هائلة، في انتخابات الكنيسة تختلف، هاي المرة إن شاء الله بيطلعوا أكثر، لكن شفنا حتى حفلة لعمرو دياب في الأردن بيطلعوا عليها جماهير غفيرة. لماذا عمرو دياب بقدر يجيب الناس ويلبسها كلها أبيض؟ كلهم كانوا لابسين أبيض، ليش أفكره؟ أنت كتبت هذا الموضوع استفزك؟
3: أنا سأتحدث عنه ولكن يهمني قبل.
0: إنسان مثقف أنت ضد هاي الظاهرة ولا؟
3: أنا لا ما كتبت ضد، أنا حللت الظاهرة وجود، بس إحنا خلينا نجاوب على الأول على الكنيسة بعدين ننتقل لعمرو دياب.
0: أبدأ كلهم مع بعض.
3: ورا بعض بكر لك يعني مش مشكلة يعني.
0: يلا باختصار كل واحد من المحاور.
3: أول شيء على حسب رأيي هنا غياب لدعاية انتخابية صحيحة من قبل كل الأحزاب، يعني هناك فجوة بين القيادات. وانا طبعا نحترمها.
0: غياب لدعاية ولا العمل؟ في عمل سياسي الناس تطلع تصور.
3: في غياب لدعاية عملية كيف تخاطب الناس؟ سمعنا هناك يعني فجوة بين الناس والقيادة، هاي واحد.
0: لا اثنين. اقصد بكفي الان حملك مكثفة ام انه كان مفروض يستمع على مدى 4 سنوات تضلها حملة متسلسلة؟
3: جهتين، الانتخابات طبعا اكيد بيكون مضاعف وخلال السنوات لازم يكون حملة متسلسلة. اثنين، في عندك 640 الف شاب بنضموا جديد للانتخاب. السؤال، هل الحملة الانتخابية تخاطب هؤلاء الشباب أم لا تخاطبهم؟
0: الشباب والانتخاب.
3: نعم، وعلى حسب رأي الوسط العربي بيعيش بحالة فوضى. فوضى كبيرة، لأنه لازم يكون عودة الفكر إلى السياسي، ما بينفع بس شعارات سياسية.
0: أوكي.
3: لازم يكون فكر اللي يقود الجماهير. هسه هذا الفكر مغيب ويجب العمل على مشروع فكري في لدى الجماهير العربية وليس فقط مشروع سياسي. اللي بخاطب سياسي تعتمد على الفكر، ليس كما يظن البعض أنه مجرد شعارات وهيك وهيك. طبعا في عندهم برامج وإنه أكيد، ولكن يجب العودة إلى طرح برنامج فكري يخاطب الجماهير العربية، هاي واحد. بالنسبة لحفلة العقبة، أنا لست ضد الحفلة ولا ضد اللي كل واحد حر بحاله، ولكن أنا برأيي الشخصي كل ما حدث يعكس وجود صراع بالهوية، شيزوفرينيا بالمعنى مش المرضي، بالمعنى السياسي. انه الجمهور هنا مش عايش ظروفه، مش عايش صفاته الانسانيه. مش
0: الناس تبحث عن لحظه فرح وان كانت في عمان، ان كانت في اي مكان اخر، تروح تشوف عمرو دياب او حره.
3: انا
0: الموسيقى هي بتختار مستواها.
3: انا ما قلت
0: انا بيعجبنيش، عندي يعجبك.
3: مزبوط، انا يعني مع التعدديه، ولكن في نفس الوقت حتى الظاهره هناك.
0: مين انت في فنان بتحبه؟
3: أنا ما دشرنا من الفنانين.
0: لا دين فنان تحبه ليه؟ شو دشرنا إنسان؟ لا إنسان رمز منارة ثقافية.
3: أنا مش ضد
0: انطيني اسم فنان بتحبه.
3: مش العراج أضيع.
0: أي واحد.
3: لا مش مشكلة، خليني بس
0: لا أعطيني أنت واحد. كاظم الساهر بتحبه؟
3: زي ما كله في أغاني بحبها، بحب مغني معين، في أغاني معينة
0: سلام. كاظم الساهر قال لك تعال على الأردن بس بشرط أنك تلبس أسود وأبيض وأخضر.
3: ولا بلبس أسود ولا بلبس أبيض. أقول لك شغلة واحدة، أنا حسب رأيي صار هناك
0: شرف الناس لبست أبيض وراحت شافت.
3: ماشي بس في هذا الاشي لفتنا يعني ناس مدين.
0: احمد انت مش راجع من هناك بهذا اللباس؟
1: لا
0: من المحكمه.
1: انا من المحكمه.
0: طيب تعالوا نحكي عن شوي في موضوع اخر وننتقل الى
4: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
0: على الاجنده ينضم الينا الدكتور المربي كمال شوفاني. اهلا وسهلا فيك دكتورنا.
5: يسعد صباحك أبو فادي وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك في برنامج على الأجندة. وعلى أجندتنا اليوم تعرف عم نطلع على السويد، على هولندا. السويد بتقول أن وقت الشاشة سيصبح وقت قراءة من اليوم وطالع. هولندا تتجه إلى أبعاد الهواتف عن الصفوف، وفي الدنمارك توصي بمدارس خالية من الهواتف والعودة إلى الأوراق. هل الآن في عنا ثورة مضادة؟ يعني كان في البداية ثورة رقمية وفجأة عم بيرجعوا باتجاه الورق من جديد.
5: العزيز من ناحية زمنية كل شيء متوقع، الأمر ما كانش يعني مش مفاجئ. بنذكر في القرن الماضي، في السنوات 12 من القرن الماضي، كان في عودة منادى بمناشدة بعودة إلى الطبيعة. اليوم وصلنا لوضع نحن يعني بدأت نسألك سؤال بسيط جدا، يعني مين منا بذكر البوست او الريل اللي شافه قبل 10 ثواني؟
0: اها صح،
5: فيش الذاكره تبعتنا، كلنا صرنا سطحيين في كل الامور. انا وانت بنذكر مع بعض انه لما كان اللوح مرسوم مدهون على الحيط والطبشورة بيضة واللوح أخضر والورقة كنا نحن نعمل حسابها كيف بدنا نستغلها. كانت حياتنا غير شكل. لا يمكن يعني حاسة واحدة فقط اللي هي حاسة الرؤية اللي صارت رؤية غريبة في نوعها. يعني احنا بنمر مر الكرام على كل شيء بنشوفه على وسائل الاتصال. لا يمكن حاسة النظر لحالها هي تجعلنا احنا نذوق شيء او نفهم شيء او نتصرف حسب شيء معين نقرأ. القراءة المتعة اللي في القراءة والمتعة في ملمس الكتاب ملمس الدفتر. يعني أعطيك مثال اليوم إحنا يعني أخرى شوي بدنا نصير يعني نشوف واحد مترجم اللي يترجم لنا العبارة اللي بيكتب لنا إياها ابننا أو حفيدنا بمناسبة التهنئة بعيد ميلادنا لأنه خطه مش راح ينقرأ
0: الخط
5: مش
0: بالصورة يعني بس انت متفائل كثير دكتور وان شاء الله بقول انت متفائل كثير وان شاء الله احفادنا يضلوا يكتبوا. انا اللي عم بشوفه اليوم كله بسبب الشات كله بسبب التاتش كلياته على الشاشات. يعني بصير ابعث لك انت التهنئة بعيد ميلادك دكتور كمال بعيد ميلادك بكره بصير ابعث لك اياها على الواتساب وانتهى الموضوع.
5: إذا ما بعثليش إياها بترف هذا الرمز المشكل مسبقا يعني اللي حدا عمله بس انسخ والسق. يعني أقول لك إحنا في مأساة حقيقية لأنه إحنا عم نتحول مش إحنا لحالنا. يعني العالم كله تحول إلى سطحي. إحنا سطحيين في القراءة سطحيين في أكلنا سطحيين في شربنا. يعني تصور أنت الحمام كان له هدف معين الدخول إله لقضاء حاجة. اليوم الحمام دخول إله لمشاهدة وسائل الاتصال. يعني قسم من وقت الحمام يقضى بهذه الطريقة. حتى يعني في أسئلة يعني وين وصلنا إحنا لوضع إنه فيش أسئلة. يعني إحنا لا نسأل. استنى شوي بسألك جي تي بي وأخواتها. يعني إذا أنا بسألك أنت أبو فادي يعني
0: كان وأخواته هل هم بسألك شات جي بي تي
5: كان وأخواتها أنت إسا بتقول لي بشكل سريع جدا شو عملها لأنه مش لأنه حافظينها عن غيب.
0: لا
5: كان بيت شعر يا أخي كان بيت شعر إحنا كنا حافظين
0: لا كمان زودناها إحنا عشناها من قرقيح قلوبنا من صميم الفؤاد.
5: يعني في اليوم دفتر محفوظات في اليوم دفتر نسخ في دفتر إملاء في دفتر خط وين احنا يعني أقول لك شغلي أصلا في دفتر مع الولاد.
0: لا من أحد دفاتر أنا شفت امبارح أحد الزملاء كاتب أو حاطط ريل على فكرة من خلال الريل هو وصل الفكرة إنه قديش شنطة ابنه ثقيلة الأخ ربيع ملهم قديش شنطة ابنه ثقيلة وقال يا جماعة يا مدارس خففوا الشنطات شوي.
5: لا احنا خففناها الشهادة احنا خففنا الشنطات.
0: طيب خلينا اسالك عشان ما يكونش يعني بس اسود وابيض دكتور كمال وانا تعودت منك في يعني في الطرح العميق للامور. لو انت بدك تبني صف للمستقبل كمدير سابق كمربي عريق ودائم شو بتاخذ من التكنولوجيا بتخليه وشو بتحافظ من العهد القديم؟
5: هذا السؤال المفتاح. انا يعني احنا حكينا هيك فشت غل في البدايه فشت قلبك فشت خلق سميها. لكن إذا الاتحاد الأوروبي في 2011 وصل لقناعة أنه يجب تغيير مهارات التعلم نتيجة للتطورات اللي عم بتصير حوالينا. يعني أعطيك مثال مهارة إحدى المهارات الهامة جدا هو الفصل أو كيفية التمييز بين بين بين معلومة سخيفة لا تمت الموضوع بالصلاة لبين معلومة اللي هي هامة جدا. يعني هذا التفسير بين الغث والسمين هذا تفسير يعني أو تمييز بيناتهم هذا واحد من المهارات اللي الاتحاد الأوروبي غير في المجتمع تبعه. إحنا منيجي لوضع اليوم إحنا بحاجة لا لا لا يعني شو نسميها من كل قطر أغنية. لا مش من كل قطر أغنية يعني اللوح الذكي اليوم بحاجة له. إحنا بحاجة له لأنه يسهل أو
0: العملية التعليمية
5: يصبح وسيلة إيضاح هامة. يعني
0: بس
5: العارض فوق الرأس أو المكرين
0: طبعا بدنا إياه ضروري.
5: لكن اليوم يعني كمان في أقول لك يعني في كمان ممكن استغلال وسائل الاتصال وممكن استغلالها لمهام معينة. تعال نأخذ مهمة نبحث عنها مش كتشات جي بي تي أو كلاود أو أي واحد من خواته, كل واحد كل خواته يجتمعوا معنا. ممكن يا أخي في وسائل اللي ممكن تحولها أنت لوسائل اللي هي مثيرة لحب الاستطلاع, التفتيش عن موضوع معين. أنت كيف وصلت للموضوع هذا أخي نادر؟ أنت وصلت له نتيجة لمطالعة معينة في محل معين عن الموضوع هذا, وبحثت أنت على أساس أنه نبحث الموضوع اليوم.
0: أنا أقول عشان أنا يوميا ببحث عن دراسات جديدة في العالم. تعرف الناس على سبيل المثال وامتدادا لنفس الموضوع معك دكتور كمال, الأسبوع الماضي احنا طرحنا قضية أخذ الهواتف مثلا في تصور عنا في تل أفيف, أخذوا الهواتف من الطلاب في بعض المدارس وعملوا تجربة, شافوا أن الطلاب فجأة رجعوا يحكوا مع بعض في الفرص, في الاستراحات, في العطل, في رجعت العلاقات الإنسانية البشرية اليومية الدافئة والطبيعية بين الناس كما هي, بين الطلاب كما هي, بس لمجرد أخذوا منه الشاشة الصغيرة هاي.
5: أخي نادر, يعني إحنا أولادنا مش إشي غريب, أولادنا زي أي بشر بتصرفوا بشكل طبيعي, والترندات اللي موجودة والعمليات اللي موجودة في المجتمع العالمي إحنا جزء منه. يعني أنا بسألك, يعني أنا لما كنت أخذ التلفون في كمدير مدرسي, لما كنا نصادر تلفون اللي يمسك مع الولد 6 أيام كانت قائمة القيامة علينا, كان هذا الحكي قبل 20 سنة.
0: اليوم بتقول أنا تصرفت صح,
5: كانت قائمة القيامة علينا. اليوم يعني بنحسب حساب بنطلع عليه وكأنه شيء طبيعي إنه ما يكونش معاه تلفون. صحيح شيء طبيعي ما يكونش معاه تلفون, التلفون إله غاية. يعني لما بتيجي انت بتقول انه المدرسة ممكن انه في حالة الضرورة المدرسة تكون وسيلة اتصال بين البيت وبين الولد اللي موجود في المدرسة, شو المشكلة انه ليش لازم يكون معه تلفون؟
0: نعم, كلامك كما هو دائما مهم جدا دكتور كمال شوفاني, واحنا بنشكرك على انك تضفي وتضيف الى اثيرنا دائما هذه المحطات الفكرية.
5: الله يسعدك, واذا سمحت لي جملة اخيرة
0: تفضل.
5: بس احنا يعني الهواتف, وسائل الاتصال او الهواتف اللي هي مثل متسلطه علينا, كل شغله معينه في اللحظه اللي بتزيد عن حدها هي ما بتضر الا بتقلب ضدها. يعني التكنولوجيا زياده عن اللازم
0: ما زاد عن حده
5: ينقلب لما مأساة. الحب زياده عن اللازم حتى بتحول لغير, وبتقول غير بتتحول.
0: انا هاي بوافق عليها, فيش مشكله. شكرا جزيلا, يعطيك العافيه دكتور. إلى اللقاء. إلى اللقاء, مع السلامة. إعلانات ونعود.
4: الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله, رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا؟ أكيد لا,
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
4: مسار, سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح, لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة, مع الأصدقاء, نطفش وننبسط, ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
8: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
4: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً, اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن في مكان, نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة أحمد رسلان, في حاجة بعد لجدول الضرب, نحفظ جدول الضرب عن قريب؟ 8 ضرب
1: طبيعي ده. أكيد, لأنه الرياضة الذهنية هي مطلوبة, وأنا كمان يعني بدي أستعمل التعبير اللي استعمله الدكتور رافع يحيى لما قال كسل ذهني. يعني أنا مع التكنولوجيا, مع التطور, مع كل شيء, ولكن ومع البحث, أنا يعني بعشق موضوع البحث. لأنه
0: طب درس المحفوظة, درس المحفوظة الدكتور شو بدنا فيها؟ درس محفوظات, احفظ لي أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي ودار لها بالرق, شو بدلي فيها؟
3: يعني انت بتحكي كزي واحد بده يضيع على النهر وتفرجيها بالصورة، في فرق لما تروح على النهر او تفرجيها صورة.
0: كيف يعني؟
3: يعني
0: انا حافظها بس مش فاهمها شو استفدت منها.
3: لا مش لازم، مش حافظ حافظ ومش فاهم، ما بفهم.
0: هاي يمكن شات جي بي تي بفوت بشرح لي اياها.
3: لا بس دولة يعني احنا انزلقنا بصراحة، ما بدي استعمل تعبير ثاني، بدي استعمل تعبير انزلقنا في عالم الميديا، عالم الانترنت، له حسناته وله ايجابياته، ولكن انا برا انه اتكالنا على الانترنت بكتير قوي اكثر من اللازم. قبل كم يوم بسال تشات جي بي تي اختبار الواوي هو من بنات اوا ولا مش بنات اوا، قال لي لا مش بنات اوا، بعد قلت له صلحت له المعلومه، فبيقول لي بصراحه انا غلطت،
0: اعتذر
3: اعتذر اعتذر لي بشدي كمان
0: بشدي،
3: وبعرف ان انا دكتور يعني بيعتذر لي كذا يعني
0: كمان معلقه بالاكاديميه. اعتذر لك دكتور.
3: لا طلع شو قال لي؟ قال لي لا يعني لا تثق بكل معلومه اقولها لك.
0: اقولك
3: يعني قال لي يعني
0: تركنش علي.
3: لا تركنش علي
0: احمد.
1: أنا برأيي أنه يعني موضوع البحث هذا شيء مهم، إذا اليوم هي آلية مهمة، آلية الذكاء الاصطناعي اللي هي تحفز موضوع البحث وموضوع التمحيص وموضوع الـ نعم. الـ الـ الـ الوصول والولوج إلى المعلومة، هذا شيء مهم. في عنا مشكلة أنه عمليا اليوم الطالب عنا بوصل مرحلة البقروت صف 12 وهو بعده بالتهيئة التدريسية البدائية أو التعليمية البدائية اللي هي ترتكز على إيش؟ صب المادة في الرأس وروح كبها في الامتحان، وإحنا مصنع
0: غلط
1: بالضبط، وإحنا مصنع علامات، إحنا منقيمك حسب علامات، بينما بوصل يوم بعد الـ 12 بدخل الجامعة، والجامعة عمليا ترتكز كل عملية بحث. بيجي الأستاذ بنت المادة اللي هي عمليا بشكل أو بآخر ناشفي وبقول له روح ابحث. فلذلك إحنا يعني كل مصادر البحث اللي ابننا ما تعلمها في الثانوية، عملية البحث بحد ذاتها اليوم هو بشوف في الذكاء الاصطناعي هو بديل لهذا الأمور.
0: أنت ضد القول بالتعليب؟
1: طبيعي،
0: خلوه يكون مفكر
1: طبيعي، لازم يفكر
0: عالم صغير مبدع طبيعي. كمبدع الدكتور رافع، وأنت تكتب الكثير من القصص، لو كتبت قصة المجتمع العربي حولتها إلى قصة، مين بكون بطلها؟ شو بتكون أبرز وقائعها؟
3: بطلها الناس اللي بتشتغل بصمت، بتعمل بصمت، وبتخطط بصمت، بتتطوع بصمت، وبتساعد بصمت.
0: ليش بصمت كله؟ إذا حكينا عن الموضوع منشجع غيرنا.
3: مزبوط، بس في ناس
0: صمت وخلينا لحالنا بشكل منفرد لما بتحكي على إشي.
3: نعم، ولكن في
0: تنشر
3: ناس
0: الفضيلة.
3: مزبوط، بس في ناس بتحب الشغل الصامت يعني دون دعم، من دون شوشرة، من دون ضجة، من دون إعلام، من دون هاي طبيعي يعني طبيعي. ممكن ناس بالعكس يعني بحبوا الطوا، بحبوا ولكن بحبوا إنه كمان إن ينشروا الإشي بالإعلام للسبب اللي ذكرته حضرتك أبو فادي، إنه مشان الناس تعلم وتقتدي. أقول لك كمان شغلة، إنه في أبطال ناس اللي إحنا مهمشين بالمجتمع، هن أشخاص مهمين، أشخاص قدموا كثير للمجتمع، ولكن المجتمع أهمل للأسف الشديد، ولازم المؤسسات والجمعيات تهتم فين أكثر. وأنا حسب رأيي بكل الجدلات عندك، أنا ما بسمع أنت ما بتجيب سيرة المؤسسات المحلية في القرى والمدن العربية. هاي المؤسسات لازمها نفض، لازمها تجديد، وبنائها بناء جديد، ريفورما زي ما بسموها،
0: اصلاحات. طيب السؤال اللي بد منه في كل ما يتعلق
1: بعدين، بس
0: حتى نحن نرجع شوية سياسي
1: بدي بس قبل في هذا الموضوع، يعني اذا انا اليوم بدي اخذ والتجربة اكبر برهان اكيد، اذا اليوم بدي انا استقي اللي احنا موضوع البحث اللي اليوم موجود عندنا واجي انقله عمليا للجهاز القضائي، انه شو في موجود هناك، هل الجهاز القضائي يجب ان يعني يعدل نفسه، يتقدم بال
0: كل الاجهزه لازم تعدل نفسها
1: بالتقدم التكنولوجي؟ فاليوم صار في عمل اليوم شيء بسموه تشات هامشباد. طب شو تشات هامشباد؟
0: انا بتزمنت كنت اشتغل بالترجمه. اليوم فيش حاجه لمترجم. اليوم
1: بس وين الخطوره؟ بس وين الخطوره استاذ نادر؟ اليوم احنا اذا احنا على الوساع، واليوم ابننا بده يدخل ويولج في العالم الانترنتي والذكاء الاصطناعي، وطالما الإشي عمليا هو مش لا يؤثر على حياتنا اليومية، ما فيش لا يعني لا مانع منه، وطالما انه الانسان في بيته او في مكتبه كمان ممكن انه يدخل في هاي الآلية كآلية مساندة، ما فيش مشكلة كداعمي. ولكن الخطورة انه اليوم برضو هذا العالم، هاي التكنولوجيا الحديثة، هاي الآلية الجديدة دخلت برضو الى محافل القضاء. اليوم صار في إشي بسموه تشات هامشباد، بعرف إذا سمعتوا أنتوا أو لا.
3: ده.
1: اليوم تشات هامشباد اليوم في خطورة اللي إحنا بنشوفها كمحامين كمهنيين، إنه لما القاضي يعتمد على تشات هامشباد أكتر من اللازم وبقول له معلش أنا أعطيتك المواد كلياتها، قل لي معلش الشاهد نادر أبو تامر شو رأيك بالنسبة لباقي المواد الموجودة هناك، لازم أنا أصدقه ولا ما أصدقه، فشو رأيك بالنهاية يجب أن يكون قراري. فلما كان في هناك مؤتمر في نقابة المحامين ودعي سعيد أنا أشارك في هذا الموضوع، وكان في حوار قوي يعني مني أنا كمهني أمام قاضي اللي هو يعني له مكاني مرموقة في جهاز القضاء في إسرائيل. كان موقفي أنا ضد إنه إعطاء شات همشبات أو الـ AI أو الذكاء الاصطناعي وضعية المقرر أو القاضي بكرة اللي يحكم الناس.
0: بعد شوي نحكي عن التأثير لكن السياسي هل لازم نكون أو ما نكونش جزء لا تجزء من اللعبة السياسية من الائتلاف الحكومة وما إلى ذلك؟ من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، ما زال معنا 17 دقيقة
4: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة مع المحلل الرياضي المهني زاهر البابا. أسعدت صباحا أستاذ زاهر، تحياتي.
9: صباح الخير لك أخي نادر، لضيفيك الكريمين ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
0: وأنا تشوق لرؤية رونالدو الليلة، بتعرف الكل بتحدث عن الهدف الألف، عم بقرب عم بقترب من ألف هدف ماكينة بشرية. هذا بدوش تشات جي بي تي، هذا في عنده تشات جي بي تي في جريبه، بيسجل في رأسه، في إيده الشمال، في إيده اليمين، في كتفه، يسجل بكل ما أوتي من قوة. بداية حدثنا قليلا شو هاي البطولة اللي احنا او هاي الدورة، دور الامم الاوروبية اللي اليوم سنبدأ بمشاهدة مبارياته.
9: قبل ما نفوت في غمار المباريات وعلى ذكر الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي ما بينفع بكرة القدم، يعني احنا نتلقب بذكاء المدربين والاستراتيجية والخطة اللي محضرها كل مدرب لجمهور المشاهدين. طبعا نعم، دور الامم من عمل اساسا ليغير فكرة مباريات المنتخبات، يعني بدل ما تكون مباراة ودية ما إلها أهمية كبيرة، راح نشوف بطولة فيها منافسة حقيقية، يعني كل مباراة إلها قيمة من ناحية نقاط تأهل بقاء وهبوط، وحتى فرصة إضافية إنه يوصل لليورو بطولة الأمم. وبالنسبة للمسار الأول اللي راح ينطلق الليلة، هو أقوى مسار في البطولة، فهون بنشوف أقوى منتخبات أوروبا وهي تتنافس مع بعض بمباريات قوية من أول جولة. يعني دوري الأمم خلى توقفات المنتخبات أكثر متعة وأكثر تنافس، وصار لكل مباراة ثمن وقيمة.
0: شو بالنسبة لرونالدو اللي سألناك عنه؟ وطبعا الزميل أحمد عويسات هذا الأمر بهمه جدا، بالإضافة إلى منتخب إسرائيل أمام النمسا.
9: نبدأ مع رونالدو، بتسألني إذا عبء ولا مش عبء على المنتخب؟
0: رونالدو
9: بعد المونديال
0: صار بين، صار صرنا نحسه بين بين على، يعني يمشي بين قطرات المطر ويمكن عم بتبلل مرات.
9: طبعا يعني البرتغال تتغير مع جيسوس المدرب الجديد، هو جورجي جيسوس اسمه. رونالدو أمام اختبار جديد مع بداية حقبة هذا المدرب البرتغالي، متوقع أن نشوف تغيير واضح بأسلوب اللعب، خصوصا بالضغط من قدام وسرعة التحول وتحسين التوازن بوسط الملعب. يعني رح نشوف الليلة عودة جواو بالينيا لاعب بنفيكا، ممكن يعطي جيسوس خيار أكثر توازن في مركز الارتكاز، وبنفس الوقت عنده أسماء جديدة مثل نونو تافاريش من لاتسيو وفابيو سيلفا من بروسيا دورتموند. موضوع رونالدو إذا هو عبء ولا مش عبء، الموضوع أكثر كيف جيسوس رح يوظفه لما يلعب، ممكن يكون التركيز أكثر في التمركز والإنهاء. وإذا غاب عن المباراة ممكن نشوف هجوم أسرع وأكثر حركي وضغط، وطبعا مواجهة الليلة واجهة ويلز رح تكون أول اختبار حقيقي لهوية البرتغال الجديدة. وإذا السؤال يبقى، إذا جيسوس قادر أن يبني منتخب أكثر توازن وفعالية بعد خيبة الأمل اللي شفناها في المونديال الأخير.
0: حلو، نرجع على موضوع النمسا وإسرائيل. إحنا اللي زودنا فيه زميل أحمد عوسات أنه الليلة منتخب إسرائيل أمام النمسا، ستتم المباراة بمشاركة عنان خلايلي، سيد أبو فرخ ومحمد أبو فني، ثلاثة نجوم عرب في المنتخب الإسرائيلي الليلة أمام النمسا.
9: نعم، إحنا انتظار نشوف سفراءنا العرب الثلاثة، أبو فني وخلايلي وسيد أبو فرخ. المباراة راح تكون، النمسا راح تختبر إسرائيل، مباراة صعبة برأيي بانتظار المنتخب الإسرائيلي في فرنسا. النمسا بقيادة المدرب رام بن شمعون، النمسا منتخب جيد بيلعب بضغط عالي وبسرعة كبيرة، وعشان هيك أي خطأ ممكن يكلف كتير. السؤال، هل قادر المنتخب الإسرائيلي أنه يجاري هذا المنتخب النمساوي؟ برأيي المهم صعبة، بس مع التنظيم الدفاعي المحكم والتركيز طبعا على مدار 90 دقيقة ممكن ينافس حتى الدقيقة الأخيرة.
0: أنا بتعرف أنتظر بشوق المنتخب الفرنسي، مش بس لأنه امبابي بيلعب هناك ولأنه هذا الفريق متميز، وإنما أيضا لأنه راح يكون ببصمات زين الدين زيدان.
9: لا شك انك بتحن لامبابي ابو فادي.
0: امبابي دون ادنى شك، لكن ايضا بحن لزيدان نفسه. اولا زيدان كان لاعب، اولا نعم. كان لاعب ريال مدريد، وثانيا كان ذاك اللاعب الاسطوري اللي جاب كاس العالم، اللي حقق البطولات الكثيره، اللي جاب الاهداف التاريخيه اللي ستبقى محفوره تاريخيا الكل يذكرها.
9: يعني في بعض الانتقادات عليه اخي نادر، انتقادات منطقيه، انه اليوم عم حملته للكره الذهبيه وعم بيحكي عن انجازاته الفرديه وكانه منفصل عن موسم ريال مدريد الصعب والصفري وعن منتخب فرنسا اللي ما حقق اللقب. ولكن انا برايي زيدان يشعل ثوره ديوك الفرنسيه، وشرقي تحديدا ريان شرقي مفتاح التحول، وامام مبابي طبعا مهمه جديده. بدايه حقبه زيدان مع فرنسا يعني تعني تغييرات جديده، مش بس بالاجواء والتدريبات انما في طريقه اللعب. من المتوقع ان نشوف منتخب يعتمد اكثر على الاستحواذ وبناء الهجمات من الوسط والضغط من بعد خساره الكره. طبعا اهم تحدي برايي امام زيدان هو خط الوسط، لانه كان من نقاط الضعف في المونديال الاخير، وهون ممكن يكون ريان شرقي من اهم الحلول. لاعب مانشستر سيتي تحديدا بسبب مهارته وصناعته الفرص وقدرته على اللعب بين الخطوط ووجوده اساسي، ممكن انه يعطي فرنسا برايي الابداع اللي كانت فقدته في المونديال الاخير. كمان متوقع زيدان يعطي حريه اكبر لمبابي واوليسي مع مرونه تكتيكيه وتوازن اكبر بين الهجوم والدفاع. يعني زيدان يريد فرنسا اقوى بالكره واكثر ابداعا في الوسط وافضل توازنا.
0: وبطل العالم سيلتقي انجلترا.
9: برايي كتار لا فريق حاليا يجاري بطل العالم. يعني اسبانيا بطلة العالم ومستمر مع المدرب المحنك دي لافوينتي بعد تجديد عقده حتى عام 2032، وهذا بيعكس الثقه الكبيره بمشروعه. هويه اسبانيا واضحه اخي نادر، الاستحواذ، تدوير الكره، اللعب بين الخطوط والضغط السريع بعد فقدان الكره. امام انجلترا يوم السبت القريب في غياب بعض اللاعبين، اتوقع انه نشوف تغيير هجومي تحديدا، لانه كانت في نقطه الضعف في منتخب اسبانيا في المونديال، باشراك فيران توريس على حساب ويار زبال. وبعد بداية نارية مع فريق جديد باريس سان جيرمان، فيران ممكن يعطي سرعة وحركة أكثر في الثلث الأخير. وتكتيكيا التحدي هو كيف راح يحافظ إسبانيا على استحواذه وتستغل المساحات خلف دفاع إنجلترا. إنجلترا تحديدا أيضا أخي نادر إذا في معنى وقت، أمام معادل جديد، إنجلترا تعيد رسم أوراقها قبل الصدام الإسباني. أبرز تحدي أمام توخيل هو إعادة توازن المنتخب في غيابات عنده مثل رايس وبالمر وماينو تبع يونايتد ورشفورد وتينو تبع نيوكاسل. لأن الغيابات مش بس أسماء أخي نادر، إنما أدوار تكتيكية مهمة، وتحديدا غياب ديكلان رايس رح يضرب توازن وسط الملعب والافتكاك والتحولات، وغياب بالمر كمان رح يحرم إنجلترا من الإبداع واللعب بين الخطوط. وهون تبرز أهمية لاعب جديد رح نشوفه، غارنر من إيفرتون، كخيار يمنح الوسط انضباط وتوازن. وجيبس وايت من تونتنغهام لاعب كورقة أكثر ديناميكية وقدرة على التحرك بين الخطوط.
0: شكرا جزيلا، أعطيك العافية دائما على هذه القراءة المميزة للقاءات الرياضية المليئة بالإثارة إن شاء الله تكون، لأنه احنا ننتظر بشغف. شكرا أستاذ زهر،
9: تحياتي للقاء.
0: مع السلامة. نعود إلى ضيفي إلى الاستوديو. التأثير، احنا شفنا قضية التأثير يعني أثيرت بين الأحزاب العربية، هل تؤثر من الداخل، هل تؤثر من الخارج، أين تقف من هذا الموضوع دكتور رافع يحيى؟ وأنا على ثقة مطلقة بأن الجمهور العربي تريد أن تؤثر. السؤال ما هو مفهوم التأثير وكيف؟ نعم. هل أستطيع أن أؤثر من مقاعد المعارضة، أم أنني يجب أن ألعب كما يقول منصور عباس في الملعب لكي أقطف هذا التأثير بصورة ملموسة ومباشرة؟
3: نعم، أنا يعني أعود إلى ما ذكرته في بداية البرنامج بأنه بن غوريون بالخمسينات كان جدال عنيف، هل يسمح العرب بالتصويت ولا ما يسمح العرب بالتصويت؟ بالآخر سمح العرب بالتصويت، ولكن ظلت النظرية لسنوات التسعينيات إنه يصوتوا بس ما يكونوش مؤثرين. طبعا لما صار الدعم الخارجي من قبل عبد الوهاب دراوش وتوفيق زياد والباقي المجموعة مؤثرين من الخارج، ولكن الآن انتقل الجدال أيضا إلى الجمهور أيضا بقوة، إنه هل نؤثر أو لا نؤثر. أنا حسب رأيي نؤثر، ولكن يعني في كيف نؤثر. مثلا إدخال سوكولوفيتش، أنا لو أؤمن إنه له علاقة بالتأثير، وأنا حسب رأيي ضعف منا.
0: أنا أتحدث عن قضية هل نكون جزء من الإئتلاف الحكومي أو لا نكون. هذه لأنه هذا، لأنه إحنا شفنا إنه اليوم النقاش هو بين تيارين في المجتمع العربي، تيار التأثير الذي يريد أن يكون جزء من الحكومة، والآخر الذي لا يريد. بداية أين تقف من هذا الموضوع أستاذ أحمد رسلان؟
1: شوف أستاذ نادر، يعني إذا التجربة اليوم حتى اليوم هي لم تجدي نفعا، وأنه عدم التأثير ووجود الأحزاب العربية أو المجتمع العربي ممثلين، يعني المجتمع العربي خارج اللعبة السياسية وغير مؤيد وغير مؤثرين، وهن في المعارضة، ويعني وزنهن هو يكاد يكون وزن الريشي حتى يكاد لا يكون. فأنا برأيي أنه طالما أنه دولة إسرائيل اختارت أن تكون الديمقراطية في هذه الدولة أن تكون ديمقراطية برلمانية ومش ديمقراطية حقيقية، يعني احنا لا نختار رئيس الحكومة من يكون، لا نختار من رئيس الدولة أن يكون، إنما احنا بنصوت الأحزاب، والأحزاب عمليا تتآلف وتتلائم مع بعض وتلتئي مع بعض، وفي النهاية إني بشكله حزب حاكم، وهذا الحزب الحاكم بيكون له رئيس حكومي ويختاره من الكنيسة من يكون رئيس الدولة.
0: هل تتفق مع الأستاذ أحمد في كل ما يتعلق بالمعارضة أن المعارضة في نهاية المطاف؟ مع كل الاحترام لكم، كنت في المعارضة، قمت بدوركم التاريخي، لكن تأثيرك هو وزنك ووزن الريشي كما يقول أحمد.
3: أتفق مع الأستاذ أحمد رسلان ولا أتفق؟ أتفق أنه لازم يكون له تأثير. السؤال بيظل الآلي، يعني أنا شو بدي أسوي بحكومة فيها ابن كبير وسموتريتش وشو اسمه هاي الثاني؟
0: هاي أول حكومة فيها.
3: نعم، فيناك أنا بقول حسب مبدأ الحكومة المعروف هسه عندنا 52 و53 التغيير والائتلاف، هناك يعني هل الموقف راح يظل إحنا بيط القبان زي ما بيقول منصور عباس للنهايه، ولا راح يصير تغييرات في الحلبة السياسية؟
0: انت بتامن انه انت ممكن تكون بيض القبان وتؤثر؟
3: انا طلع المصطلح ما بحبه بصراحه، يعني اقول لك مش لانه منصور قاله او غيره، انا بامن
0: بلاش لسان الميزان،
3: مش القضيه، القضيه مش على المصطلح، قضيه على انا حسب رايي نحن
0: تكون الحكومه بحاجه لك، وبالتالي تقول لك طلع دكتور رافع انا بدون صوتك ما فيش لي وجود، انا بحاجه لصوتك، صوت معي وخذ شو بدك، غلط او صح هاي اللعبه؟
3: ايه طلع،
0: ولا مش بس قضيه حقوق مدنيه،
3: الحق مش بس حقوق مدنيه، انا حسب رايي احنا برضو جزء من شعب، واحنا جزء من اقليه اللي لها جذور تاريخيه، وهي لازم تاخذ بالاعتبار. يعني لما بقت ميرتس ولما كانت الاجواء بيسريد هيك،
0: يعني ما كنتش انت بتفوت مثلا على ائتلاف حكومه، مش ممكن يكون رافع يحيى وزير في اي حكومه.
3: طلع انا بقول لك بصراحه حسب مين الحكومه،
0: يعني ممكن
3: بس ما تكونش لكود وبالكبير يعني الحكومه اللي تناسب اراء السياسيه المدنيه والقوميه. يعني انا ما بدي بس
0: نشوف الشارع. الامر الاخير عم نشوف، طبعا عندنا دقيقتين فقط، عم نشوف الكثير من يعني في انه في هاي المره في ميثاق شرف وفي اتفاقيه فائض اصوات، وهذا ممتاز جدا بالنسبه للاحزاب العربيه، لكن رغم ذلك بنشوف ان الشبكات الاجتماعيه تضج وتحفل احيانا بتبادل بعض البذاءات.
1: طلع استاذ نادر، يعني انا برايي انه اذا احنا بنطلع اليوم على الانتخابات المركزيه للكنيسة، انه شو هي بتختلف من الانتخابات السلطات المحليه عندنا في قرانا ومدننا العربيه، بنشوف انه في قرانا وسلطاتنا العربيه في هناك انتماء، بتشوف نسبه التصويت 90% 86% مش عارف قديش، ولكن الانتخابات المركزيه في هنالك من معارض وموافق ومداعم ومش عارف ايش ومختلف، فنسبه التصويت بتكون واطيه. فلذلك يعني برايي انه الانتماء هو غائب هناك، يجب البحث عن الانتماء، ما هو يهم ويؤثر في هذه الانتخابات ونقوم فيه. كيف نستصيغ العملية؟
0: بعشرين ثانية.
3: أنا مع ميثاق الشرف ومع كمان مع الائتلاف مع تبادل الأصوات، فاض الأصوات. نعم.
0: شكرا جزيلا لكم أستاذ المحامي أحمد رسلان، شكرا على تحليل قضية الشطب والمحكمة العليا وما إلى ذلك. أشكرك دكتور رفيعي على مواكبة هذا البرنامج بإرخاصاتك الخاصة بك، يعطيك ألف عافية. شريان حجير بيكي، روبي أوسنهولتس، نادر أبو تامر، أحمد عويسات، يرجون لكم دائما كل الخير. نلتقي يوم الأحد الساعة 8 الصبح كمان مرة لكمان جولة، على أمل أن نهاية الأسبوع تكون طيبة وجميلة وبدون جرائم
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
3: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
4: لا، ليش شو خاص؟
3: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
5: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: عناوين الساعة من مكان: تصفية إرهابيا في غزة احتجز 7 مخطوفين، نتنياهو يلقي كلمة إسرائيل من على منبر الأمم المتحدة، الوزير كوهن يدعو إلى تكثيف نشاطات جيش الدفاع في يهود والسامرة، طفل رضيع بحالة حرجة في عكا لسبب لم يعرف بعد، والحرارة تكون اليوم ضمن معدلاتها. بعد قليل كل التفاصيل.
7: راديو مكان الأخبار.
6: سلام الله عليكم. 10 في أورشليم القدس، أعلن جيش الدفاع القضاء على قيادي في حركة حماس الإرهابية يدعى محمود عبد الفتاح عوض، الذي كان ضالعا في احتجاز 7 مخطوفين إسرائيليين في نفق تحت الأرض في منطقة غزة، وتمت تصفيته نهاية الأسبوع الماضي بغارة جوية. يلقي رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم كلمة إسرائيل من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستنقل قناة مكان بالراديو والتلفزيون الخطاب ببث حي ومباشر. وخلال الزيارة التي تستغرق 7 ساعات فقط، سيلتقي عدة زعماء دول منها الأرجنتين واليونان. في ظل التوتر الآخذ في التصاعد في يهود والسامرة، أكد الوزير الليكودي إلي كوهين ضرورة أن تواصل إسرائيل نشاطاتها المكثفة للقضاء على الإرهاب. وفي حديث لإذاعة كان، دعا إلى تطبيق قانون إعدام الإرهابيين، وحمل بشدة على السلطة الفلسطينية التي تمنح مكافأة مالية مجزية بسبب قتل يهود. في عكا عثر على طفل رضيع يبلغ من العمر 2 أسبوع فقط، وهو فاقد للوعي في منزله، وتوصف حالته بحرجة ولم تعرف بعد ملابسات الحادث. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شاب 20 من عرب النعيم تنسب له طعن شخص قرب عينه قبل 2 أسبوع لمجرد توصيته بعدم قبول شقيقه إلى مكان عملهما المشترك. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن الضحية أصيب بصورة خطيرة. أعلنت الشرطة عن اعتقال قاصر مسلح في أم الفحم في إطار محاربة الجريمة في المجتمع العربي، ومددت المحكمة فترة اعتقاله حتى يوم الأحد المقبل. اعتقلت الشرطة شابا 20 من الخضيرة بشبة الاعتداء على ممرضة في مشفى هليليا في المدينة. وبحسب الشبهات، سبق الاعتداء اندلاع خلاف بين الممرضة والمعالج. وقالت الشرطة إنها تنظر بخطورة إلى ممارسة العنف ضد أفراد الطواقم الطبية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وفجر وصباح غد يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلاً. وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة. أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أفيف 30، حيفا 29، الناصرة 31، الجولان 32، وفي اللدوى بئر السبع تصل إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن برنامج مريا وعريم

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور على البنور عرين.
0: يوم خميس
1: آخر الأسبوع بعد جمعة
0: حافلة
1: تحديات وقاعدة أفكر بالتحديات هاي وقد الواحد لازم يكون حاد لأنه بتصير أشياء غير مفاجأة. لا أشياء مفاجأة
0: وهي غير بالحياة. مفاجأة
1: وانت كإنسان أو شخص بدك تكون كتير حاد ومشاعرك تكون على جنب كليا لأنه في عندك مسؤولية وأنا مسؤوليتي إسا بس أوكي مسؤولية كبيرة وأنا هوني فيش عندي أي مشاعر. أنا إسا في مشكلة وبدي أحلها ونقطة وتحط المشاعر على جنب بعد كم من ساعة بترجع
0: تستوعب
1: وكل المشاعر بتبدأ تطلع
0: بتفيض
1: بتقول لنفسك بقول لنفسي يا ماريا خدي نفس كله تمام خلص النهار مش النهار كان تمام وهذا أحلى إشي بالنهار.
0: بس إحنا يا ماريا ببداية النهار نطلب من كل المستمعين يتصلوا ويشاركونا على 072-335-5993. أسبوع فيه ملان تحديات بس
1: كان
0: كل
1: كان
0: يوم
1: خلصت.
0: بعده ما خلصش اليوم يوم الخميس
1: نحن صرنا بالآخر خلاص شو فرق معي بكرة الجمعة
0: إذا أصالة بعد 15 سنة
1: أصالة
0: رجعت حستني 15 سنة بركي بتهون
1: لا بتهون

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. صباح الخير لكل اللي بلشوا نهار معنا بالسيارة بالشغل بالبيت، ولكل اللي انضموا بهاي اللحظة بالذات.
1: هلأ دلوقت إيه طبعاً إحنا
0: مين؟
1: أنا
0: ماريا وشو اسمها نسيت التاني.
1: أنت صح
0: ماريا وإيش اسمها؟
1: أنا ماريا. تغلطيش
0: التاني شو اسمه؟
1: عارين الأسد.
0: إحنا ماريا وعارين معكم لحد الساعة
1: 12.
0: صار لازم تكونوا حافظين الدرس. اليوم عنا شو؟ عنا قصص ناس وعنا علاقات اللي بيننا، عن الطموح، عن الطريقة اللي منشوف فيها بعض، حتى عن الأكل اللي هيك عم بحمل معه ذاكري كامل.
1: طبعا اليوم يوم السبت برنامج أكلت سليم.
0: أكلت سليم.
1: وفي شغلة مشتركة يمكن بين كتير من كتير فقراتنا شو. اليوم كيف الإنسان بيشوف حاله، كيف الآخرين بيشوفوه،
0: كيف كمان مرة
1: كيف الشخص بيشوف حاله
0: بنظرته لنفسه.
1: طبعا يعني احنا أعمق من هيك، مش كيف بيشوفه بالحاله بالمرأة،
0: مش بس شكل، لا
1: لا
0: في مح في
1: في جوا
0: في جوهر،
1: لانه بدنا نحكي أعمق من المرأة.
0: مش بس شكل،
1: لا مش الشكل،
0: مش سمرة وحلوة،
1: لا ولا بيضة ولا سمرة ونغشة،
0: سمرة وحلوة
1: وإشي. وكيف الآخرين بيشوفوا.
0: أوكي
1: حلو. في صحبات بيعرفوا بعض من نظرة، شاب بعده بالثانوي بس صار عنده ناس اختاروه حتى يمثلهم. كلام عن المرأة والرجل أثار جدل كبير كبير كبير على السوشيال
0: شو
1: ميديا.
0: شو كبير؟ أنا استفزني بطريقة مش طبيعية.
1: أنت استفزك وتشوفي بعدين كيف قامت الدنيا، صرت أنا بحبش على الموضوع لأنه أنتوا بتبعتوا لي شغلات اللي أنا بشوفهاش.
0: بس وبعدين خلاص
1: تقدري
0: ما تنبشيش؟
1: لا بعرفش طريقة تانية غير هيك. وبالساعة بعدني مرشحة، وبالساعة التانية أكلي ممكن شكلها بسيط جدا.
0: طب كل اللي أنت إسا عم بتقولي
1: عم بحكي، خلينا
0: لا ما بقولك كل هاي
1: البرنامج
0: ولا إشي يعني
1: مفهوم،
0: لازم يتابعونا عشان يفهموا يعني كل هاي الشغلات مبطنة كانت. وكأنه
1: لأنه نحن هم نحكي بشكل مبطن،
0: نوع نعطيهن السر إذا بدنا يعرفوا،
1: عشان بدنا نحفزهن يبعثوا لنا رسائل يتصلوا لنا.
0: وين يبعثوا لك
1: رسائل؟ مش رح أنغم.
0: طيب نغميش،
1: احلمي إني أنا أنغم.
0: نغميش
1: 050-907-1321 أو 050-907-1321
0: 050-907-1321
1: 13-21
0: بسيطة
1: كتير.
0: 907-13-21
1: بالضبط.
0: هاي هون
1: حلو.
0: أما شو؟
1: شو؟
0: رسائل.
1: رسائل
0: بلاش
1: اتصالات.
0: اتصالات لا
1: تزعجني.
0: اتصالات وين؟
1: مش ناقصني اليوم أنا.
0: لا لا وحياتكم اتركوا ماريا. اتصالات وين؟
1: حبيت ماريا.
0: 072-033-5599
1: بدي أقول لأبوي إنه بغير اسمي.
0: على سيرة الأسامي مثلا كتير بحس ناس بتدقق بتناديني مونا، بتنادينيش مونا، بتناديني سمية، بتنادينيش سمية.
1: بس هي سمية، في فرق بين فكر سمية وسمية.
0: بتناديني جيسيكا، دلعينيش جيسي. ديك المرة ابن الجيران بيقول لي لا أنا مش موني، أنا منير
1: حبيبي.
0: ففي هيك أسامي اللي لو سمحت
1: عليها. لا أنا عندي كتير أسامي مش فارقة معي كلاتنا أنا.
0: فأنت إيش
1: اليوم؟
0: ماريا.
1: أنا اليوم ماريا.
0: ماريا
1: حلو. ماريا
0: وين يتصلوا لنا ماريا؟
1: 072-335-5993
0: الله يبقى. ولا كأنه حكينا معهم.
1: سيد بلاش.
0: أيوة يا سكر فهم.

0: يلا يلا يلا ارفعي 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا رسائل نصية 050-907-1321
1: حستيها حابة
0: شفتي ماريا هذا اللي أنا كان قصدي هقول لك إياه أنا مرات بقول لك بتقولي لي ماريا إيش بدك أنت بتقولي لي إيش بدك بقول لك اسمعي أنا بزدت لك أنت افهمي علي ورجعي لي الطابي
1: نفرق مع بعض على الطاير
0: فأنا قلت لك نغميها سمش عن جد كان قصدي نغميها قصدي هقول لك سهليها علي فأنت رحتي اليوم سهلتيها فهمتي تخدينيش على قد الكلمة فهمتي
1: صح
0: شكرا يسعد صباحكم وين ما كنتوا صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم شريهان حجير باكي ورانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج ناصر

0: كتير.
1: وشغلة ثالثة بالنسبة لماريا اللي حكته عن أصالة بعد 15 سنة رجعت على الشام.
2: هاي عارين اللي حكتها أنا وأصالة مصاحبات.
0: لا بس أصالة فزعت هاي الفترة
2: وعرفت إمتى تطلع يعني كله طلع الأغاني الصيفية كله مدروس بحب هاي الشغلة.
0: أحمد جمعة اللي فزع أكتر بتعرفي هو هداها الأغنية.
2: واو عرفت بالضبط إمتى نطلعها.
0: كتبها وعلى الوجع
2: حلو
0: وقشعريرة وصراحة أنا صرت أبعت لك الناس المتغربين.
2: شفت شفت شفت شفت
0: وهيك صار بدي أحكي مع مغترب بركي حكينا مع رائد الجمعة الجاي. مع إيناس الجمعة الجاي بدي أرتب لك مع شي واحد قصة أصالة.
2: أوكي.
0: شو يا سامي إيش اللي لفت انتباهك بأصالة؟
1: انتباهي حكت إنه بعد 15 سنة رجعت على الشام أصالة. أنا بتمنى ترجع سنة واحدة لبكي فيها بقى فيها بنا هادي مبسوطين وعايشين بأمان وبخير.
0: صح
2: 100%
0: صح يا سامي.
1: يا رب
0: يعني الواحد مرات بيكونش مغترب بس حاسس حاله غريب ببلده. قد ما في عنف وقد ما فيش أمان
2: وبطلت البلد بلد.
1: احنا مش غربي حاسين حالنا مناش كيمي
2: لأنه نحن مش عاملين إيمي لنفسنا بالآخر. يعني كيف بدك تعمل إيمي لغيرك لما أنت بتعمل
0: لهم مع غيرك فاهمين
2: بالضبط لنفسك.
1: عشان هيك قلت لك يا ترجع سنة واحدة البرس إعداد البال والكيمي والكرامي والعزلة
2: كيف تعمل 100% شكرا سامي على الحكي.
0: شكرا سامي شكرا. شايف مرات مهم اتصالك مش بس رسالتك.
2: دايما مهم اتصالك الكل حلو.
0: باي باي سامي. صباح الخير مين معنا؟
2: صباح الخير.
3: صباح الخريف والحنين.
0: واو
3: ماريا وعنين
0: اسمها عنين. اسمعي ماريا وعنين منها حدلتني. أنا بقول نعمل الجينجل بدل ماريا وعرين ماريا وعنين.
2: أجرب من زمان مش عاملي مش هلاهي
0: ماريا وعنين
2: ماريا وعنين.
3: في ناس بخربش بقول لك هيك.
0: رائدة اليوم صوتك خريف
3: بس ماري خريفي. ماريا حلو
2: لا.
3: الله يسعدكم.
2: بس أنا بدي أعرف أبوي لما بدي أجي أقول له بدي يعني
0: هو اللي سماكي ولا أنت
2: هو اسم ستة يعني أمه فكيف بدي أقول له إسا بدي اسمي يصير ماريا.
0: أبوكي أفريقي حتى عندن في هاي العادي إنه يسمع اسم الست
2: طبعاً.
0: والله عن جد
2: يا عشان هيك اسمي ماريا وماريا ميغيل بس.
0: ولو خلق ولد شو اسم أبوه؟
2: لا مش على اسم جوفر.
0: جوفر؟
2: لا
0: يعني كان لازم يكون عندك أخو اسمه جوفر.
2: لا كان عندي أو كان عندي أخو كان بيكون اسمه لوريندو.
0: فكرت أنا هاي العادي بس عند العرب على فكرة.
2: لا شكلها هيك يعني
0: متبع
2: قبائلية.
0: سلالي رائدة
3: في بتسموا أسماء بناتهم أبو سعادة أبو
2: نعمة أحلى إشي
3: وحلو على فكرة بيجيب الرزق مرات كتير إنما يكون على
0: الدمن
3: هيك. البنات بيفتحوا أبواب الرزق. في شغلة بالنسبة اللي قلته على أصالة وهيك بيعرفوا يختاروا مواضيع اللي حساسة مثل الإشي اللي بتعلق في الغربة اللي بتعلق بالأموات مثلا اللي بيحن على أموات وهيك بتحس إنه في بيجيب على أعداد كتير من المتابعين.
0: صح.
3: مرة كتبت بالبدايات كتبت عن الغربة الغريبة وقتها اللي بوزع كانوا جرائد ومش جرائد بيقول لي من أكثر الأعداد اللي انباعت اليوم. بتحس كتير مرات الحنين للي بالبرة واللي بيكونوا برة بيحنوا للي جوا كتير بيحرك المشاعر عندك الشعور المشاعر هاي كليتها في لها تأثير. بعدين في شغلة بالنسبة للأسماء في اللي بسموا مثلا في عندك في أسماء مثل لما إذا قالوا لها لما بتحبش بتحب لما في الحركات بتأثر والإشارات مثلا ديما بتحبش يكون اسمها مثل الألف ممدودة بتحب التاء.
0: صح
3: حسب
0: في اللي بغيروا اسما عشان يغيروا حظا
2: صح
3: بالضبط. وبتصير
2: عندي صديقة
3: كتير
0: وأنا عندي بنت خالتي
3: بتصير أنا بالنسبة لماريا بحب اسم يا ماريا بالشد
0: ماريا
2: أيوة
3: يا ماريا
2: نسوي صحت
0: القبطان
3: والبحرية وهيك طبعاً. يعني الاسم كان كتير حلو والأسلوب اللي بغني بجنن. بعدين في شغلة قلتوها بالبداية على أساس إنه في ناس مثلا بيكونوا مكيفين حالهم أنت ما تطيقهمش. مرات بكون في برامج بكون حب البرنامج بكون مستضيفين حدا صوته بيعجبنيش
0: تتواصليش
3: لا بطفي التلفزيون طوالي
0: والله
3: طبعا انا بحب البرنامج بحب بس خلاص بقول هذا بطقش. برنامج للاطفال على اليوتيوب هيك مرات بيجوا حفيداتي بقول لهم ماما التيتا اللي بتقدم ام البنات يعني هي صوتها كتير

0: بتلبس قرنية بحاول أعيش تاني وانه بشي تاني. ولوتيتا بتحب الصوت اللي بتقدم، مع انه البنات حلوين وهيك، بس اللي بتقدم
1: بس هي كله أذواق كمان يعني بالآخر.
0: في تأثير يعني انه في ناس انت بتحبيهم وفي ناس بحبهم مش، يعني في كتير تأثير.
2: صح،
0: انتو برنامجكم بحبوا كتير.
2: شكرا رائدة.
0: صبح مساء يعني.
2: رائدة بتحبي اسمك؟ قلتي رائدة،
1: حلو اسم رائدة.
0: اسمي سمعتني امي الله يرحمها، هي هذا الشهر ذكرى وفاتها الله يرحمها. سمعتني كانت تسمع برنامج سوري اسمه رائد ورائدة. وهي كانوا على الراديو وكانت تقول يا رب اجيب بنت
2: اسميها رائدة. رائدة.
0: حلو. يعني مش منهم قالوا اولادها بنت انه تسميها رائدة.
1: حلو.
0: بحب اسمي، بحسه
1: معناه حلو كتير، قيادي بالضبط،
0: بحسه قيادي وهيك.
2: وبصوتك تعرفين مرات... بعدك تحكي على الصوت، فبصوتك هيك بتسمعي رائدة.
0: مرات يعني بكون موجودة بمحلات وهيك ولو انت معلمة انت لا يعني، او بروح على محل انه بيسألوني اسئلة. مرات بكون بالسوق بالقدس الأجنب بيسألوني وين العنوان هذا، ناس برير وين العنوان هذا، بتحسي يوم منه بدي أدل على
2: أكون رائدة. شكرا كثير
0: لك، له تأثير الاسم، له تأثير. صح
2: بيأثر. يعطيك العافية رائدة،
0: ويعطيك العافية وشكرا كثير لكم. نهاية أسبوع سعيد للجميع، وإن شاء الله نكون خفاف دم على جميع المستمعين.
2: دائما دائما. شكرا،
0: يعطيك العافية.
2: معنا كمان اتصال. ألا صباح الخير.
3: كيف حالك مريا وعريض؟
2: هلا يا عفاف.
1: عفاف ولا عفاف؟
3: نورين الشاشة
2: ولا عفو؟ هلين
3: يا هلا.
2: عفاف ولا عفاف؟
1: لسه عم بتكتب مع عفو.
3: كله نفس الاسم. روحت
2: بعدها. كلكم عفافين.
3: العفاف الشرف يعني معناته.
2: صح. عفاف.
1: عفاف عفيفة.
2: بتحبي اسمك؟
3: بحب. طبعا لا، ولا حدا بحب اسمه. قال ليك ولا حدا.
1: أنا بحب
3: اسم
2: تاني. في بتيجي فترات الواحد مش كتير بتواصل مع اسمه.
3: خلص أنا معه، اختاروا لي إياه. خلص
2: اختاروا. مزبوط.
3: معلوم.
2: بس مثلا لو أعطيتك إسا اختيار، شو كنت بتحب يكون اسمك؟
3: طلع اليوم في كله
2: بالبالك رونزا على فكرة.
1: رونزا العفاف.
3: لا
2: روزا
3: رشا.
2: حلو رشا.
3: رشا حلو.
2: صح رشا.
3: والله بدي احكي لك عن اسم واحد. اسا بدي احكي لاقول يعني. اسا امي خلفت اختي. اسا من بعد شهر تقريبا ظهر لها قديس مارجريت.
2: بقولها
3: ذكيتي جيبي ولد تسميه جريت. إذا أمي بتقول له بتحماتي عندها جريت بخاف ما يهنش عليها. إذا شو قالها؟ قالها تسميه حنا. قالت له اسم القديس مار يوحنا. وضل الاشي وحبلات وجابت.
2: يا الله.
3: حياة ابوي مش حاب الاسم هذا يعني. قال هلا بنغير. اسا بالناسات المستشفى بيقولوا لها الليل ابنك ما نامش من الحم. كان عليه حم كثير.
2: فانجبرت تغير له اسمه.
3: سموه حنا. ومتجوز وعنده أولاد وأحفاد وحفيد كله.
2: حلو.
3: مرات الاسم بيجي هيك يعني.
2: خلص مزبوط. مبارك بيكون. شكرا كثير يا عفاف لاتصالك.
1: نهارك حلو.
2: باي باي. عندنا رسائل مريا.
1: اوهو اخر الاسبوع.
2: اوهو عالي.
1: اوكي ابدا.
2: يا
1: اوكي. يسعد صباحكم. صباح الورد والفل والعنبر والياسمين. يا إما أنتوا تأخرتوا اليوم، يا إما أنا جاي على الشغل بدري.
2: أبو جود. أنت جاي على الشغل بدري أبو جود.
1: أبو جود.
2: إحنا عنا
1: أبو جود
2: بث مباشر يعني. بدنا ولا بدناش؟
1: مين كمان ومنان؟ أوكي الكولونيل. يسعد صباحكم ماريا وعرين. إشراقتكم تنعش القلب وبترد الروح. صباحكم عسل من الكولونيل محمد. هيك إس فتحي بصبح. لا سميرة بتصبح علينا. صباحه على السمع دوما. المواضيع اللي تطرحانها جدا غنية وممتازة. حكيت امبارح عن التقاعد وأنا السنة تقاعدت وكتير مبسوطة عم أجدد النشاط لمرحلة القادمة. ماريا بموت عليكي. عارينا بتجنني
2: حبيبتي.
1: إذا قرأتم رسالتي خليها هيك
2: زي ما هي
1: بدون اسم.
2: على فكرة صاحبتي لما بعتتني معايدة سامعة
1: سوري
2: صاحبتي لما بعتت لي معايدة
1: أنا
2: كانت يعني كان بدياني أحذر.
1: فأنت آخر إشي قالت بكتبتش
2: لا
1: خليها تحذر.
2: لا ما هي بتقول لك حذرتني مين أنا طلبت وينك مش مهم.
1: يلا مش مهم.
2: طيب
1: يلا
2: خلص.
1: ايه اوكي. إيهاب فرعون ببعتنا يسعد ربكم أحلاكم من القدس أحلى تحية. شكرا
2: شكرا كتير.
1: يسعدكم ويسعد صباحكم ماريا وعرين وكل طاقم مكان الرائعين. لا غنى عنكم رب يوفقكم من حيفا. تحياتي.
2: شكرا.
1: فكر بي
2: من حيفا.
1: أحلى أكمل ولا لبعدين؟
2: لبعدين. بدك بعد في كتير.
1: أحلى واحدة هاي حلوة. أحلى صباح لماريا وجيسيكا.
2: جيسيكا
1: مسح من نابلس يعني ماريا وعرين.
2: على فكرة كنت بغير اسمه لجيسيكا مصعب. شكرا. يلا لحظة واحدة
1: تمام.
2: استوقفتنا لحظة وبدنا نحكي عنها ونشارككم فيها. قال شو لما يتجمعوا الصحبات.
1: هاي صارت معي امبارح وهاي اللحظة.
2: لما يتجمعوا الصحبات شو بيصير وشو صار معك امبارح؟
1: تفضلي. امبارح ما احلى كان. طبعا عفو تركتنا اسم الله عليها. هي
2: الله يسهل عليها وتوصل بالسلامة.
1: فامبارح كان اخر يوم لها. اللي بعرفش عفو هي صديقتي من جيل 3 سنين اليوم. والصديقات كتير والعائلة صارت جزء عائلة الدرباسي جزء لا تجزء من العائلة. من عائلة دوبينو. المهم فامبارح كل الخيات وأنا طلعنا عملنا يوم لإلنا.
2: أوكي.
1: فقعدنا وبلشنا نتخرف من زمان مش ملتقيات كلاتنا مع بعض. وبتحسي فجأة في ديناميكية بناتنا. نظرة واحدة ضحكة واحدة كلمة واحدة تانية بتكملها واحدة بتغامز التانية واحدة بتكمل جملة التانية. في إشي بالديناميكية
2: الصحبات
1: لما بيجتمعوا بيصير في إشي تاني. والقاعد حوالين لو انت كنت قاعدة مش بتضيعي.
2: مش ممكن يفهم اشي.
1: بتضيعي
2: لغة خاصة.
1: واحدة بتطلع التانية بنظرة والتانية بتحكنا تشبعنا مبارح وانت قاعد بتحاول تفهم شو صار. ولا اشي صار بس النظرة لها قصة من سنة يمكن 1998
2: 1998
1: مثلا.
2: شو دخل 1998؟
1: في قصة بتكون حكينا ومصير نحكي ونتذكرها ومنطلعها ومن إيمة.
2: بيكون في كمان كلمات سر
1: كتير.
2: يعني ممكن تذكر كلمة اللي أنا ما فهمش إنه إلها قصة كبيرة من وراها.
1: بالضبط.
2: بتعرفي شو يعني أنا حابة إنه إجوا من بريت لبلاد صحباتك عشان تقدري تطلعي وتعطي وقت لنفسك يعني.
1: إيش؟
2: لا يعني
1: فمش هذا الهدف إسا نحكي عني أنا.
2: لا ليه بالعكس كيف لا. ما أنت عم تحكي على لحظة واحدة استوقفتك مع صحباتك وترجع ذكريات والنظرات كلمات السر اللي ما حدا بيفهمها غير الشلي أصلا. لما
1: حتى بناتنا نحنا يعني مش شرط التاني فهمي على في ديناميكية بين كل زوج أو بين فهمي علي. لا أحد فهمي علي.
2: أنا فهمي يعني. عليكي.
1: أوكي. في يعني في صداقات في الوقت بتبني لغة خاصة فيها كلمات إلها معنى تاني أسماء مستعارة نظرات نكت داخلية أشياء إذا حاولت تشرح على حدا من برا المجموعة بتصير أصلا مش مضحكي. بس إشي تاني بحسه أغرب سأليني شو
2: الأغرب؟
1: إنك ممكن تكوني اليوم إنساني مختلفة تماما عن اللي كنتيها قبل 20 سنة بس أول ما بتجتمعي مع هدول الصحبات
2: ولا كأنه افترقتوا دقيقة
1: ترجعي انت البنت الصغيرة او الصبية او الشابة تبعت زمان نفس الضحكة نفس القصص يمكن حتى نفس الدور داخل المجموعة اللي كانت عاقلة. على فكرة انا كنت عاقلة
2: عاقلة مبارح. عاقلة مبارح ولا عاقلة كل وقت؟
1: لا انا كنت بالمجموعة العاقلة.
2: انت العاقلة بالمجموعة
1: أوكي. واللي كانت تعمل المصايب وعلى الاغلب بعدها بتعمل المصايب حتى لو صارت اليوم مديرة شركة وعملت 3 اولاد. ليش هذا بيصير معنا يا عارين؟
2: انا بدي اسمعك قصة اغنية لهيفا وهبي احنا الشلي اللي كتير هيك لما شفت الفيديو كليب هيفا وهبي وشلتها حسيت قديش الواحد بحاجة لشلي بحاجة لناس.
1: هي مش بالضبط شلي يعني
2: هي شلي
1: هي
2: شلي
1: لانه اليوم ان احنا مش موجودات
2: بس هي شلي بس ما هي شلي ما فيها كلمات سر يمكن افترقتوا يمكن كل واحد ظروفه
1: يمكن يمكن
2: انتوا شلي يعني اللي كان مارق امبارح شافكو شلة صبايا سميكو الشلة.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
0: هي أجا يا أجا هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثدي
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن برنامج مريا وعريم

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا انتم مع برنامج ماريا وعارين. اتصلوا على 072-335-5993، على هذا الرقم ممكن تشاركونا، او على واتساب مكان 0
1: 5 0
0: 9 0 7 1

0: شو وصلك رسائل يا ماريا؟
1: وصلني رسائل هيك. السلام عليكم، أحلى برنامج، بحس إني بسمع الأصدقاء من الحارة. هذا بفكر سيد اللي حاول يتصلنا. صباح الخير ماريا وعرين، خليها أصالة تتوسطها.
0: إنه شو؟
1: بيفتحوا الحدود وتصير نطلع على سوريا. أنا ورامي حابين نطلع على سوريا.
0: أنا معي إنه يلغوا كل الحدود بكل محل.
1: محمد. يا رب. نكمل. طبعا إبراهيم
0: قبار،
1: يسعد صباحكم ماريا وعرين. وفي حدا عيد ميلاده اليوم.
0: مين؟
1: فتحي من سخنين.
0: كل سنة انت سالم فتحي. رح نهديك أغنية اليوم. رح نهديك أغنية بالساعة الثانية. يلا ماريا
1: يلا.
0: ضيفنا الأول هو كريم حاج يحيى من الطيبي، بعده طالب بالصف الثاني عشر، بس الطريق اللي قطعه لحد إسا فيه محطات يمكن ناس أكبر منه ما جربوهاش أصلا.
1: كريم طالب في مدرسة عتيد النجاح الثانوي للعلوم في الطيبي، وبدأ نشاطه من مجلس الطلاب في المدرسة،
0: وبعدها لوين انتقال؟
1: للتمثيل البلدي، ومنه لمجلس الطلاب والشبيبي في لواء المركز.
0: وصلوا يمكن يعني من 17؟
1: من 17 أيلول 17/9 خاض انتخابات جديدة
0: من كم يوم،
1: وانتخب ممثلاً قطرياً على لواء المركز.
0: بس يعني مثلاً لو حكينا عن الانتخابات منكون تركنا جزء الأهم بقصة كريم اللي هي شو؟
1: لأنه كريم شاب اللي وصل اليوم لمكان بطلب فيه من الآخرين ثقتهم حتى يمثلهم. بدأ جزء من مسيرته التعليمية في صف
0: تربية خاصة. تربية خاصة، هذا صف يمكن اللي للأسف أوكي معظمنا منفكر إنه فيش أمل. فجأة بيجي شخص اللي بيجي بقول لك لا، في أمله أكتر من هيك. سؤال إذا بيأمن بنفسه وإذا بيأمنوا فيه.
1: وصلنا مبارح ميل كاتبه كريم، قرأت الميل أنا
0: وقرينا.
1: مديرنا ميخائيل
0: وقرينا
1: وقريت كل المال وقلت أوكي،
0: مين هذا الشاب اللي عنده هالقد الثقة؟
1: بدنا نجيبه، بدنا نحكي معه. والله 17 سنة، وقلكو 17 سنة وفي عنده بقوله بالعبري، بحب هاي الكلمة رح أقولها، خطبة
0: وقاحة.
1: إيه خطبة شوي عندنا الوقاحة بتيجي في إشي تاني.
0: لا في لا لا عندنا في وقاحة إيجابية،
1: هي مش خطبة.
0: أنا بعرف خطبة. أنا بعرف شو أنا وأنا بدي أجي. يعني أنا بستنى
1: وبدكم تجيبوني وبدكم تجيبوني
0: وجبنا بسرعة. صباح الخير كريم.
2: صباح النور، أهلا وسهلا،
0: كيفك؟
2: الحمد لله.
0: إحنا مبسوطين إنك إجيت، طلبت إنك تيجي عنا، بعت لنا مجلد على الإيميل، وصفت لنا كل الألقاب اللي حصلت عليها، وبعدك بس قد إيه؟
2: 17 سنة.
0: ايش اللي صار؟ وين؟ كيف لحقت كله؟
1: وين بلشت؟
2: تحبوا اشرح لكم يعني قصه صغيره؟ المشوار ابدا ما كانش سهل، انه كل مشوار صغير ببلش بخطوه صغيره. فعشان توصل لمنصب انك تكوني نتيجة ارتسيت، فهاي الاشي مش سهل، وكوني من الحبره العربيه برضه مش الكد كان الاشي عن جد يعني مساعد وبدعم، لانه كان في حسمه على اللواء المركز مده سنتين بسبب امور صارت.
1: ليش كان بدك اصلا ان ينتخبوك وتكون ممثل؟
2: مثلا نوصل لهاي النقطه، بس اشرح لك بالضبط اصلا كيف تمام. كان الإشي وكيف بلشنا. عشان توصلي كانت سيجارة ارتسيت، المفروض انك تبلش بإشي صغير
1: مندوبي يعني او ممثلة كترية.
2: طبعا لازم اول إشي الواحد يكون نتيجة بيت سفري اللي هو يكون ممثل
0: مندوب عن المدرسة اللي هو بيمثلها،
2: من مجلس الطلاب المدرسة. انا مدرسة عتيد النجاح الثانوي للعلوم، مديرنا الاستاذ رامي مصاروي. يعني المدرسة كثير بتدعم هذول الاشياء القيادية، ودائما دائما بتحط يعني القيادة في القمة، انه احنا بنشتغل انه نطلع طلاب قياديين، نشتغل على انه نطلع طلاب انه يقدروا يوصلوا لهيك محلات اللي مثل الممثل القطري. بعد ما توصل لممثل مدرسه، انت تطلع شيء اسمه ممثل بلدي على مستوى يعني البلديه. بعد ما توصل ممثل بلدي اللي هو تابع لقسم الشبيب وموجهته براء حج يحيى،
0: ممثل قطري
2: بالضبط. بعد ما توصل، لا احنا نحكي
0: على البلدي، بصير القطري.
2: لا بعد بلدي بصير لوائي. بعد لوائي اربع مراحل. فلما احنا وصلنا على بالضبط، لما احنا وصلنا على البلدي اللي هي تابع لقسم الشبيب عندنا بالبلد موجهتنا براء حج يحيى، ما كانش الشيء سهل، انه توصل على البلد اصلا انه بتكون في انتخابات المدرسه, بعدها بتصير انتخابات انه اطلع على اللوائي. وبدي اضيف شغل انه احنا عندنا قسم الشبيب وبالذات بالطيبه, عارفه اذا بتسمعي عنا دائما انه دائما الطيبه دائما بالصداره بالمواضيع القياديه والمجلسيه على مستوى يعني اللواء دائما. نعم احنا بنشتغل على هذول الشغلات ودائما البلد والاقسام دعمتنا انه نكون نوصل لهذول الشغلات. بعد احنا بنوصل على بعد ما يتم انتخابي كمندوب بالبلد, يتم انتخابي ان اطلع كمندوب لواء للواء المركز.
0: وكل الوقت كنت انت مع دافع قوي انه توصل وتوصل وتوصل, ولا الطريق كانت واضحه لك؟
1: لا الطريق شو بيعمل الواحد يعني عشان يوصل
0: من انت شو شو شو مواصفاتك؟ ليه انت ومش غيرك؟
1: يعني احنا جايين على فتره انتخابات,
0: صح انتخابوا
1: شيء من شيء صغير هو هون
2: طبعا.
0: ليه كريم
2: انا لما وصلت على اللواء كبار احنا صرنا يهود وعرب تمام. لما وصلت انا على اللواء صرنا يهود وعرب. الاشي كيف بدي اقول لك, قدرت اخذ ثقات الناس اللي حوالي الموجوده عندي
0: بالبلد,
2: لانه بتقدر تقول ان انا قدرت اعطي انطباع من كل الناس اللي حوالي.
0: بالحكي ولا بالافعال؟
2: بالافعال اكيد, الحكي ولا مره كان.
0: بس انت لبق بالحديث.
2: شكرا لك.
0: واليوم احنا عم نحس انسى الناس السياسيين اللي احنا قريبين يعني على انتخابات انه شاطرين بالحكي. بالحكي بس وين صحيح. الافعال
1: ايش الافعال اللي انت بتعملها او عملتها؟
2: بالضبط انا بشكل عام يعني بكل محل بكون متواجد فيه بكل اجا كريم مجنون التطوع يعني. انا بالنسبه الي التطوع هو ناجح حياه, واليوم اللي بكش فيه تطوع بيكون يوم ناقص.
0: شو يعني التطوع؟ شو بتعمل؟
2: يعني التطوع في عندنا كثير مجالات التطوع منها.
0: انت كمجنون تطوع شو
2: انا بقول لك انه انا مثلا بروح على جمعيات خيريه باقسام الشبيب برضه, يعني في عندنا شبيبات بالبلد وجمعيات خيريه داخل البلد وخارج البلد وكل هاي الامور.
0: شو بتعمل بالضبط؟
2: مثلا نيجي نحكي على جمعيه خيرات اللي هي عندنا بالبلد اللي احنا بنروح بيكون فيها عده مراحل عده اقسام, مثل انه عندنا مشروع ساندويتش لكل طالب, عندنا مشروع بازار الملابس, عندنا مشروع من يد
1: لياد. ساندويتش لكل طالب ايش
2: عمله؟ الساندويتش كل طالب ان احنا بنكون متواصلين مع عده مدارس عندنا بالبلد انه الطلاب اللي بيجوا على المدرسه بدون بيتا يعني ساندويتش للمدرسه انه ياكلوا من ابتدائيات واعداديات. فاحنا بهدفنا بالجمعيه الخيريه انه لا كل طالب يكون معه بيتا على المدرسه, واحنا كل يوم يعني بنعمل فوق 150 بيتا عشان توصل للمدارس عندنا بالبلد.
0: حلو.
2: عشان ولا اي طالب يكون عنده نقص. هاي احد المشاريع الصغيره تبعت الجمعيه. وعلى مستوى الشبيبات والتطوع مثل كثير شبابات اللي انا داخل فيه ان انا متطوع فعال بتقريبا كل شبابات البلد, لانه بالنسبه لي انه القياده الشخص صح انه إشي القيادة مش إشي اللي الواحد بنولد فيه, إحنا بنكتسبها وبننميها ومطورها.
0: هذا اللي كنت أسألك, هل أنت حسيت إنه من مين اكتسبتها مثلا؟
1: بس هو كان بصف اللي هو
0: تربية خاصة.
2: رح نيجي ونحكي على الموضوع كيف أعطاني دافع.
0: أنت عارف كمان عارف كيف لا وبان اللوز يعني بان
1: حسبه
0: يعني أنا معك. نحن تفضل 17 سنة عم
1: برتبين
0: لا برتب لي الأسئلة مش إسا كمان شوي.
1: أوكي تفضل
2: الميكروفون إلك. فهيك الاشي يعني كان لما انا وصلت على اللواء وصرت ممثل لواء المركز الموجه تبعنا هو ميخال تال تمام. هو كثير يعني بدعمنا ودعم الحبرار العربية بشكل عام يعني, ويعني بتقدر تقول انه من الاسباب الرئيسية هو انه الكينا دعم حرفين بعد ما كان في حسماء علينا.
0: رح نرجع لهي النقطة, بس كريم انت قلت نقطة شغلي اللي بديش احنا ننساها. قلت انه الاشي يكتسب, من مين اكتسبته؟
2: يسب اشرح لك بس خلينا نخلص خلص المشوار توصلنا للأرتسي
0: قبل المشوار. لانه في اشي بالطريق لازم اتعلمه منك والشباب اللي عم تسمعك.
2: صحيح.
0: والاهل اللي عم تسمعك. رح نكمل المشوار. كيف انت قلت جملة انا منك اخذتها؟ من مين اكتسبتها؟
2: طيب من مين اكتسبتها؟ انا شخص اللي بحب يشتغل على حاله, بحب يطور من نفسه وبستناش انا الفرص تجيني, انا بسعى وراء الفرص. فانا مثلا لما اشوف انه عندي نقص معين, مثلا كيت انه نقص عندي مثلا بتمرير فعالي معين, فانا بروح بدور على مكان او دائره معينه اللي تقدر تعطيني هاي القيمه واقدر انميها الى قدام. يعني مثلا كل شبيب عندنا بالبلد انا بكتسب قيمه معينه وبقدر انميها.
1: من اي جيل انت هيك؟
2: انا بلشت بعالم التطوع والشباب من صف السابع.
0: أو مين اللي دخلك لهذا المجال؟
2: بشكل عام يعني البيئة اللي حوالي زي ما قلت لك عندنا بالبلد, والبيئة اللي حوالي من ناحية أهلي وكل هالأمور.
0: أهلك مثلا عندن هذا الجو التطوع والعطاء؟
2: أهلي في عندهم هذا الجو إنه يعني دائما دائما في جو انه نتندب انه نوصل انه يكون في قياده بشكل عام انه البيئه داعمه. فهمي كيف؟
0: طب فكتير شباب اسعم بسمعونا وانا وحده منهم كمان ممكن انه وين بدي الاقي وقت اتطوع؟ انا كتير مضغوطه.
1: انت مش 17
0: حقيقة. لا بس ما دخلت التطوع موجود بكل جيل
2: بالضبط. التطوع لكل الاجيال. انا بالجمعيه الخيريه بتطوع معي نسوان 60 وزلمه عمره 40. يعني التطوع مش
0: هذا يا عندك اياه يا ما عندكش اياه يا اكتسبتيه ما اكتسبتيه.
2: التطوع في عندي جمله بحب اقولها انه العطاء للذى لا يعرفها تطوع من أجل العطاء. فالشخص لازم يكون بده يتطوع عشان العطاء. فهمي كيف؟ يعني الإش مش إنه خاصة أروح أتطوع عشان أعبي ساعات يعني على مستوى كطالب مدرسي إني بس أروح أتطوع عشان أعبي
1: عشان
2: ساعات.
1: عشان لازم تعمل ساعات التطوع.
0: نرجع للدولي. وصلت للمرحلة
2: اللوائي. هسا بعد ما وصلت للوائي وكانت عن جد البيئة
0: متبعة.
2: كانت البيئة عن جد دعم من ميخال هو الموجه تبعنا إذا ما هو يهودي موجه تبعنا. أنا صراحة المفروض كان عندي شوية تخوفات إنه أنا عربي وراح أكون مع يهود
1: واللغة
2: بالضبط واللغة وكل هاي الأمور. بس اللي اكتشفته كان غير حرفيا. السنة كان فيه كثير تغيير اللي أنا عن جد الكيت إنه عن جد بيئة دعم حرفيا. يعني فيش تفرقة بين العرب واليهود. كل إشي العربي اليهودي بيقدر يترشح له تم يعطانا فرصة نترشح له. وأنا برضو فزت منصب لوائي. تمام فاهمين كيف يعني الإشي صار. وعن جد الكينا إنه عن جد المجلس اللوائي في كثير يعني بيفتح لك مجال لكثير طرق حلوة اللي منهن إنه إذا توصل للقطرة. تمام فعن جد الوقت محل كثير حلو اللي احنا بنكون عنا لقاءات. يعني كل شهر بيكون عنا لقاء. احنا بنكون برضو موجهين للجيل اللي قبلنا. احنا بنكون موجهين لطلاب المدارس.
0: حلو خلفه كمان جيل وبعد جيل.
2: بالضبط.
1: كان في منافسة
2: طبعا.
1: كيف كانت المنافسة؟
2: أول
1: كيف خط المنافسة
0: للقطرة عم تحكي إسا؟
2: للقطرة ولا اللوائي؟
0: للقطرة إسا لآخر مرحلة.
2: ده كل الساحر عن اللوائي. اللوائي كان انتخاب كزقان مسكالة معتسى نائب الأمين العام بالمجلس اللوائي. وبرضه المسؤول عن الترجمة بين العرب واليهود والجيبوش بين العرب واليهود. كيف نخلي شطوف بعلاك بين العرب واليهود. كيف إن عن جد نورجي إنه إحنا المجلس اللي واقي عن جد بنشتغل إنه العرب واليهود يكونوا إيد واحدة. يكون في شراكات بيننا. يكون عن جد تعاونات ونكون عن جد إيد واحدة وهدفنا واحد هو أبناء الشبيبة. دائما إحنا شعارنا أبناء الشبيبة أولا. تمام
0: حلو. اوكي
2: بالضبط.
0: 17/9
2: طبعا الانتخابات يعني تم ترشحي قبل باسبوع.
1: كم من واحد بنتخب؟ قديش في عدد
0: من ضمن قد ايه انت؟
2: على الاغلب انه اللي بيقدروا ينتخبوا مش ذاكر بالضبط العدد. بس ممكن كانوا 40 بيقدروا ينتخبوا. طبعا مش اي حدا بيقدر ينتخب بس الممثلين اللوائيين بيقدروا ينتخبوني عشان اقدر اطلع انا على القطر.
0: وانت من ضمن كم من واحد تنافست؟
2: كان ضدي 4 يهود وانا العربي الوحيد اللي كنت مرشح.
0: بالضبط. وبالاخر انتخبوك انت.
2: بالضبط. انا قدرت اني افوز.
1: ايش طلعت
0: شو كانت خطتك؟ شو اللي اعطتني اياه؟ ليه اقنعتك؟
2: خطتي كانت واضحه ومفهومه. هدفي هو التطوع. هدفي انه عن جد هدف واضح عن جد انه احنا نقوي بين العلاقات بين العرب واليهود وعن جد نسعى لمجتمع افضل للجيل اللي جاي بعدنا.
0: انت اليوم قطري؟
1: بتفكرش لحظه كمان شغلي. بتفكرش انه شخصيتك والكاريزما في عنده كاريزما
0: كتير.
1: الكاريزما تبعتك من زمان 4 هي اللي كان غير التطوع
0: الشخصي.
2: ممكن هاي الاشي اكيد بيلعب دور كبير انه انت لازم قبل ما حدا ينتخبك لازم تكون انت صديقه مع الكل. فانا يعني من قبل ما اترشح لهاي المنصب انا كبار يعني في عندي كيف بدك اقول لك علاقات
0: اسلوب
2: بالضبط. عندي علاقات
1: وعلاقات.
2: بالضبط. عندي
0: علاقات
2: علاقات مع الكل
0: لحق يعمل علاقات.
2: بالضبط. عندي علاقات مع كل اليهود اللي معي يعني كثير بحبوني. وزي ما قلت لك عشان اخذت تفكير برضه زقان مسكال فالشيء بيلعب دور انه كريم كبار احنا شايفين شغله.
0: عارفين.
2: شايفين
0: أثبت
2: شكل.
0: نفسه.
2: أثبت نفسه. أز ليش ما نعطي إحنا أخرى فرصة؟ أنا هيك يعني.
0: طب كريم إسا من القطري تستناش كتير. دغري عودو كنيست. ليش شو؟
1: ليش
0: اختصر الطريق. لا بس يعني
1: عشان نوصل لهم.
0: إمهد.
2: إن شاء الله أكيد نسعدان للتقدم.
0: حاسس إنك لغاد رايح؟
2: بصراحة يعني أنا هدفي مش سياسي. إنه زي ما قلت لك يعني بيجي أبناء الشبيبة أولا. بس إذا السياسة رح تساعدني إني أساعد أبناء الشبيبة فأكيد ليش لا.
1: بدي أرجع لنقطة
2: الانتخابات.
1: أترك الانتخابات استنى نوصلها. بدي أرجع للنقطة صف اللي هو التربية خاصة اللي الناس تطلع عليه
0: وما وقليل ما بتآمن إنه ممكن يوصلوا لمحلات قيادة.
2: أنا كنت بدي أحكي عن هالموضوع بتعمق. الإشي مش سهل بالمرة إنه تكوني بهاي الدائرة تبعت الحنوخ ميوحات، لأنه دائما نظرة الطلاب أو المجتمع بشكل يعني بشكل كلي إنه هاي الطالب غير، هاي الطالب مش راح يقدر يوصل، هاي الطالب يعني
1: مش ذكي،
0: يمكن ما بيأمنوا فيه، ما بيأمنوا فيه. شو التحديات تبعتك؟
2: ممكن كان عندي بس صعوبة تعليمية.
0: تعليمية
2: بالضبط.
0: وإذا عندك صعوبة تعليمية هذا بدلش إنك أنت ما تبرزش بمجالات تانية.
2: بالضبط. وهاي أنا اللي كنت بدي أوصله دائما إنه حتى لو أنت كنت صف حنوخ ميوحات أو كان عندك يعني كنت يعني بدائرة خاصة، إنه هل يعني إنه نزبطش نتقدم، بزبطش إنه نوصل؟ لا، هاي يعني دفكة بعطيك تميز عن غيرك، إنك أنت جيت من بيئة عن جد صعبة وقدرت توصل وقدرت تثبت للجميع. يعني أنا هون قاعد بقول لكل المستمعين برضه إنه آمنوا بنفسكم وتخلوش أي شيء يعني يكون عقبة طريقكم، لانه من شيء صغير احنا من كل فين قدر نوصل لبعيد. المسجات احنا ميوحات اكيد دائما بتمنى انه تصير النظره عليها اكيد غير، تصير النظره عليها اكيد يعني احسن. بس
0: طلبت يعني احنا بقي للقائنا دقيقه، ليش طلبت تيجي لعنا؟
2: الصراحه انا طلبت اني اطلع لكم على قناه مكان، لانه عن جد حابب اوصل صوت الشباب وعن جد يشوفوا انه الواحد بيقدر يوصل، وانه لما الواحد يسعى للنجاحات ويسعى للقدرات اللي هو بده اياهن راح يقدر يوصلهن اكيد. بس طبعا لازم يكون مآمن بنفسه بقدراته وبالناس اللي حواليه.
1: انت كنت مصدق انه من اللحظه اللي راح تكتب فيها المكتوب
0: راح توصل؟
1: راح توصل
0: من كيف كتبها؟ من كيف كتب الميل؟ انا كنت قلت اوكي البني ادم خلص جاي.
2: أنا الصراحة يعني لما بعثت الميل ما كنتش متأكد 100% إذا رح يتم التواصل معي أو لا، بس كنت مآمن إنه مجيء على إلي، فاهمي كيف؟
0: وهل هذا الإيميل بعته بعد لكتير إطارات لحتى تقدر توصل؟
2: لا،
1: بس
0: بس انت دائما بتحاول تفتح بعد بواب.
2: طبعا انا اكيد دائما بحب اني اتقدم، وبحب بس اضيف شغله بالنسبه للانتخابات القطريه. لما شخص عربي يوصل للقطره هو بيكون فتح كثير مجالات له من كثير شغلات. والموجهه تبعتنا ميكي، بالضبط ميكي الموجهه ميكي اسرائيل هي موجهه تبعتنا للقطره، كثير برضو بتدعم هاي الاشي. واحنا برضو في عنا مش ممثل واحد قطري من اللواء المركز، عنا ثلاث ممثلين، انا وثلاث دوب وغزل حج حلني زملائي وصديقاتي، ومعي برضه من مدرسه عتيد النجاح. زي ما قلت لك احنا بنشتغل اكيد على دائما الناس القياديه، كيف ننميهم وكيف نطورهم، كيف نوصل محلات بعيده.
1: لو انك توصل
2: زي ما قلت لك دائما الشباب اولا، فبحس اني بحب اوصل لمجالات اللي عن جد تدعم الشباب وتوصل الشباب لمحلات بعيده.
1: وشو مع البقريت؟
2: البقريت الحمد لله معلومات منيحه، واكيد ما مقصرش من الناحيه الدراسيه، لانه جزء اساسي من انك توصل للامور القياديه والامور المجلسيه انه يكون عندك برضو انتظام بالمدرسه والبقريت. اكيد
0: امك اليوم رفقتك الوالدي، شو اسمها؟
2: اسم ام سهير.
0: سهير يعني يعطيك الف عافيه، يعني الله يحميك.
2: اكيد
0: على نفس الأهل. واحد على نفس واحد حكيت كل اللي عندك. شكرا كتير انه وصلت لعنا وكنت ضيف حلقتنا، تعلمنا منك كتير.
1: حتى ابتسامة انا ممثل
0: عنده حضور. شكرا فيش حاجة كنت اقول لك.
1: شكرا لك
0: كريم. يعطيك الف عافية، كل الاحترام والسمح دودك يعني عن جد كل الاحترام، وكل الاحترام لوالدتك اللي وجهتك وخلتك تآمن بنفسك رغم انك موجود في صف تربية خاصة،
1: وكل المحيط اللي
0: أعطاه أدوات. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. شكرا.
0: باي باي.
2: يعطيك العافية. باي.
0: شكرا لشريهان حجير باكي، لراني رشيد أبو نمر، لناصر سعيد، لخين دهان، لإلك ماريا. منرجع ومنتابع بعد أخبار الساعة 11 ماريا وعرين. يلا شو ضل؟
1: ماريا.
0: ماريا. ماريا. ماريا.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
9: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
10: عناوين الساعة من مكان: أنباء عن غارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، حملة إعلامية إسرائيلية في نيويورك ضد نظام الإرهاب الإيراني، سفير إسرائيل لدى واشنطن يقول إن هناك حربا على حقنا في العيش بأرضنا، أورشليم القدس تتابع التطورات السياسية الداخلية في ألمانيا والاحتمال أن تؤثر على مواصلة التزود بالغواصات، والحرارة على حالها.
0: راديو مكان الأخبار.
10: سلام من الله عليكم. 11 في أورشليم القدس، أفادت مصادر لبنانية بأن إسرائيل شنت غارتين جويتين من مسيرة في جنوب البلد، الأولى في النبطية الفوق والثانية في بلدة المنصوري، ولم ترد تفاصيل أوفى في هذه المرحلة. بالتوازي مع إلقاء رئيس الوزراء نتنياهو خطابه في نيويورك، أطلقت إسرائيل حملة إعلامية في محيط مقر الأمم المتحدة وشوارع المدينة وعلى شاحنات، تتناول نظام الإرهاب في إيران وتهديداته للعالم الحر والشراكة الإسرائيلية والأمريكية في الكفاح ضد محور الشر الإيراني. وقالت رئيسة منظومة الإعلام في مكتب رئيس الوزراء سبي حوتوفيلي إن ملايين الأشخاص سيشاهدون الحملة ورسائلها في ظل التحريض والرسائل المناوية لإسرائيل التي يدفع بها خصومها والنفاق في أروقة الأمم المتحدة. في ظل التوتر الآخذ في التصاعد في يهودا والسامرة، أكد الوزير الليكودي إيلي كوهين ضرورة أن تواصل إسرائيل نشاطاتها المكثفة للقضاء على الإرهاب. وفي حديث لإذاعة كان، دعا إلى تطبيق قانون إعدام الإرهابيين، وحمل بشدة على السلطة الفلسطينية التي تمنح مكافأة مالية مجزية لمن يقتل اليهود. إلى ذلك، وصل سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيل لايتر صباح اليوم إلى مشفى شعر تصدق في أورشليم القدس، حيث يعالج ابنه الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة في اعتداء الدهس أمس. وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال السفير إن هناك حربا على حق الشعب الإسرائيلي في العيش بأرضه. تنظر لجنة الانتخابات المركزية في الالتماس لشطب ترشح حزب عثمة يهوديت، وقال النائب عن الديمقراطيين كاريف إن وزيرا يزور المرة تلو الأخرى قرى عربية ويقول للسكان إنه صاحب الأرض وليس هم، هو عنصري. أفادت صحيفة إسرائيل هايوم بأن أورشليم القدس تتابع بقلق التطورات السياسية الداخلية الأخيرة في ألمانيا على أمل ألا تؤخر استمرار مشروع التزود بالغواصات الحديثة. وسيتسلم سلاح البحرية اليوم في ميناء حيفا الغواصة الجديدة من طراز دولفين التي تستخدم الهيدروجين لإنتاج الطاقة، ما يساعد في إطالة مدة العمليات البحرية تحت سطح الماء بخلاف الغواصات التي تعمل بالديزل. وقال الليفتنت كولونيل عين نائب قائد وحدة الغواصات إن الغواصة الجديدة زودت بمنظومات إسرائيلية الصنع لمنع إمكانية تتبع نشاطاتها من قبل جهات أجنبية. أعلن جيش الدفاع القضاء على قياديا في حركة حماس الإرهابية يدعى محمود عبد الفتاح عوض الذي كان ضالعا في احتجاز 7 مخطوفين إسرائيليين في نفق تحت الأرض في منطقة غزة، وتم تصفيته نهاية الأسبوع الماضي بغارة جوية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
11: حالة الطقس
12: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
12: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وفجر وصباح غد يحتمل سقوط رذاذ لأمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6:00 صباحاً.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: يسعد صباحكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدين مكان. رجعنا معكم بالساعة الثانية من برنامج ماريا وعارين. واو، يعني أنا بعدني عم بفكر هيك بالشاب اللي كان عنا، كريم حاج يحيى، بعده ببداية طريقه بس قرر من إسا إنه ما يضل يوقف ولا على أي طرف، وإنه يدله دايما متقدم لقدام ويحصل على لقب بعد لقب بعد لقب. ولا وهذا الشغف بضلك إدني تذكريني لأنه 17 سنة. لا ماريا، هذا إشي هذا باشن.
1: لا هذا باشن واضح ورح يوصل كريم، يعني أنا متأكدة شايفيته، طلعت عليه منيح، بتعرفين أنا عندي وعيني
0: حدي
1: بتبرق وبصير هيك أخطط براسي شغلات. رح يوصل وعنده شغف، مش الكل عنده هذا الشغف، كتير بخافه. برجع بقول من تربية خاصة، وقدين إحنا بنحكم على الأولاد، أولادنا،
0: هذا صفش منه أمل،
1: هذا صف، هذا صف تيوس،
0: هيك بيقولوا.
1: ايش بدك اقول لك؟ صف تيوس.
0: سو بيقول لك
1: اكثر من هيك
0: انه التحديات تبعتي كانت بالدراسه.
1: تمام،
0: بس هل هذا وقفه من انه يوصل لهي المناصب؟ وممكن الناس اللي جايبه معدلات كتير عالي ما توصلش
1: لولا محل. وصل وصل.
0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا، أو رسائل نصي واتساب مكان. ماريا قررت تقول 050-907-1321.
1: حلو،
0: بعد شوي رح نقرأ رسائلكم ونستقبل اتصالاتكم.

0: 0723355993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية
1: 050-907-13-21.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، شريهان حجير باكي بالإنتاج وراني رشد أبو نمير، معنا ناصر سعيد بالراديو المتلفز، روبي أوسن هولز انضم لإلنا بهاي الساعة. صباح الخير إليك كمان ماريا. ماريا
1: هي دكتورة. مش من 0509-907-13-21
0: قولي 21
1: مش 1-2-1
0: 13-21. شو وصلك رسائل؟
1: اوكي طبعا فتحي صبح علينا، صباح الخير ماريا وعريس سعيد. يا رب العالمين ماريا اذا بعدك مريضه بس عسل وحامض وزنجبيل مطحون واسبوع جديد وجمعه مباركه على الجميع يا رب العالمين.
0: عم تتحسني
1: فتحي من سخنين، غير رقمي لاسباب
0: غير رقمه.
1: واليوم عيد ميلاده لفتحي
0: 24/9. فتحي يعني ميزان بطل عذرة.
1: ميزان 21
0: صح بخلصها. مين بعد بعتك رسائل؟
1: بعتت لنا سنسرق السعادة لو كانت بأقصى قضبان السجون، سأسرق البسمة من أفواه المجانين، سنستعيد حياتنا لو من بين السطور. صباحا سعيدا لو بكلمة من سحار.
0: واو سحار شو
1: هالقوة. اوكي سيسعد صباحكم، معكم فيحاء من الجولان، تحياتي سامعتكم اليوم من السيارة. أحلى صباح بالنسبة لتدليع الأسماء، أنا شخصيا بحبها تحديدا لما اليوم أولادي بينادوني فوح
0: فوح.
1: أحب أتشكركم على الاستضافة، ما شاء الله عليه وما زال في 17، وهي كل الاحترام لكريم وأهله.
0: صحيح
1: حلو.
0: بعد عنا ولا بعد شوي بنرجع عنا اتصالات. صباح الخير مين معنا؟
1: صباح الخير.
2: هلو صباح الخير، معكم معلمة أمال من يافا.
1: أهلين معلمة أمال من يافا.
2: يا هلا يا هلا، أول شيء يسعد صباحكم.
1: صباح
2: الله يحميكم على البرنامج الحلو اللي بنعمله.
0: تعرفي يا معلمة أمال أنت بتتصلي بس لما بيكون في إشي عجبك. شو عجبك اليوم؟
2: هي عرفتي وبالفعل والله انتوا افتتحتوا البرنامج لما حكيتوا على الاسماء والاسامي. انا شخصيا مثلا بعتز باسم امال لانه مليان في اسامي امال. ليش؟ لاني لست امل واحد بل الامال.
0: وبتحسي انك امال؟ بتحسي
2: واللي سماني هذا الاسم الوالده على اسم المذيعه الشهيره امال فهمي. اذا بتذكروها المصرية اللي كان كل يوم جمعة إلها برنامج على النصية. آمال فهمي مذيعة عريقة بتجنن، طبعا توفت هي. هذا عن الأمل والأمال لابد إنه أذكر أمني النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أكيد يعني هي الأمل هو الضوء للطريق الجميل اللي بيعطينا الثقة، والأمل اسم كبير يعني كلمة كبيرة. وبالإضافة طبعا بحترم الشاب اللي حكى قبل شوي قديش بقدر أحكي عن الطموح واللي والصمود قديش، لأنه أنا بجوز ببرامج سابقة حكيت لكم إنه درست كتير صفوف كيتوت هخفين اللي هم من كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالثانوية. ودعمتهم جدا وذكرت
0: قديش مهم ندعمهم ونعطيهم امل. يا امال
2: طبعا طبعا تشجيع والامل ومنقويهم ونعطيهم احساس انه انتم بتقدروا. وحكيت لك انه طلعت منهم هذا الصف وحده محاميه اللي هلا متزوجه وعندها اولاد والحمد لله. عن كمان إشي بدي اذكر عن الطموح، كمان ذكرتوا كلمه الطموح اخواتي. في شاعر اللي معروف ما بنقدر ما نعرفه، ابو القاسم، ابو القاسم الشابي اللي مشهور بقصيدته اراده الحياه. مجبره اقول يعني قول عن الطموح بكلمات ابو القاسم الشابي. ابارك في الناس اهل الطموح ومختلذ ركوب الخطر، واعلن ان الكوان أما الطموح لهيب الحياة وروح الظفر. يعني الكون كله هو الطموح، والإنسان إذا ما كان له طموح، طبعا الطموح الإيجابي إنه يصل، مش يعني يصيبه نوع كبرياء أو غرور. الطموح صفة حلوة جدا، وكمان حكيته عن العطاء. لأنه حسب رأيي يا أختي،
0: قولي لي لما أنت بتسمعينا بتسجليهن على ورقة؟ يعني هل قدي متبعة بكل التفاصيل؟
1: معلمة أصلا معلمة.
2: والله كله بحكيك ارتجالي
0: يا الله،
2: معلمة ربنا الله يعني بحكيك الحق.
0: طلعي
2: ما بسجل
1: قدام طلاب وتلاميذ، وكيف يعني
0: صح لا بقول كيف
1: وبالفطرة
0: بالفطرة شخصيتها معلمة. أمال أنت يعني ليش اخترت تكوني معلمة؟
2: سؤال كبير. أنا من أنا وطفلة مش منلعب بيوت
0: فضلك من هو
2: صغير. كل عمري كنت أشتري اللوح والطبشورة وأدرس أولاد الحارة. والله سؤالك حلو. بحب أنا عندي يعني مش بتكلم عن نفسي، بس أعشق العطاء
0: محلى.
2: اللي هي من أجمل
0: حتى المعلمة أمال تعطي كتير يعني.
1: المعلمة أمال عندك يعني إسا سلام كبير من رائدة، بتوصل لك تحية كبيرة، وكانت من أشهر قصائد الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي العريم، عارفين تعرفه، قصيدة إرادة الحياة
2: طبعاً
1: التي تبدأ
2: بمطلعها الشهير إذا بالضبط. فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
1: واو
2: رائعة هذه. أبو القاسم الشاب ببدع بهاي القصيدة.
1: تونسي هو.
2: ونأمل تونسي طبعاً. نأمل إنه بالفعل يكون لنا إرادة للحياة، طموح، صمود، مقاومة، شو ما بدك. يعني كمان العطاء هي من أجمل خصال البشر. من يتمتع يعني بحب العطاء.

0: ياسمين، بدي اقول لكم شيء عن المرأة المسكينة، شيء صغير. لو قلت معلومة.
1: ايوه.
0: صاح بير الحمام وقال يا حيف.
1: ميتسوبيشي ولا مرسيدس؟
0: طبايا وما اخذت اندال يا حيف. على مهرة بلا خيال يا حيف.
1: مسكينة.
0: تلولح بالرسن ما تلقى حدا. حلوة.
1: حلوة جنان.
0: هسه بدي اقول لكم كل شعبابه بيشبه اصحابه، حتى عود الحطب يشبه جلابه. هاي مثل.
2: تذكري عريان.
0: يا خالي الجيب وشلك بالعيون السود. مفلس ومعرس وقاعد في البلد حسود، يعني معرس بده يتجوز. قاعد في البلد حسود. هدول اثنين السلاية. المعلومة.
2: ايوه.
0: هذا كان العلجوم، هذا علجوم باللي بالبحر وبالمي يضل يعني، بس انا بقول الدلفين. كان يضل يلعب مع سعدان بالبر، يلعب مع سعدان بالبر ويشمم الهواء وشو
2: للسعدان.
0: يوم من الايام نزل الدلفين لقى ابوه مريض. قالوا له لازم ياكل قلب عرض عشان يطيب. قال لك اخطب وانطاب الموت روح اجيبه. استاخده قال له تعال بدي افرجيك بلدنا وايش هذا الدلفين القرد. قال له طيب يلا. قال له فيش بالعادي هو بالطريق. قال له فيش بالعادي يعني تعزمني هيك وتقول لي؟ قال له ما احنا بدنا ناخذك عشان ناخذ القلب بتاعك نطعمه لابوي عشان يطيب. قال له يا الله كان قلت لي يا زلمه نسيت قلبي بالبيت انا. قال له عن جد؟ قال له قال له طلعني. طلع اطلعوا. قال له يلا باي باي. باي باي حبيبي.
1: باي باي.
0: خلص. اسمع الغشو
1: كتير حلو
2: بجنن
0: بجنن
1: كتير
0: كتير
1: أمور. قال له باي باي. باي باي أم جوزيف.
0: وبحب كمان الليدي رانيا بحب بكرة الكل. وآية شريهان
1: سريهان.
0: سريهان يسعد الله.
1: الله محلى الاسم. شكرا شكرا ام جوزيف. باي باي.
0: مع السلامة. مع السلامة.
1: باي ام جوزيف.

0: وصلتك رسالة مهمة، شو بتحبي تقري لنا إياها؟
1: صباح الخير ماريا وعرين، بحب أوجه رسالة عبر شاشتكم إلى ذوي مرض المهجورين في المستشفيات هون وهناك إذا ممكن. أخي الإنسان مهما كان دينك وقوميتك، إياك أن تترك قريبا لك في المستشفيات يتألم ويحزن ويعاني. زوره ولا تتركه، لا تتركه وحده، قف معه وقت الشدة وخفف عنه محنته. أخي الإنسان لا يعقل أن تترك أمك، عمتك، خالتك، جدتك وزوجتك وبنتك أن تتركهم وحدهم. أشكركم من كل قلبي إن وصلت رسالتي لأهلها. من راقي محاجني.
0: واو قديش هيك
1: سوري
0: كنت منركز بكل كلمة من راقي قديش كلامك راقي ومهم. وهذا الإشي أخي الإنسان لازم ينتبه له.
1: كمان رسالة هيك اجتماعية، صباح الخير، هناك فرق بين الواقع والتشاؤم. الحق أنا سبق قلت إنه راح يمنعونا من الاقتراع بطريقة أدبية، أنا حق الاقتراع من خدم تاتيت. اوكي
0: طيب احنا عنا الحق بايدنا نطلع نصوت، بدي صوت صوت بدي صوت قراره. شو بستنانا بكره على شاشة مكان؟
1: لا نبدأ من اليوم.
0: اليوم
1: اوكي، اليوم بعد بعد النشر الاخباري الساعة 1 رح
0: براديو مكان
1: سلسلة الوثائقي لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان أراب، اللي بتوثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إلين. والفيديو تبع لوحة موت بننشره على المنصات الاجتماعية الساعة 9 بالليل اليوم.
0: هو من الخميس. إنتاج
1: قسم الديجيتال كان أراب،
0: كان أراب
1: وفي إعادة له طبعا راديو مكان يوم الأحد على الواحد على التسعة بالليل.
0: أوكي، ولوحة موت هي دايما بتحكي عن قصص لضحايا
1: ضحايا العنف، أهليهن بيحكوهن، وفي حدا برسم اللوحة وين يحكوا عنهن. طبعا بكرة
0: على قناة مكان بعد النشر الإخباري المسائي الساعة 8 المساء تقريبا، 7:30
1: لأنه بكرة جمعة.
0: صح،
2: يلا نخططها.
1: اشتقتي الكولونيل مشتاق
0: صراحة، عم بحضر قسم صغير، عم بحضر أسئلة كتير حلوة.
1: لا بس الكولونيل مشتاق يلا نخططها كانت
0: المخيم نعملها عنا. يلا نخططها
1: وين
0: كولونيل روحها، يلا نخططها بكرة بعد النشر الإخباري المسائية 7:30.
1: وطبعا أكلة سليم يوم الجمعة
0: كمان شوي
1: رح نحكي أكتر.

0: سلامتك يا مريم.
1: كان لازم تخلي الميكروفون مفتوح أنا مش منتبه لازم نسمعه لأحا.
0: ألف سلامة عليك وعلى روحك.
1: صفر سبعة
0: صفر سبعة إسا بنهاية الأسبوع بليز روح تعفو بطل في برامج.
1: شو خاص تعفو بموضوع الرسم يعني؟
0: هلكتي رايحة جاي هلكتي.
1: لا كنت مبسوطة كتير. مش كنت صعب علي إن
0: أصلاً
1: مش موجودة.
0: أصلاً أنت كنت تقعدي بالقهوة ونسفقك الهواء.
1: رح أشتاقلك.
0: في أنا.
1: طيب تمام بس
0: ما فينا نعمل شي اللي نروح مع بعض
1: عوين
0: نعمل برامج
1: انتو مش نفس الشيء
0: فعاليات بلاش مش نفس النظرات اكيد
1: مش نفس الحكي لا انت فضيت لي اصلا
0: اه لبرامج لا منهجية اكيد
1: يوم السبت في فعالية حلوة بحيفا
0: عن جد نحكي عليها
1: لا من الدرس 072
0: نحكي عليها تحت الهواء 072-335-9993 او رسائل نصية على 050-907-1321 الو صباح الخير
1: صباح الخير الو
0: انت معنا على الهواء
1: هلو
0: سمعنا
1: بونجور
0: لا تعب ويستنى
1: يلا حط حبك سفاح حبك سفاح حطيته
0: فاصل الإعلاني نطلع
1: ليش حبك سفاح حطيتيها يعني
0: لا تحب حباش على فكرة
1: لا ليش حطيتيها يعني
2: على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
2: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
2: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح رسالة الأحد ونور على نور أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً

0: 072-335-5993. أبونا كورولوس يبارك عليكي
1: يحميكي
0: يحميكي.
1: هاي
0: رسالة وصلتك.
1: يعطيكوا العافية. سلام من عباس أمير الماضي. أبونا كورولوس يحميكوا وعم بيتواصل أكتر معنا. يعطيكوا ألف عافية. عارين يعطيك العوافي كلها من أمير الماضي.
0: شكرا.
1: أبونا كورولوس يحميكوا. أنا شو معي يعني؟
0: يحميني أنا لحالي.
1: أنت لحالك.
0: شوي شوي. أبونا كورولوس دي يحمي كتير ناس نهاية الأسبوع.
1: لو أنا وين عند أصفي وين يعني؟
0: أنت آخر هيك هيك مرطي وقربت تشفي.
1: وين أنا آخر الصف
0: اشرب
1: يعني؟
0: اشرب شاي.
1: أنا بس مع فتحي بشرب شاي وزنجبيل. زنجبيل و
0: 072-335-5993. أمير الماضي لو سمحت. أبونا كورولوس كمان يبارك لأمريا.
1: زعلت.
0: معنا اتصال. قالوا صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: بليز رد.
1: لا بليز.
0: مين
1: بده يرد؟ يرد.
0: مستمعة من حيفا. ما فيش اسم.
1: مستمعة. صباح الخير.
0: بنفع بدون اسم بس صوتك لازم يطلع. اسم مجهول تمام.
1: مش مهم.
0: لا.
1: ياسمينة
0: الورد.
1: لا الورد هو ياسمين يعني كيف بصير بصيرش ياسمينة الورد.
0: الوردة البيضاء.
1: الوردة.
0: تذكري؟
1: تذكري كتير مني.
0: أوكي. الوردة البيضاء اليوم بدهاش تحكي معانا. مش بس بدهاش اسمها يطلع كمان صوته بدهاش انه يطلع. بس المهم انه اتصلت
1: لنا.
0: هذا الاشي كتير كتير مهم.
1: بعدك معنا؟
0: لا خلاص هي خجلاني. المهم موجودة على الخط
1: بعد كل اللي حكيناه.
0: بس خجلاني. بدهاش لا صوته يطلع
1: الوردة
0: ولا
1: البيضاء. شو ذكرك إسا؟ كملت هي من محطة لمحطة.
0: ما عجبكيش حبك
1: سفاح
0: يها هاي نصيف بيجي بقولك تعين روح كزدورة بس فيش مع مين تروحي عفو روح
1: في غناء

0: هيك لازم مزاجنا نبلش.
1: لا لازم
0: نحيي
1: مين ورا هناك مين
0: من حي المدير مين الكولونيل المدير الكبير
1: القائد
0: الرائد
1: ميخائيل
0: اوكي 072-335-5993 واحنا انا الصراحه على فكره كثير عجبتني زاويه ازعاج
1: كثير بحبها
0: افضفض فيها ازعاج
1: يعني انا بدي اعمل كمان زاويه حاب نعمل
0: شو
1: النق سكتي
0: ازعج
1: نق تفضلي صفحة أربعة علي
0: أنا بأربعة
1: ازعج جمال المرأة في
0: طيب
1: ضعف
0: أنا أحمد إزعج. العوضي كتير ضايقني
1: وطي شوي
0: استني بعد استني ازعج جمال المرأة مش ضعفها أو جمال المرأة بضعفها
1: عن جد
0: مين هيك قال؟
1: أنا بعرفوش هذا أحمد العوضي
0: الممثل المصري أحمد العوضي اللي كان متجوز ياسمين عبد العزيز طلع قبل أيام ببودكاست قصتي مع محمد قيس وحكى عن حب والعلاقات ومن بين الأشياء اللي قالها فكرة أثارت جدل كتير كبير على السوشيال ميديا إنه المرأة لما بتشعر بضعفها قدام الرجل ممكن توصل للحب والعشق لازم تضعف لازم تكون ضعيفة مش بالشكل مش بالجسم ضعيفة نفسيا جسديا
1: يعني
0: شخصيا تضعف عشان تبين كتكوتة وانسوية
1: يعني احميني
0: بليز
1: انا بحاجة إليك
0: انا ديلي قاصر انا جناح مكسور
1: يلا
0: انا ما عنديش كتف
1: عشان هو الرجل
0: انا ما عنديش ظهر فلازم تحسي أول إشي ضعيفي عشان يوصل الرجل لمرحلة اللي فيه العشق والحب وحكى عن فكرة إنه جمال المرأة بضعفها مقابل الرجل القوي إسا هايكم هايكم
1: والميتسوبيشي كوم
0: صح لما إجوا قالوا له شو مع الحب من مجديد بما إنه ترك ياسمين عبد العزيز وإسا هو مع
1: بس هو عم بيراجع بتراجع وبرجع وبراجع
0: بقول لك الواحد بيغير مرة بيكون بميتسوبيشي
1: أيوة.
0: وبصير بمرسيدس
1: أيوة.
0: وكأنه
1: يعني ياسمين عبد العزيز اللي هي قدمته وهي عملته هي الميتسوبيشي
0: واللي إسا معه يارا السكري
1: لأنه هي كانت ضعيفة يارا السكري
0: كانت جدعة ياسمين فهي ميتسوبيشي
1: ميتسوبيشي هذيك اللي كان
0: كتكوتة هي المرسيدس
1: المرسيدس حلو واو
0: صار كل هاي الفكرة ليش عم نحكي عنها اليوم
1: هاليارا إسا رح تيجي الثالثة إيش تكون الحنطور
0: لا مايباخ
1: مين
0: لامبورغيني
1: لا ما هي إسا رح يغيرها
0: ميتسوبيشي مرسيدس
1: المرسيدس بتبطل المرسيدس بنروح على المايباخ أو
0: هليكوبتر
1: شي عميق عميق
0: جدا
1: مفكر واو
0: يعني انت ممثل وإلك جمهور وبتأثر على كتير ناس كيف يعني بتيجي وبتشبه المرأة بالسيارة
1: كتير ناس هيك بيفكروا
0: طبعا
1: كتير رجال
0: مش ناقص
1: نعم.
0: مش بعاد عنك على فكرة بالمرة هون بالمحيط
1: بالمحيط مش الداخل يعني لا في المحيط القريب المقرب قريب علي يعني
0: أكيد.
1: من لا لا لا
0: تعرفيش أفكاري
1: لا لا لا لا, لا. محيطي أنا العائلة ولا الصحاب وهيك
0: في أشخاص
1: فيش أمل يكونوا أصحابي
0: أصلاً في محيطك ناس فيه مش أنت اخترتيهم
1: تمام يعني المحيط الثاني هذا السوشاليزينج أكتر من اللي هو عن جد هيك إشي أسمع من حدا
0: طب أنا بسأل حالي مثلاً ليش الضعف بالحب وظيفة المرأة مثلاً ليش إنه لازم
1: عشان في عنا الذكورية عشان الذكر يحس إنه ذكر
0: وأنت مش عم بتهددي وجوده وكيانه
1: بالزبط. عشان هيك وانت لازم تكوني
0: طيب تعال نحكي اسا مش مع الناس اللي شوي آرائهم متخلفة تعال نحكي مع
1: متخلفة هي آرائهم
0: اوكي تعال نحكي اوكي بشكل عام الرجل بحس انه ممكن يكون وجوده مهدد لما انت بتيجي بتاخدي وظائف لما انت بتيجي بتاخدي محله لما انت بتقوي لما انت بتعلي صوتك بترفع صوتك بصير ببطل في له محل انا مش عم بقول انه الرجولة بتنقاس بهاي الطريقة والأنوثة بتنقاس بهاي الطريقة بس مرات بعدش فيه له محل أبدا
1: لمين؟
0: للرجل فلازم هي شوي تعطيه مساحة
1: بس هو كمان لازم يعطي لنفسه المساحة ويكون نحن أشخاص بني أدمين أنا بكل الوقت عندي صعوبة مع التعريفات هاي ذكر أنثى ذكر لازم نحن بني أدمين. خدشتيني بني أدمين، لازم نتصرف كبني أدمين. ما
0: وين
1: الإيجو؟
0: وين الإيجو راح؟
1: إنه أنا مش لازم نكون في إيجو.
0: أنا شو أنا الرجل اللي محل،
1: بس أنا يعني الإيجو تبعي لما أنا بعمل بساوي، كل واحد بيعمل بساوي، هي بتعمل مشاركة، الأشياء مقسمة، واحد بيشيل عن التاني، تاني بيشيل عن اللي قبله.
0: بس تكونيش دفشي، كونش دفشي ببطل يقدر يحبوكي.
1: مش عن قصد تكون دفشي،
0: لا بس
1: وفي كمان كتير بنوتية كمان يعني،
0: بس لما بتدافع شي بتصير زلمية.
1: مين قال؟
0: ببطل في حب وعشق.
1: تمام، اسمع على هاي السيري معلق بعت لنا صباح الخير، عندي السؤال، كل النساء نفس الاشي ولا كل الرجال نفس الاشي؟ يعني في ميتسوبيشي ومرسيدس زي ما في خيار وفقوس، صح؟

0: معنا اتصال. على صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: هلا مين معنا؟ ألو.
2: ألو صباح الخير. في مشكلة كانوا بالخطوط.
0: عصام.
2: آه
0: مش سمعينه.
2: ألو
1: واضح السلام.
2: يا اسمع
0: عصام.
1: ألو
0: هلا.
1: آه واضح السلام.
0: نعم
1: يعطيك العافية.
0: أهلا
1: معك عصام. شو الوضع؟
0: هلا هلا يا عصام.
2: يا عصام زمان ومدة
0: اشتقنا لك.
1: آه احنا كمان
0: بالطريق على القدس.
1: لا الموضوع كتير حلو فعشان هيك حبيت أعلق على العلاقة بين الرجل والمرأة إذا بتسمحوا لي شوي.
2: طبعا.
0: وتشبيهها بالسيارات.
1: لا أنا نحكي من الأول لما أنت حكيته إنه الرجل ممكن يحس في تهديد لما المرأة انتبهته تنجح أو بتكون بينه وبين أقوى منه
0: أو عنده شخصية قوية هيك بيلد إن
1: ممتاز. فالأساس الرجل نفسه مش واثق من ذاته. خلينا نقول لو رجل واثق من ذاته وأنا بشوف امرأتي عم تنجح وتزيد هذا إشي بيزيدني أنا فخر. فبما إنه أنا بحس مهدد إسا إنه هي صارت أقوى مني معنى أنا نفسي مش واثق من ذاتي. عشان هون عشان هيك بصير الخلافات. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني التربية البيئة اللي عشت فيها. يعني إذا أنا ربيت في بيئة إنه الولد أول ما بيخلق كله لازم يخدمه وعم بحكي الإناث خواته وأمه بيطلع بهاي الفكرة مهما يكون متعلم بيضل بهاي الفكرة لأن البيئة الأساسية هي اللي بتبنيه.
2: صح 100%.
1: والشغلة الثالثة نعم أحيانا المرأة قدم مين يهتم فيها مش ضعف مش قلة.
2: والرجل كمان بده من يهتم فيه.
1: طبعا بس بشكل عام الرجل عنده صعوبة يفرجي مشاعره او يطلب
2: او بيمنعوه يفرجي او بيمنعوه يفرجي مشاعره
1: يعني البيئة اللي ربطه.
2: اوكي صح.
1: عشان هيك بتلاقي المرأة بتقدر تعبر اكثر عن حالها من ناحية عاطفية ومن ناحية كلامية أكثر من الرجل.
0: لعشان هيك يا عصام أنا بفكر إنه إحنا مش لازم نظلم لا هاي الفئة ولا هاي الفئة لأنه هنا أنت عم تحكي على بيئة على طفولة على تربية على شغلات طبعا. بعدم ثقة فممكن يكون في كتير رجال اللي هني أشخاص كتير مناح بس لازم نعرف نلائم حالنا لإلن أو نساء صح. والعكس تماما
2: كمان يعني
0: okay.
1: بس عشان هيك أنا حكيت في شقين للموضوع هذا. في بالفعل واحد طلع مع عدم ثقة في ذاته في رجوليته فلما أنا بشوف المرأة انتبهتي أو زوجتي عم تتقدم وأنا بعدني محلي فأنا بحس بالدونية فهون بصير
0: فالإشي بسهل لما نعرف الإشي من وين جاي من عدم ثقة من بيئة اللي عاشها ومرات من إنه بده الاهتمام أكتر. عصام إحنا كتير منحب مداخلتك وكتير منحب نقاشاتك دايما بس للأسف اليوم اتصلت لنا شوي أو إحنا بلشنا نقاشنا شوي متأخر
2: صح.
0: بس بنتمنى هيك نسمعك كمان الأسبوع الجاي معنا. يعطيك العافية. شكرا
2: باي. شكرا عصام.
0: بس أنا سجلت عندي كل اللي حكيته. شكرا. باي باي. أكلة سليم يوم السبت بعد النشرة الإخبارية المسائية
2: الحلقة قبل الأخيرة على فكرة
0: ببعين جدات.

0: يا ضيفنا لو أنك زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل.
1: لبعين جداد قاعدة بمكان في الجبل والسهل جيران، من جهة سفوح جبل طرعان ومن الجهة الثانية سهل البطوف، واحد من أشهر وأخصب سهول الجليل. ويمكن هالموقع هو أول مفتاح لفهم البلد، لأنه هون اجتمعت الأرض والزراعة مع حياة الرعي والتراث البدوي. السلام عليكم.
2: توك توك توك. أهلا وسهلا.
1: يعطيكي ألف عافية سمير.
3: حلقة بعيني جداد رح نشوفها على قناة مكان بعد النشرة المسائية الإخبارية قريب الساعة 8 يوم السبت. أكلة سليم ب بعين جداد. سمية حمد حمودي أم لثلاث أولاد وبنات من حوالي 11 سنة بتشتغل بمجال مساعدة المسنين، وهي مركزة في نادي المسنين. من ضمن شغلها بتساعد كمان بتعبئة الاستمارات والمتعلقة بمخصصات التمريض. بس اليوم احنا جايين نتعرفك على سمية. من
4: سمية مش سمية.
3: سمية.
4: سمية.
3: وكانت حريصة انه نقول اسمها بطريقة صحيحة. من باب تاني، من باب المطبخ، من زاوية أكلة سليم. فهي شاركت بأكلة سليم وقدمت أكلة شعبية. شو هي؟
4: عش شنتنا.
3: تعال نسمع منها. شنتنا. من صباح الخير سمية.
5: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
3: أول إشي إحنا مبسوطين إنه رح نشوفك على قناة مكان يوم السبت بأكلة سليم. شو حضرتي لهم؟
5: بتشرف فيكو. أنا حضرنا أكلة اسمها عش شنينة.
3: عش شنينة. عش شنينة من القمح واللبن.
5: من هاي الطبخة تعتمد على القمح واللبن، اللي هي القمح العيش واللبن هي الشنينة. طبعا هي أكلة تراثية شعبية متوارثة من أمهاتنا ومن جداتنا، بتنطق بالشنينة أو الجميد وبتتقدم ساخنة.
4: إلها قصة هاي الأكلة؟
5: لا مش إلها قصة، بس هي أكلة تراثية شعبية. يعني
3: من مين تعلمتيها يا سمية؟
5: اتعلمت اكيد من الاجداد، من جداتي، بما اني انا يعني في نطاق هذا الشغل مع الاجداد بشتغل وجداتي وعندي نادي مسنين، تعلمتها منهن. وعم يعني بتداول الاشي في اي محلات فعاليات لمنهجية في مدارس، زي كيف عندكم طبخ السليم.
3: غير الاكلات
4: ليش اخترتيها؟ اخترتيها عشان الموروث ولا عشان طبيعة شغلك؟ ليه اخترتيها بالذات هي هاي الاكلة؟
5: لا مش أنا اللي اخترتها، أنا عرضت
3: أكم من أكل،
5: عرضت في عدة شغلات، لأني أنا كثير كثير يعني بولي أهمية جدا خاصة للحفاظ على التراث الفلسطيني. طبعا عبر هاي الأنشطة اللي بتعزز الهوية الثقافية مثل الطبخات التراثية.
3: شو بعد غير الشنينة؟ شو في بعد
4: الطبخات؟ تنطبخ كمان
5: في عدة طبخات بتنطبخ في مرات. إحنا يعني كمان برضو منشارك في حكايات شعبية، أشياء شعبية، في حلويات اللي هي لزقيات، في كثير يعني طبخات بتنطبخ للمسنين، زي مثلا الخبز الصاج. كثير بنعمل إحنا هاي الفعاليات اللامنهجية، سواء كانت عندكم بالمدارس. منتنقلها عبر الأجيال. يعني أنا بحب كتير كتير يعني أمشي
3: سمية عشان يعني. هيك هذا الإشي بيخليك أكتر تتمسكي بشغلك وتشتغلي مع المسنين، بتحافظي أكتر على تراثن ذكرياتن.
5: طبعا يعني أنا حقيقة كان عندي عروض وظائف وفرص عمل كتير كتير مميزة، بس خلص يعني اخترت إنه الشغل مع المسنين أكثر، لأنه عن جد هيك بحس إنه بمنحني قيمة هيك إنسانية كبرى للمسنين، وبحب التراث، بحب عاداتهم، تقاليدهم.
3: شو بتتعلمي غير الأكلات منهن؟ شو بعلموكي كمان؟
5: اتعلمت كثير أكيد، الحكمة، الصبر، الخبرة. يعني بمنحوك من خلاصة تجاربهن للواحد يقدر يتجنبها
4: في حنين.
5: يعني بتعرفي قديش المسن حصيلة سنوات طويلة من المواقف، من التجارب، وانت عايشي معهن.
3: ما أحلى.
4: في عاطف عليهن، في إشي. أنا لما بشوف المسنين في إشي بقلبي هيك بيفتح، وكأنه بس بدي أعبطهن.
3: بس هي قالت لك كمان صبر، يعني بس تسمعيهن بالطريقة اللي فيها بسردوا الشغلات.
4: لا يعني اللي حكته سمية إنه هي في كان عندها كثير عروض شغل وعمل، بس اختارت إنه تكون مع المسنين، مش بس عشان التراث، عشان كل الخبرة اللي اكتسبوها. بس في إشي فيهن بيفتح القلب مش فاهمة كيف ده.
3: سمية شو اللي بيميز شخصيتك وليش هالقد عندك تواصل معهن؟
5: لأنه يعني كان شغلي واخترت يعني محلات اثنين شغل، يعني أنا محلات اثنين الشغل اللي أنا بشتغلهن إني أنا يعني اثنين هني مع المسنين، فهذا كمان أكثر إشي حببني بشغلي. وبرضه كمان يعني عشان بيعطيني هيك ذكرى لوالدي لوالدتي، بذكرني فيهن الله يرحمهن ويعفي عنهن وعلى جميع أموات الناس كلها. صراحة كمان يعني خلص أحب أشتغل أي شغل فيه عمل إنساني أنا
3: أحلاكي بحبه. أحلاكي يا سمية، يا ريتك بيكون عندنا فرص كمان لقدام نحكي معاك ونتعرف أكتر على الشغلات اللي بتسويها. بس هيك شو الذكرى الحلوة لما سجلت أكلة سليم هيك بقيت معك ورح نشوفها كمان يوم السبت؟
5: أنا طبعا اتشرفت فيهن وبتشرف بحضورهن الكريم، كثير كثير انبسطت على هاي المبادرة الطيبة منهن وكيف هن اختارونا، وإن شاء الله هيك بيضلوا قدوة للمبادرة والعطاء. انبسطت صراحة إن أنا عملت هيك إشي، بنبسط كثير إنه لما أشوف هاي المبادرات بتيجي يعني من عندكم
3: تبرز هاي الشغلات. فأكلة سليم يوم السبت بعد النشرة الإخبارية المسائية رح نشوف أكلة سليم، رح يزوركم بالبعين الجداد، وسمية حمد حمودي رح تقدم لكم أكلة مميزة كتير تراثية عشنينة. يعطيك ألف عافية وشكرا كتير أن كنت اليوم معانا.
5: يسلموا كتير،
3: بتشرفينا دايما سمية.
5: وإحنا كمان بشكركم كمان مرة على هاي المبادرة.
3: حبيبتي
5: طيب إن شاء
3: شكراً.
5: الله
3: شكراً بالنجاح من تابعك.
5: حضورك الكريم عنا.
3: باي باي حبيبتي. باي باي
5: حبيبتي. باي باي نهارك سعيد.
3: احنا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم. شكرا لكل مين تبعنا، رفقنا، بعتلنا، سمعنا، شاهدنا او باي طريقة هيك تواصل معنا. شكرا لشريان حجير باكي، راني رشيد ابو نمر، ناصر سعيد، روبي اوسن هولز، الك ماريا ماريا دبينا،
4: والك عريني بسول. بنرجع يوم الاثنين من 10 ل 12 برنامجنا
3: من الاثنين للخميس. ماريا وعرين، باي باي.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا، بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: أبادوك. سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: عناوين الساعة من مكان. السفير لايتر يقول إن الإرهاب يحاول اقتلاع الشعب اليهودي من أرضه. حماس تعلن جاهزيتها التامة لتنفيذ خارطة الطريق وتتهم إسرائيل بتعطيل الاتفاق. زلزال في شرق تركيا، تصريح مدع بحق مرب من شرق أورشليم القدس يشتبه فيه بإضرام النار في منزل، والحرارة تبقى على حالها غدا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: انتصف النهار في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. كما كان متوقعا، ردت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح الوزير بن غفير وحزبه عتصمة يهوديت، وأيد ممثلو لابيد وبنت الشطبة، علما بأنهم امتنعوا أمس خلال النظر في شطب القائمة المشتركة والموحدة. وصل سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيل لايتر صباح اليوم إلى مستشفى شعرة صدق في أورشليم القدس، حيث يعالج ابنه الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة في اعتداء الدهس أمس. وقال السفير في تصريحات لوسائل الإعلام إنه تلقى أيضا رسائل دعم من كنائس في أنحاء الولايات المتحدة، وأضاف أنه أوضح في مقابلة صحفية أن ما وصفه بالعنف الحقيقي في يهود والسامرة يتمثل في إرهابيين يحاولون اقتلاع الشعب الإسرائيلي من أرضه، بينما وصف مظاهر العنف التي يرتكبها إسرائيليون بأنها ضئيلة نسبيا. بعد الكشف عن خطة مجلس السلام للمرحلة الأولى من إعادة إعمار قطاع غزة، قال الناطق بلسان حماس حازم قاسم إن لدى الحركة الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام، مشيرا إلى أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك. واتهم قاسم في بيان أصدره اليوم إسرائيل بتعطيل الاتفاق وتصعيد الهجمات على القطاع. بالتوازي مع إلقاء رئيس الوزراء نتنياهو خطابه في نيويورك، أطلقت إسرائيل حملة إعلامية في محيط مقر الأمم المتحدة وشوارع المدينة وعلى شاحنات، تتناول نظام الإرهاب في إيران وتهديداته للعالم الحر والشراكة الإسرائيلية والأمريكية في الكفاح ضد محور الشر الإيراني. وقالت رئيسة منظومة الإعلام في مكتب رئيس الوزراء سيبي حوتوفيلي إن ملايين الأشخاص سيشاهدون الحملة ورسائلها في ظل التحريض والرسائل المناوئة لإسرائيل التي يدفع بها خصومها والنفاق في أروقة الأمم المتحدة. وقع زلزال بقوة 5 درجات فارزة 1 في منطقة شرق تركيا، وشعر به أيضا سكان في بيروت وشمال سوريا، ولم ترد معلومات عن أحداث استثنائية. قدمت النيابة العامة تصريح مدع بحق معلم من حي صرباهر بشرق أورشليم القدس يشتبه فيه بإضرام النار في منزل بحي سلوان، وبدأ التحقيق في عقاب جريمة قتل ارتكبت في سلوان الشهر الفائت وتلتها سلسلة حوادث عنف من جملتها إشعال منازل. وأورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. في حيفا أغلقت الشرطة لمدة شهر مطعما شهيرا يقع على شاطئ البحر بسبب تشغيل فلسطينيين 2 من دون تصريح. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجات الحرارة غدا ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وفجرا وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذن تعالى عند الواحدة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهرب؟
3: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
3: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
7: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان، إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر أيلول من العام 2026. حزب الصهيونية الدينية يقرر عقد جلسة طارئة لكتلة الحزب في النقطة الاستيطانية القريبة من بلدة مجد الكروم، والمجلس المحلي وكذلك اللجنة الشعبية يعتبران هذه الخطوة مساسا بأراضي البلدة. وبعد قرار شطب القائمتين المشتركة والموحدة في لجنة الانتخابات المركزية وتحويل البت في هذا الملف إلى قضاة المحكمة العليا، قادة الأحزاب العربية يعتبرون هذا القرار صفعة للمجتمع العربي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه إلى نيويورك، حيث يلقي مساء هذا اليوم خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن زيارة قصيرة لا تدوم أكثر من 7 ساعات. على هامش هذه الزيارة يقيم رئيس الوزراء سلسلة لقاءات مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول، بينها الأرجنتين، بوليفيا، الباراغواي وبنما، لكن لم يتم أي ترتيب لاجتماع له مع الرئيس الأمريكي. في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، في الراديو المصور ريتا تيودوري، في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بكم جميعا مستمعينا في كل مكان. في مستهل البرنامج نتوجه إلى بلدة مجد الكروم، ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
9: أهلا وسهلا فيك جميع المستمعين.
8: في حال من عدم الارتياح من قرار رئيس الصهيونية الدينية بتسليل سموتريتش عقد هذه الجلسة الطارئة.
9: ألو سامي،
8: في هناك حالة من الغضب في مجد الكروم من قرار الصهيونية الدينية بعقد الاجتماع في البؤرة الاستيطانية القريبة من مجد الكروم؟
9: نعم، مش بس حالة غضبية، كمان حالة من الخوف، يعني في استفزازات وفي تخطيط اللي بلش قبل شهر ونص الهدف إقامة بؤرة استيطانية ونزع أراضي مجد الكروم وتحت شعار تهويد اليهود اللي بتوع سموتريتش يحاول نقل ما يحدث بالضفة إلى الجليل. فكانت قبل أسبوع طلعت شباب ماجيك روم واللجان الشعبية وقاومت وضع التنصير لكن سموتش واليمين الفاشي بعده مستمر بتخطيطاته وإحنا بنحس أنه في دعم كمان من كان كان مثل هذا المخطط.
8: أنت فكرتوا أن الموضوع انتهى سيد سليم؟
9: لا احنا اول مره فكر الموضوع انتهى. احنا بنعرف كيف يفكر وشو تفكير سموتش وخاصه هو اسا بانتخابات واحنا بنعرف انه هاليمين الفاشي فيش عنده خطوط حمر يعني بالنسبه له كسب الاصوات هي الهدف الاساسي وشو شو الثمن بيكون حتى لو بيحرق الشمال كله او الجليل ويكون الثمن غالي ما اظنش بخطو بعين الاعتبار. فاحنا كنا عارفين راح يرجع ومش راح يستسلم وكمان يعني وقتها انا اليوم احنا راجعين وقتها يوم تم تفكيك هاي البورة قال احنا راجعين للجليل راح نهود الجليل. فكنا ننتظر الفترة اليوم يعني يعني امبارح قرر انه يجي يعمل اجتماع لسياسي مع الفعالين تبعون اللي صارين دينية في مسجد كروم وواضحنا خطة استفزازية أولا خطة انتخابات ثانيا عشان كسب أصوات وكان هدفه نسير أي خلاف أو اقتتال مع شباب مسجد كروم عشان يغرى الصورة والثالثة بتخوف إحنا فاتينا مرحلة خطيرة مرحلة استيطان وتحويل ما يحدث في الضفة إلى الجليل وهي أظن من استراتيجيته اليمينية الفاشية يعني القضايا مش بس قضايا انتخابات نحن رايحين بالجليل وخاصة اليمين العربية على وضع جدا خطير إذا تم هذا اليمين الفاشي وهذا اليمين الفاشي بده يمشي أجندنته.
8: أنتوا في المجلس المحلي عقدتوا اجتماع في عقاب قرار الصهيونية الدينية بإقامة أو عقد هذه الجلسة هناك؟
9: نعم كان امبارح كان اجتماع للمجلس المحلي واللجان الشعبية والحراك الشبابي وناخذ خطوات هي لليوم وخطوات للأمام.
8: الخطوات للتنسيق مع جهات معينة مثلا مع الشرطة مع اللجنة القطرية
9: لا احنا خطواتنا احنا توجهنا لجنة متابعة وهنا احنا راجعين خمرة على فترة خطيرة. احنا الحادثة منك القديم ما انتهت يعني ان بعده هو بخطط لإعادة هذه البورة اللي كان كلمت حكت انه بترجع المرعى يعني كان كلمت بتقولك احنا هو مرعى والناس هو بلك بورة استطانية مين حمين من امن مين بيحكي المظبوط مين هاي واضح ان كل واحد بيحكي شكل واضح انه احنا جينا مع خطيرة. القضية مش بس اليوم يعني شباب مجيكوم رفضت انها تروح للمواجهة رفضت انه تسمح له يستفز هاي الشباب وانوال حدا طلع على المنطقة اظن هو خلص اجى بالاف الشرطة انه كان موجود معاه مئات الشرطة واليوم اظن خمزة او طلع وصلش أي مواجهة لكن احنا عارفين انه القديم شخص
8: هو سموتريتش غادر المكان عقد الجلسة وغادر المكان
9: هذا اسا بالخمس دقائق غادر المكان
8: عمليا مش جلسة رسمية وانما جلسة يعني عمل رمز اكثر
9: جلسة استفزاز لأهل مسجد كروم للجماهير العربية ولكل الجليل لا بس بهاي الصيغة بتحكيها وليس اكثر.
8: بما يتعلق بقراركم في الأسبوع الماضي سيد سليم صليبي رئيس المجلس بتأجيل مهرجان ليالي المجد على خلفية كل هذه الاحتكاكات وخلفية التطورات التي حصلت مؤخرا هناك هل في عندكم في الرزنامة يوم أو موعد جديد لإقامة المهرجان؟
9: احنا قررنا المهرجان راح يكون يوم الجمعة السبت الجاي نأمل انه ما يصيرش اي شيء جديد ونقدر نستمر المهرجان ولكن للأسف احنا مسجد كروم اليوم مربوطين بالأحداث عمالة تتصارع نتأمل لما يصيرش تصارع الأحداث وحق مسجد كروم يكون عنده مهرجان حق أطفال مسجد كروم يكون عنده مهرجان ونتأمل انه هذا مشجع لأهل مسجد كروم اليوم انه احنا بنقاوم ومندافع عن أرضنا بنفس الوقت على الأرض ما يحق الحياة واحنا حقنا بالمهرجانات حق الوقت تفرح وراح نستمر بعملنا اليومي وراح نستمر بنضلنا
8: يعني الجمعة والسبت المهرجان قائم
9: الجمعة والسبت إن شاء الله قائم إذا ما صار شيء جديد ما صار شيء في الأحداث عمال تتصارع مجيكم
8: في كثير تطورات سياسية تطورات ميدانية أنتوا يعني متعلقين كثير بهذه التطورات
9: نعم إحنا يعني بتصارع بالأحداث يعني تبتوقع هذا المهرجان خططنا له كثير وشار اللي فجأة بسبب الأحداث انجبرنا انه نوقف كل مهرجان لانه لا يمكن انه في شباب عمال ويوم يوم انت بمظاهرات
8: هو مهرجان يعني فعالياته تقتصر على الأنشطة الثقافية التربوية الفلكلورية
9: نعم
8: مش خايف عشان انه قبل الانتخابات ممكن يتحول لمنصة سياسية مثلا
9: لا ما أظنش يعني أول شيء يعني مش يكون معروف إني يعني موجود في فقط الأحزاب العربية تسلمي دائما 65% من أصواته الأحزاب العربية فلا أظن راح يكون مش قضية انتخابات لا مش راح يكون أمور انتخابية لكن مش يكون معروف هي أول بلد بلشت المهرجانات من 10 سنين وهذا مهرجان 11 اللي بتعمله وراح نستمر بأعمال ثقافية وتربوية مش راح نوقفها
8: طيب نحن طبعا سنتابع يعني سيرورة هذه المهرجان مهرجان مجد الكروم ليالي المجد شكرا لك سيد سليم صليبي رئيس المجلس المحلي شكرا
9: شكرا
8: شكرا جزيلا لك
3: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة
8: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه إلى نيويورك حيث يلقي مساء هذا اليوم خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون زيارة قصيرة بالقياس قياسا بالزيارات السابقة لن تدوم أكثر من 7 ساعات نظرا لأن هنالك أيضا انشغالات كثيرة وقال رئيس الوزراء بأن الاعتبار الأساسي هو حلول عيد العرش على هامش هذه الزيارة سيجري رئيس الوزراء عدد من اللقاءات مع عدد من رؤساء وزعماء الدول بينها الأرجنتين وبنما و بوليفيا والباراغواي التفاصيل في تقرير مراسلنا نواف النباري
10: زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة تأتي اليوم في ظل أجواء دبلوماسية شديدة الحساسية بالتزامن مع الاستعداد لخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي وقت تسعى فيه إسرائيل إلى تعزيز اتصالاتها مع عدد من قادة الدول وسط انتقادات دولية متزايدة نتنياهو غادر فجر اليوم الخميس قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب متوجها إلى الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يلقي خطابه أمام الجمعية العامة قرابة الساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت إسرائيل وقد أعلن مكتبه أن برنامج الزيارة يتضمن سلسلة لقاءات مع قادة من الدول من بينهم رؤساء الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وبنما وإثيوبيا ونائب رئيس كولومبيا إلى جانب رئيسي وزراء اليونان وسلوفينيا ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة وبحسب مكتب رئيس الوزراء فقد طلب عدد كبير من القادة الدول عقد لقاءات مع نتنياهو خلال زيارته إلا أن ضيق جدول الأعمال إلى جانب الحاجة إلى العودة إلى إسرائيل قبل حلول عيد العرش حالا دون الاستجابة لجميع هذه الطلبات وفق هذا التعليل ولكن اللافت أن البرنامج المعلن أيضا لا يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان نتنياهو يعتزم أيضا عقد لقاء مع رجل الأعمال إيلون ماسك في ولاية تكساس إلا أن ترتيبات أمنية حالت دون ذلك وفي ضوء الأسباب المذكورة تقرر أن تكون الزيارة قصيرة من دون توجه نتنياهو إلى فندقه المعتاد في منهاتن بنيويورك الذي اعتاد الإقامة فيه خلال زيارته السابقة كما أن مكتبه حجز مسبقا 3 طوابق في الفندق رغم عدم إقامة نتنياهو فيه خلال الزيارة الحالية وفي مقر الأمم المتحدة حيث تواجه إسرائيل منذ سنوات انتقادات واسعة يأتي خطاب نتنياهو هذا العام في أجواء أكثر توترا وسط استعدادات لاحتمال تنظيم احتجاجات داخل قاعة الجمعية العامة بما فيها مغادرة عدد من السفراء القاعة الرئيسية وفي السياق نفسه نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن تصريحات وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إلى جانب أعمال العنف التي يقوم بها متطرفون يهود في مناطق الضفة الغربية أسهمت بحسب تقديره في الإضرار بصورة إسرائيل ومكانتها في المجتمع الدولي وأن الانطباع السائد لدى بعض الأوساط هو أن نتنياهو لا يسيطر بصورة كاملة على مجريات الأحداث وأنه يسمح لوزراء من اليمين المتطرف باتخاذ مواقف والتحرك من دون قيود كافية ختاما وبين اللقاءات الدبلوماسية التي يسعى نتنياهو إلى عقدها والخطاب المرتقب أمام الجمعية العامة والاحتجاجات المحتملة داخل القاعة تكتسب الزيارة أهمية سياسية ودبلوماسية في وقت تحاول فيه الحكومة عرض مواقفها أمام المجتمع الدولي في مواجهة انتقادات متزايدة من مختلف دول العالم
8: إذن زيارة قصيرة جدا لرئيس الوزراء إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن نخرج إلى فاصل
3: الاثنين على قناة مكان.
11: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا أكيد لا.
12: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
3: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
13: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اختار

0: Bajan. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: استياء شديد، أيضا امتعاض وغضب تسود الأحزاب العربية، القائمة المشتركة والموحدة بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية بعدم السماح للقائمتين بالاستمرار في السباق الانتخابي. عمليا هذا القرار ألقى بظلاله على موقف القاضي زولتسبرغ الذي أيضا دعم القرار، وبالتالي يعني البت في هذا الملف ينتقل إلى المحكمة العليا. القضاة هناك سوف ينظرون في عملية الشطب، استمرار الشطب أو إلغائه، هذا مرهون بقرار القضاة في المحكمة العليا. في الأثناء يسود جو من الضبابية في الحلبة السياسية والحزبية إزاء كل هذه التطورات. وبالنسبة للأحزاب العربية تعتبر هذا القرار بمثابة صفعة للمجتمع العربي. ينضم إلينا الآن الوزير السابق صالح طريف، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك أستاذ رائد، تحياتي.
1: كيف يمكن التعامل من اليوم فصاعدا مع مثل هذا القرار الذي ربما صدم بعض القياديين في المجتمع العربي؟ شطب القائمة المشتركة، شطب الموحدة، كذلك شطب عفر كسيف وعدم السماح لسامي أبو شحادي من الاستمرار بالسباق الانتخابي. عمليا الأمور معقدة نوعا ما في الساحة السياسية.
2: أولا هذا صحيح، ولكن يجب أن ننظر إلى لجنة الانتخابات المركزية بأنها لجنة على أساس حزبي، وهي لجنة سياسية واخذت قرار سياسي، ليس أكثر ولا أقل، وليست هذه والمرة الأولى. وسابقا يعني قراراتها ألغيت من محكمة العدل العليا، مع أنه هذه المرة الوضع يختلف. يعني دعنا نرى الأسباب التي أدت إلى هذا، أنه أول مرة يشطب فيها أحزاب مثلا القائمة الموحدة. القائمة الموحدة يعني سيجالوفيتش ومشاركة يهودية عربية إلى آخره، تغيير رهيب. وأعتقد أنه هذا يصل إلى أو ينبع من القرار الليكودي بمحاربة القائمة الموحدة، لأنها قد تكون في المستقبل إمكانية لدخول أو مساندة لأي ائتلاف حكومي للتغيير. وعلى هذا الأساس من هنا نبدأ. وهذا يختلف عن موضوع مثلا سامي أبو شحادي. سامي أبو شحادي هو يعني موضوع شخصي اللي وافق عليه كونسنسوس من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهذا قد يكون قضية يعني موضوع قضائي صعب جدا، لأن محكمة العليا تريد البراهين وعلى هذا الأساس. ولكن بعدما كانت المستشارة القضائية قد يعني قالت أو أوعظت أو صرحت بأنه في هنالك مشكلة، وهي يعني لم تتخذ قرار بهذا الشأن، ولكن رئيس لجنة الانتخابات هو قاضي محكمة العدل العليا قد أيد الموضوع وصوت لأول مرة، وهذا يختلف. ولكن أنا لا أرى أي مشكلة من شطب باقي الأحزاب، لأن هذا ربما إذا كان مواطن عربي لازال يتردد بأن يتجه إلى الانتخابات فسينتخب هذه المرة، وهذا قد يساعد. طيب
1: هل موقف القاضي نعم سولبرغ سوف يعني ينعكس بشكل أو بآخر على رأي أو على تصور قضاة المحكمة العليا؟
2: أولا حسب رأيي نعم، لأن القاضي هو يعني نائب رئيس محكمة العدل العليا، وهو وقراره ليس سياسي، وبدون شك قراره مع المستشارة القضائية التي ربما لم تصوت واضحا، ولكن قالت بصراحة بأن هنالك مشكلة مع قضية سامي أبو شحادي، على أساس يعني المعارض كما يجيء في البند السابع في قانون الكنيست. وهذا قد يكون معضلة قضائية وليست سياسية، وهذه هي المشكلة الكبرى حسب رأيي. ولكن باقي الأشياء لا. يعني انظر الأحزاب

0: العربية أصبحت اليوم جزء من الصراع على تغيير الحكم أو الحكم في إسرائيل. هذا لم يكن في السابق، ولم تكون هذه الأشياء يعني بصورة واضحة سابقا كحزب المشترك أو الموحد أو الآخري. وهذا ربما بدأ من أيام رابين عندما دعم النواب العرب حكومة الأقلية لرابين في البرلمان من الخارج،
1: هناك حصل التحول حقيقي. كان هذا عبارة عن نقطة تحول، يعني من حيث أن يعني تأثير الأحزاب العربية أصبح لها وزن وأصبح لها دور كبير في تحديد هوية من يكون رئيس الوزراء. تقول
0: أصبحوا جزء من الصراع على الحكم. دعنا نقول بصراحة هنالك موقف واضح للأحزاب العربية. ربما في كل استطلاعات الرأي يضع نتائج الأحزاب العربية جانبا، ولكن عمليا الكل يعلم بأن الأحزاب العربية جزء من الصراع على الحكم، ولها موقف ضد الحكومة الحالية بشكل واضح، الحكومة اليمينية المتطرفة. وعلى هذا الأساس أصبحنا يعني أصبحت المعركة تبدأ من الآن. يعني ربما الليكود وضع كل هذه النقاط الآن ضد المشتركة كي يمنع إمكانية وصولها إلى أي ائتلاف حكومي مستقبلا مع معسكر التغيير. وهذا هذا
1: كمان بالنسبة لأفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، الذي كان يعني في ائتلاف واحد في حكومة التغيير مع منصور عباس مع القائمة العربية الموحدة، لماذا يعني اتخذ موقفا مخالفا لما كان في الماضي الآن، وقرر أيضا دعم موضوع شطب القائمة العربية الموحدة؟
0: لأنه هذا بيجيب له أصوات
1: فقط،
0: يدعمه
1: فقط. نعم. يعني ما يحدث الآن مش شرط أن يحدث بعد الانتخابات.
0: ليبرمان يبحث كما غيره بدون إيديولوجية عن كل ما يمكن أن يمنحه صوتا آخر، وهذا يعني واضح للعيان بأن هو صوت لأنه الجهة التي تمنح الأصوات تريد هذا التصرف. هو يعلم جيدا، وكالبرومتر يعرف جيدا ما يجب عمله كي يحصل على الأصوات بأي شكل من الأشكال، وهو يعني لا يوفر ذلك. هذا ما حدث مع ليبرمان.
1: ومستعد لتغيير الموقف بعد الانتخابات؟
0: حصل في السابق وقد يحصل في المستقبل. يعني موقفه العلني الحالي هو ليس جديد، وموقفه ضد يعني مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف كان واضحا في السابق، ولكن عمليا قائمة المشتركة شاركت في الائتلاف الذي كان جزء منه وكان بنت رئيس الحكومة. يعني السياسة ليست
1: ثابتة.
0: يعني قانون واضح وصريح ومستقيم، وقد يحصل هنا وهناك تغيرات نظرا للأوضاع. ما كنا نراه سابقا لا نراه الآن، هذا ما سيقولون. ومن يجلس على الكرسي فنظرته تختلف عن الآخرين. الهدف الأعلى والأسمى لكل من يجلس في معسكر التغيير هو تغيير الحكم الحالي ونتنياهو، وعلى هذا يعني كل شيء قد يكون شرعيا في المستقبل. وحسب رأيي لا أستبعد أي مشاركة لأحزاب عربية داخل الائتلاف القادم أو مساندة له بأي اتفاق كان. والمشتركة بانضمام سيدالوفيتش لها كان له بعد كبير.
1: الموحدة
0: ستحظى من دعم من الوسط اليهودي، وربما ستكون كذلك رسالة للوسط العربي نفسه بأن المواطنين العرب يريدون مشاركة في الدولة. نعم. هذه هي الرسالة.
1: انتبهت أنه كمان في هجوم على إرجولان نظرا لأنه صوت يعني مع شاطب سامي أبو شحادي، وهذا أحدث صدمة كبيرة لدى بعض الجهات التي تدعم وتؤيد إرجولان وتدعم حزب الديمقراطيون.
0: أعتقد أن الموقف سامي أبو شحادي في موضوع بعد 7 أكتوبر هو موضوع حساس عند العصب اليهودي الإسرائيلي، حساس جدا. وكأن كان هنالك ميريتس جزء من ناخبي يائير جولان، ولكن الجزء الأكبر ليس ميريتس. الجزء الأكبر هو ناخبين
1: حزب العمل.
0: لحزب العمل التاريخي الذي يعني موضوع الإرهاب والمشاركة أو الصراع المسلح هو موضوع حساس يؤثر جيدا على العصب الإسرائيلي. وعلى هذا يائير جولان كذلك بكونسنسوس باتفاق عام بين كل الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية دعم موضوع شاطئ سامي أبو شحادي، لا شك بأنه ليس سياسيا بل حتى إيديولوجيا.
1: نعم عمليا يرجو الآن هو ليس زهاف جلؤون وهو ليس شلميت ألوني،
0: هو نائب القائد العام للجيش سابقا، وفي 7 أكتوبر ذهب مع بندقيته ليقاتل ويدافع عن الناس، وكان له 4 أولاد مجندين في الجيش في وحدات مقاتلة، وعلى هذا الأساس وضعه ونظرته تختلف، ولكن هو إنسان أيديولوجيا مفتوح جدا، يتقارب جدا، في السابق كان جزء من ميرتس من اليسار الإسرائيلي، وبعد ذلك انضم بقوة إلى حزب العمل ليبني الديمقراطيين، وحسب رأيي هو يعني في يعني يختلف عن غيره بأن تصويته أكثر ليس فقط فرصة سياسية بل فرصة أيديولوجية ليعبر عن رأيه بكل ما يتعلق بالصراع المسلح والإرهاب ودعم الإرهاب، وهو يعني يبني جدا على المجتمع العربي، ولكن يرفض كل من يكون ممثلا للصوت العربي ولكن بالشكل المتطرف، يعني بينغفير من الجهة الأخرى، هذا يعني لا يخدم الوسط العربي، وعلى هذا الأساس يائر جولان يقول لهون وبس.
1: طيب احنا كل ليله بنسهر طبعا وبنشاهد القنوات المختلفه وننتظر يعني اللحظه التي ياتي فيها النتائج، نتائج الاستطلاعات، مع انه البعض بيقول انا لا اصدق هذه الاستطلاعات ولا اثق بنتائجها، لكن تصرفاتنا تدل على ان الاستطلاعات تحركنا، يعني معظم الاحزاب تتحرك وفقا للاستطلاعات. ايزنكوت ما زال يحافظ على قوته تقريبا يعني بين 22 ل 24 مقعد، بينما بعض الاحزاب تتارجح وتتراجع وتفقد كثيرا من قوتها، ما هو السر في ذلك سيد صالح طريف؟
0: هو واضح بأن أيزنكوت هو المرشح لرئاسة الحكومة، وكل المعسكر يريد أن يقويه ولا يضعفه، وعلى هذا هو يعني يتمتع بدعم مستمر وقوي، ربما قد يقوى ولكن لن يضعف، لأن إذا ضعف فكل المعسكر سيضعف. الاستراتيجية ولكن الحقيقية قبل الانتخابات وليس الآن، قبل الانتخابات يعني بأسبوع، ستكون عدم إسقاط أي حزب، وهذا لن يحصل في معسكر التغيير. وأيزنكوت عندما يرى بأن لا يوجد حزبا من هذا المعسكر مهددا بالخطر، فهو يقوي حزبه، لأن تقوية حزبه هو تقوية نفسه، ويعني التشديد على منافسته لرئاسة الحكومة مقابل نتنياهو، فأول حزب في البلاد كذلك يعطيه القوة عند رئيس الدولة بتكليفه لتشكيل الحكومة القادمة، ولهذا بعد كبير طبعا من ناحية السياسية.
1: نعم شكرا لك الوزير السابق صالح طريف على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك،
0: تحياتي لك،
1: إلى اللقاء. الآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا وسهلا بك حسن. هنالك تطورات أمنية في غزة حيث تم الإعلان عن مقتل 5 فلسطينيين خلال قصف للقوات الإسرائيلية، قدم لنا لو سمحت بعض التفاصيل حول ذلك.
2: أهلا رائد، مساء الخير. وفقا لمصادر فلسطينية واصل سلاح الجو قصف أهداف في منطقة قطاع غزة، تحديدا في منطقة خان يونس. وفقا لمصادر فلسطينية 5 فلسطينيين قتلوا في 24 ساعة الماضية، وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة لاستهدافات وقصف لسلاح الجو في منطقة قطاع غزة. حتى الآن لم يعقب الناطق بلسان جيش الدفاع على هذه الأحداث. في وقت سابق أعلن جيش الدفاع عن استهداف عنصرين من حركة حماس، قال الناطق إن الاثنين خططا للقيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية وضد جنود جيش الدفاع على امتداد الخط الأصفر في منطقة وسط قطاع غزة. مصادر فلسطينية أخرى تحدثت عن توغل محدود لقوات جيش الدفاع رائد في منطقة شرق دير البلح دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كل هذا التوغل وكل هذه النشاطات الأمنية رائد تدل على أن نحن باتجاه تصعيد في منطقة قطاع غزة على خلفية الجمود الذي يكتنف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وبين حركة حماس، ويبدو رائد أن أي شيء لن يتغير إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر القادم. على ما يبدو رئيس الوزراء في هذه المرحلة يرفض دخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية ويرفض أيضا دخول القوات الدولية إلى منطقة قطاع غزة، علما بأن الولايات المتحدة وتحديدا مجلس السلام أعلن الليلة الماضية عن تخصيص مبلغ 3 مليارات دولار لإدخال مباني مؤقتة وكرفانات للفلسطينيين في منطقة قطاع غزة. وإن كانت هذه الأمور غير كافية، رائد جيش الدفاع فرض قيود جديدة على دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم كرم شالوم، كما قلص عدد المسافرين المرضى إلى مصر عبر معبر رفح، وقلص أيضا أيام العمل في المعبر لتقتصر أيام العمل أو فتح المعبر إلى 2 فقط. رائد،
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك. جامعة بن غوريون في النقب تطلق خطة خاصة بالباحثين الأجانب من أجل تطوير الأبحاث العلمية المشتركة وزيادة التعاون الأكاديمي. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
3: رغم الدعوات إلى المقاطعة الأكاديمية وتراجع بعض العلاقات بين الجامعات المحلية الإسرائيلية ومؤسسات أكاديمية حول العالم، منذ اندلاع الحرب استقبلت جامعة بن غوريون في النقب باحثين من الولايات المتحدة وأوروبا والأرجنتين ضمن برنامج دولي يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي بين الأكاديميين الإسرائيليين ونظرائهم من مختلف دول العالم، وهو برنامج بحثي دولي يستضيف باحثين كبارا من جامعات أجنبية بناء على التميز الأكاديمي لقضاء فترة زمنية في النقب مخصصة للبحث العلمي وتبادل الأفكار وبناء شراكات مع باحثين إسرائيليين. البرنامج مفتوح أمام باحثين من مختلف التخصصات ويوفر لمشاركين منحة تساعد في تغطية تكاليف السفر والإقامة فيما تقدم الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية ضمن البرنامج من دون رسوم مالية. وتقول البروفيسورة ميخال بر أشير سيغال نائبة رئيس جامعة بن غوريون للعلاقات الدولية إن الجامعة تأمل في أن تؤدي اللقاءات الشخصية إلى تعاون بحثي يستمر بعد انتهاء الزيارات، وأن يعود الباحثون إلى بلدانهم بتصور مختلف عن الجامعة وعن الأكاديمية الإسرائيلية، بما يساهم في تطوير شراكات علمية دولية جديدة. وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الأكاديمية الإسرائيلية تحديات في علاقاتها الدولية، من بينها دعوات للمقاطعة وتضرر بعض قنوات التعاون مع مؤسسات وباحثين في الخارج. وتسعى جامعة بن غوريون من خلال البرنامج إلى تعزيز التواصل المباشر مع المجتمع الأكاديمي الدولي وإتاحة الفرصة للباحثين الأجانب للتعرف عن قرب إلى النشاط البحثي والأكاديمي في البلاد. وأقيم البرنامج هذا العام للمرة الأولى بعد تأجيله مرتين بسبب الحرب، ومن بين عدد كبير من المتقدمين تم اختيار 11 باحثا، وصل 6 منهم إلى إسرائيل من الولايات المتحدة والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإنجلترا.
4: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا عضو الكنيست عن حزب يش عتيد محمد أبو الهجة شوكو. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: أهلا أستاذ رائد لك وجميع المستمعين.
1: قبل أن نتحدث عن إطلاق الرصاص وإصابة عدد من الشبان في مدينة طمرة في غضون 3 أيام تقريبا، نحكي عن 6 أو 7 مصابين، قبل ذلك حزب يحد برئاسة بنت ويائير لابيد على ما يبدو في الاستطلاعات الأخيرة بدأ يعني يتراجع نوعا ما، هل في لديك تفسير بالنسبة لذلك؟
5: طبعا التفسير هو التغييرات السريعة اللي عم بتصير بالحلبة السياسية في إسرائيل، وأنا في دور وواجب علينا نشتغل أكثر عشان نقدر نكون قديش أكثر بمقاعد اللي نقدر نغير هاي الحكومة. طبعا في عنا شغل صعب، شغل طويل اللي احنا نقدر نغير هاي الحكومة. في شغل كثير
1: ميدانيا تقصد يعني؟
5: صحيح.
1: يائير لابيد بزور بيقوم في زيارات ميدانية ولقاءات بيتية من أجل يعني رص الصفوف وإعادة الحزب إلى ما كان عليه من حيث عدد المقاعد، لأنه فقد كثير من قوته وشعبيته في الفترة الأخيرة.
5: يائير لابيد حاليا بهاي الفترة بهاي الأيامات عم بيعمل وبلقي برأس أحزاب المعارضة إنه يوحد الصفوف من جهة، وجاء ثاني كمان عم بيعمل زيارات وعم يعمل ندوات ومؤتمرات اللي يزيد عدد الناخبين. يعني
1: بما انك مقرب بما انك مقرب منه عم تشعر انه هو نادم على هذه الخطوه خطوه يعني الاتحاد مع نفتالي بنت؟
5: لبيد اللي بميزه انه دائما دائما دائما بفكر بخدمه الجمهور ومصلحه الجمهور, ولا مره فكر بمصلحته الشخصيه, ولا مره فكر بمصلحه الحزب. وهذا النقاش اللي حتى دائما احنا يعني بنطمه معاه, انه بنفعش انه انت دائما انك انت تتنازل لغيرك عشان المصلحه العامه. نجاة ثانيه, في عندنا حزب, في عندنا هيئات حزب, حتى كمان احنا نحاول نبني الحزب ويكون الحزب الاكبر اللي هو يشكل الحكومه, اللي هو يتراس الحكومه. ولكن دائما كان رد لبيت انه بالنسبه لي مصلحه الجمهور ومصلحه الناخب فوق كل شيء. فعشان هيك بدل انه لبيت ولا مره ندم على شغل اللي مصلحه الجمهور كانت صوب عينه.
1: هي هاي المره الثانيه اللي بتنازل فيها لنفتالي بنت, وفي المره السابقه تنازل كمان لبيني جانتس. عمليا صحيح شو اللي بتقولوا انتم, انه دائما عنده يعني قضيه التنازل هي قضيه يعني واضحه وبارزه.
5: هو تنازل اكثر من 6 مرات, يعني تنازل 4 مرات لبيني جانتس, وتنازل مرتين لنفتالي بنت, وغير التنازلات في المفاوضات بتشكيل الحكومة بالوزارات المختلفة. إنسان اللي عن جد إنسان بكل ما تحمل الكلمة من معنى, اللي هدفه عن جد يخدم ويغير ويوحد الصفوف من أجل كيف بقولوا إنهاء التاريخ الصلاحية لهذه الحكومة اليمنية المتطرفة.
1: أنت كنت قبل يومين في المستشفى في رامبام لعيادة وزيارة عدد من المصابين في حوادث إطلاق نار.
5: صح, قمت بزيارة زرت المصابين مصابي أحداث العنف والجريمة في طمرة والمجتمع العربي, وللأسف شفت حالات محزنة, شفت شباب من ذوي تحديات خاصة اللي تم الإطلاق النار عليه, شفت معلم رياضة اللي تم إطلاق النار عليه. أنا بحكي على شباب من خيرة البلد. للأسف لما أنت بتحكي مع الشرطة, لما أنا بسأل الشرطة بيقولوا لي باللغة العبرية تعود بزهوي, باللغة العامية بالغلط, فش شو اسمه بالغلط. لما الصاصة تطلع الصاصة بتكون مقصودي. أنا بحكي على على على فوق 10 إصابات. يعني اليوم الإعلام بحكي على 7 إصابات, ولكن أنا بحكي على فوق 10 إصابات, حتى 11 و12 إصابة اللي من ضمنها إصابة طفيفة, وغير حالات الهلع اللي عم بتصيب عائلات المتصابين. فأنا بحكي اليوم عن عشرات المتضررين للأسف اللي بحاجة لتأهيل وإعادة تأهيل من يرجعوا للحياة العملية والعمل.
1: شكو في إشي مش مزبوط عم بيصير في الفترة الأخيرة في الأيام الأخيرة. إطلاق الرصاص بهاي الوتيرة يعني عمليا تجاوز كل الخطوط الحمراء.
5: فيش احترام للقانون, فيش احترام للكبير. للأسف الحكومة بدها, والحكومة مش عم تعمل إشي. يعني هذا يومين طخوا قدام بيتي بالضبط على محل تجاري, وقبلها طخوا على جاري على بيته. يعني بطلع حتى مين الأشخاص اللي عم بتقوا عليهم, هن أشخاص اللي عن جد فوق, مش بس رائعين, أشخاص اللي هن عن جد بجنوا من خير في المجتمع. فيش قانون يحمي الأمن الشخصي للمواطن العربي في الدولة للأسف. لا حكومة معنية ولا وزير فاشل من مما أفات على هاي الدولة, هو فاشل. فإيش اللي احنا عم نتوقع؟ يعني طبعا انه راح الاشي يتزايد, وراح يكون في عنا للأسف, انا بقول اليوم كمان راح يكون في عنا اخرى حالات قتل, لطالما احنا مش مخزين دورنا المسؤول اتجاه مجتمعنا. انا بهاي الفترة فيش عندي ولا عشر امل من هاي الحكومة, ولا من هذا الوزير, ولا من شرطة هذا الوزير. الأمل الوحيد اللي عندي هو من خيرة مجتمعنا, من لجان الصلح, من رؤساء البلديات والمرشحين الأحزاب المختلفة, اللي هم يحاولوا كيف بقولوا يجمعوا كل الأشخاص اللي موجودين بخلاف, يجمعوهم على على على طاولة واحدة ويحاولوا يحلوا الأمور. يعني أنا بشكل شخصي بلشت, وفي غيري بلش كمان. أنا بعرف حتى يعني بعرف إنه كمان دكتور منصور عباس بلش بلقاءات. الموضوع هو مش دعاية انتخابية ولا شغلات سياسية, الموضوع الأهم هو خدمة المجتمع, والأهم هو الأمن الشخصي للمواطنين العرب في إسرائيل. فش عندنا دولة حمية على القليل إحنا نحمي نفسنا.
1: أنت شايف أنه في كمان ضرورة لبناء برنامج أو خطة عمل للسلطات المحلية لتوسيع يعني رقعة الفعاليات اللامنهجية، يعني توسيع رقعة النوادي الأطر الشبابية التي ربما يعني تأوي وتحوي هذه الشريحة من المجتمع، بدل ما أنه يعني يكون في عندها فائض من الوقت ولا تجد أي مكان تلجأ إليه؟ أنت شايف أنه في يعني ضرورة لبناء خطة واسعة وخطة شمولية من أجل يعني احتواء هذه الشريحة من أبناء المجتمع العربي؟
5: كل ما يتعلق بالمشاريع التربوية والتربية اللامنهجية وأبناء الشباب والشباب المجلة أنا جيت منه، هي طبعا خطط مباركة، خطط جدا جدا جدا مهمة لمكافحة العنف، لنشر لغة الحوار. في عندنا كثير مشاريع اللي كمان بتشتغل على تعزيز لغة الحوار. في مثل مهني باللغة العبرية ترجمته انه شاب مشغول لن يشغلك، يعني شاب مشغول بالعمل التربوي لن يشغلك في عالم العنف وعالم الجريمة. لكن وضعنا اليوم مش بس بحاجة لتربية لمنهجية او لفعاليات تربوية، بحاجة لخطط حقيقية لمعالجة الجريمة. احنا زمان نفدنا موضوع العنف، يعني احنا زمان نفدناه، اليوم احنا يعني الشباب اللي تحت 18 اللي ما عن سلاح، شباب اللي تحت 18 اللي مسلحة، شباب اللي عم بتسوق بدون رخصة على مطار ولا فيسا ولا سيارات بدون شو بقولوها هي نمرة سيارة مسروقة. بس قبل يومين كنت زيارة عند جماعة في تمر بالصدفة، نزلنا من غير لقينا النمر سيارة مشطوبة ما مخلوعة وراحوا يعملوا فيها. تشكينا البوليس، انا بقول لك اليوم البوليس ما عمل شيء، بالصدفه حكيت مع العائله اليوم بقول لي بعده البوليس مش عمل شيء. فعلى اي شرطه انا بدي اتكل لما هي مش عم بتقوم بدورها، لما الوزير تبعها اصلا مش فاضي، تاجي فاضي بس يحرض علينا كمجتمع ويحرض على القوائم تبعتنا ويحرض على عضلات نفس العرب ويحرض على كل شخص عربي في الدولي. عشان هيك احنا لازم ناخذ الدور لنا، ومثل هيك وزراء مرصوشهم ما يضلوش بين الوزارات. الاشي التغيير بايدينا والصوت واجب وحق. أنا بحكي لسه من ألم، أنا بحكي لسه من وجع على مجتمعنا، على شبابنا، على الحالات العنف والجريمة اللي إحنا عم نعاني منها. خلاص بكفي، تعال نأخذ مرة واحدة دور لنا انتخابات جدا مصرية ومفصلية.
1: نعم، عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد محمد أبو الهيجة، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك.
1: شكرا. الآن إلى شأن آخر، وزارة الصحة في البلاد تقوم بتوسيع الخدمات الطبية التلطيفية لمساعدة آلاف المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة من أجل تخفيف الألم والمعاناة، ضمن خطة جديدة تشمل عدد من المستشفيات واستثمار مالي يقدر ب 25 مليون شيكل. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قادري.
6: وزارة الصحة توسع خدمات الطب التلطيفي أو ما يسمى أيضا العلاج الداعم لمساعدة المرضى الذين يواجهون أمراضا خطيرة ومزمنة وتخفيف المعاناة عنهم وعن عائلاتهم. الطب التلطيفي هو علاج لا يركز فقط على المرض نفسه، وإنما على الإنسان الذي يعيش مع المرض. فإذا كان المريض يعاني من ألم شديد أو ضيق في التنفس أو الغثيان أو القلق والخوف، يأتي هذا العلاج لمساعدته على الشعور بشكل أفضل وتحسين نوعية حياته إلى جانب العلاج الطبي للمرض. والخدمة لا تقتصر على مرضى السرطان أو على من هم في المراحل الأخيرة من حياتهم، فقد يحتاج أيضا مرضى قصور القلب المتقدم وأمراض الرئة الخطيرة وأمراض الخرف، إضافة إلى أطفال يعانون من أمراض عصبية أو استقلابية خطيرة، ومرضى شباب مصابين بأمراض مثل التصلب الجانبي الضموري أو ALS. وتقول وزارة الصحة أن هذه الرعاية يمكن أن تبدأ منذ تشخيص المرض وتستمر إلى جانب العلاج الأساسي. والفكرة أيضا أن المريض لا يبقى وحده أمام المرض، إذ يعمل معه فريق يضم أطباء وممرضين وأخصائيين اجتماعيين وأخصائي تغذية وعلاج طبيعي، وأحيانا مختصين في الدعم النفسي والروحي. وتقدر الوزارة أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتاجون إلى هذه الخدمات في كل وقت، لكن المشكلة هي نقص المتخصصين ووجود فجوات بين مركز البلاد والمناطق شمال وجنوب البلاد، وكذلك بين المستشفيات والمجتمع. ولمعالجة ذلك خصصت الوزارة 25 مليون شيكل هذا العام لتوسيع الخدمات في 27 مستشفى، ومن العام المقبل سيبلغ التمويل نحو 20 مليون شيكل سنويا. كما تهدف الخطة إلى إضافة 20 طبيبا متخصصا جديدا خلال 3 سنوات في محاولة لتوفير رعاية تساعد المرضى على مواجهة المرض بألم أقل ودعم أكبر وجودة حياة أفضل.
4: الآن مع رائد دياب، حديث الظهيرة.
1: عشرات الألاف يغادرون البلاد لقضاء عطلة عيد العرش في الوجهات السياحية المختلفة. دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الوجهات السياحية التي تتصدر القائمة في الفترة الأخيرة، لكن المشكلة بأن شركات الطيران الإسرائيلية يحظر عليها نقل المسافرين الإسرائيليين إلى هناك بأسباب تتعلق بالترتيبات الأمنية. الأمر مقصور ويقتصر على شركات طيران أخرى بينها الإماراتية، مثلا شركة فلاي دبي التابعة للإماراتية وشركة الاتحاد. ينضم إلينا الخبير في شؤون السياحة والسفر السيد ماهر نمر حسين. أهلا وسهلا بك.
7: أهلا وسهلا بكم.
1: بالرغم من أنه شركات الطيران الإسرائيلية لا تصل إلى الإمارات، لكن بالاستعانة بشركات طيران أجنبية بينها شركات مثل فلاي دبي والاتحاد، يعني يصل عدد كبير من الإسرائيليين إلى هناك. هل هذا يقلل من مستوى المنافسة وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؟
7: نعم دون شك اللي تفضل هو صحيح، يعني عدد الطلب هو كبير، عدد المقاعد قليل، لذا أسعار تذاكر الطيران تعلو وتعلو، وهذا ما نلاحظه بالفترات الأخيرة بالطيران إلى دبي ومن دبي أو أبو ظبي إلى وجهات أخرى. نرى أن تذاكر الطيران عليت بشكل كبير.
1: احنا نحكي بدل ما تكون الاسعار مثلا معتدله بين 300 ل 400 دولار، احيانا يعني تكون مبالغ بها وتصل الى 800 و 900 و 1000 دولار، كما يقول عدد كبير من المسافرين.
7: نعم هذا صحيح ودقيق، وهذا هو يعني الامر المستهزن وغير مفهوم من السلطات الاسرائيليه. الاسرائيلي يطير الى دبي وما في مشكله امنيه عليه يتسول في دبي، ولكن الطائره الاسرائيليه لا تستطيع الطيران إلى دبي، وكأنه الطائرة وحيدة هي اللي عليها الخطر وليس المواطن الإسرائيلي. لذلك هنالك أسعار لا تطاق إلى دبي ومن دبي إلى الوجهات الأخرى، هذا ما نلاحظه في مكاتب السياحة، وهذا يعني يعيق العمل ويبعث إلى امتعاض عند المواطنين والمسافرين إلى هذه الوجهة.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة أقصد دبي أو أبوظبي، يعني لا زالت هذه الوجهة مفضلة ومحببة لأي سبب ماهر؟ يعني هل الأمن والأمان، هل مستوى الخدمة مرتفع وعالي جدا، هل في هناك فنادق مميزة؟ ما هي الأسباب بالفعل التي جعلت دولة الإمارات يعني موجودة في رأس سلم الأولويات لدى السائح الإسرائيلي؟
7: نعم كل ما ذكرت، مستوى الخدمات السياحية اللي موجودة في الإمارات العربية المتحدة في كل الأماكن هي جدا عالية، الفنادق جدا عالية والأسعار كانت لطيفة. هنالك من يحب هذه الوجهة بسبب الطقس الرائع، يعني بشهر 10-11-12 لغاية شهر 3 أنت تستطيع أن تتجول في أميص نصرم. هذه هي الإمارات، وباليد الأخرى هنالك كثير من الأشغال وكثير من شبابنا وصبيانا عم بيشتغلوا في الإمارات، فهن بحاجة لهذه الوجهة للطيران. وفي كل الحالات يعني هنالك تقدم في مجال العمل وبالذات الإلكترونيات، وأيضا هنالك يستعمل كثير من الناس عربا ويهودا هذه الوجهة كمحطة إلى الشرق الأقصى، كونكشن بالضبط إلى الشرق الأقصى، وهي وجهة رائعة جدا. حتى اليابان اليوم عم نستعمل أغلب طائراتنا بسبب السعر الرائع طريق أبو دبي الاتحاد، نستعمل كل الطائرات هذه لزبائننا الكرام حتى إلى اليابان وفيتنام وموريتيوس وكل الأماكن البعيدة التي هي ممكن أن يأمها السائح الإسرائيلي يهود وعرب وتايلاند أيضا لا أنساها. فلذلك هنالك نعم ميزة خاصة لهذه البلدان والكونيكشن والسائرات المكملة طريقة.
1: أنتم كوكلاء سفر وسياحة عم تستعدوا لفترة الأعياد؟
7: نعم دائما نستعد لفترة الأعياد وبنحاول نعطي جوابات حسب المعلومات اللي عندنا وحسب الجو وميل الجمهور الكريم إلى أين نرى هذه الأشياء في خلال شبكات العنكبوتية الإنستغرام والفيسبوك وغيرها، وحسبها نحاول أن نغطي طلبات جمهورنا بالذات العربي في وجهته القادمة في خلال الأسبوع الأسبوعين القادمات في فترة عيد العرش.
1: وين في اقتراحات جديدة غير دولة الإمارات العربية المتحدة؟
7: طبعا بضل حوض البحر المتوسط، إذا بنحكي على جزر اليونان، بنحكي على جورجيا، بنحكي على اليونان بحالها، أثينا عليها طلب، هناك الكثير الكثير من الوجهات. السنة كان زي ما تفضلنا وحكينا في الماضي، السنة الفقعة ترند كان الرحلات المنظمة حتى للعائلات، لأنه أسعار المنتجعات وشامل كل شيء والسحاتيل المائية وما إلى ذلك انخفضت كليا بسبب السعر الذي لا يطاق اللي كانوا يعطوه جمهورنا وزبائن الإسرائيليين أيا كان. وهناك تراجع كبير في قضية الدخول إلى سيناء وشرم الشيخ بسبب الضريبة العالية جدا، $120 على كل شخص لا فقط الدخول. وهناك بلش جمهورنا يعرف يعاقب ويعرف يدير أموره بشكل رائع وما يعطي أي مجال لأي استغلاله ماديا على الحدود أو في داخل البلد.
1: شكرا شكرا لك سيد ماهر نمر حسين الخبير في الشؤون السياحية على المداخلة. إلى اللقاء.
7: حلت البركة حلت البركة. أهلا وسهلا.
4: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج راني رشيد، أبو نمر في الهندسة الإذاعية، روبي من الراديو المصور، ريتا تيودوري، ومني رائد ذياب في الإعداد والتقديم. أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: عناوين الساعة من مكان: لجنة الانتخابات المركزية ترد طلب شطب ترشح عثمان يهوديت، رؤساء أحزاب المعارضة يلتقون مساء السبت المقبل في إطار التنسيق بينهم، كتلة الصهيونية الدينية تلتئم بمحاذاة مجد كروم، إيران تهدد بتوسيع الحرب إلى باب المندب، حبس مرب أقام علاقة جنسية مع تلميذته القاصر، والحرارة تبقى على حالها غدا.
0: راديو مكان، الأخبار.
7: سلام الله عليكم. الواحدة في أورشليم القدس. كما كان متوقعا، ردت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح الوزير بن غفير وحزبه عثمان يهوديت. ويستذكر مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأنه بمقتضى القانون تحال كل قرارات اللجنة إلى المحكمة العليا لتحسم فيها. إلى ذلك يجتمع رؤساء أحزاب كتلة التغيير في منزل رئيس المعارضة لبيد مساء بعد غد السبت لمناقشة الاستعدادات للانتخابات. تلتئم في هذه الساعة كتلة الصهيونية الدينية في حرش مجاور لمجد كروم، حيث تم مؤخرا إخلاء نقطة استيطانية عشوائية أقامها نشطاء يمين متطرف على أراضي تابعة للبلدة، وانتشر في المكان نحو 140 شرطيا للحفاظ على النظام العام. في إيران، قال مستشار قائد العام للقوات المسلحة يحيى رحيم صفوي إنه إذا هاجم الأمريكيون والإسرائيليون بلاده فسوف تتسع جبهة الحرب، وحذر من فتح جبهة جديدة تتمحور حول البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وادعى بأن الحوثيين حققوا تقدما كبيرا جدا في مجال تصنيع الأسلحة. هذا ونقلت قناة الحدث قبل قليل عن مصدر إسرائيلي أن جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت فقط. أنزلت المحكمة عقوبة الحبس لمدة 2 سنة و8 أشهر على مرب سابق من منطقة أورشليم القدس، أدين بإقامة علاقة جنسية مع تلميذة في 15 من العمر، وألزمته محكمة الصلح في المدينة بتعويض المشتكية ب24,000 شيكل. خضع 3 شرطيين من حرس الحدود للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة سرقة سيارة في غلاف أورشليم القدس واستعمالها وسط إساءة استخدام السلطة. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن المشبوهين ألحقوا أضرارا في سيارة مجاورة وتم الإفراج عنهم بشروط مقيدة، منها حظر الاقتراب من منشأة الشرطة لمدة 15 يوما. حذرت وزارة الصحة الجمهور من الاستحمام في مياه بحيرة طبرية قبالة شاطئ شكميم في عقاب تلقي نتائج فحص غير سليمة لجودة المياه، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تبقى درجات الحرارة غدا ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وفجرا وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
8: جبت علامة.
9: دقيقة حبيبي بس شوي.
10: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

بعد قليل. هدوء نسبي على مزاج غازي أبو بكر. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن على مكان، هدوء نسبي على مزاج غازي أبو بكر. مكان.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانيا، ليش ابنك صار 16؟
5: لا ليش، شو خاص؟
4: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
8: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بابادوك.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: عناوين الساعة من مكان: وسائل إعلام فلسطينية تفيد بوقوع غارة إسرائيلية في قطاع غزة. مصدر إسرائيلي يقول إن جولة ضربات أخرى ضد إيران تبدو مسألة وقت. لجنة الانتخابات المركزية ترد شطب ترشح الصهيونية الدينية. وزارة الصحة تحذر الجمهور من الاستحمام قبالة الشاطئ هاشكميم في بحيرة طبرية، والحرارة تبقى على حالها غدا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، طاب يومكم. أفادت مصادر فلسطينية في غزة بمقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة قرب المستشفى الأمريكي في بلدة الزوايدة وسط القطاع. قال مصدر إسرائيلي لقناة الحدث إن جولة ضربات استباقية ضد إيران تبدو مسألة وقت، مؤكدا أن أورشليم القدس ستتحرك لضرب منشآت إيران النووية إذا اجتازت الخطوط الحمراء، وذلك بمشاركة الولايات المتحدة أو بدونها. وأوضح المصدر أن طهران تكثف مشروعها النووي وتحصن منشآتها في جبل الفائس قرب نتانز. إلى ذلك أفادت وكالة إيسنا الإيرانية بإلغاء جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى الإمارات اعتبارا من منتصف الليلة الماضية. كما كان متوقعا، ردت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح القائمة لحزبي الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش وزيهود برئاسة فيجلين. وفي وقت سابق ردت اللجنة شطب ترشح الوزير إيتمار بن غفير وحزبه عتصما يهوديت. هذا وعقدت كتلة الصهيونية الدينية جلسة في حرش مجاور لمسجد الكروم، حيث تم مؤخرا إخلاء نقطة استيطانية عشوائية أقامها نشطاء يمين متطرف على أراض تابعة للمجلس المحلي. وانتشر في المكان نحو 140 شرطيا للحفاظ على النظام والأمن العام. أكد رئيس القائمة الموحدة منصور عباس ونائب حزبه وليد الهواشلي تبني الخطة المهنية للقرى غير المعترف بها في النقب لوقف الهدم والتجريف والاعتراف بها. جاء ذلك خلال اجتماعهما مع أعضاء المجلس الإقليمي لهذه القرى. وأكد النائبان ضرورة إقرار الخطة وتنفيذها من خلال حكومة جديدة تكون الموحدة شريكة فيها. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. حذرت وزارة الصحة الجمهور من الاستحمام في مياه بحيرة طبرية قبالة شاطئ هاشكميم في عقاب تلقي نتائج فحص غير سليمة لجودة المياه. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. على قناة مكان
0: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
0: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، لقاء جديد. حين معنا اليوم على هندسة الصوت، في الإنتاج جوسلين محمد إبريق وراني رشيد أبو نمر. خمس تذاكر لدينا اليوم بالإضافة إلى زاوية افتحية تلفزيون. وقبل الكلام نكون مع الأنغام ورجعت أصالة عشام.

0: لك حدي واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اهلين الحبك وفائي ورهان العمر

0: رجعت أصالة عشام لتصبح مطربة سوريا الأولى. وتذكر الأولى تأخذنا إلى عبلين وعبلين في القلب من مجموعة عبلين في القلب، معنا السيدة عفيفي حاج أبو غنيمي، برنامج طشي ونتشي عن فعالية طش ونتشي. بتحكي لنا عفيفي حاج أبو غنيمي. مرحبا سيدة عفيفي.
1: هلا هلا غازي، كيفك؟
0: عابلين في القلب، أولا فكرة عن المجموعة لصالح مستمعي راديو مكان.
1: احنا مجموعة صرنا 10 سنين، بلشنا بال 2016. احنا مجموعة صغيرة، احنا مش جمعية، احنا مجموعة متطوعين كتير منحب البلد، فمنحب كمان نشبك. عبلين بتميزها كتير جمعيات وأطر فعالة فيها، فمنحب نشبك مراتب مشاريع كلنا سوا، من آمن بهاي الوحدة يعني.
0: أحد المشاريع عمليا طش ونتشي
1: بالضبط. والشغل الثاني اللي هي كمان لا على احنا كتير بهمنا يكون في دور للفن والثقافة بالبلد، فخلال كل السنة كمان عنا مشاريعنا اللي هي إن كان منجيب عروض أفلام، من الموسيقى دايما موجودة ببرامجنا، ومن آمن إنه هو إنه الفن هو أداة ممكن كمان نتحاور من خلاله ونقدر نحسن مجتمعنا من خلاله.
0: أولا أنا أبدي إعجابي بالأسم طش ونتش، بنفع لبرنامج إذاعي أو تلفزيوني يعني مقترح على صناع البرامج، إذا طبعا لازم نطول وزنكم. طش ونتش شو بتضمن؟
1: هو الفكرة كانت إنه أول إشي نرجع للحارة القديمة بالبلد، يعني فيش حدا بالبلد حتى اللي ساكن اليوم بعيد بضواحي البلد إلا ما في ذكرى أو في طفولة عاشها أو في هيك إشي بعده معلق براسه من الحارة القديمة. فهي الحارة القديمة هي بيوت اللي هي الناس موجودة فيها والعيال سكنيتها، مش إنه عم نحكي عبيوت اللي هي مهجورة أو مش موجودة. واللي بيميز طش ونتشي، وهون يعني بفكر مهم جدا أشكر وأشدد على هاي الشغلة، اليوم مش مفهوم ضمن الناس تفتح بيوتها وصحاتها ويصير هذا الحيز الخاص لكم ساعة حيز عام اللي الناس تيجي وتفوت وتلتقي وتأكل مع بعض وتشرب مع بعض وتسمع موسيقى مع بعض وتفرح مع بعض. فطش ونتشي هو برنامج اللي احنا بنعمله مرة بالسنة، والناس بتتمنى ينعمل مرة كل شهر مش بالسنة، بيستنوه يعني بسوريا يسألونا وين ده طش ونتشي.
0: طيب الأكل، هل الأكل عادي ولا خاص بمناسبة يعني هو هالمهرجان أو النشاط؟
1: هو الإشي مبادرتنا كمجموعة، بس الإشي بيصير بمشاركة كل الجمعيات والأطر والمجلس المحلي بالبلد. يعني كل جمعية أو إطار بيقول أنا اليوم بدي أعمل فعالية كذا، أنا بدي أعمل ورشة معينة، فبتلاقي الشارع والساحات بكل ساحة في جمعية أو إطار حاطة زي هي مش بسطة لأنه مش للبيع، عادة الأشياء كلها بتتقدم كمان بشكل مجاني من الجمعيات. والأكلات الحلو بطش ونتش إنه بجمع شوي بين الماضي وبين اليوم، يعني ممكن تلاقي أكلات العربية النباتية اللي إحنا كبرنا عليها، وبنفس الوقت ممكن تلاقي كريب، تلاقي أكلات اللي هي جديدة لليوم، جيل اليوم كمان بحبها.
0: أها. طيب مين جمهور الهدف؟ هل هو بالتحديد أهالي عبلين ولا ممكن أشخاص من خارج عبلين؟
1: هو الإشي كتير بهمنا يكون لأهل البلد. يعني أنت غازي لو أكتر شغلات مؤثرة وأكتر لحظات مؤثرة بتشوفها بهذا اليوم وأنت مدعو، يعني إحنا بنعتبرك من عبلين تمام؟
0: الله يخليك.
1: هو اللقاء بين الناس اللي زمان ما شافوا بعض، واللقاء بين الأجيال، إنك تشوف أطفال وتشوف كبار بالعمر وتشوف أزواج وتشوف عائلات كلهم بلتقوا كلهم بتخرفوا كلهم بيحكوا. كمان في إشي ثقافي بالموضوع، يعني في عنا بيكون معرض عن طريق جمعية نادي المحبة، بيكون عندك عرض كشفي، الكشفات جدا فعالة إن كان الكشف الأرثوذكسي والكشف الإسلامي، عندك الجمعيات كلياتها أكيم شادي وأنا شبيبة السراج نادي الأحد، أنا متأكدة ناسي لأنه 17 إطار، جمعية السلام 17 إطار مشاركين، إنه 17 إطار والمجلس المحلي يكونوا مشاركين هيك فعالية، هذا إشي اللي بس بخليك تقول ما أحلى بلادنا، يعني وقديش في طاقات حلوة وقديش في ناس بتحب تعطي ومن قلبها وفرح.
0: حلو. طيب سيدة عفيفة، حكينا عن كل إشي ما عدا التاريخ الحدث، وانت بالضبط وأي ساعة؟
1: هو يوم الأحد الجاي، بيكون عادة من الساعة 5 للساعة 9، بتكون يعني البيوت والحارة كلها مستقبلتنا، وأهل البيوت كمان بتلاقي كل بيت محضر ضيافة، محضر يعني زي كأنهن، بس زي كأنه عرس.
0: حلو ممتاز. طبعا سيدة فيروز إلى أغنية شهيرة عمان في القلب، بالنسبة لمجموعتكم عبلين في القلب.
1: صح، احنا عبلين في القلب.
0: بالنجاح سيدة عفيفي حاج
1: كتير.
0: أبو غنيمي،
1: اسمح لي بس هيك أشكر كل اللي مشاركين والجمعيات كمان اللي ما ذكرتش أسميها، والأطر ما هن مش مستنين نذكر أساميهم لأنه عن جد عم بعطوا بفرح وبمحبة. وشكرا لكم انكم اعطيتونا كمان نحكي شوي، خلي كمان كل بنتمنى هذا الشيء يكون بكل بلادنا العربيه مش بس بابلين.
0: ان شاء الله بالنجاح، الى اللقاء.
1: يسلموا، باي باي.
0: بدانا باصاله نصري، حاليا اصاله يوسف تعيد اغنيه قديمه كلمات والحان يزيد حديد، غناها في السابق صقر وهبي، كنت امبارح حدي. بعدها التذكرة التالية.

0: التذكره التاليه تاخذنا الى مهرجان يافوية العاشر. معنا على الخط الهاتفي حنان نفار، نشطة اجتماعية ومن مقيمي مهرجان يافوية. مرحبا السيدة حنان نفار.
1: هلا أهلين، شو الأخبار؟
0: تمام. 10 سنوات تعملين على يافوية، للي بعده مش سامع عن المهرجان شو ممكن تقولي له؟
1: صحيح 10 سنوات على مهرجان يافوية التابع لمسرح السرايا. هذا المهرجان بالأساس هدفه هو أنه يعطي مساحة نسائية فلسطينية. كل سنة بنسلط الضوء على أعمال فنانات فلسطينيات ويافيات مختلفة، وكمان كتير مرات المواضيع بتخص مضامين إلها علاقة للنساء. وهاي السنة بشكل خاص عم نحتفي السنة العاشرة على التوالي لهذا المهرجان.
0: شو بتضمن المهرجان يافوية العاشر هذا العام عمليا؟
1: بالأساس هاي السنة احنا قررنا نسلط الضوء على الانتاجات الفنية التابعة لمسرح السرايا، تشديدا على استمرار الحالة الثقافية في يافا. إضافة للانتاجات تبعت السرايا، المهرجان عم بيستضيف هاي السنة معرض فني للنساء مختلفة من أنحاء فلسطين بمقاهي وبمساحات اللي موجودة فيها، فلأنه بهمنا كمان التعاون مع المساحات القائمة هون بالبلد. وإضافة لكل هاي الشغلات والأمور في عنا كمان فقرات فنية مستضيفينها. بكرة اختتام المهرجان جوكة المنشية بقيادة الياس حدوب. اليوم في عنا سهرة مع الجمهور مع الفنان ميرا عازر والفنان محمد أندس والفنان كارول عواد، وهاي طبعا إضافة للعروض المسرحية اللي تابعة للسرايا.
0: طيب المهرجان حسب ما المعلومات اللي قدامي صار له يومين، كيف رضاك وانطباعك عن الحضور الجماهيري؟
1: صراحة السنة عم بيكون في حضور كتير قوي ومهم ومتنوع. افتتحنا المهرجان مع موضوع جدا مهم ومع حوارية بعنوان أثر التحرش، ومن بعدها كان عندنا فيلم تمهيدي 4 مشاهد لكسر حاجز الصمت للمخرج عبير زئبق حداد. شعرنا أنه كان في هيك حاجة أنه نجيب هذا الصوت وننسلط الضوء على هذا الموضوع. وطبعا كان في جمهور وكان في مداخلات من قبل الجمهور اللي هي جدا قوية. والعروض تبعت امبارح كمان كانت هيك جدا مميزة ومهمة. كان عندنا عرض عربسكا وكان في عندنا عرض يوما ما، وفيه كان حضور رهيب.
0: طيب سيدة حنان نفار، بما أنه المهرجان النسائي، السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هذا ممكن يبعد الرجال عن المهرجان كحضور يعني؟ شو رأيك؟
1: لا أبدا، في عنا جمهور اللي هو كمان ذكور، وفي عنا كمان فقرات اللي بتضم وبتتضمن بتتضمن ذكور. طبعا احنا بنسلط الضوء على انه الامرأة تقود، ان كان بانه هي تجيب الفن تبعها، بس هذا ما بلغي انه كمان الذكر ياخد جزء ويتواجد ويحضر.
0: طب 10 سنوات، هل بتشوف في مثلا نتائج معينة على ارض الواقع بسبب او بتأثير من المهرجان، ولا هو مهرجان كل سنة لازم نذكر بالمرأة وا وا وا؟
1: بتخيلي جواب هو بضم النقطة الثانية اللي ذكرتها. كمان في أهمية عن جد أنه نضل نذكر أهمية وجود النساء في داخل المجتمع، وأنه نعطيها المجال إنها كمان هي تقود. وبالمقابل كمان من سنة لسنة إحنا عم نتطور، عم بيكون في أفكار اللي هي أوسع. بدأنا من فكرة تبعت أنه نسلط الضوء ونعطي مساحة لنساء يافيات، وشوي شوي إحنا عم نعطي مساحة كمان للنساء بفلسطين ككل. احنا مش بس بنسلط الضوء على انتاجات مسرحية، عم بيكون من سنة لسنة كمان مساحة ومكان لأنواع الفنون المختلفة.

0: من ضمنها كمان معارض بصرية. ومع الوقت كمان عم بيكون في كثافة وعم بيكون في توجهات لكمان مراكز وكمان مساحات إضافية اللي تكون جزء من يافوية. وعم نشوف إنه هذا إشي مهم إنه
1: حلو.
0: النساء تأخذ مكانها واليافويات يأخذوا مكانهم بالمساحات ككل مش بس عنا بالسرايا.
1: ممتاز. الناشطة الاجتماعية ومن مقيمي مهرجان يافوية سيدة حنان نفار، ما ضلش غير نتمنى لكم استمرار النجاح في هذا المهرجان ومهرجانات أخرى في السنوات المقبلة إن شاء الله.
0: شكرا شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: سلام.
1: نبقى مع أصوات نسائية، نانسي حوا، لينا مخول، ميساء ضو، ونويل خرمان، يسر حامد، أنا أصلي بري.

0: أجا أجا
1: أيوة أجا أجا
2: يا يا أجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثدي
4: يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: التذكرة التالية تأخذنا إلى بين السماء والأرض. معنا على الخط الهاتفي مؤلفة ومخرجة هذا العمل الفنانة روضة سليمان. مرحبا.
1: مرحبتين. يا هلا.
0: بين السماء والأرض للي متابع السينما أكيد بتذكر فيلم إخراج صلاح أبو سيف تأليف نجيب محفوظ بطولة هند رستم، تقدم تقريبا في نهاية الخمسينيات وفشل. بين السماء والأرض لروضة سليمان إيش فيه؟ هناك مجموعة بالفيلم تعلق بأسانسير، عندك هل في ناس علقان بين السماء والأرض؟
1: كلنا علقانين بين السماء والأرض.
0: أها،
1: هاي واحدة. الشغلة تانية أظن أنه اسم الفيلم بين السماء والطارق.
0: لا، بين السماء والأرض، هاي يعني أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد.
1: طيب.
0: أكيد
1: أنا أخذت بصراحة هذا الاسم، كل الوقت كنت أسمع ستي وإمي والكبار بيقولوا اللي بيقع من السماء بتلقاه بالأرض.
0: حلو حلو.
1: فإحنا هالقد عم نوقع أشياء من إيدينا يا فادي، هالقد عم توقع أشياء،
0: غازي ما تغيرش.
1: يا ريت أشياء يعني كلها منيحة يعني، فاهم؟ فقلت أنا طيب مين هاي بيتلقاها؟
0: حلو. طيب عمليا ايش العمل، ايش تحكي لنا عن العمل؟ هيك بدنا شويه تفاصيل اللي عم بسمعنا حاليا.
1: العمل انا يعني حبكت موضوعين في مسرحيه واحده، اللي بيحكي عن العنف المستشري في المجتمع بشكل عام وبين الشبيبه بشكل خاص كمان. عم نشوف كثير في حالات وفي حوادث في المدارس مع أجيال كتير كتير صغار يعني بالعمر، بما إنه إحنا عايشين في بيئة، في طبيعة، والطبيعة هي قبل الإنسان كمان، وبدونها إحنا ما بنقدر نعيش، وكل المتغيرات اللي عم بتصير في الطبيعة، وأظن إنه هذا كمان سببه يد الإنسان يعني. فحبكت الموضوعين مع بعض، الطبيعة والدمار اللي عم بيصير، تغير المناخي، التصحر، الجفاف. والجفاف الحسي والعاطفي والإنساني والأخلاقي اللي موجود عند البشر كمان.
0: هذا بخليني أسأل سؤال سألناه الصراحة كتير كتير، هل الفن بالفعل ممكن يغير ولا هو بس ممكن يعكس الواقع؟
1: طبعا إحنا ما بنعطي حلول. مع أنا بالمسرحية طبعا في الآخر رغم الوضع من فرجي وضع معين محبوك بشكل جميل، ولكن في الآخر بخلي في أمل كمان. في أمل طالما إحنا الإنسان عنده قدرة للاختيار، بإيده إنه يزرع وبإيده إنه يقلع، بإيده إنه يعمر وبإيده إنه يدمر، ففي أمل.
0: حلو.
1: المسرح ما بيعطي حلول، ولكن المسرح ممكن يوصلك يعني تكون أنت مراية لإله وتشوف من خلال قصة. أنت طبعا كل القصص اليوم هي مأخوذة من قصص بتصير في الحقيقة يعني كمان.
0: حلو.
1: ممكن أنت تعملها ومع الرؤية اللي أنت بتجيبها والمؤثرات اللي أنت بتجيبها، ممكن أنه تعمل له هزة اللي يصير يفكر بالموضوع، اللي بكفيني أنه يوقف ويقول عن جد لازم نعمل إشي.
0: طيب العرض القادم المكان والزمان
1: كمان مرة، معلش
0: ما سمعتش. أنا أول شيء قطعتك، إذا بتحب تكمل جملتك، ولكن سؤالي كان العرض المكان والزمان للعرض القادم لهذا العمل بين السماء والأرض.
1: راح يكون في الجولان يعني بعد ما في عندي تاريخ يعني، بس بالأسبوعين القراب يعني لازم يكون في عندنا 3 عروض في الجولان، في عروض بالشرق عامر، في طلب على المسرحية، وإن شاء الله راح نبقى نعلن يعني عن الموضوع. كان المفروض انه نعمل اليوم العرض الاحتفالي. كمان مهم نقول انه هاي المسرحية لمسرحية سهل المهباج. هو اللي انتجها طبعا، انا كتبت واخرجت صحيح، بس هي لسهل، مسرح سهل في رهط.
0: وتم تأجيل العرض اليوم عمليا،
1: تم تأجيل العرض الاحتفالي بسبب انه في كتير ناس بعطل وفي كتير ناس مسافرة. فبعد ما بعثنا دعوات وهيك، فشفنا انه كتار من اللي بهمنا كتير انه يكونوا، الاكترية في عطلة.
0: طيب احنا عرفنا روضة سليمان مؤلفة ومخرجة هذا العمل، مين مشاركين معاك من ممثلين وفنانين اخرين؟
1: بشارك في العمل عبد الله أبو علان، سهى ربيع، سليم يوسف، سليمان أبو كاف، وأحمد أيوب.
0: أنت مش مشاركة كممثلة بالعمل صح؟
1: لا
0: تطلع كتير بتألفي طب هون في سؤال
1: لا بارك أنا عندي عرض بس مسرح تاني يعني مش إنه
0: طب كمان السؤال دايما نسأله لما بكون المخرج هو ممثل، يعني هل بيجيش على بالك ولا للحظة إنه يا ريتني أنا كنت على خشبة المسرح أو أديت محل هاي الممثلة، هذا الدور كنت عملته كذا وكذا؟ هل الممثل داخل روضة سليمان بتصحى خلال تقديم خلال عملك كمخرجي؟ الصراحة
1: بتصيب إنك إذا أنت بتكون مؤلف. تعرف ليه؟ لأنه لما أنا يعني بخلق هدول الشخصيات فأنا شايفة كل شخصي مع أدق التفاصيل كل شيء عنده بحذر فيه، يعني فهناك بيكون في عندي مش غير إنه أنا بدي أعمل، لأني أنا شفت إنه مش هيك مش هيك مش هيك فاهم
0: كيف؟ إنه أنت اللي خلقتي هنا الشخصيات تاني
1: يعني إنه تعرف يعني هذا اسمه إبداع وكما يقال يعني فاهم. فأنا شايف الشخصيات والشخصيات موجودة بالحياة بس مش لازم كل واحد يشوفه مثلي، ممكن الواحد يعمل نفس الشخصية مع سلوكيات مختلفة يعني كمان أو عادات مختلفة يعني كمان، المهم إنه الأفعال تكون صحيحة ومضبوطة، الحالة تكون حقيقية، ساعتها بتيجي الشخصية. أما إني إذا بغار إنه جاء عبالي إني أمثل في العمل لا، بس ممكن مثلا إذا شفت مثلا عمل مسرحي هالقد جميل ومهم وإخراج بجنن فممكن إني أقول واو ما أحلى هيك عمل كنت بحب إني أكون فيه.
0: حلو. طيب روضة سليمان ما ضلش غير نتمنى لك التوفيق والنجاح في بين السماء والأرض.
1: كثير خادي شكرا
0: غازي غازي غازي طيب النجاح روضة سليمان
1: شكرا شكرا عزيزي
0: إلى اللقاء
2: كنت تحط المكياج على زمانكم

0: هو تذكرة التالية تأخذنا إلى مهرجان البادية الدولي في البطوف. معنا على الخط الهاتفي السيد أمين قاسم، مدير مؤسسة البادية ونائب رئيس المنظمة الدولية للفولكلور العالمي. والمرحبا للسيد أمين قاسم.
1: اهلا وسهلا بك، تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: بدنا هيك شويه تفاصيل ومعلومات لو سمحت حول مهرجان البادية الدولي.
1: مهرجان البادية الدولي يقام منذ 33 سنة، من 93 لحد اليوم.
0: حلو.
1: طبعا بدأ في قرية عسفيا ومن ثم انتقل إلى النقب ومنها إلى قرى الشمال،
0: وأصبح دولي عمليا.
1: أصبح دولي، بدأ محلي قطري وبعدين أيضا دولي، ويشارك فيه عشرات الفنانين والفنانات في جميع المجالات، عروض مسرحية، معارض لرسامين وفنانين، عروض موسيقية وعروض موسيقية تراثية من الداخل ومن خارج البلاد.
0: من خارج البلاد أي دول مشاركة؟
1: عندنا رومانيا، فرنسا، أوكرانيا، مولدوفا، وليتوانيا.
0: حلو. هل فولكلور سيد أمين قاسم يعني في شبه بين الفولكلور من عنا أو برومانيا أو أو أو، ولا كل فولكلور هو مختلف؟ في شبه ولا كيف من تجربتك؟
1: في كل طبعا الشعب له ثقافته وإله الرقص. إحنا هذا المستضيفين هو هاي السنة هي فرق للرقص الشعبي.
0: حلو.
1: العام الماضي استضفنا فرق موسيقية اللي بجمعنا إنه هن التراثنا وتراثن وتراث العالم. اللبس هو لبس طبعا تراثي، كل واحد عنده لبس التراثي، عنده أغاني تراثية، عنده حركات. طبعا كل واحد بيشبهش الثاني، مثلا الألماني لا يشبه الإيطالي، الإيطالي لا يشبه الفلسطيني، أي يعني روماني لا يشبه المولدوفي. في هناك أحيانا أشياء مشتركة، مثلا رومانيا مولدوفا قريبة عن بعض، ممكن يكون في أشياء قريبة عن بعض، وأحيانا لا طبعا. فكل دولة وكل شعب له تراثه وله رقصاته له موسيقى. وإحنا طبعا كمركز اللي هو أصبح مركز مش بس محلي وقطري لدولي، وإن عشرات السنوات في مشاريع قطرية وأيضا دولية. فإحنا المركز تبعنا البادية هو أصبح جسر للتواصل مع ثقافات الشعوب أيضا في جميع أنحاء العالم.
0: طب بدنا المكان يعني والزمان، هذا من سؤال كل فقرة، المكان والزمان للمهرجان.
1: مثلا الأربعاء البارحة كان عندنا أولا افتتاح المهرجان بمعرض للفنانين المحليين اللي شاركوا فيه. طبعا إن اليوم إذا بتطلع من سنوات الثمانين، طبعا لما كنت أعمل إخراج لمهرجانات بسنوات الثمانين بيختلف عن اليوم، لأنه ما كان في عنا كتير فنانين بكل المجالات. فلما كنت أعمل أخرجت وعدت مهرجان عيد الأعياد حيفا، مع أنه كان يزوروا مئات ألاف من الزوار ومن الخارج ومن الداخل، عرب ويهود، لكن عدد المسارح كان قليل. بدك فرق موسيقية، اللي عملت افتتاح بأول الثمانينات كان في عندي فرقة حيفا، واسط أبو شطار وويليام أخوه، ونجحنا لأنه في كان تعطش أنه يصل 5000 إنسان لشارع واحد بوادي نسناف. وبعدها حاولنا نعطيهم أيضا شوي هيك إشي مختلف، مثل ذهب بين جابت 10000 شخص وما حبت تنزل عن المنصة. اليوم في عنا كثير مسارح وعنا كثير فرق موسيقية حتى يعني محترفة أصبحت، وفي عنا أيضا فرق دبكي ورقص شعبي، في عنا أيضا معارض لرسامين وأصبحوا كمان كثير فنانين محترفين، والحمد لله العدد بيزيد يعني، والعدد المؤسسات عم بيزيد. اللي كان حوالي 30-40 مؤسسة بأول التسعينات نتذكر أنا، فاليوم عندنا حوالي 300 مؤسسة بالبلاد.
0: طيب سيد أمين قاسم، المهرجان لو أنت مستمر، وتحديد المكان وين الناس تيجي تحضر؟
1: أي نعم، المكان هو القاعة الرياضية بالعزير البطوف، وبشمل على عروض في جميع قلنا مجالات الثقافة، من مطرح، من فنون ورسم، من موسيقى، من
0: امبارح الافتتاح وانت بخلاص المهرجان؟
1: نعم
0: امبارح
1: الخميس والجمعة احنا اليوم وبكرة، ويوم السبت احنا بندعيك ايضا على افتتاح مقر ومركز للاتحاد الفلكلور العالمي الاي جي اف World Folklore Union التابع للاتحاد الأوروبي واليونسكو. هذا الاتحاد أقاموه بال 49 ويضم العشرات من الدول العالمية. طبعا رح يكون عندنا افتتاح لأول مقر ومركز للفولكلور العالمي هنا بالداخل
0: بعسفيا. المقر رح يكون
1: أي نعم المقر رح يكون بعسفيا. أي نعم.
0: كيف الحضور راد عن الحضور حتى الآن؟ المهرجان
1: يحضروا الكثير من الفئات، الأولاد والنساء والكبار والشبيبة صغار. أي طبعا هو بالبطوف تقريبا له حوالي 4 سنوات.
0: ممتاز.
1: ورح يكون عندنا كمان مهرجان دولي آخر بنهاية شهر 12 كم أيضا بالبطوف.
0: ممتاز سيد أمين قاسم، مدير مؤسسة البادية ونائب رئيس المنظمة الدولية للفولكلور العالمي، ما ضلش نتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.

زنوبيا. وهكذا وصلنا إلى ختام تذاكر لهذا الأسبوع. لقاء جديد يجمعنا معا في تذاكر بعد أسبوعين. إلى اللقاء.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: عناوين الساعة من مكان: وسائل إعلام فلسطينية تفيد باستمرار الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة، مصدر إسرائيلي يقول إن جولة ضربات أخرى ضد إيران تبدو مسألة وقت، اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه غرب السعودية، لجنة الانتخابات المركزية ترد شطب ترشح حزب الديمقراطيين، والحرارة تبقى على حالها غدا.
1: راديو مكان، الأخبار.
6: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. أفادت مصادر فلسطينية في غزة بمقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على مركبة قرب المستشفى الأمريكي في بلدة الزوايدة وسط القطاع. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن غارتين أخريين نفذتا في خان يونس. قال مصدر إسرائيلي لقناة الحدث إن جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت، مؤكدا أن أورشليم القدس ستتحرك لضرب منشآت إيران النووية إذا اجتازت الخطوط الحمراء، وذلك بمشاركة الولايات المتحدة أو بدونها. وأوضح المصدر أن طهران تكثف مشروعها النووي وتحصن منشآتها في جبل الفائس قرب ناتانز. أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه الطائف وينبع غرب المملكة. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي. ردت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح قائمة الديمقراطيين، وفي وقت سابق ردت اللجنة شطب القائمة لحزبي الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش وزيهوت برئاسة فيغلين، إضافة إلى ترشح الوزير إيتمار بن غفير وحزبه عصمة يهوديت. أكد رئيس القائمة الموحدة منصور عباس ونائب حزبه وليد الهواشلي تبني الخطة المهنية للقرى غير المعترف بها في النقب لوقف الهدم والتجريف والاعتراف بها. جاء ذلك خلال اجتماعهما مع أعضاء المجلس الإقليمي لهذه القرى، وأكد النائبان ضرورة إقرار الخطة وتنفيذها من خلال حكومة جديدة تكون الموحدة شريكة فيها. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 27، تل أفيف وحيفا 29، الناصرة واللد والرملة وبئر السبع 30، جبال الجليل 28 و32 في هضبة الجولان. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
7: أجا
8: هيا
7: يا جماعة، بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
10: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر المساء.

أخبارنا الفنية اليوم على 3:30 بعد شوي مع زميلي عارين بسول رح نحكي على تامر حسني محمد فؤاد وعفضل شاكر. هاي فرصة لنسمع جديد تامر حسني. يا خسارتنا.

خسرتنا واحدة من الأغاني الناجحة من ألبومه الأخير لتامر حسني اللي رح نحكي عنه بعد 11 دقيقة بأخبارنا الفنية. رح نحكي عن فيلمه الجديد السينمائي الجديد, نكشف مين الأبطال, وعندنا كمان أخبار عن فضل شاكر وخبر كمان عن محمد فؤاد. هذا كله على 3:30. لسا منكمل مع أغنينا الجديدة لنسمع جديد أبو الليل وأخره.

تيجي شمال تيجي يمين توليت هذا رقم واحد بسباقنا التوب 10 راديو مكان سباق الأغنيات العربية هو الأول ما تروحوا ولا شمال ولا يمين خليكم معنا على السماع احنا راجعين بعد دقيقة بالضبط نكمل معكم على الطريق

0: المكتبة الأولى. الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي.

0: وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
1: رجعنا بعد الفاصل الإعلاني السريع لنسمع أغاني جديدة زي هالأغنية اللي بتقدم لنا إياها أصالة من الفولكلور طبعا بس التوزيع جديد.

0: نسخة حلوة من أصالة نصري لهالأغنية الحلوة الفولكلورية. إسا 3:30 ساعة.
1: أسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا رين.
1: مرحبا شادي.
0: خميس اليوم.
1: هلا بالخميس.
0: هلا بالخميس.
1: هلا
0: أخبار بدك تغني اليوم.
1: هقول لك ليه؟ لأنه نهاية أسبوع
0: فمسموح تغني.
1: لا مصدقة متحلفي.
0: نبلش مع نجوم الغناء اللي عندن أفلام مشاريع سينمائية.
1: تامر حسني بعد ما روح من ميكونوس وعم بتجول بباريس
0: قال تصوروا معاه.
1: أيوة هات لنرجع وعنده حفلة ببحر الميت ومعجوق مكمل بهذا النشاط الفني. بس اترك إسا الحفلات. هو كمان ممثل وأنا بحب تمثيله على فكرة. مرات بعرفش إذا بحبه كمغني أكتر ولا كممثل لأنه شاطر بالتنتين. بعد سنة هيك الماضي منجح كتير بريستارت فيلمه
0: إسا
1: صح إسا فيلم جديد عم بيحضر له. الفيلم من عنوان يومين ثلاثي والمفاجئ انه معه محمد فراج ومحمد ممدوح يعني ابطال حلوين جامدين. هاي المره بس مش من كتابته ولا من تأليفه. هاي المره اشي شغالين عليه قوي.
0: وليد الحلفاوي المخرج
1: ايوه
0: ومؤلف تاني مش تامر حسني.
2: اسوأ حاجه اسوأ حاجه لما خنجر الاحباط يجي من اقرب الناس ليك.
0: كمان فنان غاب ونجح زمان بالسينما غاب وبدي يرجع محمد فؤاد.
1: أنا لو حبيبك ما كنتش يوم تيس

0: ماله محمد فؤاد حبي تغني اليوم؟
1: هقول لك ليه، هاي غنية فيلم. لا
0: صح،
1: احنا متعودين على محمد فؤاد كمان بالافلام.
0: بالافلام زمان كان ناجح،
1: بعد 21 سنة غياب راجع
0: والله
1: للسينما، هاي المرة بفيلم اسمه قلبي في نيويورك، وقبل 21 سنة كان غاوي حب.
0: غاوي حب صح،
1: وقبله كان حالة يعني شو، كله حب ورومانس.
0: رومانسي بحب محمد فؤاد
1: كثير بحب.
0: رح تحضري، بتحبي تحضري محمد فؤاد؟
1: اكيد،
0: رغم انه كبير
1: بحبش اسمع له اكتر من انه بحب احضر له.
0: والله
2: استنى هيما، يعني انت مبسوط كده في ايه؟ لو حد شافنا في المنظر ده دي تبقى فضيحه يا جدع. هو احنا كنا وزره واترفدنا في ايه يا ابراهيم؟ اي سبوبه لحد من حالي يصلح وحتى ابوك وكهبة. قول قول معايا، يلا فل يا فل، ورد يا فل، عود المحبه يا فل، قول
3: فل يا فل، ورد المحبه يا فل.
2: لا انت كده توقف حالنا يا عم.
0: نختم اخبار المغنيين اليوم مع فضل شاكر.
1: مش فيلم،
0: لا.
1: عمل مسلسل وثائقي حياته. افلام خلص. مش مريض على علمي، لا مريض، مش
0: بيتعالج بقطر.
1: فبعد ما عملت أصالة رجعت أصالة عشام.

0: بعد ما أصالة عملت هاي العجقة الكبيرة بسوريا فالشعب السوري كتير مش مش مش شوي طبعا وانتقادات بس إنه هي صامدة. هاي المرة بيقولوا السوريين إنه إجا الوقت إنه الفنان الجاي اللي يجي يزورنا ويحيي هاي الحفلات هو يفضل شاكر مع إنه هو مش سوري
1: بس هو كان مع
0: لبناني بس هو كان
1: مع الثورة
0: الشعب. فوزير الثقافة السوري إني اللي رحب بأصالة هو نفسه بيقول إنه أكيد أكيد مرحب بفضل شاكر بس لأسباب صحية الإشي مش رح يزبط.
1: فتشتي
0: إنه عنده
1: دورتي.
0: قلت بركي عن جد مريض بدوش ولا محل ولا بدوش بسوريا. ففتشت ولقيت إنه عنده حفل ورح يكون بالرياض.
1: بالرياض
0: طب شو
1: شهر 10
0: بطل مريض؟ لا هو عم بتعالج بقطر.
1: شو قصدك المصاري؟
0: المصاري
1: الرياض في مصاري الرياض.
0: أكثر وعم بيعالجوه لا؟
1: لا قطر
0: قطر
1: كل الخليج بالنسبة لإلك واحد
0: بالضبط هي دي الفلوس.
1: نختم مع مين؟
0: الفلوس.
1: نختم مع مين؟
0: نختم مع
1: محمد فؤاد؟
0: لا
1: تامر حسني؟
0: لا
1: مين؟
0: شو رأيك كزدورة نلف الدنيا وندورة بحر
1: شكرا عارين باي باي.

り、あったり、あったり。

0: الصبح
1: اغاني زمان زمان
2: اغاني زمان نسمع اسا ونتذكر الاغنيه الحلوه اللي كتار منكم بيعرفوها غنتها شريفه فاضل عام 1966

شريف الفاضل غنت هالأغنية الحلوة عام 1966 ونسمعها اليوم من ألحان منير مراد كلمات حسين السيد عرض السقايين.

على مين على مين على مين؟ الأغنية الحلوة اللي كتار منكم بيعرفوها ممكن بصوت محمد منير اللي جددها بعد ما غنتها شريفة فاضل عام 1966. الفنان الكبير رحلت عن عالمنا مش زمان قبل 3 سنوات بال 2023 كان عمرها 84 سنة. حارة السقايين كانت أغنيتنا من زمان لليوم. لسا منرجع لإيقاعات الجديدة الأغاني الحديثة ونسمع دياب مش لحاله مع صابرين يمسك حرامي.

امسك حرامي هذا دياب بالسنوات الأخيرة صار ممثل شاطر. آخر الأعمال اللي برز فيها كان مسلسل بنج كلي، تقدروا تحضروه. إسا مكملين مع أغنينا بعد دياب وصبرين بوسة إستا.

أعطيني بوسة ليانا هاي على أنغام هالأغنية. إجا الوقت لن نشكركم ونودعكم كمان. شكرا لخين دهان سعدنا من الهندسة اللي دعي لكم مني دائما شادي بلان. أحلى التحيات زميلنا محمد الشيخ خليل رح يكون معكم بعد الأخبار مع برنامج الرياضي. أنا رح أعود وقلتي معكم السبت الساعة 11 رح نكون معكم على البلكون. إلى اللقاء.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
7: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
6: شو بابا، بدك تجلطني؟
8: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
10: مخزني

0: عناوين الساعة: من مكان، الناطق العسكري يؤكد عدم العثور على نفق في قلقيلية، نتنياهو يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء، ترامب يستقبل نظيره الصيني شي في البيت الأبيض، اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه غرب السعودية، والحرارة تبقى على حالها غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في أعقاب العثور على حفرتين بعمق 12 مترا خلال عملية للبحث عن وسائل قتالية في قلقيلية، أكد الناطق العسكري عدم وجود أي نفق يتشعب منهما، وذلك خلافا لبعض التقارير التي تحدثت عن العثور على نفق في المنطقة. كما أوضح الناطق أن مكان الحفرتين بعيد عن خط التماس، وتم خلال العملية ضبط وسائل قتالية منها بندقيتان ومسدس وذخيرة، واعتقل 4 مشبوهين. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. يلقي رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وستنقل قناة مكان بالراديو والتلفزيون الخطاب ببث حي ومباشر. في البيت الأبيض يستقبل اليوم الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الصيني شي. وكتب ترامب في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي أن الذكاء الاصطناعي سيكون موضوع النقاش الرئيسي بينهما، مضيفا أنه يرغب في ترك الأمور تماما كما هي. أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه الطائف وينبع غرب المملكة. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي. قدمت إلى المحكمة اليوم لائحة اتهام بحق رجل في الخمسينيات من العمر من سكان يافا تنسب له سرقة منتجات من محلات تجارية أكثر من 20 مرة خلال الأشهر الأخيرة، وتقدر القيمة الإجمالية للمنتجات المسروقة بآلاف الشواقل. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. في الخامسة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. التجمع على مفترق طرق، التئام المكتب السياسي للحزب غدا لدراسة سيناريوهات قضائية وسياسية بعد شطب سامي أبو شحادي وخيار انسحابه على الطاولة. لجنة الانتخابات المركزية ترفض شطب ترشح قائمة الصهيونية الدينية وترشح بن كفير وحزبه عتمة يهوديت. رئيس الوزراء نتنياهو يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في زيارة خاطفة تستغرق نحو 7 ساعات. مصدر إسرائيلي يؤكد أن جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت، مؤكدا أن إسرائيل ستتحرك لضرب منشآت إيران النووية إذا اجتازت الخطوط الحمراء. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال.
4: في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

تحية لكم، هذا قلناه وسنقوله دائما. الدوري التركي ولا أروع ولا أجمل مما يحدث هناك. بتقولوا محمد صلاح؟ سنتطرق إلى محمد صلاح، ولكن بدنا نقول ضياء السبع. ضياء السبع أخذ فريق أمادسبور إلى المرتبة الأولى بأداء رائع وممتاز، يتفوق على جلاتاسراي بفارق الأهداف، يتفوق على بشكتاش بملايين ملايين مئات ملايين الدولارات. والله يا ضياء السبع لاعب ممتاز. إذا أنت مش في المنتخب اللي خسران المنتخب بشكل كبير كبير كبير كبير كبير. محمد صلاح حدث ولا حرج، كل تركيا تتغنى وتتحدث عن محمد صلاح. هيك هيك هيك قالوا عنه.

0: هكذا عندما يكون لاعب متألق أو يكون أكثر من لاعب متألق في الدوري التركي. كل تركيا حديث الساعة هكذا استقبل، يعني لما وصل وعيدت هذه الأغنية كثيرا لمحمد صلاح يتألق هناك بشكل كبير، وضياء السبع أروع من رائع هناك على كتافه أخذ فريق أمد سبور. على فكرة أمد سبور في مدينة ديار بكر، هي الغالبية الكردية هناك، واحتفالات كبيرة رائعة مميزة. تعالوا بنا نرحب بأعضاء البرلمان، المدرب المحلي أحمد وهب، تحية لك، أهلا بك، مساء الخير.
1: مساء الخير محمد، وعسي فيها متقدمة 3-0 على أولغا بعد نص ساعة من المباراة، ولكن احنا اليوم
0: بدنا نتابع، وبحكي لكم أنا يعني بدنا نحاول نختصر شوي صغيري لأنه بدي أقرأ نتائج مباريات الجارية الآن بشكل كبير جدا.
1: عم نتابع المباريات التركية والفرق التركية وبدون شك ضياء السبع،
0: والدليل أنه أنا وياك خصصنا لهم جزء من برنامجنا الدوري التركي في الترخيص الأوروبي.
1: بدون شك عنده هناك لاعب لاديمير ممتاز، عنده هناك بيتس وسط الملعب، وعنده سيسيف وسط الملعب، ولكن هو القائد الحقيقي لهذا الفريق. ومحمد صلاح جاب فريقه بدون شك، وشفنا آخر مباراة له مع أنه هناك محمد صلاح نفس الشيء، فيش عنده لك مع أنطوني وكيمي أحد اللاعبين، وموتشي هناك لاعب، وفيش عندنا أسماء كبيرة جدا، وأزوان طوفان هو لاعب اللي كثير بيساعد محمد صلاح، ولكن فيش نجوم في هذين الفريقين زي جلاتا سراي وفينربختي. وبدون شك ان هذول الاثنين اللي علوا مستوى الفريقين اللي بيلعبوا فيه.
0: طيب قبل ما ننتقل لباقي الزملاء، النتائج في هذه الاثناء: بويل ياركي يتفوق 1-0 على شفاعمر، مباراه القمم 1-0 من هدف يردين كوهين يسجل الآن 1-0 ليركي على شفا عمر. أبويل ديرحنا فاز على شعب بالنتيجة 3-1، وفريق إبطن فاز على أبويل أبناء جديدي بالنتيجة 2-1. في الدرجة الأولى انتبهوا، 5-1 يتفوق آتا بيالك على انجدات، 5-1 آتا بيالك على مكابي أحمد انجدات. هاي النتائج سنتابعها كثيرا، لذلك يعني ممكن نخفف شوي في بعض الأمور. وطبعا تحية للزميل جودة عودي، أهلا بك في الاستوديو.
2: أهلا بك أخي محمد وبجميع المستمعات والمستمعين وأعضاء البرلمان.
0: زميلنا باسل زريك، تحية لك، مساء الخير باسل.
3: أجمل تحياتي المسائية لك محمد والعموم المستمعين.
0: وتحية لك زميل محاسن ناصر، أهلا بك محاسن.
4: تحياتي محمد لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: إذن في برنامج هذا اليوم معكم لينا شحاد رزق، جوسلين محميد بريك حندهان، ومحمد الشيخ خليل بإذن تعالى حتى 5 من استوديوهاتنا في مدينة حيفا.
5: الآن في مكان إكس 2 قضية ساخنة.
0: أحمد وهب،
1: قضية الساخنة محمد، أنا أرجع للمنتخب. يعني اليوم أنا كنت في عرس ابن الشيخ موفق طريف أمين، كنت الساعة 11
0: مبارك
1: اليوم وبكرة، يعني
0: مبارك.
1: الله يبارك فيك، وكل اللي كانوا قاعد حتى صالح طريف وحتى الشباب وجميع الإخوان اللي كانوا إجوا سألوني شو مع المنتخب وشو مع المباريات.
0: لحظة، بس أنا بيالك يتفوق على جد، مش على مكابي أحمد انجدات، على مكابي على اتحاد جت. إذن كمان مرة في الدرجة الأولى أتى بيالك يتفوق على بويل اتحاد جت 5-1.
1: لذلك أنا اليوم رجعت للمنتخب من كثر السؤالات على على على المنتخب وشو بده يصير من قبل الناس والمشجعين، وكثير بيسمعوا البرنامج وكثير سألوني حتى وأنا قاعد غاد دخل منصور عباس كمان وقفنا وتخرفنا تحدثنا عنه وياه شوي. اليوم المنتخب الإسرائيلي على مفترق طرق محمد، يعني اليوم أفضل لاعبين موجودين في كرة قدم الإسرائيلي اليوم، إذا إحنا بنذكر أيامات ريفيفو وألون بيركوفيتش وجميع هاي الأسماء، وأفكر على إنه اليوم المنتخب هو الأفضل من هاي اللاعبين، وهذا المنتخب اللي ممكن يوصل، ولكن كيف إذا بيلعبوا بشكل صحيح. يعني هذا المنتخب محمد ننساش أنه 17 هدف سجل في مرمى من مبارتين، من النرويج إذا بتذكر ومن إيطاليا في التمديات. لذلك اليوم مشكلة دفاع منتخب إسرائيل هو الدفاع، وبالأخص هناك في قلب الدفاع، هذا هناك الدفاع بيكونش متماسك، بيكونش جيد، بيلعبوش بطريقة يعني ذكية من ناحية كرة القدم، اترك كرة القدم هناك يفوز ولا يفوز. اليوم الحديث كله أنه هذا المنتخب ممكن يجيب نتيجة طيبة، ممكن المنتخب يعبر، ولكن كمان مرة اليوم إذا بنأخذ المنتخب محمد، لما أنا عنده لاعبين في القسم الأمامي مثل عنان خلالي أوشكار جلوخ، يعني عندك لاعبين في دور بيرتس وسط الملعب، عندك منور سولومون، لاعبين اللي ممتازين في القسم الأمامي، ولا مرة كان المنتخب إسرائيل لاعبين في هذا المستوى. واليوم الإشي الوحيد اللي ناقص انه هاي الاشياء يجيبوها لحجز التنبيع على ارض الملعب مش في الكلام. وحتى الان جميع المنتخب وجميع اللاعبين موت ما بدا المنتخب يلعب حتى الان بس كلام بدون هناك نتائج طيبة بدون جيدة. اليوم للأسف صابة محمد أبو فني لنا تأثير كبير جدا لأنه في أفضل مستوى موجود فيه محمد أبو فني, ولكن ليل بيرتس والسيد أبو فرخ في القسم الأمامي هناك مشكلة بس سيدان نخميس واستيانو في الدفاع كيف ممكن يقدر يتعاملوا. ذلك منتخب إسرائيل عنده اليوم كل الإمكانيات أنه يرجع في نتيجة طيبة, ولكن الإشي الوحيد اللي ممكن يعوق هذا الشيء خسارة حسب رأيي صعب جدا ينهو في المرتبة الأولى, وبعد ذلك الضغط على المنتخب, واحنا بنعرف منتخب اسرائيل دائما في الشوط الثاني عنده هناك التراجع وصعب جدا يقدر يعود للمباريات, لانه غير هيك اليوم منتخب ايرلندا في مشاكل كبيره جدا, كوسوفو في مبارك تغيير كبير جدا, المنتخب النمسا خمس لاعبين الافضل مش لاعبين فيه, وبالاخص لايمر احد افضل اللاعبين الموجودين في بايرن ميونخ مش موجود, لذلك اليوم كل شيء رايح للمنتخب, مهم جدا انه يرجعوا في نتيجه طيبه, غير نتيجه غير تعادل ممكن يكون مقبول, ولكن خساره حسب رايي انهت
0: المنتخب. إذن نحن نواصل, يركز لنا الآن نتائج الدرجات الدنيا مشير قده, جت 5-2 تقلص النتيجة, جت آتى بيالك 5 جت 2 وإبطن فاز على بيل جديدة كان خسران 1-0 فذاك 92-1-1 بكيك 95 فاز 2-1. جودة عودي قضيتك الساخنة.
2: قضية الساخنة أخي محمد هي الأخبار السارة اللي سمعناها مبارح وأجت من أم الفحم.
0: عفوا خير, بس نشير انه برامجنا اول من تخبر بهذا الامر الاسبوع الماضي المحنا بشكل كبير مع عن هذا الموضوع, امبارح كنا اول وسيله اعلام تحدثت باسهاب عن هذا الموضوع مع
2: دائما احنا السباقين نعم موجودين دائما بالصوره
0: بالميدان
2: بدون نعم. شك هذا اثلج صدري جدا, وهذا ما كنا النادي فيه من سنوات طويله. يا جماعه خلينا ناخذ قصة اتحاد أبناء سخنين مثل, يا عمي مازن غنايم ومعاه كمان العزيز فلاح غنايم من أكثر من 20-25 سنة ربما 30 سنة بادروا لهذا الموضوع وصنعوا المعجزات, أخذوا فريق كل الفرق من درجات ثالثة وثانية ومش عارف يجمعوا إشي اسمه اتحاد. يا عمي الاتحاد قوة, الله مع الجماعة
0: قوة, إذا بنبني صح
2: طبعا سيبوكم من قصة العائليات والأسماء, خلينا العائلة الكبيرة هي اسمها مدينة أم الفحم العائلة الكبيرة اسمها مدينة أم الفحم, فلما نلعب باتحاد أبناء أم الفحم بتأمل أنه هذا الفريق بالفعل يمشي على خطى اتحاد أبناء سخنين وينطلق, لأنه مدينة أم الفحم لازم يكون فيها فريق في الدرجة العليا من أكبر الجماهير اللي بتيجي تحضر مباريات, زي ما قلنا كمان في السابق على الناصر, الناصر أكبر مدينة عربية مفروض يكون فيها فريق في الدرجة العليا, وإن شاء الله أنه مكابل إخاء بيكمل طريقه بوصل لهناك, إنما هاي خطوة مباركة جدا نثني عليها ونشجعها وإن شاء الله إنها بتكمل. طيب. إشي ثاني بسيط هو موضوع التوقيف الفيفا ديز, هذا التوقيف للمباريات الدولية
0: منتخبات.
2: كثير من الفرق شكت وقال يعني كان بالسابق عندي نكون توقيفين, كان في فترة الآن في شهر 9 و10 و11 فالفيفا قرر لا قال لك بدل ما انا كل شهر لاعبين شهر واوقفين لا بعمل كل فتره مره واحده يلعبوا 3-4 مباريات
0: أربع مباريات
2: او بعدين الفرق تخوض مبارياتها. ما اعرفش في فرق تذمرت من هذا الموضوع, ربما الفرق الكبير يقول لك احنا دخلنا في في في معترك المباريات, خد مثلا برشلونه منطلق في الدوري الاسباني يقول لك طب هذا التوقف يمكن اثر علي, فرق تاني ممكن تقول لا بالعكس انا بدايتي كانت مش منيحه ممكن استغل الفتره هاي.
0: طبعا انه البرنامج انوضع قبل ما تخوض هاي الفرق
2: صحيح بيعرفوه يعني بيعرفوه اكيد انما مدى التاثير خلينا نشوف لما بترجع المباريات الرسميه كدوري. طبعا
0: باسل زريق قضيه ساخنه.
3: قضيتي الاولى بكمل اللي بديها جودة عن منتخب اسرائيل وحملته في دور الامم, يمكن انا هون
0: بديها احمد وهاب
3: صح, يمكن انا بخالف احمد وهاب الراي انه خامه اللاعبين في المنتخب اليوم لا تجابه الخامه اللي كانت في منتصف سنوات التسعينيات مع عطار وبيركوفيتش وخازن وريفيفو. لا حسب رايي منتصف التسعينيات لما الفريق غلب النمسا 5-0 منتخب مش فريق وغلب فرنسا 3-2 كان احسن, كان احسن حسب رايي. ليش
2: جوار وافينمني
1: لاعبين بس دقيقه بدي اسالك قد ايه خسر في النمسا يومتها؟ قد ايش خسر في النمسا يومتها؟ سؤال انت, خمس مباريات عايش, مباراه سادسه في اليوم في النمسا, اربع خسارات وتعادل واحد.
3: انا بخالفك الراي, ما كانش, ما اجاش حسب رايي افضل من منتخب التسعينيات حتى الان منتخب اسرائيل. ليش؟
1: وين وصلنا؟
3: منور وصلنا تراجع اليوم. منور سلمان بيلعب في الدرجه الثانيه,
1: افضل فتره له. انت غلطان.
3: بس وين بيلعب؟
0: بدرجه
1: ثانيه.
3: لحظه محمد ابو فني كان في لياقه افضل في السابق من لياقته حاليا, قبل سنه وسنتين وثلاثه لما انتقل على اوروبا. اوسكار جلوخ حدث ولا حرج, برضه في تراجع. يمكن دور بيرت شوي محافظ على مستواه. عنان خلالي قصة النجاح هذا الموسم مضبوط. عنان خلالي يعني بعتبره يمكن يكون القيمة المضافة للمنتخب, ولكن حسب رأيي المنتخب يعني ينقص التناغم, ينقص التناسق, وهون عمل مدرب ببلش. بجوز مع تقدم مباريات هذا الموسم يتحسن, ولكن برأيي المنتخب جاي على لعبة النمسا اليوم الليلة مش في أفضل حالات, وهذا رأيي الشخصي. طبعا القضية الثانية اللي حكاها جودة, طبعا الوحدة المباركة اللي بثت بشرة سارة لأهالي مدينة من فحم والمنطقة, الاتحاد اللي عم بولد بينها بوعل ومكابي. وأنا يعني قال جودة إنه في الوحدة قوة, وأنا كمان بقول يعني حبذا لو عدة قرى ومدن عربية يقلدوا أم الفحم. جديدي مثلا في فريقين, طيرة المثلث في فريقين, باقي الغربية في فريقين, فكفر كانت توحدوا في عدة الوحدة أثبتت نجاح في عدة بلدان.
0: في عدة بلدان, في عدة كفر كنا فشلت,
3: فشلت كفر كنا فشلت, بس في فريق فرط يعني, في فريق
0: فرط الفريق الثاني بالقوة بتمرن, بالقوة تبقى السنة الماضية بسبب ماشي منيح الاتحاد. بس شغلة واحدة, انتو بس بنيجي للتكهنات في مباراة التغت اللي هي مباراة الديربي اللي تأجلت للأسبوع القادم, ولكن كيف احنا كشفنا في برنامجنا انه تحجج الفريقين في الفحم, تحججوا انه الملعب وأجلوها خصوصي تأنه الاتحاد يعني كشفنا في البرنامج بالأمس واعترف فيه الفحمويون. اسمع حسن ناصر, قضية ساخنة ما لديك؟
6: أنا تتم لأست الوحدة في أم الفحم يعني. أنا مع أنه يكون في وحدة وفريق واحد بالبلد, ولكن لازم يكون فريق آخر كمان.
0: أنا معك استوعب اللي بيلعبوش صح.
6: بالفعل لا يعقل انه فريق زي مدينه زي ام الفحم اللي فيها بعرف كم لاعب, ممكن بعدين يجيبوا كمان ثلاث اربع خمس لاعبين تعزيز يعني, بس لاولاد ام الفحم اربع خمس لاعبين فقط. طب شو مع الباقي؟ طب انا بلعب فوتبول وقدراتي لا تسمح لي.
2: يكون تابع للفريق الموحد.
0: انا معه, انا بهاي الفكره انه يكون
2: زي
0: كمان فريق
2: سخنين.
0: فريق مركزي وكمان فريق يلعب فيه اولاد بيتي.
6: انا هيك رايي اللي قدراته تسمح له يلعب في الدرجه الممتازه او في الدرجه الاولى يلعب في الدرجه الثانية. لازم يكون كمان فريق صح. لأنه في حالة أنه ركزوا كل الجهود على فريق واحد صار لاعبين بدأ تترك الفوتبول أو بدأ تنتقل لفرق ثانية.
0: لا تترك في قسم كبير بترك ما عادش يلعب كرة قدم.
6: بترك صحيح, وهذا أنا بعرفه من مجد الكلوم يعني عدة لاعبين في مجد الكلوم ممكن يكون لا ثلاث فرق كمان. بس إذا عندنا فريق, لو في فريق مجد الكلوم مثلا أو أي بلد ثاني بالشرط مجد الكلوم في الدرجة القطرية درجة الممتازة يعني, شو مع الباقي؟ يعني أنا ضد إيش اسمه, لازم يكون في فرق.

0: قبل ما خلقنا. وبعدين عايشين على الجول اللي حطه موتل شبيغلر في منتخب إيطاليا. وما فيش إنجازات، وكل مرة ونفس الشيء ونفس الشيء ونفس الشيء، وكل مرة بقول لك إحنا المنتخب بدنا نطلع وبكون
1: خايفين. الحق فيدك، الحق فيدك بحسن، بس لبعض الأحيان في فترات اللي ممكن هذا الفريق يكون منيح. اليوم صحيح. المنتخب
2: صحيح.
1: لك
2: صحيح.
1: السبب
0: إذا بتأهل أحمد
2: اسمعني بدناش نوصل بدناش نوصل كثير حكينا كثير عن المنتخب.
0: لا لحظة شوي، المنتخب المنيح هو اللي بيتأهل، المنتخب اللي بيتأهل هو اللي منيح.
1: عشان هيك انت عم تحكم عليه قبل ما تبدأ.
2: صحيح صحيح.
0: احنا
2: مش هيك انا قلت له التفاؤل مشروع.
1: خارج المنتخب، تنساش انه لايمر خارج المنتخب، تنساش انه دافيد ألابا خارج المنتخب، تنساش انه بام جيرتنر خارج المنتخب، تنساش انه سابيتر خارج المنتخب، تنساش انه ماركو أرناتوفيتش خارج المنتخب.
0: يعني اليوم في يمكن على راسه وعينه الليلة بنشوف شو بدهم يعملهم.
2: مش طيب كل بديل بيلعب احسن فرق. طيب باسل
3: بالسويد، سجل شبيغلر بالسويد مش بايطاليا. انا حاسس
2: 1-0 امام منتخب السويد.
1: ايطاليا 0-0
0: 0-0 اسف مع السويد.
2: منتخب السويد طيب ما هذا هو معاشه.
0: طيب يلا نكتفي
2: اخر، اذا ضل وقت برجع لكم 100%.
4: الان في مكان اكس 2 لاعب الاسبوع
2: باسل زريك. أنا أسألك إيه قبل ما تقول يا شباب، الجمهور ببعثوا لي كثير كثير كثير، إذا في لاعب واحد قالوا وموجود عند الثاني والثالث والرابع يقولوا حتى يتأكدوا إنه أنتم عم تختاروا صحيح فليكن. معلش إذا بتوافق على شغلة معينة تنعاد فليكن. يلا بس
3: بيرت في الأداء المدافع هينسكو مدافع أتلتيكو أمام ريال، برأيي بسببه هذا المدافع هينسكو لم يتلقى أتلتيكو كمان هدف، لأنه كان يعني مسألة وقت هدف تعادل للريال هدف الثاني. فأحد الأسباب غير أوبلاك كمان هينسكو في نقاط الثلاث ضلت في متروبوليتانو. اخترت كمان نديم فراسنا مهاجم أبويل أوتس.
2: شو اسمه؟
3: نديم فراسنا.
2: باسل باسل باسل باسل يا بتصير تتابع برامج الأربعة يا إما بدنا نطلعك من البرلمان. إذا مبارح كان عندي أول مقابلة بالتاريخ بعملها نديم وراسني
5: وراسني
2: وببعتت أنا لكل زملائنا اللي بالعبري قلت لهم قبل ما تقول
1: هو من وين؟
2: هو من راس
5: العمود.
2: بارح استضافته أول استضافة إعلامية كان عندي على الهواء.
1: اسم العيلي غريب
2: وراسني من راس العمود. فبدك تصير يتابع يا بتصير تسمع بعد ساعات اللي برنامج الاربعاء
5: مرات مرتين فاف مرتين الواو
2: فرسانة او فراسنا.
5: ايوه بالضبط وراسني وراسني
2: من اليوم وغاد باسل حكمنا عليك. اذا بتتحب تسنى الكاش تسمع بث مباشر الاربعاء ما بقول لك عادي وانت قبل لعبه المنتخب. يلا نادي كان عندي انت لانك سالت في حدا سمع عنه كان عندنا مقابله امبارح
3: 20 سنة بس عمره يعني المستقبل أمامه. 3 جوال طبعا سجل في شباك مكابي.
2: فاجأته بخبر امبارح بعرفوش إذا أنتوا سمعتوا هبوعيل تل أبيب بدي يهتم في اللاعب يضمه بشهر واحد بدي يهتم فيه
5: بعد أول 3 جوال
2: 4 ضرب جول الجمعة اللي قبلها وهي 4 خول.
3: طيب لو تارو مارتينيز طبعا كمان اخترته مش بس لانه عاد للنتيجه مع روما لانه كمان قدم اداء رائع في ارض الملعب لاعب انتر طبعا مهاجم انتر مارتينيز الارجنتيني وهذا هو 3 لاعبين.
2: طيب جوده عودي
5: نديم طبعا مسجل عندي بدون شك لاعب رائع وواعد جدا وذكر كمان لو تارو مارتينيز من انتر لكن لازم نضيف يعني كالعادي محمد صلاح ثلاثية في شباك غلطة سراي بدون شك.
2: هنا يقال في شباك مين في
5: غلطة سراي
2: أي نعم
5: وضياء السبع في بشكتاش
2: يعني ضياء احنا ركزنا محمد صلاح
5: لا
2: انت محسن انت ما عليك ما اخذ انا ما اخذ عليك ما اخذ
0: عندي ما يقال
2: لا انك ما تبعتش ضياء السبع هذا الاسبوع الأداء اللي لا يا جماعة أنا حضرت اللعبة إعادة كلها كمل
5: واحد من أفضل 7 لاعبين في الدوري التركي حتى التركي. الآن
2: وفيه نجوم
5: يعني مش بس أداء إلا أهداف كمان يعني ولد لعيب يعني بدون شك
2: لعيب
1: جودة الحديث إسا يمددوا له العقد 3 سنوات مع 1.5 مليون يورو
5: لا يا ابو لا يا احمد مش مليون ونص راح يضعفوا له اياه 3 مرات عما باخذ اسم
1: كان

0: اخذ مليون ونص ضعفوا له اياته عم بقول لك
1: يمكن يوصل لأربعة ونص مليون مع انه في فرق بلشت تطلع عليه بعد ما تألق مع هذا الفريق اللي طالع جديد ومحتل قمة اللائحة صارت الفرق كبيرة كمان تلطش عينيها لإله بلكي يعني ردينا رجعنا. واخيرا من كرة القدم الى كرة السلة وريال مدريد كعادته مع البطولات الكبرى يتوج بأول سوبر لكأس اليوروليج يفوز في المباراة النهائية على أولمبياكوس 93-89 وينتقم منه من

0: محمد في 16 آخر مباراة لميسي في منتخب الأرجنتين، والمباراة راح تقام في بوينوس آيرس، وميسي طلب إنه كل اللاعبين اللي كانوا في قطر في 22 فازوا في كأس العالم يكونوا موجودين في هاي المباراة. وعندها محمد التذكرة راح تبدأ ب 300 يورو وجميع المشجعين اليوم عم يبحثوا كيف ممكن يقدروا يجمعوا هذا المبلغ، كي حتى اللي راح صاروا يقدموا لقروضات وراح يبحثوا كيف ممكن يجمع هذا المبلغ، اللي قال كبير جدا هذا المبلغ وصعب جدا يقدر، ولكن التدفق والطلب هائل، والاستاد طبعا راح يكون ملان حتى لو 4-5 ملاعب، وراح يكونوا في هذه المباراة راح تنتهي الاستاد. لفتت نظري الثانية محمد كمان في معلقة في ميسي، وداخل في جمعية اسمها صندوق عون، تبرع بمليونين و600 يورو لإقامة مركز اللي يعالج أطفال مرض السرطان، وهذا المركز سيقام على 5137 متر، هناك سيحتضن 400 مريض، وهذا المجمع راح يقام في برشلونة، وهو راح يكون أحد أفضل أكبر المتبرعين، وهو راح يفتتحوا. في هناك سؤالات، هل هذا المجمع يسمى أو المستشفى راح يسمى على اسم ميسي؟ حتى الآن هو رافض، ولكن تستبعدش إنه هذا الشيء في نهاية الأمر يكون، لأنه هو أكبر المتبرعين. اللفتة
1: خلينا نوقف، إذا ضل الوقت بنعطيها باسل زريك.
0: يلا.
2: أنا لفت نظري المظبوط تصدي حارس أتلتيكو أوبلاك لتسديدة لاعب ريال مدريد ديوماندي، حدا متذكرها هاي؟ تصدي كان يعني أكتر حظ من قدرة خلال اللعبة، يعني بعرفش كيف صدى أوبلاك، أنا مش عارف كيف، شفنا الكرة في الشباك فجأة أوبلاك بصد الكرة. لفت نظري كمان أنه فريق مكابي حيفا أصر على عدم إدراج حكم الشاشة أو حكم الفار شلومي بن أبراهام في في مبارياته القادمة على هامش، طبعا قراراته المثيرة للجدل هذا الحكم حسب ادعاء إدارة مكابي حيفا في المباراة أمام فريق طبرية نهاية الأسبوع. ولفت نظري أخيرا عنان خلايلي أدرج يا جماعة في تركيب الدوري الإنجليزي في الأسابيع الخمس الأولى أحسن 11 لاعب، يعني كان عنان خلايلي في تركيب في الأحداش الأفضل مع أوديغور مع بالمير مع أرلينغ هالاند وآخرين، فشابو عنان خلايلي.
1: جودات
3: ثلاث لفتات على السريع، الأولى هيك سريع أكبر استاد في العالم لما بنسمع بدهم يبنوه بنقول وين ممكن يكون؟ في إسبانيا، إنجلترا، البرازيل،
1: دول كرة القدم، دول كرة القدم
3: بدهم يبنوه في فيتنام. 135 ألف متفرج، المفروض كان يخلص في 2028، الجماعة قرروا شوي يستعجلوا، راح يخلص إن شاء الله في 2027 يكون جاهز للمباريات. مين بده يلعب هناك؟ الله أعلم. في رومانيا اخترعوا موديل جديد، بطاقة سوداء مش حمراء ولا صفراء، بطاقة سوداء لمين؟ للجمهور اللي قاعد في المدرب، بقول لك خاصة للأجيال اللي حد 16 سنة.
2: حلو.
3: الأهالي بتيجي بدها أولادها تنجح، فبصيروا يسبوا ويتدخلوا و فالحكم بيرفع البطاقة السوداء. إذا خلال ما وقفوش الشغلة هاي بعد فترة بوقف اللعب لعشر دقائق، ما ردوش بعلن نهاية المباراة نهائي وما عادتش ترجع أبدا. فأول تحذير البطاقة السوداء في رومانيا لجيل 16 التجربي. آخر إشي الأمين جمال، كلنا بنقول يمين يمال، لا يا عمي اسمه الأمين جمال، تعرفوا إنه في شمال أفريقيا،
1: محاسن شو بقول أنا،
3: شمال أفريقيا بيقولوا مثلا زي ما قال الأخضر بلومي الأمين، فالأمين جمال هو اسمه الشخصي ومش اسمه اسم العيلي. ليش؟
1: لأنه الأمين جمال العيلي نصراوي،
3: نصراوي أمه خلفت وعمره 16 سنة، وهو بيحمل العيلي من أبوه نصراوي من أمه أبانا. ليش سموه هيك؟ لأنه لما كان 16 سنة كانت حالته المادية
1: عدم.
3: فكان لنا أصدقاء اثنين برضو من شمال أفريقيا ساعدوا هين، واحد كان اسمه الأمين والثاني كان اسمه جمال. فلما خلفوا الولد الصغير هذا قرروا انه يعطوه الاسمين الأمين وجمال،
1: جمال اسم واحد، الأمين
3: اسم
1: جمال،
3: الشخص الأمين جمال.
1: هيك مش ضل اقول انا من اوائل المعلقين،
3: اقول الأمين جمال.
1: لا محاسن بقول زي ما بقول محمد الأمين جمال العيلي نصراوي. العيلي نصراوي. طيب هيك انهينا هذه الفقرة.
4: الان في مكان اكس 2 تكهنات،
1: تفضل يا باسل يا زريك.
2: طبعا العلامة من 11 مش من 12 بسبب الغاء او تأجيل كيف بدكم ديربي الفحماوي بالامس. جودة عودي 6 من 11، محاسن ناصر 7 نتائج صحيحة من 11، ثمانية أنا وأحمد وهب في القمة ثمان نتائج صحيحة من 12.
5: مبروك
2: من
5: مبروك
0: يعني. لا لا أنا ثمانية يا عمي ثمانية والله ثمانية.
2: لا لا أنت لا
5: سبعة سبعة
1: سبعة سبعة هي سبعة كل شو عم حاسم بزيد وحدي
0: أعطيه زدني هي أنا قدامي قدامي مش عارف إن جبت السبعة بس
1: وين الغلطات عندك بسرعة وين الغلطات
0: غلطان بروما والإنتر وغلطان بتوتنهام وأستون فيلا وغلطان بالتير وجد
5: مزبوط وغلطان ببرشلونة كمان
0: لا برشلونة اثنين
5: ما هي مش اثنين مع اني غلبوا باثنين اذا تعادل
1: برشلونة تعادل
0: برشلونة عملتوها تعادل
1: مش عملناها مش عملناها الفركية
5: من تربحت بالوينر علشانها
6: يا حسين انت هاي شغلة البلوس فيكك بالك مش فاهمها
5: لا فاهمها منيح وعم تربح الزلمة
0: لا احمد وهب هاي مشكلة
1: يلا ريش الروس المكابل اخان ناصر الليل احمد وهب
7: ريشون
1: واحد جودة
5: بدي اروح مع الاخاء
1: روح روح عايزك تروح معنا على اللعب يعني هاي تنين باسل زريق
6: انا واحد اكس
1: واحد اكس محاسن
0: معذر الاخاء واحد لريشون
1: واحد لريشون النمسا اسرائيل مع بلوس يعني بتبدا بواحد صفر لمنتخب اسرائيل
0: تمام
5: ساعتها بكون تعادل
0: واحد كمان
1: احمد وهب
7: تبدا 1-0 لمنتخب اسرائيل
1: يعني اذا اكس
5: اذا 1-0 غلبت النمسا بيطلع تعادل
1: معنا تعادل
0: اكس 2
1: جودة
5: 1-1
1: باسل
6: زي جودة 1
1: محاسن
0: وانا 1
1: محاسن حط 1 كمل عني
5: وبربح بالوينر يا زلمه حطها تعادل وربحها يا زلمه ماله
1: هولندا المانيا احمد هاي لعبه
0: إيك
1: جوده
5: والله صعبه هاي المانيا مش مقنعه اكس
1: باسل
6: وانا زين اكس
1: محاسن
0: 1-2
1: اللي عندك سؤال يضل وقت محاسن ايطاليا بلجيكا احمد
0: ما ايطاليا
1: بلجيكا احمد أحمد وهاب أحمد أبا. وهاب هسه بنرجع لأحمد وهاب جودة عودي
5: مين بده يدربن إيطاليا يا باسل
1: جودة النتيجة
5: والله شو بدي أقول لك إكس
1: باسل
6: وأنا
1: إكس محاسن
0: لا أنا إيطالي واحد
1: هاي واحد بنكمل حتى يكون معنا أحمد وهاب بعد شوي تشيك مع
6: كرو بس أنا سؤال جودة ما فهمتوش
1: مين بيدرب إيطاليا
5: عشان أعطي النتيجة بقول لك مين بيدرب إيطاليا
1: منشيني ما رجع منشيني رجع منشيني
6: فكرت أنا السؤال فيه طيب. زي
1: أحمد وهاب إيطاليا بلجيكا
0: أحمد وهاب إيطاليا واحد
1: أحمد وهاب تشيك أمام كرواتيا
0: إكس
1: جودة استعجلوا شوي
5: برضو
1: إكس باسل
6: كمان إكس
1: محاسن
0: واحد
1: انجلترا اسبانيا احمد
0: واحد اكس
1: جودة
5: برضو واحد اكس
1: باسل
6: اكس لحالها
1: مكتر اكسات محاسن
0: اكس اثنين
1: طيب
5: الشوط الاول
1: احنا الشوط الاول انجلترا اسبانيا الشوط الاول احمد وهب
0: اكس
1: جودة
5: برضو
1: باسل اكيد اكس
6: وكمان أنا إكس
1: محاسن
0: اثنين
1: إسرائيل إيرلندا أحمد وهب
0: واحد
1: يوم الأحد واحد جودة
5: إكس اثنين
1: باسل
6: زي جودة إكس اثنين
1: محاسن
0: إكس اثنين
1: النرويج أمام البرتغال أحمد وهب
5: يا حبيبي
0: واحد إكس
1: جودة
5: اثنين
1: باسل
0: إكس
1: محاسن
0: واحد
1: بلجيكا فرنسا أحمد وهب
0: اثنين
1: جودة
5: برضو
1: اثنين باسل
6: وكمان أنا اثنين
1: محاسن
0: لا نروح مع فرنسا اثنين
1: درجة ممتازة يوم الاثنين كريات جات كفر قاسم أحمد وهب
0: إكس
1: جودة
5: إكس اثنين
1: باسل
6: إكس لحالها
1: محاسن
0: كمان أنا إكس
1: الريني رعنان أحمد وهب
7: الريني
1: واحد جودة
5: برضو
1: واحد باسل
6: واحد إكس
1: محاسن
0: واحد للريني
1: استناني محاسن لسؤال أحمد وهب نقصت واحد معك وقت
7: معي وقت
6: في مضاعف ناقص
1: لحظة عند مين جودة مضاعف ناقص صحيح لا لا لا لا لا لا لا لا لا
7: لا لا
1: لا
6: لا
1: لا لا
7: لا
1: مين؟
7: انت
1: باسل؟
6: لا لا لا,
1: لا, لا باسل, باسل, باسل ماخذ نمرة واحد ونمرة ثمانية ونمرة 12
7: ماشي. ايش اخذتها؟
1: اخذها واحد اكس. يلا احمد احمد
7: يلا. اول شيء كان شفت خرات لمقابل رودري لاعب برشلونة وتحدث انه ليش ما انتقلش لريال مدريد وسألوا على المدربين هانزي فليك وبيب. قال يعني زي ما بتقول عالم اخر تدريب بيب غوارديولا. قال لما انا باجي على التدريب عند هانزي فليك باجي بعرف انه العرش الثاني باجي على التمرين كثر ما هو صعب واللياقه بدنيه عالي كل الوقت. وقال بيب اكثر كرة قدم ولكن فرق شاسع بيناتهم من ناحية التدريب. وطبعا هو بيميل لبيب أكثر ولكن التزامه لبرشلونة والفريق. وقال أحد الأسباب اللي خلتني إجي على برشلونة اللاعبين الصغار السن اللي بدهم يتعلموا كرة قدم وهذا الشيء اللي مخلاني أعطى أكثر الانتباه لهذا الفريق وأجي على برشلونة. ولكن تدريب شاسع فرق كبير جدا بين هانزي فليك وبيب غوارديولا. والشيء الثاني محمد انت اليوم مدربين جدد على الخطوط بعد كأس العالم. إذا نأخذ زين الدين زيدان في فرنسا، كلوب في ألمانيا، تشابي في هولندا. وتشابي اليوم أول شيء قعد مع فان دايك بعد 20 ثانية أقنعه يبقى في المنتخب لأنه كان ناوي يترك المنتخب. مارسيل جياردو في الإكوادور، رافا ماركس احنا نذكر هذا اللاعب في أحد أفضل اللاعبين في برشلونة في مكسيكو، دياغو فورلان احنا نذكر هذا اللاعب في أوروغواي، طيب. باتريك فييرا في السنغال، فان بوميل في بلجيكا. هناك مدربين لاعبين كبار في كل الفرق كانوا من اللاعبين ممتازين واليوم هني على ديكة الأهداف في التدريب.
1: هاي لفتة نظر كنت لازم تبدأ فيها حلو كتير. طيب محاسن سؤالي محاسن، حضرت لعبة ريال مدريد، كلمة عن الحكم إذا بشكل موضوعي. بدي أسمع منكم من باسل كل واحد جملة.
7: الحكم بنفعش لليغا جيمر.
1: ظلم ريال مدريد.
7: غلب ريال مدريد.
1: ظلمهن وغلب ريال مدريد.
7: احنا ما دخلناش يا عم.
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا مالك انت. هاي الاتهامات انه اصحابه الامين جمال واصحابه لعيبة برشلونة هذا
7: فرا. ولكن انا محمد في هاي النقطة اكثر شيء انا شوي شمعزيت حتى من تيفيس رئيس الاتحاد في جوابه لريال مدريد وعلى انه بحط كل الحق على ريال مدريد مش على الحكم. ولكن حسب رأيي اللي خرب المباراة ودمر المباراة هو الحكم.
1: ولكن لا نبرر ريال من ضعف. لا نبرر ريال من ضعف.
7: يا عمي مش كل ما تخسر ريال مدريد الحكم.
1: لا لا لا, لا, لا, لا هاي المرة كان له قص أكبر. باسل كموضوعي جملة.
6: كثير من قرارات الحكم كان مشكوك فيها أضرت بريال مدريد. لم يكن نزاهة كاملة من قبل الحكم في هذه المباراة.
1: بس ريال مدريد ما ساعدش حاله.
7: يا عم لعبوا شوط أول كامل بدون قبل
1: يعني يا عيب على فريق زي ريال مدريد ولا برشلونة ولا ليفربول ولا اليونايتد يستنى أنه يبعد لاعب أو اثنين من ذاكر فريق عشان
7: يلعب. يا أنا بقوله يا شيخ.
5: أداء غير مقنع.
7: وفازوا في المباراة.
1: يلا انبسطوا شباب.
5: الحمد لله.
1: ونحن كذلك إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.
1: انتهى برنامجنا هذا اليوم. غدا إن شاء الله ملاء أبو هداف ساعة واحدة من الثلاثة للأربعة بسبب عيد العرش لدى اليهود. وكل عام وأنتم بآلاف الخيرات دائما وأبدا لكل المستمعين على حد سواء. لحظات بعد أخبار الخامسة غالية نطور كالدور لينش حادر زيك في الاستوديو لجولة المساء. أجمل تحية من أسرة برنامج مكانيكس اثنين كما مرة لينش حادر زيك حندهان ومحمد الشيخ خليل. حتى نلتقي طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
6: عناوين الساعة من مكة: نتنياهو يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء. الناطق العسكري يؤكد عدم العثور على نفخ في قلقيليا. وفاة الطفل الذي أصيب بأميبا آكلة الدماغ إثر الاستحمام في مياه بحيرة طبرية. الشرطة تواصل مكافحتها ظاهرة تعدد الزوجات. ترامب يستقبل نظيره الصيني شي في البيت الأبيض، والحرارة تبقى على حالها غدا.
0: الأخبار.
6: نشرة الخامسة من أورشليم القدس، أسعدتم مساء مستمعين الكرام. وصل رئيس الوزراء نتنياهو إلى الولايات المتحدة في زيارة خاطفة تستغرق عدة ساعات. وسيلقي نتنياهو مساء خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وستنقل قناة مكان بالراديو والتلفزيون الخطاب ببث حي ومباشر. في أعقاب العثور على حفرتين بعمق 12 مترا خلال عملية للبحث عن وسائل قتالية في قلقيليا، أكد الناطق العسكري عدم وجود أي نفق يتشعب منهما، وذلك خلافا لبعض التقارير التي تحدثت عن العثور على نفق في المنطقة. كما أوضح الناطق أن مكان الحفرتين بعيد عن خط التماس، وتم خلال العملية ضبط وسائل قتالية منها بندقيتان ومسدس وذخيرة، واعتقل 4 مشبوهين. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. في مستشفى رمبان بحيفا تم إقرار وفاة الطفل باروخ نيريا البالغ من العمر 9 أعوام من سكان بارديس حانا إثر إصابته بأميبا تتسبب في التهاب دماغي بعد السباحة في مياه بحيرة طبرية قبل أقل من شهر. ويعتبر هذا المرض نادرا للغاية، علما بأنه تم حتى الآن رصد 500 حالة إصابة به فقط عالميا، منها 3 حالات في إسرائيل. في إطار مكافحتها ظاهرة تعدد الزوجات، دهمت الشرطة 5 مجمعات سكنية في قرية بير هداج بالنقب، وتم اعتقال 5 أشخاص للاشتباه فيهم بالتزوج من عدة نساء. وجاء في بيان الشرطة أن المعتقلين 5 تزوجوا من 15 امرأة وأنجبوا 67 ولدا. وضبطت الشرطة خلال النشاط وثائق وهواتف نقالة. في البيت الأبيض يستقبل اليوم الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الصيني شي. وكتب ترامب في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي أن الذكاء الاصطناعي سيكون موضوع النقاش الرئيسي بينهما، مضيفا أنه يرغب في ترك الأمور تماما كما هي. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس.
7: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: جاء عليك انت بتحكي من كل عقلك.
7: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. في 6 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: الآن جولة المساء مع غالي.

0: أربع دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم في طاقمها اليوم لينا شحاد رزاق حندهان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: الناطق العسكري يؤكد عدم العثور على نفق في قلقيليا، والجيش يرفع حالة التأهب لقواته عشية حلول عيد العرش سكوت، رئيس الوزراء يصل نيويورك في زيارة خاطفة ويلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأنظار تتجه إلى واشنطن والقمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني. لجنة الانتخابات المركزية ترد طلبات شطب حزب عثمة يهودي تاتسيونوت هدتيت والديمقراطيين. إقرار وفاة الطفل الذي أصيب بالأميبا أثناء استجمامه في بحيرة طبرية قبل أسبوعين. ولاعبان عربيان ضمن التشكيلة الأولى في مباراة منتخب إسرائيل بكرة القدم هذه الليلة أمام منتخب النمسا. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها من خلال هذا البرنامج الإخباري. نستهل بالشؤون الأمنية في أعقاب العثور على حفرتين بعمق 12 مترا خلال عملية للبحث عن وسائل قتالية في قلقيليا. الناطق العسكري يؤكد عدم وجود أي نفق يتشعب منهما، وذلك خلافا لبعض التقارير التي تحدثت عن العثور على نفق في المنطقة. معنا مباشرة الزميل إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
1: مساء النور غالية. ونبدأ بحالة التأهب والاستنفار التي تتواصل في مناطق الضفة الغربية. قيادة فرقة 98 تولت اليوم المسؤولية عن كتيبتين في جنوب الضفة الغربية وفقا لقرار رئيس هيئة الأركان، لتعمل قيادة فرقة 98 إلى جانب فرقة يهود والسامرة التي تتولى بشكل اعتيادي المسؤولية عن كل الوحدات المقاتلة في مناطق الضفة الغربية. الهدف كما تقول الدوار العسكرية تعزيز السيطرة وتكثيف الإجراءات الأمنية، وذلك استعدادنا لعيد العرش اليهودي الذي يحل غدا، والذي من المقرر أن يكون حافلاً باحتفالات ومهرجان ومهرجانات ينظمها المستوطنون، حيث يتوقع وصول لآلاف الزوار إلى مناطق الضفة الغربية، وذلك وسط التصعيد المستمر وكذلك بدء موسم قطف الزيتون. وفي غضون ذلك يثير التناقض بين روايات الشرطة والجيش حول النفق الذي تم اكتشافه في منطقة قلقيلية، يثير علامات الاستفهام قوات عسكرية وشرطية كبيرة اقتحمت الليلة مدينة قلقيلية وقامت بحملة عسكرية واسعة النطاق، وبضمنها تم البحث عن وسائل قتالية. شرطة إسرائيل نشرت بيانا صباح اليوم حول اكتشاف نفق يبعد مسافة قصيرة عن السياج الفاصل ولا يزال في مرحلة الحفر، كما جاء في هذا البيان. تحدث البيان الشرطي عن نفق لأغراض إرهابية قد تم حفره في هذه المنطقة القريبة من السياج الفاصل. من جانبه أعلن في وقت لاحق المتحدث العسكري ساعات معدودة بعد ذلك أنه تم العثور على حفرتين في منطقة قلقيلية، مجرد حفرتين، وذلك بناء على معلومات استخباراتية، حيث تم العثور على بندقية من طراز M16، بندقية صيد وذخيرة، وتم اعتقال 4 أشخاص. البيان الذي أصدره المتحدث العسكري ينفي وجود نفق معتبرا بيان الشرطة مخالفا للموقف الرسمي وغير مسؤول، هكذا كما جاء في بيان المتحدث العسكري. وبين الروايتين للشرطة والجيش الإسرائيلي يقول المزارعون في المنطقة أنه تم مجرد العثور على حفرة لأغراض زراعية، شريط مصور نشر يظهر هذه الحفرة، ويقول المزارعون في المنطقة إن المنطقة تبعد حوالي كيلومتر عن السياج الفاصل في منطقة جبلية قد يكون مستحيل حفر نفق يصل إلى السياج في هذه الأرض الصعبة والجبلية. على كل حال التناقض بين روايات كل الجهات المتعلقة بهذا الموضوع غالية.
0: نعم شكرا لك الزميل إيال عليما. شكرا. إذن رفع حالة التأهب قبيل عيد العرش سكوت وكذلك كل ما تحدثت عنه عن النفق. شكرا إيال. ونواصل في شؤون أخرى إلى نيويورك حيث يلقي رئيس الوزراء نتنياهو الساعة 9 مساء كلمة إسرائيل من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل صعوده فجر اليوم إلى الطائرة التي تقله إلى نيويورك قال نتنياهو إنه يتوجه للدفاع عن إسرائيل وجنودها في مواجهة الأكاذيب، مضيفا أنه ستكون هنالك مفاجآت وستستغرق زيارته 7 ساعات فقط. سيلتقي خلالها عددا من زعماء الدول لكنه لن يجتمع مع الرئيس ترامب. وبالتوازي مع إلقاء رئيس الوزراء نتنياهو خطابه في نيويورك أطلقت إسرائيل حملة إعلامية في محيط مقر الأمم المتحدة والشوارع المدينة وعلى شاحنات تتناول نظام الإرهاب في إيران وتهديداته للعالم الحر والشراكة الإسرائيلية الأمريكية في الكفاح ضد محور الشر الإيراني. وقالت رئيسة منظومة الإعلام في مكتب رئيس الوزراء تسيبي خوتوفيلي إن ملايين الأشخاص سيشاهدون الحملة ورسائلها في ظل التحريض والرسائل المناوئة لإسرائيل التي يدفع بها خصومها والنفاق في أروقة الأمم المتحدة. ونلفت عناية مستمعينا إلى أن إذاعتنا ستنقل الحدث ببث حي ومباشر. وفي واشنطن تبدأ هذا المساء القمة الصينية الأمريكية بعد أن فرش الرئيس ترامب البساط الأحمر لنظيره شي جينغ بينغ. ومعنا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون. مع ذلك على بساط البحث قضايا شائكة وخطيرة مثل التجارة والذكاء الاصطناعي وطبعا إيران شمعون.
2: ومن هنا غالية ثمة من يصف القمة الأمريكية الصينية بأنها مسعى لسيما من ترامب للحفاظ على هدنة مع الخصم الصيني وعدم مس الأوتار الحساسة جدا جدا في كافة المجالات. هذه المجالات التي ذكرتها هي خلافية بل تنافسية بين أول وثاني اقتصادات العالم. من هنا أيضا غالية إعلان الخزانة الأمريكية تزامنا مع وصول شي عن تمديد الانفراجة التجارية مع بكين، أي إرجاء تطبيق خطة الرسوم التجارية التي كان فرضها الرئيس ترامب العام الفائت نذكر بشهرين حتى بداية العام المقبل. نلفت غالية إلى أن الرئيس شي يصل واشنطن من موقع قوة مقارنة بلقاءات سابقة عقدها مع ترامب سواء في منتديات دولية أو وجهيا. في مجال الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، الإنجازات الصينية أخذت تضاهي عمليا اختراعات وتقدم النظراء في سيليكون فالي في كاليفورنيا، والقلق متزايد في واشنطن من تسخير الصين وسائل الذكاء الاصطناعي التي تطرح بقوة مخاطرها في مداولات الجمعية العامة الجارية هذه الأيام. إذن تسخرها الصين بيجين في بناء جيوش بدون جنود. إيرانيا كما ذكرت من نافلة الذكر أن بكين ليس فقط أكبر مستهلك للنفط الإيراني أي لها مصلحة في مضيق هرمز، ولكن أيضا هي قدمت دعما استخباريا وعسكريا للجمهورية الإسلامية خلال الحرب الأخيرة أو الحربين الأخيرين بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل. الرئيس ترامب اعترف نفسه بذلك يوم أمس قائلا إنها سيناقش ويطرح هذه القضية الحساسة مع شي جين بينغ. ثانية غالية، تحقيق استقصائي آخر نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تزامنا مع الزيارة الصينية كشف المعروف أي مساعدة كثيفة ومكثفة تقدمها بيجين لطهران في الالتفاف على نظام العقوبات الدولي والعقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرا بغية عزل إيران اقتصاديا. هذا السياق بالذات وهذه قد تكون الخاتمة غالية يحمل أحد عوامل الضغط القليلة المتوفرة للرئيس ترامب. بمعنى الصين قلقة جدا، وشي نفسه يضغط على ترامب لإلغاء صفقة أسلحة أمريكية مع تايوان بقيمة 14 مليار دولار بدون العودة بالتاريخ طبعا إلى قضية تايوان التي تؤكد الصين أنها جزء لا يتجزأ منها. السؤال، ربما نشاهد هذا السؤال ويطرح نفسه في هذه القمة بالذات، هل ستكون الصفقة بين ترامب وشي تايوان مقابل إيران؟ إليك رأيك.
0: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم، ونواصل الحديث عن هذه القمة وهذا اللقاء الهام بين الرئيسين الأمريكي والصيني. ينضم إلينا الآن الباحث والكاتب السياسي نعمان أبو عيسى، محلل سياسي في الشؤون الأمريكية. مساء الخير لك وأهلا بك معنا في مكان.
3: مساء النور، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا بك. إذا أي مدى يمكن أبدأ من السؤال الذي طرحه مراسلنا سابقا، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الصفقة بين ترامب وتشي هي صفقة ما بين تبادل إيران وتايوان؟ إلى أي مدى سيؤثر كل ذلك طبعا على ما يجري في إيران وأيضا على العلاقات ما بين الصين وتايوان؟
3: طبعا الرئيس الأمريكي حاول الضغط على الصين في السابق، و حس أن الصين ردت بشكل قوي على التيرف أو التعريفة الجمركية التي كان يعني يضعها على الصين، وذلك طبعا كان بشكل واضح أن الصين تريد أن ترد على أمريكا بشكل قوي. طبعا الرئيس الأمريكي زار الصين وحاول التقرب من الصين، ولكن ذلك التقرب لم يكون يعني على ما تريده الصين، تريد أكثر من ذلك. فتايوان موضوع مهم جدا للصين، وتعتبر تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وما زال الرئيس الأمريكي يحاول تزويد تايوان بالأسلحة، وتريد الصين طبعا منع ذلك من الحصول. ويوجد هناك حلفاء آسيويين مثل اليابان وكوريا الجنوبية الذين يريدون الاستمرار في وضع وجود أمريكا في شرق آسيا. وهذا الملف معقد جدا للطرفين، وطبعا سيكون هناك الملف الإيراني أيضا واضح أنه ملف كبير في المفاوضات وشغل للأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية والأسبوع الحالي، وأن ذلك سيكون هناك طبعا نقاش حول الملف الإيراني.
0: نعم، أريد أن أسألك، يعني أنت تحدثت هنا عن الزيارة التي قام بها سابقا الرئيس الأمريكي إلى الصين، والآن نحن نرى الرئيس الصيني في الولايات المتحدة. إلى أي مدى هذه الزيارات تفتح ربما حقبة جديدة في كل ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية؟
3: لا شك أنها تقرب من وجهة نظر الطرفين، فإن الصين قوة صاعدة في العالم، وأن الصين تحاول أن تأخذ دورا أكبر في العالم، والرئيس الأمريكي يعلم بذلك ولا يريد محاربة الصين. وهذه الزيارات تخفف من التوتر بين الطرفين، ويمكن أن يوضع هناك ميكانيكية لتجنب كل الأخطار التي تنجم عن صعود الصين. وهذا ما أظن أنه سيتحدث به الزعيمين في هذا اللقاء، تجنب كل يعني المطبات التي تنتج عن صعود الصين في العالم.
0: نعم، وهذا في كل ما يتعلق بالقمة الأمريكية الصينية. أريد أن أخذك إلى نيويورك، إلى مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، توقعات بأن يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابا هذا المساء هناك. إلى أي مدى هذا الخطاب يلقى باهتمام ربما بهذا الشأن؟
3: يعني الخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون مفاجئا، كما قالت بعض المحطات أنه سيحاول الرد على كل الاتهامات التي جرت في الأمم المتحدة من إيران وغيرها من الدول في المنطقة، وأنه سيحاول الدفاع عن إسرائيل. ولكن طبعا وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي في أمريكا بدون اجتماع مع الرئيس الأمريكي طبعا يخفف أو يقلل من وطأة هذه الزيارة إلى الأمم المتحدة، وسيكون هناك يعني حماية كبيرة للأمم المتحدة بأبنية الأمم المتحدة، لأنه سيكون مظاهرات عدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي،
0: متوقع مظاهرات مؤيدة ومظاهرات مناوئة أيضا ومعارضة. يعني التوقعات بأن يكون من الجهتين.
3: لا شك أنه سيكون هناك مظاهرات معارضة أكثر من المظاهرات التي تؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأن الأمن في نيويورك يتأهب على استطاعته لمنع أي حوادث في هذه المظاهرات.
0: نعم، نحن فهمنا أيضا أن نيويورك منذ عدة أيام منذ بدأت هذه المداولات هنالك العديد من الإغلاقات وحراسة مكثفة في كل المنطقة.
3: لا شك أن هذه الرؤساء 150 أكثر من 150 دولة يأتوا إلى نيويورك، وهناك طبعا أمن يعني شديد الحرص على أن يكون هناك هدوء شبه كامل في المنطقة، وحتى الآن لا يوجد هناك أي حوادث يعني. وأظن أن ممداني كان قادرا على إدارة الموضوع بشكل جيد في نيويورك حتى هذه اللحظة، ونتمنى أن يستمر هذا الهدوء حتى نهاية الاجتماعات.
0: طبعا، ونحن نلفت انتباه مستمعينا مرة أخرى ومتابعينا إلى أن إذاعتنا ستنقل طبعا هذا الحدث ببث حي ومباشر، الحديث هنا طبعا عن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. شكرا لك، تحدثت إلينا من الولايات المتحدة الباحث والكاتب السياسي نعمان أبو عيسى، شكرا لك على هذا الحديث لمكان.
3: شكرا لكم.
0: أهلا بك. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. التجمع على مفترق طرق، التئام المكتب السياسي للحزب غدا لدراسة سيناريوهات قضائية وسياسية بعد شطب سامي أبو شحادي وخيار انسحابي على الطاولة. لجنة الانتخابات المركزية ترفض شط ترشح قائمة الصهيونية الدينية وترشح بن غفير وحزب عثمة يهوديت. رئيس الوزراء نتنياهو يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في زيارة خاطفة تستغرق نحو 7 ساعات. مصدر إسرائيلي يؤكد أن جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت، مؤكدا أن إسرائيل ستتحرك لضرب منشآت إيران النووية إذا اجتازت الخطوط الحمراء. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.

0: بحزب عثمان يهودية الصهيونية الدتية والديمقراطيين، وبعد كانت يوم أمس قد أقرت اللجنة شطب ترشح الأحزاب العربية وأيضا رئيس التجمع سامي أبو شحادة. وتثار التساؤلات كيف سيؤثر ذلك على الحزب وقراراته وعلى التصويت في المجتمع العربي عامة في حال مصادقة المحكمة العليا على هذا القرار. ينضم إلينا الآن النائب السابق عن التجمع مطانس شحادة. مساء الخير لك.
1: مساء الخير.
0: أولا ردك على القرار الذي جاء يوم أمس بالنسبة للنائب السابق سامي أبو شحادة ورئيس التجمع.
1: يعني ما حصل بالأمس هو شطب، أولا شطب لكافة من القوائم العربية، يعني هذا لا يكون خطورة عما حصل مع النائب السابق المرشح سامي أبو شحادة. يعني الأغلبية السياسية في دولة إسرائيل تمارس طغيان الأغلبية وتريد أن تمنع المواطنين العرب من أبسط الحقوق والتمثيل السياسي.
0: نعم. ولكن نحن نعرف أن اللجنة، لجنة الانتخابات المركزية هي لجنة مركبة من أعضاء كنيسة، وهي طبعا يعني قراراتها ليست القرارات الأخيرة. الانتظار هو بالنسبة لمحكمة العدل العليا وبالنسبة للأحزاب العربية والقوائم العربية على الأغلب سيمر ذلك، ولكن بالنسبة للنائب السابق أبو شحادة ستكون ربما مشكلة كما فهمنا.
1: لذلك هذا القرار خطير، لأن هؤلاء يتخذون القرارات في الكنيسة، يسنون القوانين. يعني بإمكان الأغلبية أن تسن قوانين تلغي على سبيل المثال المواطنة، أن تقيد الحريات للمواطنين العرب، ولم يعني لم يؤدي الموضوع إلى ضجة في الساحة الإسرائيلية. حتى أحزاب المعارضة التي تدعي الديمقراطية زورا، يعني صحيح أنه قسم منها لم يؤيد القرارات، ولكنها لم ترى في ذلك كارثة. ما حصل بالأمس خطير جدا على المواطنين العرب والعمل السياسي في داخل. الآن كما قلت عزيزتي، فعلا هي لجنة سياسية والقرار سياسي، وقرار شطب الأحزاب وسامي أبو شحادة وعوفر كثيف هو سياسي، والخطر أن ينتقل الجو العدائي والجو العنصري من أروقة الكنيسة ومن المجتمع الإسرائيلي أن يؤثر على قرارات المحكمة العليا، وأن يكون قرارها أيضا نابع من دوافع سياسية. لذلك هنا يعني الخطورة في هذه الحالة بسبب الأجواء العامة وبسبب رغبة المجتمع الإسرائيلي في الانتقام من كل ما هو عربي، يعني يريدون إبادة العمل السياسي، إبادة التمثيل السياسي، الاستيطان في الجليل. يعني ما يحدث هو المشهد بعامته، يجب أن ننظر إلى الصورة بعامتها. هذا السياق خطير جدا، وأخشى أن ينتقل ويؤثر على قرارات المحكمة العليا في هذا السياق تحديدا في قضية سامي أبو شحادة.
0: يعني فعلا هذا ما أردت، يعني ليس فقط الحديث عن مقال سامي أبو شحادة أو كل ما يتعلق بهذا الموضوع، أريد أن أخذك أكثر إلى كل ما يتعلق بحزب التجمع بالقائمة عندكم. يعني في حال وتم يعني شطب ترشح سامي أبو شحادة، كيف أصلا أنتم تتهيئون لهذا الموضوع؟ هل هنالك أي استعدادات من قبلكم؟ بما أننا يعني كما نفهم من كافة التحليلات الأمر ربما يكون واقعي في نهاية المطاف.
1: طبعا نحن يعني سيكون لدينا غدا اجتماع للمكتب السياسي لمناقشة هذه المواضيع، وضع كل المعطيات على الطاولة ونقاشه بشكل جدي، ولكن القرار النهائي سيكون بعد قرار المحكمة العليا بطبيعة الحال. يعني لا يمكن استباق الأمور، لننتظر قرار المحكمة العليا، ولكن في الوقت الراهن الحملة الانتخابية مستمرة، العمل التنظيمي، المهرجانات، توزيع النشرات، اللقاءات البيتية واللقاءات مع أبناء شعبنا مستمرة. ونعمل بشكل جد على رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، لأن إسقاط هاي حكومة اليمين ومشروع اليمين الفاشي العنصري المسياني في يعني حاجة باتت ضرورية الآن للمجتمع العربي. ما حدث بالأمس يعزز أكثر هذه الحاجة، ولكن بطبيعة
0: يعزز أكثر هذه الحاجة، ولكن باعتقادك كيف سيؤثر على الناخب العربي كل ما حدث يوم أمس؟
1: أنا أعتقد بالمجمل يجب أن يحفز الناخب العربي للخروج للتصويت في حال طبعا ألغت المحكمة العليا شطب الأحزاب العربية وتنافست في الانتخابات، ولكن بطبيعة الحال ننتظر مرة أخرى قرار المحكمة العليا، وهذا سيحتاج إلى أن نجلس مع الشركاء. نحن جزء من قائمة مشتركة، لدينا حلفاء وشركاء، وفي هناك لجنة متابعة أيضا. أعتقد يجب أن يكون يعني تشاور مع كل الفعاليات السياسية والمجتمع المدني في المجتمع الفلسطيني لاتخاذ قرار جماعي. آن الأوان أن يكون هناك تصرفات وقرارات جماعية وطرح مشروع جماعي للفلسطينيين في الداخل، مناصر.

0: نشهد عمليا للعنصرية والمشروع الفاسي اللي نشهده الآن، فقط عمل جماعي موحد طرح ديمقراطي.
1: يعني أنت تتحدث عن عمل جماعي موحد أستاذ،
0: وتحدى العنصرية والصهيونية.
1: نعم دكتور سامي مطانس إشحاد، أنت تتحدث هنا عن عمل جماعي موحد، ولكن من ناحية أخرى هنالك أصوات تقول بأنه إذا ما تم فعلا شطب ترشح سامي أبو شحادة سيكون ذلك تأثير أيضا على التجمع بحد ذاته. يعني إذا ما تم هذا السيناريو، ونحن يعني طبعا نتحدث عن فرضية حتى الآن إلى أن يكون هنالك قرار من المحكمة العليا، هناك أصوات وهناك تيار أيضا داخل التجمع ربما يتحدث عن عدم الترشح أصلا كما نفهم.
0: عدم الترشح من يعني التجمع؟
1: يعني التجمع ك... ك... ك... كحزب.
0: لا يعني هذا كل الحديث هذا، أنا لم أسمع هاي النقاشات أو هذا الأقوال داخل التجمع. لدينا مكتب سياسي غدا نناقش كافة الأمور، يعني نضع كافة الأمور على الطاولة كما تعودنا في التجمع. التجمع مرأ في أوضاع ليست سهلة أيضا في السابق، وخرجنا منها مع تعزيز قوتنا وحضورنا وبسبب الكوادر الممتازة اللي بالتجمع والمشروع الحقيقي الرائع الذي يحمله التجمع. هذه الكنيسة لا تريد أن تسمع الأحزاب الصهيونية، لا تريد أن تسمع مشروع ديمقراطي إنساني أخلاقي يطرح المساواة للجميع، لا تريد أن تسمع أصوات ضد الحرب، ضد الإبادة، ضد القتل. ضد القتل يعني كموقف أخلاقي إنساني للجميع، ليس فقط لا نختار يعني قتل هاي الفئة نعم وهاي الفئة لا، مثل ما يعمل بنزير. هناك أصوات في الكنيسة طالبت بإبادة جماعية، طالبت بقصف مستشفيات، طالبت بقتل كل ما يتحرك في قطاع غزة، قالوا عن سكان غزة حيوانات. يعني هذا هنا الميزان، في مشروع أخلاقي إنساني ديمقراطي مقابل أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بالمحكمة الدولية. ليس فقط نحن من نقول ذلك، فلذلك هاي الموازين وهاي الاعتبارات، مشروع التجمع سيبقى، طرح التجمع سيبقى.
1: ومن سيخلف سامي أبو شحادة إذا ما تم شطب ترشحه؟
0: هذا الحديث بكير، يعني بكير جدا جدا جدا، لا نتحدث الآن بهذه المواضيع. احنا الآن
1: يعني نحن أيضا رأينا يوم أمس قرار سولبر رئيس اللجنة، ربما هذا يعني يؤثر.
0: بغض النظر الآن كلنا موحدين، كلنا نعمل لمواجهة هذا القرار المشحف العنصري الخطير الذي يريد إبادة العمل البرلماني العربي في الداخل، ونواجه عمليا هاي الإدعاءات في المحكمة العليا. وأنا يعني إن شاء الله يكون القرار في صالحنا، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
1: يعني بعد ذلك لكل حدث حديث، ولكن مهم الحديث عن كل هذه الأمور. يعني النائب السابق مطانس إشحادة، وأنت تقول بأنه غدا سيتجتمع المكتب السياسي وتتخذون القرارات، ولكن يعني القرارات
0: التعامل مع القرار الآن بشأن كيف نتعامل مع قرار اللجنة، وكيف نتوجه إلى المحكمة العليا بالتشاور مع المؤسسات الحقوقية ومركز عدالة وحقوقيين ومختصين في القضاء الدستوري. طبعا كل هذا من الأساس، مواجهة خطر إبادة العمل السياسي والتمثيل السياسي للفلسطينيين في الكنيسة. هذا هو عنوان ما حصل بالأمس.
1: وأنت تقول بأن عملكم مستمر في كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية.
0: طبعا طبعا طبعا وبقوة، بل إن يعني القوة والهمة والحماس ازدادت.
1: ونحن طبعا سنتابع القرار الذي سيصدر عن المحكمة العليا الأسبوع القادم. نشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث، النائب السابق عن التجمع مطانس إشحادة، شكرا لك. شكرا شكرا. والآن ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. مساء الخير لك فالح.
2: يا هلا، تحياتي لك غالية، تحياتي المستمعين والمستمعين.
1: اليوم الثاني من مداولات لجنة الانتخابات المركزية، بخلاف ما كان يوم أمس، اليوم اللجنة لم ردت، دعنا نقول، طلبات شطب حزب عثمة يهودي تاتسيونوت الدتيت وكذلك الديمقراطيين.
2: صحيح تماما، في الوقت الذي فيه يوم أمس لربما كان يوم الشطب العالمي، علما جاء الشطب بالجملة للقوائم العربية بما فيه أيضا النائب عفر كثيف، وأيضا شطب رئيسي التجمع سامي أبو شحادي. اليوم لليوم الثاني على التوالي واصلت لجنة الانتخابات المركزية النظر بطلبات شطب تخص عثمة يهوديت الصهيونية الدينية وزيهود وأيضا حزب الديمقراطيين، كلها تم رصدها من قبل لجنة الانتخابات بادعاء بأنه لا يوجد هنالك أي مسوغات قانونية تقود اللجنة للمصادقة على طلبات الشطب. ما يعني انه كل الأحزاب تم المصادقة عليها لتنافس وتخوض مضمار المنافسة الانتخابية عدا القوائم العربية وعوفر كسيف وسام أبو شحادي الذين في هذه المرحلة كما استمعنا لإمبانس شحادي يعكفون على وضع اللمسات الأخيرة، بل ربما هم كانوا جاهزين أصلا قبل المثول أمام لجنة الانتخابات المركزية لتبقى المحطة الأخيرة والفاصلة هي محطة المحكمة العليا، ليبقى السؤال غالية، هل المحكمة العليا ستصادق على طلبات الشطب، بمعنى ستقر طلبات الشطب وبهذا تكون قد منحت جائزة كبرى إذا صح التعبير لليمين للمعسكر الوطني الذي يسعى ويعمل جاهدا من أجل إخراج إقصاء القوائم العربية من المشهد السياسي لاعتبارات أيضا حزبية سياسية تخضع للحسابات والأرقام وليس فقط أيضا اعتبارات أيديولوجية، أم أنها ستنبري حماية لأحد أهم مبادئ الديمقراطية ألا وهو حق الترشح والانتخاب؟ هذا هو الفيصل، ولربما على ذلك تعول القوائم العربية رغم أن هنالك قلق، يعني لا أخفيك سرا غالية، لدى بعض قيادات القوائم العربية من التغيير الذي طرأ مؤخرا على طاقم هيئة القضاء، هنالك منهم من هو محسوب على فكرا عقائديا أيديولوجيا أيضا على اليمين، ومنهم من يتماشى أيضا مع سياسات الحكومة الحالية، لهذا هنالك حالة من القلق لدى بعض قيادات المجتمع العربي من أنه لربما المحكمة العليا هي الأخرى تجد نفسها تقوم بالمصادقة على قرارات الشطب من بعد مصادقة لجنة الانتخابات، ولربما بحسب كل الترجيحات وبحسب كل المشورات القانونية الملف الأكثر تعقيدا سيكون ملف رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة.
1: طبعا وكما ذكرنا نحن نتابع هذا الموضوع، وكما ذكر أيضا النائب السابق عن التجمع مطانس شحادة يوم غد سيجتمع المكتب السياسي للتجمع لبحث طبعا تداعيات قرار يوم أمس وما سيكون
2: بالنسبة لكن إذا سمحت لي غالية فيما يتعلق في التجمع لدينا عنوان قد يكون هام لكثيرين من أبناء المجتمع العربي وعلى وجه الخصوص لكل أنصار التجمع، سنتحدث عنه بدون أدنى شك بإسهاب خلال النشرة المسائية.
1: شكرا لك الزميل فالح حبيب،
2: على الرحب.
1: شكرا شكرا شكرا. ومن الشؤون الحزبية والانتخابات نحن الآن إلى شأن صحي مؤسف، إقرار وفاة الطفل الذي أصيب بالأميبا أثناء استجمامه في بحيرة طبرية قبل نحو أسبوعين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسلنا خالد دراوشة. مساء الخير خالد.
3: مساء الخير غالية لك ولجميع المستمعين. إذن كما ذكرت يعني أعلنت للأسف الشديد وزارة الصحة اليوم الخميس في ساعات العصر وفاة طفل بالغ من العمر 9 سنوات بعد إصابته بالتهاب دماغي حاد ناجم عن أميبا نادرة، وهي معروفة باسم الأميبا آكلة الدماغ غالية، وذلك بعد تلقيه العلاج في مستشفى رمبم بمدينة حيفا. وأوضحت الوزارة أن الفحوصات التي أجري في مختبراتها أكدت أن إصابة الطفل بهذا النوع من الأميبا يعني، وظهر هناك التحقيق الوبائي أنه سبح في شاطئ كرسي ببحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من دخول المستشفى. غالي هذا الخبر يعني أثار ضجة صحية وبعض المخاوف في القطاع الطبي وأيضا لدى الناس والمستجمين في طبرية هناك، خصوصا من يكسر الوصول. لكن بحسب وزارة الصحة تعد الإصابة بالأميبا أكلة الدماغ من الحالات النادرة للغاية، إذ سجل أقل من 500 حالة على مستوى العالم، بينما شخصت في إسرائيل 3 حالات فقط خلال السنوات الأخيرة. نذكر فقط في جملة أخيرة أن هذه الأميبا تعود عادة تعيش في المياه العذبة الدافئة، ويمكن أن تدخل جسم الإنسان عبر الأنف أثناء السباحة أو الغوص، لذلك هناك يعني نحن ننتظر أيضا التوجيهات التحديثات أيضا من أصحاب الشأن الطبي من أجل تفادي مثل هذه الحالات ومعرفة الأعراض بشكل أكثر. لكن العنوان الأكبر والمؤسف هو وفاة هذه الحالة ووفاة هذا الطفل البالغ من العمر 9 سنوات بسبب حالة الأميبا المعروفة بالأميبا آكلة الدماغ غالية.
1: شكرا لك الزميل خالد دراوشة، بالفعل حادثة مؤسفة جدا. شكرا خالد.
3: شكرا غالية.
1: شكرا. ونحن الآن إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة. ما حاش الذي حقق أمس مع 3 أفراد شرطة من حرس الحدود للاشتباه فيهم بسرقة سيارة واستخدامها بدون إذن وإساءة استغلال السلطة الوظيفية. تقرير مراسلنا لشؤون القضائية وليد يوسف.
4: 3 من عناصر حرس الحدود خضعوا أمس للتحقيق تحت طائلة التحذير في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ماحش التابع للنيابة العامة للاشتباه فيهم بأنهم استخدموا سيارة كانت متوقفة في منطقة غلاف أورشليم القدس وقادوها من دون إذن ثم تركوها لاحقا من دون إبلاغ قادتهم بالحادث. وبحسب الشبهات وقع الحادث بينما كان 3 في دورية في إطار عملهم، وفي مرحلة معينة لاحظوا سيارة متوقفة ووجدوا مفاتيحها بداخلها. ويشتبه ماحش بأنه بدلا من ترك السيارة في مكانها أو التصرف ضمن صلاحياتهم كأفراد شرطة، فقد أخذ 3 سيارة وقادوها من دون صلاحية أو إذن. وخلال القيادة يشتبه بأنهم ألحقوا أضرارا بمركبات أخرى. ولم يذكر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في بيانه حجم الأضرار أو عدد المركبات التي تضررت أو ملابسات إلحاق الضرر بها. ولا تقتصر الشبهات على أخذ السيارة بحد ذاته، فوفقا لماحش ترك أفراد الشرطة 3 سيارة بعد قيادتها ولم يبلغوا المسؤولين عنهم بما حدث، وحتى موعد نشر بيان ماحش لم يتم العثور على السيارة. ويشتبه بأفراد حرس الحدود 3 بارتكاب 10 مخالفات من بينها سرقة سيارة واستخدام سيارة من دون إذن وإساءة استخدام السلطة الوظيفية. وبعد انتهاء التحقيق معهم أمس أفرج عنهم بشروط تقييدية تشمل إبعادهم عن منشآت وقواعد الشرطة لمدة 15 يوما. ولا يزال التحقيق في هذه المرحلة جاريا، حيث أن الأمر يتعلق حاليا بشبهات ليس إلا، وفي حال تعززت هذه الشبهات بأدلة إضافية سيتم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد حرس الحدود 3 بارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم.
1: ونحن الآن إلى معطيات جديدة تنشرها الشرطة يتضح منها انخفاض في عدد ضحايا جرائم القتل وحوادث إطلاق النار في المجتمع العربي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. والشرطة تعزو التراجع إلى تكثيف نشاطها ضد منظمات الجريمة ومصادر الأسلحة. معنا مباشرة الزميل تامر الكيلاني. مساء الخير تامر.
5: مستمعين
1: أهلا بك، ضعنا في هذه المعطيات التي تنشرها الشرطة في هذا الوقت بالذات.
5: نعم بالفعل غالية، هناك انخفاض وفقا للشرطة في عدد ضحايا جرائم القتل داخل المجتمع العربي، وانخفاض أيضا في حوادث إطلاق النار. هذه على الأقل هي الصورة التي تعرضها الشرطة في أحدث معطياتها والتي تقارن بين الفترة نفسها من عامي 2026 و25. وبحسب معطيات الشرطة قتل في المجتمع العربي منذ بداية العام وحتى شهر أيلول 166 شخصا مقارنة ب 176 شخصا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي نتحدث عن انخفاض بنحو 5.7%. وتعرض الشرطة تراجعا في حوادث إطلاق النار من 154 حدثا في الفترة نفسها من عام 2025 إلى 144 حادثا هذا العام، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 6.5%. الشرطة تنسب هذا التراجع وهذه النقطة المهمة إلى ما تصفه بنشاط مكثف ضد منظمات الجريمة الكبرى من خلال الاعتقالات والعمليات الاستخباراتية ومصادرة الأسلحة واستهداف البنى التحتية الإجرامية على حد وصفها. وتقول يقول إن الضغط المتواصل على منظمات الجريمة إلى جانب تشغيل وحدات متخصصة والتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك ساهم في إحباط جرائم خطيرة وتقليص نطاق العنف. لكن في المقابل هذه الأرقام لا تعني بالضرورة غالية أن المجتمع العربي يعيش في أمان أو أنه أشعر أنه بالفعل يعني يشعر بحالة ارتياح في السنوات الأخيرة. هناك كانت انتقادات واضحة ولاذعة من قيادات عربية ومنظمات مدنية وحتى من أعضاء كنيسة يهود وعرب للشرطة، واتهموها بالتقصير في مواجهة الجريمة وبالعجز عن الحد من انتشار السلاح وحتى ملاحقة منظمات الجريمة. هذا الانتقاد يعني لا يرتبط فقط بعدد القتلى، المواطن يعيش حالة من الخوف مع إطلاق النار المستمر واليوم غاليا.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر الزميل تامر الكيلاني، شكرا لك. شكرا. ومرة أخرى نعود إلى القمة الأمريكية الصينية، ويعود إلينا مجددا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. شمعون، ترامب أثناء استقباله الرئيس الصيني يتطرق إلى أبرز النقاط التي ستكون مدار الحديث قبل قليل.
6: بدون طولة سيرة غالية، دعينا نستمع. هذا الاستقبال في البيت الأبيض بطبيعة الحال مع قرينة ترامب ميلانيا وقرينة الرئيس الصيني وينغ. دعينا نستمع.
7: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence (SI). The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
6: القرارات التي سنتخذها في كل هذه المجالات يقول ترامب من شأنها أن تدفع بالأمن والسلام والازدهار لعقود طويلة. منذ ثوان معدودات غالي عمليا كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ الافتتاحية هو أذن للتلخيص، يقول إن الولايات المتحدة والصين تتحملان مسؤولية تاريخية مشتركة إزاء التغيرات الحاصلة عالميا. غالية،
1: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. إذا أنت تتابع طبعا هذه القمة الصينية الأمريكية في واشنطن، شكرا شمعون. ونحن الآن إلى شأن محلي. من المتوقع أن تنظم عصر غد وقفة احتجاجية عند مدخل مدينة قلنسوة احتجاجا على أوامر الهدم التي تلقاها عدد من سكان مدينة الطيبة بحجة البناء غير المرخص على أراض تابعة للدولة. وبالمقابل عقدت اليوم سلسلة من الاجتماعات للقيادة العربية لبحث سبل التصدي لشبح هدم المنازل. مراسلنا أحمد أبو سويس جال اليوم في مدينة الطيبة وأعد التقرير التالي.
8: بين جدران هذه البيوت بنت عائلات حياتها وأحلامها، لكنها اليوم تعيش على وقع أوامر هدم تهدد بتشريدها من منازلها في مدينة الطيبة. عشرة بيوت تواجه خطر الهدم، من بينها منزل راد أبو مطير وأبنائه الذي لم تمنحه حتى معاناته من المرض فرصة للابتعاد عن القلق، ليجد نفسه اليوم أمام خطر فقدان بيته. والحديث لراد أبو مطير أحد أصحاب البيوت المهددة بالهدم.
9: أنا ولد عمي مريض كلى ومريض قلب، معي قلب مفتوح ومعي كلى. هاي أنت بتحكي معي وأنا مروح الحين من الدياليزة بعد 4 ساعات وعندي قلب مفتوح وعندي ضغط وعندي سكر ونخيب 100% في الدولة.
8: وبحسب ما جاء في القرار الصادر عن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مدينة الرملة، فإن الحجة هي أن السكان بنوا بيوتهم على أراض لا تعود ملكيتها لهم وإنما تعود للدولة. وأمهلت اللجنة السكان 21 يوما لإخلاء الأرض وهدم منازلهم، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات لم يتلقوا خلالها بحسب قولهم أي إنذارات أو أوامر بهدم منازلهم. والحديث لمحمد أبو حسين أحد أصحاب البيوت المهددة بالهدم.
10: صار لك 20 سنة بتبني في بيت ويجي في يوم وليلة تهدوا بيتك، ما ظل لك شيء هنا جدا بمات زي ما قلوها، ما ظل شيء تعيش. أنت هديت بيت، هديت مجتمع، هديت عائلة، هديت أسرة، وين مروحوا ذول؟
8: ويعتبر الأهالي أن أوامر الهدم تأتي ضمن سلسلة من المحاولات الحكومية للسيطرة على أراضي السهل في مدينة الطيبة ومصادرتها بحجج مختلفة كما حدث في مرات سابقة. ويؤكدون أن وتيرة هذه الإجراءات ازدادت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع فترة الانتخابات، معتبرين أن الأحزاب اليمينية تحاول استغلالها كدعاية انتخابية وتحقيق مكاسب سياسية على حسابهم. وفي ظل خطر هدم هذه المنازل من المتوقع أن تنظم يوم غد الجمعة وقفة احتجاجية في مدينة قلنسوة رفضا لأوامر الهدم، فيما دعا الأهالي السكان إلى المشاركة والتضامن معهم والتصدي لهذه المخططات. والحديث للمحامي شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة.
11: الوضع اللي بصير قاعد بسالي الطيبة هنا واضح جدا، علامة مؤشرة على أن المصادرات وهدم البيوت أن لا يكون شخصا أو إنسانا يسكن هنا أو يكون له إمكانية أنه يكون في هذه الأراضي.
8: وفي ظل هذه الأوامر يعيش السكان اليوم بين المطرقة والسندان ما بين خطر هدم منازلهم والقلق على مستقبلهم بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، على أمل أن ينجحوا في تجميد أوامر الهدم لأطول فترة ممكنة أو تأجيل تنفيذها إلى ما بعد الانتخابات.
1: ومن هذه الإخطارات بالهدم في الطيبة نحن إلى مجد الكروم، حيث عقد حزب عتسما يهوديت أو عفوا هتسيونوت هدتيت برئاسة وزير المالية سموتريتش جلسة في النقطة غير القانونية على أراضي مجد الكروم. ينضم إلينا الآن رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم السيد رؤوف حمود. مساء الخير لك.
12: مساء الخير، تحياتي غالية.
1: يعني كنتم يوم أمس قد عرضتم هذه الخطوة من قبل هاتسيونوت هدتيت، ولكن هذه الجلسة عقدت اليوم، كيف سادت يعني ضعنا في الأجواء التي كانت عندكم اليوم في مجد الكروم، ونحن نتذكر طبعا ما كان في الأسبوع الماضي من الهبة الشعبية يمكن أن نقول في مجد الكروم.
12: بالفعل غالية، اليوم قامت حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش وأعضاء حزبه بعقد هذه الجلسة على أراضي مجد الكروم على أراضي الروس. طبعا واضح أن هذه الجلسة هدفها طبعا دعاية انتخابية واستفزاز لأهالي مجد الكروم وتسجيل صورة وموقف بأن الصهيونية الدينية مصممة على تثبيت البؤر الاستيطانية. البارحة يعني في الدعوة لهذه الجلسة تم نشر بشكل واضح الجلسة ستكون في البؤرة الاستيطانية الجديدة، تم هيك النشر، وهذا فقط يؤكد أن ما كانوا يخافون منه أهالي مجد الكروم، مخاوف أهل مجد الكروم، كانت فعلا مخاوف حقيقية، لأن هناك واضح أن سموتريتش والصهيونية الدينية ومن وقف ورائهم يريد تعزيز الاستيطان اليهودي في منطقة الجليل. من سمع اليوم طبعا اجتماع اليوم كان تقريبا لمدة ساعتين ومن ثم كان في مؤتمر صحفي، من سمع اليوم سموتريتش في المؤتمر الصحفي
1: نعم هو يقول بأن يعني إسرائيل فقدت الحوكمة على كل ما يتعلق الجليل.
12: نعم بالضبط، المصطلحات التي يستعملها أيضا يستعملونها في النقب، اليوم يستعملونها في الجليل، يريد نقل ما يقوم به المستوطنون بالضفة إلى هنا الجليل، يتعاملون وكأن العربي صارخ للأرض، هذه المصطلحات التي يتم استعمالها. يقول أن اليهود الآن يخاف، لا يستطيع أن يتنقل في منطقة الجليل، وهذا كذب، وكأنه العربي هو خطر أمني وخطر قومي، ولذلك واضح أن سموتريتش يريد من خلال ما يعني من خلاله ليس فقط دعاية سياسية ودعاية انتخابية، إنما هناك مشروع. في النهاية قال أن الأربع سنين القادمات وهو يلمح أنه يريد أن يعمل على تعزيز الاستيطان اليهودي في منطقة الجليل.
1: نعم هذا طبعا، وكانت هنالك مطالبة بأنه يعني الموضوع يعني مخصص لأن يكون لراعي الأغنام، هم يقولون بأنه يمكن أن يكون ليس في أراضي خاصة، والحديث هو عن أراضي خاصة في مجد الكروم، أم أنه تم نقل هذه النقطة الاستيطانية التي يتحدثون عنها؟
12: نعم النقطة الأولى كانت نصفها أراضي خاصة لأحد سكان مجد الكروم، الآن يقولون طبعا لغاية الآن لا نعرف النقطة الجديدة، هم يقولون 400 متر بعيدة عن النقطة الأولى،
1: ولكن اليوم الاجتماع أين كان؟
12: كان في البؤرة القديمة، في البؤرة الأولى في
1: التي هي أراضٍ خاصة تابعة لأحد سكان مجد الكروم،
12: واضح نصفها الآن مملوك بشكل كان خاص، واضح أن القضية هي ليست قضية استئجار مرعى، هذه طريقة استيطان تسمى طريقة استيطان الزراعي، الهدف منها أنه استغلال سهولة الاستيطان الزراعي من خلال وجود بعض الأشخاص، إما كانوا من المستوطنين إما كانوا من ما يسمى منظمة الحارس الجديد، هي طريقة استيطان جديدة للسيطرة على موقع حرشة موقع وبحجة الرعي، لكن الهدف منه تطويره وتثبيته حتى في المستقبل يكون مستوطنة أو بؤرة استيطانية ومن ثم مستوطنة كبيرة، ذلك أسهل بالنسبة لهم. لماذا؟ هم يقولون بكل صراحة هناك صعوبة بإقامة بلدات أو مستوطنات جديدة، بلدات يهودية جديدة في منطقة الجليل. فبالتالي من الأسهل عليهم اليوم الاستفادة من نقاط الرعي، ما يسمى نقاط الرعي، أو الاستيطان الزراعي حتى يستطيعوا زيادة الاستيطان اليهودي في منطقة الجليل.
1: نعم، ولكن نحن نعرف أنه في وفق خطط سابقة أيضا للحكومات السابقة كانت خطة لتهويد الجليل، يعني هي ليست أمر يعني مخفي، وإنما هنالك كانت خطط يعني في هذا الشأن، ولكن ليس ربما بهذه الطريقة.
12: واضح، واضح بالضبط. الآن يعني في السنة الماضية سموتريتش أعلن عن خطة لتهويد الجليل وإقامة 40 بلدة يهودية، وهو قال إنه تهويد النقب والجليل ونسخ ونقل ما كان بالضفة الغربية إلى منطقة الجليل. كاس نفس الشيء أعلن في 29/7 بمدينة كرمائيل في مؤتمر الجليل، أعلن بشكل واضح أيضا على خطة لتهويد الجليل، وقال بشكل واضح نحن نرى في الجليل وتهويد الجليل واستيطان في الجليل كهدف أمني وليس فقط هدف قومي. للأسف يتعاملون مع المواطن العربي كأنه خطر أمني، ولذلك واضح غالية أن هناك مخطط استيطاني كبير، ليس فقط الآن. صحيح أنهم يريدون استغلال الدعاية الانتخابية بسبب الانتخابات.
1: هذا ما أردت أن أسألك، يعني نحن الآن في فترة حرجة هي فترة الانتخابات وما قبل الانتخابات، وكل أمر كهذا هو يصب في نهاية المطاف في مصالح هذه الأحزاب.
12: واضح، واضح طبعا. يعني هم غير راضين عن نقل البؤرة الاستيطانية، غير راضين على أنه أهل المجد كروم العرب فيها بالداخل قاموا بإزالة هذه البؤرة، مع أن من حق العربي في مجد الكروم كأي قرية أو مدينة عربية أو يهودية أن يكون له حيز مكان يستطيع التوسع فيه. مجد الكروم ككثير من القرى والمدن العربية ليس لديها مناطق نفوذ كبيرة لا تستطيع أن تتوسع. نحن من الشرق ومن الغرب ومن الشمال محاصرون تماما، الناحية الوحيدة التي يمكن أن نتوسع فيها بالمستقبل لأبنائنا وأحفادنا هي الناحية الجنوبية والجبال المحيطة بنا القريبة طبعا لمستوطنة تتسوريت وجلون، ولذلك هم يريدون الحد ويتعامل معها وكأننا نريد سرقة أو الاستيلاء على هذه الأرض.
1: ونحن بالطبع سنتابع هذه القضية. نشكرك جزيل الشكر السيد رؤوف حمود رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم، شكرا لك. شكرا على هذا الحديث.
12: شكرا، شكرا، شكرا.
1: ونختتم بالرياضة. لاعبان عربيان ضمن التشكيلة الأولى في منتخب إسرائيل بكرة القدم هذه الليلة أمام منتخب النمسا ضمن منافسة المنتخبات في دوري الأمم. التفاصيل مع الزميل محمد الشيخ خليل.
13: أهلا غالية، مساء الخير. نعم، في المنتخب الإسرائيلي سيشارك لاعبان عربيان في التركيبة الأولى. اللاعب سيد أبو فرخ الذي يلعب في الدوري الأمريكي والذي وصل إليه قادما من مكابي تل أفيف قبل قرابة الشهر سيكون رأس الحربة الوحيد في المنتخب الإسرائيلي هذه الليلة أمام منتخب النمسا. وفي الجناح الأيمن سيلعب زميله ابن مدينة حيفا لاعب كريستال بالاس عنان خليلي، والذي يشارك مع كريستال بالاس منذ بداية الموسم كلاعب أساسي ومركزي في الدوري الإنجليزي. بالإضافة إلى هذين اللاعبين سيشارك عدد من اللاعبين الذي يلعبون خارج البلاد في الدوري الأمريكي سواء كان ذلك أو في الدوري الإنجليزي، على سبيل المثال الحارس دانييل بيريتس حارس مرمى ساوثهامبتون، بالإضافة إلى أوسكار غلوخ لاعب خط الوسط في الفريق الهولندي أياكس، وكذلك اللاعب مانور سلومون لاعب ويست هام الإنجليزي. بالإضافة إلى ذلك سيشارك عدد من اللاعبين المتميزين والهدف والوصول إلى المرتبة الأولى من ضمن هذه المجموعة التي تضم أربعة منتخبات: المنتخب الإسرائيلي، منتخب النمسا، منتخب إيرلندا ومنتخب كوسوفو. كل ذلك يأتي ضمن دوري الأمم الذي سينطلق اليوم في جولته الأولى. الهدف الفوز هذه الليلة واحتلال المرتبة الأولى مع نهاية المباريات. الآن وفي كل
1: مكان. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج. كانت معنا في الإنتاج لينا شحادة رزق، حين دهان في هندسة الصوت، وكنت معكم اليوم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. نهاية أسبوع هادئة وموفقة نرجوها لكم جميعا. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: إيش بي واي دي. أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
9: عناوين الساعة من مكان: أنباء غزة تتحدث عن مقتل شخص وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية، وفاة الطفل الذي أصيب بأميبا أكلة الدماغ إثر الاستحمام في مياه بحيرة طبرية، الشرطة تواصل مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات وتستكمل استعداداتها لعيد المظلة الذي يبدأ غدا، والحرارة تبقى على حالها غدا أيضا.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم بمقتل شخص وإصابة نحو 15 آخر بجروح من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بحي الشيخ عجلين في مدينة غزة، ولم يرد تعقيب عن جيش الدفاع. وقد وفانا بالنبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. ذكرت وسائل إعلام لبنانية قبل قليل أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند أطراف بلدة كفر شوبة، ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية. في سجن شارون توفي يوسف حييم بن دافيد، أحد قتلة الشاب محمد أبو خضير عام 2014 بعد أن تدهورت حالته الصحية، وقد قضت المحكمة عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى 20 عاما. في مستشفى رمبان بحيفا تم إقرار وفاة الطفل باروخ نيريا البالغ من العمر 9 أعوام من سكان برديس حانا إثر إصابته بأميبا تتسبب في التهاب دماغي بعد السباحة في مياه بحيرة طبرية قبل أقل من شهر. ويعتبر هذا المرض نادرا للغاية، علما بأنه تم حتى الآن رصد 500 حالة إصابة به فقط عالميا، منها 3 حالات في إسرائيل. في إطار مكافحتها ظاهرة تعدد الزوجات، دهمت الشرطة 5 مجمعات سكنية في قرية بير هداج بالنقب، وتم اعتقال 5 أشخاص للاشتباه فيهم بالتزوج من عدة نساء. وجاء في بيان الشرطة أن المعتقلين 5 تزوجوا من 15 امرأة وأنجبوا 67 ولدا. وضبطت الشرطة خلال النشاط وثائق وهواتف نقالة. استكملت شرطة لواء أورشليم القدس استعداداتها لعيد المظلة سوكوت الذي يبدأ مساء غد، وستنتشر قوات معززة من الشرطة في الشوارع الرئيسية والأماكن المقدسة لتأمين المصلين والمحتفلين. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
10: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
10: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
13: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. التجمع على مفترق طرق، التئام المكتب السياسي للحزب غدا لدراسة سيناريوهات قضائية وسياسية بعد شطب سامي أبو شحادي وخيار انسحابه على الطاولة. لجنة الانتخابات المركزية ترفض شطب ترشح قائمة الصهيونية الدينية وترشح بن كفير وحزبه عثمة يهوديت. رئيس الوزراء نتنياهو يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في زيارة خاطفة تستغرق نحو 7 ساعات. مصدر إسرائيلي يؤكد أن جولة ضربات إضافية ضد إيران تبدو مسألة وقت، مؤكدا أن إسرائيل ستتحرك لضرب منشآت إيران النووية إذا اجتازت الخطوط الحمراء. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
12: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
14: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
12: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
14: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
12: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
15: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
12: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
16: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
12: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: الان في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان. في أورشليم القدس.
9: بعد نحو ساعتين نتنياهو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويؤكد أنها ستحمل مفاجآت. لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، تفعيل مقر الفرقة 98 في منطقة الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية. منازل في الطيب تواجه خطر الهدم بعد أوامر بإخلائها، وتنظيم مظاهرة احتجاجية غدا في مدينة قلنسوة ضد الهدم. التجمع على مفترق طرق، التئام المكتب السياسي للحزب غدا لدراسة تبعات شطب سامي أبو شحادي وخيار انسحابه على الطاولة. لجنة الانتخابات المركزية ترفض شطب ترشح قائمة الصهيونية الدينية وترشح بن غفير وحزبه عثمة يهوديت. معطيات جديدة للشرطة تظهر انخفاضا في عدد ضحايا جرائم القتل داخل المجتمع العربي وتراجعا في حوادث إطلاق النار. ولوحة الموت اليوم للمغدور وليد بدوية من الليد الذي قتل على يد ملثمين لدى خروجه من المسجد. والمنتخب الإسرائيلي يواجه النمسا ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ومظاهرات في فيينا تطالب بإلغاء المباراة.
10: النشرة المسائية مع فراس حامد.
9: أهلا بكم في النشرة المسائية. بعد ساعتين من الآن سيلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل صعوده إلى الطائرة قال إنه يخرج ليدافع عن إسرائيل وجنود جيش الدفاع، وأضاف أنه سيحارب الأكاذيب ومن أجل الحقيقة، وستكون هناك مفاجآت. وبالتزامن مع هذه الزيارة أطلقت إسرائيل حملة إعلامية في محيط مقر الأمم المتحدة وشوارع المدينة وعلى شاحنات تتناول نظام الإرهاب في إيران وتهديداته للعالم الحر والشراكة الإسرائيلية والأمريكية في الكفاح ضد محور الشر الإيراني. مراسل الشؤون السياسية لقناة كان شاحر جليك ينقل آخر تطورات زيارة نتنياهو.
11: כן, שלום פיראס, ערב טוב, מסא אל-חיר. אנחנו נמצאים כאן בניו יורק. בעוד שעתיים ראש הממשלה נתניהו ייכנס לכאן לעצרת האום, לשאת את הנאום המרכזי שלו, נאום של נתניהו שמגיע אחרי ימים ארוכים שבהם ישראל בלב הסערה. ראש הממשלה הנחת בניו ג'רזי, יגיע לכאן לניו יורק, עשה נאום קצר במיוחד וחוזר מיד לישראל. יש לו כמה פגישות קצרות, אבל בסך הכל נתניהו לא נפגש פה לא עם אנשי הממשל האמריקני. הוא מגיע לכל אלו שתקפו אותו אישית במהלך השבוע, אבל גם את מדינת ישראל. ויש פה הפגנות כבר כל השבוע בחוץ, הרבה הפגנות נגד ישראל, אבל גם קצת הפגנות של ישראלים בעצמם נגד נתניהו. אז נתניהו מגיע לכאן אל מול כל האירועים האלו לשאת את הנאום שלו, כאמור נאום שיהיה מרכזי מאוד, וכמובן הקהל של הנאום הזה הוא הקהל הבינלאומי, תשובה לכל המתקפות על ישראל, לטענות לרצח עם, לכל מה שאומרים עלינו אחרי 3 שנים של מלחמה בשבע חזיתות שונות. אז נתניהו ישיב לזה, אבל הוא מסתכל גם פנימה לישראל, הוא מבין שעוד חודש יש לו בחירות, ושהנאום הזה עשוי להשפיע בהחלט על התדמית שלו כמדינאי, על איך הוא מתנהל בימים הטרופים האלו. אז גם לעניינים האלו הוא התייחס, ונתניהו מגיע לכאן אחרי הפיגוע הקשה שבו נפצע נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. יחיאל לייטר היה אמור להיות פה עם ראש הממשלה, הוא כבר לא יהיה פה, הוא נסע להיות עם המשפחה שלו בישראל, אבל ראש הממשלה התייחס גם לפיגועים שקורים בימים האחרונים, כולל הפיגוע הנורא הזה שבו יחיאל לייטר מקבל את הבשורה הקשה שבנו נפצע קשה אחרי שבן אחד כבר נפל לו בתחילת המלחמה הזו. אין קשה מזה מבחינתו, ונתניהו התייחס גם לדברים האלו בתוך שלל הסערות המדיניות. ביקור קצר 7 שעות על אדמת ארצות הברית, והלילה ראש הממשלה כבר יעשה דרכו חזרה לישראל לחג הסוכות. אליך חזרה פירס.
12: نعم شحر غليك مراسل شؤون سياسية في قناة كان, شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى موضوع آخر, تحسن في حالة محارب الاحتياط نيريا لايتر الذي أصيب بجروح خطيرة للغاية في اعتداء الدهس أمس, لكن حياته لا تزال معرضة للخطر. في حين وصل سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر صباح اليوم إلى مستشفى شعارت سيدك في أورشليم القدس حيث يعالج ابنه, وقال السفير إنه تلقى أيضا رسائل دعم من كنائس في أنحاء الولايات المتحدة, وأضاف أنه أوضح في مقابلات صحفية أن ما وصفه بالعنف الحقيقي في يهودا والسامرة يتمثل في إرهابيين يحاولون اقتلاع الشعب الإسرائيلي من أرضه.
13: لومار شخماس معلام لو פגע ביהודים ביהודה ושומרון. צריך לומר לא לשאר המנהיגים שעומדים במקום הזה ומשקרים. ואני מניח שהיום, בעוד כמה שעות, ראש הממשלה יאמר בדיוק את הדברים האלה. המטרה בפגיעה בנתניהו שוקרון ובבן שלי אתמול נריה, המטרה היא לעקור אותנו מהמקום הזה. זאת השורה התחתונה. כל השאר זה ברברת.
12: بعد تقييم للأوضاع الأمنية وفي خطوة استثنائية قرر رئيس أركان جيش الدفاع زمير تفعيل مقر الفرقة 98 في منطقة الضفة الغربية ونقل مسؤولية قيادة لواء يهودا وجوشة سيون جنوب الضفة إليها, ما يعني أنه لأول مرة منذ الانتفاضة عام 2000 ستعمل فرقتان عسكريتين في الضفة الغربية في الوقت نفسي. انضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك في البداية. دانا كما ذكرنا خطوة لافتة استثنائية بإرسال هذه الفرقة إلى هذا المكان, ودانا نقول هناك حتى تقسيم واضح لمناطق الضفة الغربية.
14: نعم فراس, بلا شك, واليوم قد تولت فرقة 98 المسؤولية عن جنوب قطاع غزة, المسؤولية عن كتيبتين تعملان في هذه المنطقة. بلا شك خطوة استثنائية, الأوساط العسكرية تبرر ذلك بالحاجة في توسيع وتكثيف السيطرة العسكرية في مناطق الضفة الغربية. مصدر عسكري كبير تطرق إلى هذا الموضوع وقال إن عدد المستوطنين قد ازداد بشكل ملحوظ, وربما الأكثر أهمية من ذلك من ناحية عسكرية توسع النقاط الاستيطانية المستوطنات. هناك بعض الطرق والمحاور التي لم تسلكها سيارات يهودية خلال أكثر من 20 عاما, كما قال على سبيل المثال في مناطق المستوطنات المخلاة في شمال السامرة, وهذه المناطق أصبحت تستخدمها أيضا يستخدمها المستوطنون. هذا يلزم بتكثيف التواجد العسكري في هذه المناطق في هذه المحاور, وسط تصعيد مستمر في مناطق الضفة الغربية. ربما هذا يلزم هذه الخطوة الاستثنائية بنظر الجهات الأمنية. يجب القول
15: نقول أن رئيس هيئة الأركان قد أصدر التعليمات بتفعيل لواء 98 في مناطق الضفة الغربية بشكل غير اعتيادي. ومن الجانب الآخر تتواصل النشاطات العسكرية المكثفة في هذه المنطقة. السؤال الأكبر, إذا ما كانت هذه كل النشاطات والفعاليات قد تمنع تدهور الأوضاع ووقف فقدان السيطرة, خاصة على خلفية امتناع أجهزة الأمن منع الاعتداءات المستوطنين, وخاصة نحن في بدء موسم قطف الزيتون وهو موسم أو فتح حساسة فيما يتعلق بهذا الموضوع. من الجانب الآخر غدا

0: يحل عيد العرش اليهودي، وخلال أيام العيد أسبوع تقريبا هناك مهرجانات واحتفالات متنوعة يخطط لها المستوطنون، وكذلك وصول الآلاف من الزوار إلى مناطق الضفة الغربية. ربما هذا يبرر هذه الخطوات الاستثنائية التي تقوم بها القيادة العسكرية في محاولة لفرض السيطرة، وربما منع هذا التدهور الذي رأيناه من خلال عمليات فردية يقوم بها فلسطينيون في الضفة الغربية، ثلاث عمليات خلال الأسبوع الأخير فقط في رأس.
1: نعم، أنتقل بك إلى قضية النفق في قلقيلية. هناك روايات مختلفة، رواية للشرطة تقول بوجود نفق، رواية جيش الدفاع تنفي ذلك كليا.
0: ربما الأكثر خطورة فيما يتعلق بهذا الموضوع هو الخلاف ما بين الشرطة والجيش فيما يتعلق بقصة هذا النفق. دعنا نشير بأن الشرطة قد أصدرت صباح اليوم بيان بأنه تم اكتشاف نفق على مقربة من السياج الفاصل في منطقة قلقيلية، وأنه مخصص ومهيئ لأغراض إرهابية لا يزال في مرحلة البناء. وساعات معدودة بعد ذلك أصدر المتحدث العسكري بيانا نفى وجود نفق، قال بأنه تم اكتشاف حفرتين خلال نشاط لضبط وسائل قتالية، وفعلا قد تم ضبط بندقية من طراز M16، بندقية صيد وذخيرة. ولكن نفى أن يكون هناك نفق لأغراض إرهابية، وقال إن إصدار البيانات فيما يتعلق بهذا الموضوع هو أمر غير مسؤول. هكذا المتحدث بلسان الجيش يعقب على بيان الشرطة. بلا شك هذا الأمر يثير القلق حول مدى التنسيق، وكانت هناك أيضا معلومات بأنه في الواقع لا يوجد تنسيق حقيقي بين لواء يهودا والسامرة في شرطة إسرائيل وقيادة الجيش. هذا الأمر بلا شك ربما قد اتضح بشكل واضح اليوم. يجب القول أنه بغض النظر عن الروايتين، السكان المنطقة الفلسطينيون نشروا شريطا وصفوا هذه الحفرة بأنها مجرد حفرة لأغراض زراعية، وأنها تبعد حوالي كيلومتر عن السياج الفاصل في منطقة قد يكون مستحيلا حفر الأنفاق، منطقة جبلية. على كل حال ربما رواية أخرى فيما يتعلق بهذه القضية فراس.
1: يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا فراس.
1: في مستشفى رمبم بحيفا تم إقرار وفاة الطفل باروخ نيريا البالغ من العمر 9 أعوام من سكان بارديس حنة إثر إصابته بأميبا تتسبب في التهاب دماغي بعد السباحة في مياه بحيرة طبرية قبل أقل من شهر. ويعتبر هذا المرض نادرا للغاية، علما بأنه تم حتى الآن رصد 500 حالة إصابة به فقط عالميا، منها 4 حالات في إسرائيل. وزارة الصحة لا تؤكد أنه لا توجد وسيلة للقضاء على الأميبا. 10 بيوت في مدينة الطيبة مهددة بالهدم، وعائلات تواجه خطر فقدان منازلها بعد أوامر بإخلائها خلال 21 يوما. الأهالي يقولون إن هذه الأوامر تأتي ضمن سلسلة إجراءات تستهدف أراضي السهل، ويستعدون للاحتجاج رفضا لها. في حين عقدت بلدية الطيبة جلسة طارئة لبحث قضية عشرات البيوت المهددة بالهدم، ومن المتوقع أن تنظم عصر غد وقفة احتجاجية عند مدخل مدينة قلنسوة. التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
2: بين جدران هذه البيوت بنت عائلات حياتها وأحلامها، لكنها اليوم تعيش على وقع أوامر هدم تهدد بتشريدها من منازلها في مدينة الطيبة. 10 بيوت تواجه خطر الهدم، من بينها منزل رائد أبو مطير وأبنائه الذي لم تمنحه حتى معاناته من المرض فرصة للابتعاد عن القلق، ليجد نفسه اليوم أمام خطر فقدان بيته.
3: أنا ولد عمي مريض كلى ومريض قلب، معي قلب مفتوح ومعي كلى. هاي أنت بتحكي معي وأنا مروح الحين من الدياليزة بعد 4 ساعات، وعندي قلب مفتوح وعندي ضغط وعندي سكر ونخيب 100% في الدولة.
2: وبحسب ما جاء في القرار الصادر عن اللجنة

0: لوائية للتخطيط والبناء في مدينة الرملة، فإن الحجة هي أن السكان بنوا بيوتهم على أراض لا تعود ملكيتها لهم وإنما تعود للدولة. وأمهلت اللجنة السكان 21 يوما لإخلاء الأرض وهدم منازلهم، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات لم يتلقوا خلالها بحسب قولهم أي إنذارات أو أوامر بهدم منازلهم.
1: مشينا معهم حاكم لل 2016، في آخر محكمة في العليا في 2016 كان تجميد نهائي زي ما بسموها بين قوسين مطاف عفور، ومن هذاك اليوم لهذا اليوم ما جوناش ولا تقدموا لنا محاكم، مع انهم كانوا اول كل سنتين يقدموا لنا محاكم وكل سنتين كناس من جديد.
2: صار لك 20 سنه بتبني في بيت ويجي في يوم وليله تهدوا بيتك، ما ظل لك شيء هنا جدا بميت زي ما يقولوها، ما ظل شيء تعيش. انت هديت بيت، هديت مجتمع، هديت عائله، هديت اسره، وين هم روحوا ذول؟
0: ويعتبر الأهالي أن أوامر الهدم تأتي ضمن سلسلة من المحاولات الحكومية للسيطرة على أراضي الساحل في مدينة الطيبة ومصادرتها بحجج مختلفة كما حدث في مرات سابقة. ويؤكدون أن وتيرة هذه الإجراءات ازدادت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع فترة الانتخابات، معتبرين أن الأحزاب اليمينية تحاول استغلالها كدعاية انتخابية وتحقيق مكاسب سياسية على حسابهم.
3: الوضع اللي بصير قاعد بسهل الطيبي هنا واضح جدا، علامة مؤشرة على أن المصادرات وهدم البيوت أن لا يكون شخصا أو إنسانا يسكن هنا أو يكون بإله إمكانية إنه يكون في هذه الأراضي.
0: وفي ظل خطر هدم هذه المنازل من المتوقع أن تنظم يوم غد الجمعة وقفة احتجاجية في مدينة قلنسوة رفضا لأوامر الهدم، فيما دعا الأهالي السكان إلى المشاركة والتضامن معهم والتصدي لهذه المخططات.
4: إحنا كمواطنين عرب إحنا مش إنه بنبني لأن إحنا مخالفين للقانون، ومش لأنه إحنا بدنا يعني في عنا أراضي من الدولة ومش موافقين نأخذها، إحنا بنبني بأراضي اللي هي ملكية خاصة لأنه فيش عندنا أي إمكانية وأي مساعدة من الدولة.
0: وفي ظل هذه الأوامر يعيش السكان اليوم بين المطرقة والسندان ما بين خطر هدم منازلهم والقلق على مستقبلهم بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، على أمل أن ينجحوا في تجميد أوامر الهدم لأطول فترة ممكنة أو تأجيل تنفيذها إلى ما بعد الانتخابات.
5: نعم، معطيات جديدة للشرطة تقارن بين العام الحالي والماضي تظهر انخفاضا في عدد ضحايا جرائم القتل داخل المجتمع العربي وتراجعا في حوادث إطلاق النار، لكن خلف هذه الأرقام لا يزال الشعور بالأمان لدى المواطنين العرب يواجه اختبارا صعبا. مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني والتفاصيل.
6: אנחנו צריכים להחזיר את הנורמליות למדינה הזאת. הפשיעה הזאת צריכה להיכחד, איך אני אומר, לגרוס את העבריינים האלה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות.
7: انخفاض في عدد ضحايا جرائم القتل داخل المجتمع العربي وانخفاض أيضا في حوادث إطلاق النار، هذه على الأقل هي الصورة التي تعرضها الشرطة في أحدث معطياتها والتي تقارن بين الفترة نفسها من عامي 2026 و2025. وبحسب معطيات الشرطة قتل في المجتمع العربي منذ بداية العام وحتى شهر أيلول 166 شخصا مقارنة ب 176 شخصا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي انخفاض بنحو 5.7%. كما تعرض الشرطة تراجعا في حوادث إطلاق النار من 154 حادثا في الفترة نفسها من عام 2025 إلى 144 حادثا هذا العام بنسبة انخفاض تبلغ نحو 6.5%. الشرطة تنسب هذا التراجع إلى ما تصفه بنشاط مكثف ضد منظمات الجريمة الكبرى من خلال الاعتقالات والعمليات الاستخباراتية ومصادرة الأسلحة واستهداف البنى التحتية الإجرامية، وتقول إن الضغط المتواصل على منظمات الجريمة إلى جانب تشغيل وحدات متخصصة والتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك ساهم في إحباط جرائم خطيرة وتقليص نطاق العنف. لكن في المقابل هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن الشارع العربي يشعر بأنه أصبح أكثر أمانا. ففي السنوات الأخيرة وجهت قيادات عربية ومنظمات مدنية انتقادات حادة للشرطة، واتهمتها بالتقصير في مواجهة الجريمة وبالعجز حتى عن الحد من انتشار السلاح وملاحقة منظمات الجريمة. والانتقاد هذا لا يرتبط فقط بعدد القتلى، فالمواطن يعيش أيضا مع الخوف من إطلاق النار والرصاص الطائش والقنابل اليدوية والتهديدات واحتمال اندلاع جريمة في أي لحظة. لكن بين أرقام الشرطة وما يعيشه المجتمع على الأرض تظهر فجوة في المعطيات. فبينما تعرض الشرطة 166 قتيلا خلال عام 2026 حتى يومنا هذا، تصل الحصيلة وفق معطيات الرصد المدني إلى نحو 175 قتيلا بعد احتساب ضحايا من القدس الشرقية وحالات أخرى لم تدخل ضمن إحصاء الشرطة. وفي ملف السلاح تقول الشرطة إن التحدي لا يزال كبيرا، بل إنها تشير إلى ارتفاع استخدام القنابل اليدوية والصواريخ المحمولة على الكتف من قبل منظمات الجريمة، وتقول إن قواتها تضبط مئات قطع الأسلحة والعبوات والقنابل بصورة متواصلة. لكن بالنسبة للمجتمع العربي يبقى الاختبار أكبر من مجرد مقارنة رقمين. فحتى إذا استمر انخفاض عدد القتلى، فإن سنوات العنف وانتشار السلاح والخوف الذي أصبح جزءا من الحياة اليومية تجعل استعادة الشعور بالأمان تحديا مختلفا.
5: في إطار مكافحتها ظاهرة تعدد الزوجات، داهمت الشرطة 5 مجمعات سكنية في قرية بير هداش في النقب، وتم اعتقال 5 أشخاص للاشتباه فيهم بالزواج من عدة نساء. وجاء في بيان الشرطة أن المعتقلين 5 تزوجوا من 15 امرأة وأنجبوا 67 ولدا. وضبطت الشرطة خلال النشاط وثائق وهواتف نقالة. بعد قرار شطب ترشيح رئيس الحزب سامي أبو شحادي حزب التجمع بين مفترق طرق مصري وتحدي سياسي وغطائي غير مسبوق، فيجد نفسه أمام قرار بالغ الخطورة والحساسية يحدد ملامح المرحلة المقبلة في ظل ترقب واسع لنتائج الاجتماع الحاسم للمكتب السياسي ومركز عدالة، ليطفو التساؤل على السطح: هل سينسحب سامي أبو شحادي من المنافسة الانتخابية؟ حول ذلك ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا التجمع على مفترق طرق، هل إمكانية انسحاب سامي أبو شحادي واردة كون أن ملف شطبه الأكثر تعقيدا وحتى لا تسجل هل إمكانية انسحاب سامي أبو شحادي واردة كون أن ملف شطبه الأكثر تعقيدا وحتى لا تسجل سابقة قضائية بهذا الصدد؟
8: بكل تأكيد فراس، من السابق لأوانه تماما الحسم والجزم في هذه الجزئية على الأقل، سيما وكما أنت ذكرت بأن المكتب السياسي سيلتئم يوم الغد لدراسة سيناريوهات عديدة. أي نعم، هذا الموضوع مطروح على طاولة النقاش دراسة ليس إلا، ولربما لا يتعدى مرحلة الدراسة أيضا فراس، على الرغم من أن التجمع يعمل من منطلقات المسؤولية الجماعية الوطنية وبكل تأكيد أيضا الأخلاقية وبما فيها أيضا الإنسانية، وفاء لرئيس حزبه ألا وهو سامي أبو شحادي. التجمع أي نعم على مفترق طرق في هذه الجزئية، وهم بدون أدنى شك يقفون أمام فراس بين محظور الوقوع في فخ سابقة قضائية خطيرة قد تحاصر العمل السياسي العربي لأجيال قادمة، وبين حرصهم والواجب للحفاظ على الكرامة الوطنية وبكل تأكيد مواجهة الملاحقة السياسية من قبل اليمين. في هذا الصدد بطبيعة الحال يوم الغد فراس سيدرسون كل السيناريوهات بمعية الطاقم القانوني لمركز عدالة. بكل تأكيد بحسب المصادر التي أتحدث معها سيدرسون استنفادا لكل المسارات بما فيها السياسية والقانونية، ولعل من حسم قول كل خطيب وقطع قول كل خطيب هو تلك الجهات التي كما نشاهد ونقتبس منها مباشرة من على الشاشة. يتحدثون سنستنفذ دراسة جميع الخيارات السياسية والقضائية بالتعاون مع مركز عدالة وسنكون أكثر حكمة غدا، سندرس كل قرار يصب في المصلحة العامة، لكننا

سنعارض بشدة خيار انسحاب سامي أبو شحادة، سنواصل الدفاع عن حقه في تبرئة ساحته من الافتراءات والأكاذيب المختلفة للنيل من مكانته وما يمثل.

0: استباقية حتى لا تسجل سابقة قضائية في المحكمة العليا، يتم استغلالها ومن ثم تعميمها على قيادات عربية أخرى حاضرا ومستقبلا. هنالك من طرح هذا الخيار، ولكن الواضح في رأس بحسب الجهات التي تحدثنا معها أن هذا الخيار نعم سيطرح على طاولة النقاش، لكنه لن يتعدى مرحلة كونه دراسة ليس إلا.
1: نعم، نبقى في قضية شطب. لجنة الانتخابات المركزية اليوم ترفض شطب ترشح قائمة صهيونية الدينية وزهود وترشح بن غفير وحزبه عثمة يهودية.
0: يعني لك أن تتخيل فراس، في الوقت الذي فيه يوم أمس كان يوم الشطب العالمي لربما، وجاءت شطب ترشيح القوائم العربية المشتركة من جهة والموحدة من جهة أخرى، بما فيها أيضا شطب مرشحين من داخلها كالنائب عفر كسيف ورئيس التجمع سامي أبو شحادي اليوم، وليس عجبا نفس اللجنة لم تجد أي مسوغ قانوني دستوري يقودها إلى شطب القوائم الصهيونية كالصهيونية الدينية وزهوت وأيضا حزب عثمة يهودية وقائمة الديمقراطيين ليتأكد المؤكد وليسأل السؤال: هل نحن أمام لجنة بجوهرها سياسية مسيسة؟ واضح أنه نعم، هي ليست لجنة مهنية، لهذا كل الأطراف بما فيها القائمتين العربيتين تعول على المحكمة العليا كمحطة أخيرة. إما أن تكون فراس هذه المحطة حاسمة في هذه الجزئية لصالح من يعملون وفق القانون وما يمليه القانون، وليسأل السؤال: هل المحكمة العليا نعم ستعمل وستنظر إلى ملفات الشطب بمهنية وبما يمليه عليها القانون فقط، أم أنها ستتأثر أيضا من الحالة الجماهيرية والشعبية؟ هل ستكون سد منيع أمام أولئك الذين يحاولون استغلال أدوات الديمقراطية لقتل جوهر الديمقراطية أو آكلي لحوم الديمقراطية، أم أنها بنهاية وستنصف القوائم العربية، أم أنها مرة أخرى ستتأثر من حالة الشارع وما يعيشه الشارع الإسرائيلي من حالة احتقان منذ أحداث 7 أكتوبر؟ كل من أتحدث معهم من خبراء في الشؤون القانونية القضائية تحدثون بشكل واضح فراس أنه لا يوجد هنالك أي مسوغات قانونية دستورية تنطبق على القوائم العربية التي تتيح شطبهم بنهاية المطاف مهنيا، ولكن تبقى الأمور مفتوحة كما هو الحال في كل مجال.
1: فلحبيب، شكرا جزيلا لك. والآن إلى موضوع دولي. وصل الرئيس الصيني شي جينغ بينغ إلى الولايات المتحدة البارحة، وفي خطوة استثنائية استقبله في مدرج الهبوط في المطار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بنفسه. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات بين الزعيمين قضايا تتعلق بالتجارة والذكاء الاصطناعي والحرب في أوكرانيا والتوتر حول تايوان. ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد، أنا نقول استقبال فريد من نوعه من قبل ترامب للرئيس الصيني، وكما ذكرنا هناك ملفات كثيرة حتى قضية الذكاء الاصطناعي، لكن ربما الأهم بالنسبة لترامب أيضا الملف الإيراني.
2: صحيح، الرئيس الأمريكي ترامب يعني كغير عادته وكغير عادة الرئيس الأمريكيين لا يستقبلون عادة يعني قادة من دول أخرى في المطار، والرئيس ترامب يستقبل شي جي بينغ الرئيس الصيني في مطار أندروز الجوي بشكل شخصي هو وعقيلته، وهذا يدل على الأهمية التي يوليها ترامب لهذه الزيارة للرئيس الصيني الذي كان آخر زيارة له في الولايات المتحدة قبل 10 سنوات. وربما كذلك يجب أن نشير إلى أن الرئيس الأمريكي يعني آخر مرة استقبل رئيس أمريكي قائد دولة أو رئيس وزراء في مثل هذه الحالة كان عام 1962 كينيدي، عندما استقبل رئيس الوزراء البريطاني ماكميلان. ولا شك أن كما ذكرت فراس القضايا قضايا الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقضية تايوان والرسوم الجمركية وكذلك الملف الإيراني سيكون كذلك حاضرا على طاولة النقاش بين الزعيمين، سيما وأن إيران يعني تعتبر شريك اقتصادي هام لإيران في الوقت الذي يعني أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات اقتصادية واسعة.

0: على إيران وعلى كل من يتعاون مع إيران اقتصاديا، وهذا الأمر سيكون يعني مثير للاهتمام، ولا سيما ما كتب في صحيفة وول ستريت جورنال بأن الصين يعني خلال الأشهر الأخيرة عندما يعني تم ما كتب في صحيفة وول ستريت جورنال بأن الصين يعني خلال الأشهر الأخيرة عندما يعني تم إبرام وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، قامت الصين بنقل مكونات لصواريخ باليستية ولمسيرات لإيران ومساعدتها عسكريا، هذا إضافة إلى يعني التعاون الاقتصادي المستمر بين البلدين. وبالتالي إيران لا تبدو بأنها تتعاون مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. نعم. في هذه المرحلة.
1: نعم، بالنسبة لإيران كان هناك أيضا تهديدات لترامب بأنه أمام قرار كبير، ذكر ذلك في خطابه أمام الأمم المتحدة، وهناك من ظن بأنه سيكون تحرك أمريكي. واليوم مصدر إسرائيلي يقول بشكل واضح بأنه لا مناص من ضربات إضافية على إيران بسبب التحركات النووية الإيرانية الأخيرة.
0: صحيح، الحديث يدور تحديدا على جبل فأس، حيث يعني حسب الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية إيران لا تزال يعني تشغل منشأة نووية تحت الأرض في جبل فأس بعمق حوالي 100 متر، وهذه المنشأة يعني لم تطالها الضربات الجوية في الحروب. وحسب الاعتقاد السائد بأن إيران يعني تشغل أجهزة طرد مركزية في هذا الجبل بعمق 100 متر، علما أن القنبلة الأقوى لدى الولايات المتحدة يمكن أن اختراق فقط لغاية 60 متر، وبالتالي سيصعب على الولايات المتحدة يعني حتى إذا قررت ضرب الجبل. وحسب ما نشير كذلك، نحن نعلم أن لإيران حسب التقديرات والتقارير يوجد حوالي 450 كيلو يورانيوم مخصب بنسبة 60%، ويسود الاعتقاد بأن إيران نقلت هذه الكميات إلى هذه المنشأة في جبل فأس، وبالتالي هنالك يعني تحركات استخباراتية إسرائيلية وأمريكية حول هذه القضية. وكان يعني هناك تصريحات كذلك للرئيس ترامب قبل يومين عندما أو بالأمس. نعم. عندما التقى القادة العرب على هامش مداولات جمعية المداولات في الأمم المتحدة، ويعني حذر من مغبة أن تحاول إيران استئناف النشاط النووي. نعم. وأشار إلى احتمال أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة تحديدا على جبل فأس.
1: نعم، وليد يوسف شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فراس.
1: وإلى موضوع آخر، ما يبدأ بفيديو على تيك توك قد ينتهي بحادث على الطريق، ترند جديد وخطير ينتشر بين الشباب في البلاد وحول العالم، حيث تتحول قيادة السيارات إلى استعراض، والمشاهدات والإعجابات تتحول إلى ثمن يدفعه السائق والركاب ومستخدمي الطريق. لنشاهد هذا التقرير.
2: هذا هو الترند الجديد والخطير الذي ينتشر بين الشباب على تيك توك ويكتسب زخما في الأيام الأخيرة في إسرائيل وحول العالم.
3: אני פשוט באלם שנערים ונערות פותחים את הטיק טוק ועושים טרנדים שטותיים שהם אפילו לא מבינים את המצב שהם מדרדרים אליו כשהם עושים את הטרנדים האלה רק כדי להביא צפיות, רק כדי להביא לייקים. ואני פשוט באלם, הדבר הזה הוא פשוט נוראי. יש כאן ילדים שיכולים לסיים את החיים שלהם בין רגע.
2: الفكرة تبدو بسيطة في الفيديو لكنها شديدة الخطورة على الطريق، قيادة بشكل متعرج وتحريك المقود بانحراف صفات حادة من جهة إلى أخرى، فيما يجلس شاب أو شابة إلى جانب سائق وظهره باتجاه حركة السير ومن دون حزام أمان طبعا. طبعاً. والخلاصة واضحة، خطر مباشر على الموجودين داخل المركبة واحتمال فقدان السيطرة عليها وانقلابها، وخطر على مستخدمي الطريق الآخرين، فضلاً عن سلسلة من مخالفات السير. وكل ذلك لا يحدث بعيداً عن أعين الناس، بل يجري تصويره ونشره عبر الشبكات الاجتماعية أمام آلاف وملايين المتابعين.
4: أنا رأيت السيرتونيم هذا بشوط نخردتي، ده

0: סרטונים שיש בהם סכנה כל כך גדולה למוות. פשוט מוות של מי שמשתתף בהם לתאונה קטלנית, ואני חושב שהבעיה המרכזית היא שבני הנוער פשוט לא מבינים את הסכנה שהם מכניסים את עצמם אליה, וחושבים זה עוד טרנד בטיק טוק.
1: אני יכול להגיד שאני פשוט מזועזע מהטרנדים האלה שגורמים לנוער לעשות כל מיני שטויות שהם אפילו לא חושבים מה המשמעות של לעשות את הטרנדים האלה, של לעלות על רכב, לנהוג בזיגזג, לנהוג בלי אחריות ובלי מחשבה על מה יקרה עוד שנייה, כי בסוף הכביש זה לא משחק, הכביש זה חיים ומוות.
2: وهذه واحدة من أوائل الشابات اللواتي نشرت مقطعاً من هذا النوع والذي سرعان ما تحول إلى ترند، قيادة متعرجة على الطريق بين السيارات في مشهد يضع الجميع أمام خضر واضح، وحصد الفيديو بالفعل أكثر من مليون إعجاب وآلاف التعليقات.
0: פשוט רואים מישהו שיושב במושב הקדמי בצורה הפוכה. הנוסעות שראינו שמשתתפות בטרנד הזה לא חגורות. ברגע שהן לא חגורות, הן יכולות פשוט לעוף, לעוף החוצה דרך השמשה הקדמית, מעבר לב, וזו הסכנה שלא מודעים אליה. זה במקרה של בלימה פתאומית, זה פתיחה של קרית אוויר. לגרום לנזק בלתי הפיך.
3: כשאני רואה סרטונים כאלה, אני מבין עד כמה שבני הנוער וגם הילדים, כי אנחנו רואים שהרבה מהטרנדים הולכים ויורדים בגיל, הם לא מבינים את ההשלכות, הם לא מבינים את הצעד הבא, למה זה יכול להוביל, והעיקר, בשביל שמשהו יבירה לי, כדי לצבור צפיות, כדי לצבור שיתופים.
2: וקבל 3 אשהר פקט, תערפנה על טרנד חתיר אחר انتقל מן טיק טוק אלה טרוקת, תמסלה פי القיאד המובשרה נחו הדוורת, ונתה באקטר מן חלת בחוואדת דתיה.
3: כדי שמשהו יהיה באמת נצפה ברשת, הוא צריך להיות קיצוני, הוא צריך להיות לפעמים, לצערנו הרב, אלים. כמעט אף טרנד שנשאר ברשת לא נשאר תמים. כל פעם אנחנו רואים שזה חוצה איזה גבול שהוא באמת מסכן, מסכן חיים ממש עד מוות.
0: הסרטונים האלה לא עולים באילום שם, לא עולים שמסתירים את הפנים. באופן רשמי, משטרת ישראל יכולה להגיע למי שמעלה את הסרטונים הללו, ולבוא ולעשות את זה באופן גלוי, ולתקשר את זה, ולהראות שמגיעים אל מי שעושה את הדבר הזה.
2: נעם, في عصر تيك توك, حيث تتبدل الترندات والتحديات بسرعة, وحيث أصبحت الإعجابات والمشاهدات هدفا بحد ذاته, يظهر الآن ترند جديد يحول الطريق إلى مسرح للاستعراض ويضع حياة السائق والركاب ومستخدمي الطريق الآخرين على المحك, وكأن مخاطر الطرق والحوادث لا تكفينا أصلا.
4: من قرية زامر خرج فتى في 15 من عمره ليطارد حلما يبدو أكبر من عمره, كنان خليلي الذي حسم نزاله أمام منافسه التايلندي في بطولة تايلند الاحترافية وتوج بطلا للعالم في رياضة مواي تاي في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة بطولاته رغم صغر سنه. التفاصيل في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
5: ضربة قاضية كانت كفيلة بأن تصنع لنا بطلا رغم نعومة أظافره. هذا هو كنان خليلي ابن 15 من قرية زمر قضاء باق الغربية الذي طارد حلما كان حتى وقت قريب ضربا من الخيال بعدما حسم نزاله أمام منافس تايلندي في بطولة تايلند الاحترافية ليتوج من خلالها بطلا للعالم في رياضة المواي تاي للفنون القتالية.
6: لعبت ضد واحد تايلندي أكبر مني في العمر وأكبر من أعلى مني في الوزن, وكان فيه كثير جماهير يعني من كل محل بيجوا بيلعبوا وبيشاركوا. شفت فيه كثير لاعبين بيلعبوا هناك يعني كويين مستوى بروفيشنال كله احترافي هناك. حسيت أنه هو صعب, بس لما لعبت شفت أنه فش مستحيل يعني بوصل عادي. حسيت بفخر لأني رفع اسم بلدتي يعني فوق في عالي, رفعت رأس أهلي يعني وبعد التعب جبته أكيد أفتخر فيه.
7: السلام عليكم. كيف كانت البطولة؟ لعب نزل فيها قاضي, مش مفهوم ضمناً أنه ولد أجانب عنده باور عنده قوة, يعني لسه التكنيك مش متكامل عنده صدقان, ولكن هو راح يكون مشروع بطل عالم فعلياً يعني.
5: إن جاء إنجاز كنان جعله حديث الساعة في قريته، حيث استقبله الأهالي بحفاوة واحتفلوا بإنجازه بحضور شخصيات اجتماعية معروفة في البلدة. وهذه البطولة لم تكن الأولى في مسيرة موهبة زمر الاستثنائية، إذ فاز العام الماضي ببطولة العالم في فئة قتال الشوارع والفنون القتالية المختلطة MMA لوزن 60 كيلوغراما في العاصمة الإيطالية روما، ليواصل كتابة إنجازاته في سن صغيرة متشبتا بتميز قل نظيره على حد قول أهله.
8: في بكى تميز بكنان إشي اللي من صغره، يعني احنا شفنا من المعلمين كيف بيعرفوا انه عنده مسؤولية، انه عنده اهداف وعنده احلام اللي بده يحققها. وطبعا هذا بكى دعم من مثلا المعلمين اللي بنعرفهم، اللي بكى لنا يقولوا لنا يعني اولادنا يعني شو بالضبط كل واحد.
9: كنان بالذات كان مميز بالإرادة والإصرار، وعن جد يعني كان إشي ملفت جدا. يعني أنا بلشت معه من جيل صغير، وأنا بحكي على صعيد التعليم باللغة الإنجليزية، يعني أثبت قدرات رهيبة بفترة قياسية لدرجة أنه عن جد يعني أنا كنت كثير متفاجئة.
5: هذا التميز جعل كنان يترك رسالة واضحة أن الأحلام قد تتحقق عندما تحضر الإرادة.
10: بحس هو الشخصية اللي عنده هدف، عنده مسؤولية. يعني من أشياء بسيطة في الدار عرفت إنه كنان يوصل بعيد. أنا بلشت معاه بأشياء بسيطة في قلب الدار، شفت إنه كنان بيقدر.
6: هذول كورس كليات أنا أخذتن في بطولات محليات في جات، وأخذت مع الميداليات. يعني كل حدا بيلعب أحسن بأخذ ميدالية على اللعب. وهي بكت لي أول شهر اللي بكت صف رابع، اللعبة ضد لعيب في كرميل بلعب صار له سنين، خدت برونزية. وهي عند المدرب مصطفى عيسى بكفر كاسم بكت، وهي بكت في إيطاليا الثانية.
7: احنا بنشتغل شغل يومي، يعني بندرب بمكثف، يعني ما بنشتغل زي باقي الأندية بشكل عام تشتغل يومين في الأسبوع، ثلاث أيام في الأسبوع. كلاعب من أفضل لاعبتها بتدربه ثلاث أيام في الأسبوع، احنا ما بندرب ثلاث أيام، احنا بندرب يوميا، انه فقط يوم راحة، ومرات اليوم الراحة هذا بتمرنوه كمان. يعني
5: هذه الشخصية التي امتزجت بالإنجازات والإرادة جعلت الحلم يرتقي إلى أماكن أخرى، ولعل بطولة UFC الشهيرة هي الهدف القادم لبطل صغير حول مستحيلة إلى مجرد وهم.
10: لما شفت إنه ابني وصل للي بده إياه أنا كأم انبسطت الحمد لله، عرفت إنه نظرتي في ابني صح.
6: حلم إني أكمل يعني وأفوت UFC إن شاء الله.
8: أنا حاب أشوف كنان بالحلم اللي هو بده إياه، يعني إذا هو حلمه يوصل UFC أنا ما بجبره، إذا حلمه يوصل UFC إحنا داعمينه ليوصل لا شو ما يكون.
5: الدعم المنبعث من داخل أسوار المنزل جعل من كنان خليلي بطلا يؤمن بقدراته، الأمر الذي انعكس على أسرته أيضا، وجعل من شقيقه الأصغر مشروع بطل آخر لإنجاز جديد. ولعل عدوى كنان خليلي الإيجابية تصل إلى زقاق الجيل الشاب بأكمله.
4: نعم، والآن ننتقل إلى بث مباشر إلى مراسم استقبال الغواصة الجديدة في ميناء حيفا، ولإلى كلمة قائد أركان جيش الدفاع زمير.
11: لצד התגברות היקף האיומים,
4: بعد زيادة التهديدات في الساحات المختلفة وأيضا قضية التسلح الإقليمية، ملزم علينا أن نقوي جيش الدفاع وأن نزود جيش بأسلحة متطورة ومتقدمة ونوائبه مع التكنولوجيا الموجودة حتى تمكننا من الحفاظ على جودة جيش الدفاع. في حكمة اليوم علينا أن نكون في خضم الحداثة، ليس فقط في استخدام القوة وإنما في بنائه. يقولون في الحرب ينتصر من يستغل الوقت لنفسه، أنا أقول في الحرب ينتصر ما بين في بين الحروب الذي يستغل الوقت أن يبني القوة لصالحه. اليوم نحن نقف على هذا المبدأ، نستقبل غواصة دراغون للبحرية سلاح البحرية، وهي أحد ركائز التعاظم القوى لجيش دفاع بعد سنوات من التطوير. لاحتياجات جيش الدفاع والسلاح البحرية. هذه العملية بدأت قبل سنوات كثيرة واليوم لهذه اللحظة الخير تتحول إلى حقيقة وإلى على أرض الواقع. بهذا يضيف قوة لسلاح البحرية وأيضا القوة وتعظيمها القوة لجهات أبعد وقاتل أكثر. هذا بناء مركب جديد في سلاح البحرية جديد وتحويله إلى ذراع استراتيجية مضاف إلى جيش الدفاع.
11: نعم،
4: هذه كلمة زمير في مراسم استقبال الغواصة الجديدة التي تنضم لغواصات سلاح البحرية السادسة بعددها. والآن نعود إلى موضوع النشرة. بعد سنوات من الاعتماد على الشاشات والطلبات الرقمية، ماكدونالدز تعيد الموظف إلى الواجهة، ما يدل على أن التطور التكنولوجي وقدرته على تسريع الخدمة لا يشكل بديلا للإنسان. إليكم هذا التقرير.
12: اعتدنا في السنوات الأخيرة على أن مستقبل الوجبات السريعة يمر عبر الشاشة. لا حاجة للانتظار أمام الموظف ولا لشرح الطلب، فقط نختار ندفع وننتظر وصول الوجبة.
13: أنا خشف שהמכונות נותנות מענה לכל הבעיות. אני לא רואה סיבה עכשיו לשים בן אדם ושאני אחכה בתור ושאני אדבר איתו.
14: יותר נוח לראות מכונות ומשך עם אנשים.
12: والزبائن على الأقل هنا في إسرائيل يتعاونون مع هذا التوجه.
15: אנחנו נהנים מזה מאוד. אוהבים לקנות במכונה, טיק, טיק, טיק, וזהו.
16: כן, נראה לי מאוד פשוט, במקום לעמוד בתורים ועם אנשים ולהתאחס.
12: סריע, מוריח, בסיט, נפעלו כל שי באנפוסנה ונוואסלו טריקונה. هكذا كان المشهد قبل ثورة أجهزة الطلب والدفع الرقمية.
17: أنا عدنا فوق كوبوت أروكوت 20 20 كوبوت חיילים בשוחות לפני שהאויב מתקרב.
12: في عام 2017 بعد أن كانت هذه التقنية موجودة لسنوات في أوروبا والولايات المتحدة، وصلت أجهزة الطلب الرقمية في ماكدونالدز إلى إسرائيل.
18: זה הרבה יותר נגיש ונוח, ואתה יכול באמצעות המכונה לעשות במדויק מה שאתה רוצה. לא להגיד למישהו בקופה שלא יבין אותך, כי כל אחד יש את הדרישות שלו, ואתה לא בטוח שהקופאי ידע במדויק מה אתה רוצה, וזה היה מעכב הרבה יותר ויוצא הרבה יותר טובים.
12: لكن الآن يأتي التغيير، فبعد عقد من الاستثمارات في أجهزة الطلب الرقمية والتطبيقات، تبدأ ماكدونالدز في الولايات المتحدة بإعادة الإنسان إلى مركز تجربة الزبون.
19: أنا مجيء لمكان شبو أنا أولخ لشبت، أنا مجيء لخلال، أنا مجيء لخويا، أنا רוצה גם שמישהו יחייך שיש בעיה או שמישהו ייתן לי מענה לצורך נוסף שלי או שאני אוכל לדון איתו.
12: وبحسب تقرير في وول ستريت جورنال، تعتزم هذه المرة تدريب أكثر من 2 موظف حول العالم، مع التركيز على الضيافة والتواصل مع الزبائن والخدمة الشخصية.
19: ما شهم جيلو שכאשר אתה לא מייצר חוויה, שאתה לא מייצר מגע אנושי, גם הרווחיות נעלמת. ולכן הם חוזרים אחורה, ואנחנו נראה את אותם אנשים שישרתו אותנו ולא מכונות ורובוטים.
12: وهذا مثير للاهتمام بشكل خاص عندما ننظر إلى الزبون الإسرائيلي، فمن جهة نحن نريد هذه التكنولوجيا. أقل وقت ممكن في الانتظار وأسرع خدمة ممكنة، لكن عندها تأتي اللحظة التي لا يسير فيها الأمر كما ينبغي.
20: זה לא נוח בגלל שנגיד אני רוב הזמן מזמין דרך פייסבוק וכאלה, וכל פעם זה דרך אחרת להזמין. פעם אחת זה מהחלה, יש הרבה דרכים ופשוט צריך לנחש מה עובד, וחצי מהזמן זה לא עובד והמקוטש לא עובד.
21: תגיד, אז למה לא עושים כבר קופיים?
20: נכון,
21: זהו.
22: כל אחד יחד אותו יחד.
12: الزبونتان اللتان نلتقي بهما تواجهان صعوبة في إتمام الطلب، والشاشة التي يفترض أن تجعل الحياة أسهل تتحول فجأة إلى عقبة.
19: גם המסעדות של המזון המהיר וגם המסעדות האחרות שכחו שבסוף אנחנו מגיעים אליהם גם לאכול, אבל בעיקר להתארח, לחוויה. אני ממלא דלק כדי לעשות את הפעולה שאני חייב וללכת מהר. השהות שלי במסעדה היא הרבה יותר ארוכה, ולכן יש צורך במגע אנושי.
12: في الفروع التي زرناها هناك موظف يقف الى جانب اجهزه الطلب الرقميه لمساعده من يواجه صعوبه وهذا بالضبط ما تشير اليه ماكدونالدز في رؤيتها للمستقبل. ماكدونالدز تقول الآن في الولايات المتحدة ليس من المطلوب تكنولوجيا أقل بل مزيد من الأشخاص الذين يعرفون كيف يكونون حاضرين عندما لا تكون التكنولوجيا كافية.
0: نحن مدبرين على אנשים מיומנים שיודעים לבוא ולהתאים את עצמם, להתאים את סגנון התקשורת למי שעומד מולם, שיודעים לבוא ולענות על שאלות ולא לגמגם ולהיות אדיבים, אז בהחלט חוויית הלקוח הרבה יותר גבוהה מול אנשים.
12: فالشاشة قد تختصر الطابور لكنها لا تحلو بالضرورة كل ما يحدث في الطريق.
0: רוב הישראלים הצעירים יצעירו כמה שפחות מגע אדם, כמה שיותר יעיל, כמה שיותר מהיר מצד אחד. הכל טוב עד ש... או שהם לא בטוחים, או שהם צריכים עזרה, או שיש איזה מנעה חדשה שהם רוצים לשאול עליה שאלה, או שמשהו משתבש, ואז הישראלים מאוד לא אוהבים מכונות, והם הרבה פחות סבלנים משאר המקומות בעולם. כלומר, מצד אחד הם כן רוצים מהירות ויעילות, מצד שני, אם הדבר הכי קטן משתבש, הם יהיו הרבה פחות סלחנים.
12: ורובמה הונה יקמונו לפרק. הטכנולוגיה בעקיה מענה, לכן יג'יבו אן נערף, מתה נותחי الانسان الى صورتي ليحل المشكله.
0: הצרכן הישראלי בצורה מאוד ברורה לא צריך את השינוי הזה, מה שהוא צריך זה חוויה דיגיטלית, אני קוראת לה עם טאץ' אנושי, ולשם כל העולם הולך.
12: ووفقا لخطه ماكدونالدز سيعود الموظفون ليكونوا جزءا اساسيا من تجربه الزبون الى جانب التطورات التكنولوجيه.
19: זה לא שהמסכים ייעלמו, אבל על יד המסך ועל יד הטכנולוגיה תהיה יד אנושית שתאפשר לי להרגיש שאני בא להתארח בחוויה במסעדה ולא בסופר על יד הלחם.
12: לאננה في النهاية داخل مطعم يصبح أكثر وأكثر رقمية. هناك لحظة واحدة لا تستطيع فيها التكنولوجيا أن تفعل كل شيء.
4: وإلى أجواء أخرى نواصل معكم كما في كل خميس مع سلسلة لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب. السلسلة تقدم شهادات أفراد عائلات ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي عبر لوحة فنية تحيي ملامحهم من جديد. لوحة اليوم للمغدور وليد بدوية من اللد الذي كانت تربطه علاقة قوية بوالدته عايدة حيث كان صديقها الأقرب ورفيقها الدائم. في هذه الحلقة تروي والدته عايدة عن حرص وليد على تربية أولاده الثلاثة على العطاء والمسؤولية حيث اعتمد اصطحابهم إلى المسجد، وتقول والدته إنه قتل بعد خروجه من المسجد على يد شخصين ملثمين. لنشاهد.
1: ليش بدي أقول لأولاده إنه بالغلط أبوهم انقتل؟ على الصورة يقول هذا بابا، ذكره إنه هذا أبوه. وليد الله يرحمه ابني، ولد كتير بار، في طيبة في قلبه بتلاقيهاش اليوم للأسف. يجي عبتني وبهوسني يقول لي صح أنا أحسن ولد ولا مرة غلبتك، صح أنا دائما بحبك ودائما أنا بساعدك، صح ماما بتحبيني أنا أكتر واحد. مسؤول كان وهو صغير، تلاقيه زلمة كبر قبل الميعاد. هو كان يشتغل بإطفائية، يعني وهو صغير بحب يساعد، كان يدب حاله للنار للعالم. إحنا كنا لازم جوزي يسافر على إزمير عنده شغل، أجا وليد قال لي ماما إيش رأيك أنت تطلعي معاه لبابا؟ قلت له لا أنا تعبانة وجعبالي أطلع، حاسة بده يصير لي إشي بس ما كنتش فاهمة إيش يعني. أجا بالليل قال لي خلص تطلعي أنت وإركني علي، أنا هاي أنا بالمحل. بس سبحان الله ما بقول لك هذا إحساس أم بيبقى جواني، بس بتعرفيش حسيت الصراحة إنه أنا بدي أموت. طلعنا الثلاثة أربعة وصلنا، جوزي تسهل على إزمير فلتني لحالي بإسطنبول. صليت العشاء بيجيني تلفون سلفتي إلهي، سكتت هيك بقولها حبيبتي احكي ايش فيه؟ بتقولي وليد. ما له وليد يعني ايش فيه؟ إلهي بتقولي صخ. ما فكرتش بالمرة، ما اجاش براسي يعني انه اسمع اشي زي هيك. إلهي بتقولي لازم تيجوا، وسكرت التلفون. اتصلت على وليد رفع التلفون، بقول له وليد، بقول لي لا خالته، أنا صاحبه لوليد، أنا بدي أحكي مع وليد، سمعت أنه هو مطخوخ. قال لي طيب طيب، صار ينادي بالاسم هيك وطفى التلفون بوجهي. بفتح التلفون بشوف أول رسالة من واحدة من العيلة، الله يرحم وليد خليل بدوية. بالسوشيال ميديا بدأ يبين أنه 31 سنة مطخوخ جنب الجامع. أنا بدي حدا يجي يخدني ورجعني على الدار. بحكي لجوزي بقول له خليل إيش أسوي؟ قال لي أنت عليك تحضر الشناتي وإحنا بنتقابل من مطار إسطنبول. ما شفت جوزي كيف قابلنا، وضعه كان بخوف. صار يقول لي كسروني، إيدي اليمين أخذوا لي إياها. بعرفش من وين أجت تلاوة، بعمل له خليل فيش حدا بيقدر يكسرنا غير رب العالمين، إحنا ما عملناش إشي غلط، إحنا قويين عندنا أولاد. وصلنا لهنا عالم برا ملان، بعد 10 دقايق هلا هم جابوه يعني. بس حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بعرف إنه ابني دخل على الجامع بيصلي وهو طالع أجله تلفون من أخوه صغير، بقول لي بس ما تخ تخ تخ تخ تخ، بعمل لي بقول لي بصرخ بنادي وليد وليد وليد وليد، بقول لي مش سامع إيش، وضلت على الخط هلا هو بالسيارة. بقول لي سمعت واحد بقول بقولكم هذا وليد، بسمع هيك أشهد أن لا إله إلا الله. بقول لي سمعته هو بتشهد. مات وهو عمره 31 سنة، ليش ينقتل؟ عنده 3 أولاد، إيش بدي أقول لأولاده؟ إنه بالغلط أبوه بنقتل؟ تعود بالزهوي، وين هادي؟ وين بيصرفوها؟ هلا كل ما بدأ يطلع ابني بدي أضلني أنا هيك لهمه، لأنه إحنا مش عاملين إشي غلط عشان نخاف نطلع. أولادي الصغار هدول على الصورة يقول هذا بابا، لازم نفرجيه نذكره إنه هذا أبوه. الإشي اللي بيصير عماله عندنا بالبلاد، إشي بيستوعبوش العقل. أحلى زلمة وليد. وأجد تعبان آدم في الدنيا كلها، ومشتاق له كتير وبحبه كتير. بحياة الله نياله نياله على محبة العالم إله اللي برا. هو خسارة بالعالم هاي، خسارة بالدنيا، بس هو مش خسارة بربه. وربنا استضافه وقال له تعال عندي أحسن لك وأشرف لك من العالم الوسخة والجبارة والقتلين والمجرمين والسفاحين، لأنه هون عالم إحنا عايشين عند ناس وحوش. أبدأ عليهم من كل قلبي، الله يشتتهم يقطعهم بالدنيا قبل الآخرة.

0: والآن إلى الرياضة، إلى اللقاء المرتقب الليلة بين المنتخب الإسرائيلي ومنتخب النمسا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة دوري الأمم الأوروبية. انضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد مرحبا بك. دعنا نقول المنتخب يعاني من موجات معارضة أوروبية لهذا المنتخب، دعنا نقول ضعنا في البداية في أجواء هذه المباراة.
1: نعم، إذن المباراة ستنطلق بعد حوالي الساعتين في تمام الساعة 10:15 أمام منتخب النمسا في أولى خطوات المنتخب الإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية في مجموعة تشهد تواجد منتخب إسرائيلي أمام أيضا بتواجد كل من منتخب النمسا، إيرلندا وأيضا منتخب كوسوفو. إذا ما تحدثنا عن هذه الأجواء فإن هذه الآراء الصاخبة ضد المنتخب الإسرائيلي والتي هي ضد إسرائيل كافة هي دائما ما تكون يعني تتواجد بين الحين والآخر وفي فترات متباعدة، وهذا ما يضع دائما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا دائما بتشديد الأمن والحراسة على المنتخب الإسرائيلي، يعني تحسبا لأي طارئ أو أي حدث أمني قد يحدث، يعني لا سمح الله.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
4: ما هي بتضايق، مقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
3: شو بابا بدك تجلطني؟
5: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
8: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
9: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
8: لا ليش، شو خاص؟
9: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
5: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
11: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد حوالي الساعة، محمود عباس يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، رئيس الوزراء اللبناني يلتقي الرئيس الإيراني، اتهام رجل من النقب بتهريب مخدرات من مصر بواسطة مسيرات، انطلاق بطولة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم الليلة، والحرارة تبقى على حالها غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد حوالي الساعة خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وستنقل قناة مكان بالراديو والتلفزيون الخطاب ببث حي ومباشر. هذا وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال كلمته أمام الجمعية إن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه، وأضاف عباس أن سكان غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير من قبل إسرائيل، بينما تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفات الغربية. ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لغزة وتطبيق حل الدولتين، مؤكدا موافقة موافقته على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، ويشار إلى أن رئيس السلطة ألقى كلمته افتراضيا من رام الله بعد أن حظرت واشنطن دخوله إلى أراضي الولايات المتحدة. وعلى هامش مداولات الجمعية العامة، اجتمع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بحضور وزيري خارجية البلدين يوسف رجي وعباس عراقجي. وورد في بيان رسمي نشر في بيروت أن سلام شدد خلال اللقاء على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. وأضاف سلام أن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع طهران تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله وعدم التدخل في شؤون الآخر. ودعا الرئيس الإيراني إلى ترشيح سفير جديد لبلاده في لبنان. اجتازت اليوم مجموعة مواطنين الحدود مع قطاع غزة ودخلت إلى المنطقة الأمنية حيث تتواجد قوات جيش الدفاع، وأعادهم الجنود إلى إسرائيل. وشجب الناطق العسكري الفعلة موضحا أن أعمالا من هذا القبيل تعرض المواطنين والجنود للخطر. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق راشد أبو جردود من قرية مسعودين العزازمي في النقب، تنسب له تهريب كمية كبيرة من مخدر الميثام فيتامين إلى البلاد عبر الحدود المصرية بواسطة طائرات مسيرة صغيرة. ومن بين التهم المنسوبة إليه الإساءة إلى سيادة الدولة، وتم إلقاء القبض عليه في رهط أواخر الشهر الماضي في ختام مطاردة شرطية. رياضيا، تنطلق الليلة بطولة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث يتبارى الساعة 10:45 منتخب إسرائيل خارجيا أمام نظيره من النمسا. ويشار إلى أن كادر المنتخب يضم عنان خليلي وسيد أبو فرخ. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
13: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويروق.
12: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
12: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
12: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
15: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
16: لبرا أكيد لا.
17: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
12: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
18: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
12: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
16: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
19: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
20: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عاري بوتسوق.

0: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يلقي كلمة إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قليل. محمود عباس يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. رئيس الوزراء اللبناني يلتقي الرئيس الإيراني. مراسم تسلم الغواصة الجديدة دراكون في حيفا. جيش الدفاع يعيد مجموعة مواطنين دخلت إلى قطاع غزة. والحرارة تبقى على حالها غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أهلا بكم. يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد قليل خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وستنقل قناة مكان بالراديو والتلفزيون الخطاب ببث حي ومباشر. هذا وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال كلمته أمام الجمعية إن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه. وأضاف عباس أن سكان غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير من قبل إسرائيل، بينما تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لغزة وتطبيق حل الدولتين، مؤكدا موافقته على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. ويشار إلى أن رئيس السلطة ألقى كلمته افتراضيا من رام الله بعد أن حضرت واشنطن دخول له إلى أراضي الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي. وعلى هامش مداولات الجمعية العامة اجتمع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بحضور وزيري خارجية البلدين يوسف رجي وعباس عراقجي. وورد في بيان رسمي نشر في بيروت أن سلام شدد خلال اللقاء على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. وأضاف سلام أن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع طهران تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله وعدم التدخل في شؤون الآخر. ودعا الرئيس الإيراني إلى ترشيح سفير جديد لبلاده في بيروت. في قاعدة سلاح البحرية في حيفا أقيمت مساء اليوم مراسم تسلم الغواصة الجديدة دراكون من إنتاج ألمانيا. وأكد رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوك خلال كلمة ألقاها في المراسم أن إسرائيل لن تتردد في استخدام غواصاتها عند الضرورة حتى على بعد آلاف الكيلومترات عن البلاد. وبدوره قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن التزود بالغواصة الجديدة ينقل رسالة إلى أعدائنا مفادها أن المسافة عن إسرائيل لن تمنحها الحصانة. اجتازت اليوم مجموعة مواطنين الحدود مع قطاع غزة ودخلت إلى المنطقة الأمنية حيث تعمل قوات جيش الدفاع، وأعادهم الجنود إلى إسرائيل. وشجب الناطق العسكري الفعلة موضحا أن أعمال من هذا القبيل تعرض المواطنين والجنود للخطر. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق راشد أبو جردود من قرية مسعودين العزازمي في النقب تنسب له تهريب كمية كبيرة من مخدر الميثام فيتامين إلى البلاد عبر الحدود المصرية بواسطة طائرات مسيرة صغيرة. ومن بين التهم المنسوبة إليه الإساءة إلى سيادة الدولة. وتم إلقاء القبض عليه في رهط أواخر الشهر الماضي في ختام مطاردة شرطية. تنطلق الليلة بطولة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث يتبارى الساعة 10:45 منتخب إسرائيل خارجيا أمام نظيره من النمسا. ويشار إلى أن كادر المنتخب يضم عنان خلايلي وسيد أبو فرح. سيداتي وسادتي، نكتفي بهذا القدر وننضم إلى قناة مكان والزميلة نسرين أبو غوش لنقل وقائع كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة. إليك.
2: أسعدتم مساء المستمعين ومشاهدين عبر أثير راديو مكان وشاشات مكان، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة نواكب معكم خلالها النقل المباشر لخطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن تتجه الأنظار في هذه الأثناء إلى قاعة الجمعية العامة حيث صعد نتنياهو إلى المنبر وسيلقي خطابه أمام المواقف الدولية في الجمعية الدولية. والذي يحدث الآن بأن العديد من الجماهير أو من المشاركين يغادروا القاعة في هذه الأثناء. إذن من المتوقع أن يتناول نتنياهو عددا من الملفات الأمنية والسياسية وفي مقدمتها إيران وغزة وحماس، إضافة إلى موقف إسرائيل من الانتقادات والمواقف الدولية الأخيرة. دقائق وسيبدأ نتنياهو بخطابه، لنستمع.
3: السيد الرئيس، قبل أن أبدأ لدي إعلان موجز. إن كان هناك بعض الجبناء الذين لم يغادروا هذه القاعة بعد، أطلب منهم أن يفعلوا ذلك الآن، وشكرا. السيدات والسادة، منذ 14 عاما وقفت على هذه المنصة ورسمت خطا أحمر، تعهدت بأن أقضي على ديكتاتورية إيران وأن أمنعها من تطوير السلاح النووي الذي يهدف إلى تدمير إسرائيل، السلاح النووي الذي يمكن أن يهدد العالم برمته. وهذا تماما ما فعلناه. واسمحوا لي أن أخبركم أمرا قد يفاجئكم. إن تدمير منشآت الإيران النووية كان أمرا عسيرا، كان صعبا جدا بالفعل، ولكن بالنسبة إلي كان من أسهل القرارات التي اتخذتها كرئيس وزراء، لأننا لو لم نفعل ذلك لكنا جميعا موتى الآن. والمفارقة هي أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع كذلك عن الكثير من البلدان التي غادر مندوبوها للتو هذه القاعة. الواقع، أذكركم بأن الكثير من قيادات هذه البلدان قد شكرتنا بشكل خاص وسري لأننا قضينا على برنامج إيران النووي، ولا يمكن أن نتصور هذا الكم من الرياء والخبث، ولكن هذا تماما ما يحصل. وهذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها خطر إبادتنا. وفي الخامس من حزيران يونيو العام 76 حاصر إسرائيل الأعداء الذين قد أقسموا علنا أن يدمرونا. حينها في يهودا والسامرة قلب أرض الشعب اليهودي انتصرنا، وانتصرنا كذلك في غزة، وانتصرنا في هضبات الجولان. وسيد الشرع، يجب أن تعرف تماما أن اليهود موجودون في الجولان منذ أيام موسى. وفي حرب الستة أيام في العام 67 لم نكن في أي من تلك المناطق، كنا في حيز ضيق من الأرض لا يوازي إلا ثلث أو 1% من كتلة العالم العربي. ومع ذلك يتهمون إسرائيل، إسرائيل الصغيرة، يتهمونها بالاستعمار. يا له من استعمار. ومن الذي يتهمنا بذلك؟ من ضمنهم أشخاص في بريطانيا وفي فرنسا. أنتم المستعمرون، أنتم استعمرتم العالم برمته وتتهموننا بالاستعمار، كفاكم كذبا. مع ذلك، وفي هذه الأرض الصغيرة، في هذه الرقعة الصغيرة، ليس في غزة وليس في الضفة الغربية ولا في أعالي الجولان، نحن نناضل من أجل بقاء هذه الدولة اليهودية. وهذا هو لب المشكلة. المسألة هي مسألة حق الدولة اليهودية في الوجود على أرض ومع ذلك تم تهديدنا حينها بثلاثة جيوش عربية كانت على وشك غزونا، هددونا بمحونا. هل تعلمون ما كان الإسرائيليون يقومون به حينها؟ كانوا يحفرون المقابر الجماعية تحضيرا لآلاف وآلاف القتلى الذين توقعنا أن يسقطوا حينها. حينها كنت في ثانوية في فيلادلفيا في بنسلفانيا، وخمسة أيام قبل اندلاع الحرب عدت إلى إسرائيل ووجدت بلدا يعيش في عتمة تامة. إسرائيل كانت تستعد للصدمة، وسافرت عائدا لكي أرى أخي يوني جوناثان، وكان عمره 21 عاما، وهو كان ضابط في وحدة المظلات، وكانت وحدته متأهبة حينها. ذهبت للقائه وقيل لي إن وحدة المظليين موجودة في أحد حقوق بساتين الليمون. ذهبت إلى هناك وسألت الجنود: هل تعرفون أين هو يوني نتنياهو؟ وقالوا لي: لا لا. ثم قال لي أحدهم: أتعني الشاب؟ نعم، هو في حقل بستان آخر. ذهبت إلى ذلك البستان، وفجأة وفي نهاية صف طويل من الأشجار رأيت أخي، وقد صدم عندما رآني وقال: بيبي ماذا تفعل هنا؟ وعانقنا بعضنا البعض، وحضر لي القهوة، وطرحت عليه السؤال الذي كان يراودني، السؤال الذي كان يراود الجميع. يوني، قلت له، ما الذي سيحصل؟ توقف لبرهة ومن ثم قال لي شيئا لن أنساه أبدا، قال: سننتصر، لا نملك أي خيار آخر. أتذكر تماما ما قاله كما لو أنه كان البارحة، قال: سننتصر ولا نملك أي خيار آخر. وعندما فعلنا بعد 9 سنوات، قام الإرهابيون الفلسطينيون باختطاف طائرة كانت متوجهة إلى إسرائيل، اختطفوها إلى أوغندا، والإرهابيون هؤلاء اختاروا الركاب اليهود من نساء وأطفال ومسنين، وهددوا بقتلهم جميعا إذا لم تفرج إسرائيل عن الإرهابيين الفلسطينيين. وبعد ذلك في 4 من تموز يوليو 1967 في عيد 200 للولايات المتحدة، وفي إحدى أهم بعثات الإنقاذ في تاريخ المعاصر، أرسلنا جنودا إلى قلب أفريقيا، وبمعجزة تمكنوا من إنقاذ 103 من الرهائن اليهود وأعادوهم جميعا إلى ديارهم جميعا من دون استثناء. أخي الذي كان رئيس تلك الوحدة كان الجندي الوحيد الذي قتل في تلك البعثة، وأود أن أشكر أوغندا مجددا لأنها قد أقامت نصبا ليوني في المكان الذي سقط فيه. أيها الأصدقاء، كلمات يوني تصح اليوم كما كانت تصح منذ نصف قرن، سننتصر ولا نملك خيارا آخر. وقد ظهر ذلك جليا بشكل خاص في 7 من أكتوبر 2023، وهو أقدم يوم في تاريخ إسرائيل. في ذلك اليوم المروع آلاف الإرهابيين الفلسطينيين دخلوا إلى إسرائيل من غزة. وأود أن أعرف، لم يكن حينها إسرائيلي واحد في غزة، لا مدني ولا جندي، لم يكن إسرائيلي واحد في غزة حينها، ولكن ذلك لم يهمهم، فإن إرهابي حماس قد اقترفوا أفظع مجزرة لليهود منذ المحرقة، منذ الهولوكوست. انتقلوا من منزل إلى آخر، أطلقوا النار مباشرة على المدنيين الإسرائيليين، وفعلوا ذلك بكل برودة، لا بل بفرح، وقد بثوا مباشرة مجازرهم هذه. ومن الذي قتلوهم؟ قتلوا جيرانهم الإسرائيليين الذين أعطوهم فرص عمل، والذين كانوا يأخذون الأطفال الفلسطينيين من حدود غزة ويأخذونهم إلى المستشفيات الإسرائيلية لمعالجتهم من السرطان، ومن ثم يعيدونهم. هل يمكن أن تتصوروا هذا الكم من الفظاعة؟ هؤلاء هم وحوش حماس الذين قتلوا ناجين من المحرقة وأحرقوا أطفالا وهم على قيد الحياة أمام أهلهم، وقطعوا رؤوس رجالنا واغتصبوا نساءنا وبعد ذلك قتلوهن، ذبحوا 1200 إسرائيلي في ذلك اليوم. وأريد أن أشرح لكم ما يعنيه ذلك لشعب عدده 10 ملايين. يوازي ذلك 40,000 أمريكي بريء يقتلون في أقل من 24 ساعة، أي 16 ضعفا عدد الذين قتلوا في 11 من سبتمبر، وحصلت تلك الحادثة في منهاتن في ذلك اليوم المظلم. توقع منا أعداؤنا أن ننهار، ولكننا لم ننهار. بدل ذلك نهضنا وقاتلنا كالأسود. على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، جنودنا الباسلون حاربوا ليل نهار في حرب ضروس. هل تعرفون أي بلد بحجم نيوجيرسي قادر على أن يخوض حربا من هذا النوع على مدى 3 سنوات، على 7 جبهات؟ حماس، حزب الله، الحوثيون، إيران، الميليشيات في العراق، الميليشيات في سوريا، الإرهابيون الفلسطينيون في يهودا والسامرة، جميعهم قد اجتمعوا ضدنا لإبادتنا عن وجه الأرض، ولكنهم فشلوا، لأننا وبدل أن ننهار سددنا ضربات قاضية لهم جميعا. بفضل أصدقائنا الأمريكيين سحقنا الجيش الإيراني والبحرية الإيرانية وقوات الجو الإيرانية وقدراتهم كاملة. إسرائيل استهدفت كذلك حماس واستهدفت حزب الله. هل تتذكرون البيبر أو آلات أجهزة الاتصال؟ ويمكن أن أقول لكم أن حزب الله يتذكر هذا الاعتداء بشكل مؤكد. مئة وخمسون ألف صاروخ باليستي يملكه حزب الله، كلها كانت موجهة ضد مدنيين، والآن قد اختفت، وقيادات حزب الله قتلوا كذلك، وروح حزب الله قد دمرت. وأسوأ القتلة على وجه الأرض لا يقتلون فقط الإسرائيليين، بل يقتلون الأمريكيين والبريطانيين. خامنئي قتل، وسنوار، وهنية، ونصر الله، وآلاف الإرهابيين الآخرين الذين سعوا إلى تدميرنا. أما الإرهابيون المتبقون فيحاولون إعادة تجميع أنفسهم، ويحاولون كل يوم أن يقتلوا شعبنا، وبشكل خاص يحاولون أن يقتلوا شعبنا داخل أرضنا في يهودا. ومن هنا تأتي كلمة اليهود، من يهودا، إنها أرضنا، ويحاولون قتلنا فيها. آلاف المحاولات سنويا، وهناك أسر مسالمة تقود على تلك الطرقات وهم يطلقون النار على نساء الحوامل ويطلقون النار على أسر بكاملها. بالطبع لا أحد ينقل هذه الحوادث في الصحافة العالمية أو على وسائل التواصل الاجتماعي. ما ينقلونه هو بعض الأحداث الإسرائيليين الذين يلقون الحجارة ويقطعون بعض الأشجار، وأحيانا يمكن أن يطلقوا النار ويشعلوا بعض الحرائق، ولكن أنا لا يمكنني أن أدافع عن هؤلاء الذين يقومون بالأمن الذاتي. نحن دولة قانون وبالتالي نندد بما يقومون به، ولكن هذا ما تسميه الصحافة العالمية عنف المستوطنين الذي أدى إلى مقتل شخصين أو ثلاثة مقارنة بآلاف الاعتداءات الإرهابية على المستوطنين المسالمين، على أشخاص ينصعون إلى القانون، على أشخاص مسالمين. يا له من تشويه للحقائق، إنه هوس. وأنا أسمع النقاشات التي تجري هنا، قيادات بلدان تتحدث عن هذا الموضوع بجدية، ولكنكم لا تعرفون عما تتحدثون. واسمعوني جيدا، منذ يومين وأقول لذلك للسيد ماكرون، منذ يومين أو منذ ثلاثة أيام هناك مواطن فرنسي نتانيال شكرون والد لستة أطفال قد قتل رميا بالرصاص عندما كان يزور مكانا مع ابنه، وحماس في يهودا والسامرة أطلقوا عليه النار مباشرة وقتلوه. وهذا حصل منذ ثلاثة أيام. ومنذ يومين في يهودا والسامرة ضابط احتياط، جندي احتياط نيريال لايدر قد قتل كذلك دهسا على يد الإرهابيين الفلسطينيين، وهو الآن يحاول أن يبقى على قيد الحياة في أحد المستشفيات. وقد زرت أسرته قبل أن أصعد على متن الطائرة متوجها إلى نيويورك، وهو والد أربعة أطفال، وهو ابن سفيرنا لدى الولايات المتحدة، ومنذ ثلاثة أعوام ابن يخيل الأكبر موشي وهو أب لستة أولاد قتل في الوقت الذي كان ينزع الأفخاخ من مبنى مفخخ في غزة. يا خيل أخي، إن وجعك لا يوصف. وكل شعب إسرائيل وكثر آخرون يصلون لحياة ابنك، ولكن بالرغم من الألم وبالرغم من المعاناة لن نستسلم. وقبل أن يتم الاعتداء عليه كتب اقتبس: لا نملك أي بلد آخر، وبيشرفنا أن ندافع عن هذا البلد. وإلى نيريا وإلى كل أبطال إسرائيل أتعهد اليوم بأن تضحياتكم لن تذهب سدى. سنستمر بالدفاع عن دولتنا وسنستمر بالانتصار، لأننا لا نملك أي خيار آخر.

في معركتنا هذا ضد البرابرة. أكبر شريك لنا هو الرئيس ترامب، وأود أن أشكره. أشكره على قيادته الجريئة، لأنه بكل جرأة تصدى لخطر كبير داهم بالنسبة لأمريكا وإسرائيل والعالم. منذ عقود فهم أن الآيات الله المتطرفين الذين ينشدون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل إن لم يتم القضاء عليهم سينفذون أحلامهم هذه. وبالتالي إسرائيل وأمريكا قد تصرفتا معا، ليس فقط لحماية أنفسنا بل لكي ننقذ الحضارة. والطيارون الأمريكيون الشجعان إلى جانب الطيارين الإسرائيليين الشجعان قد شنوا هجمات جوية في أجواء إيران. أمريكا وإسرائيل عملتا معا أيضا لإعادة الرهائن، وقد أعدنا كل واحد منهم. وتسألوننا لماذا ننتصر؟ يوني قال ذلك ببساطة، لأننا لا نملك أي خيار آخر. وعلى مدى هذه الحرب الطويلة لم يتغير هدفنا، الانتصار. الانتصار بعزم راسخ، الانتصار بشجاعة كاملة، لأنها إسرائيل أمة واحدة تناضل من أجل مستقبل واحد، يمينا ويسارا، شبانا ومسنين، متدينين وعلمانيين. هل لدينا فوارق وتباينات؟ بالطبع، وهذا طبيعي، ولكن في اللحظات الحاسمة

نهوض واحد إذا ما ضرب هذه القاعة سوف يمحو المجمع بكامله. الواقع أن صاروخين من هذا النوع سوف يمحوان الأمم المتحدة بكاملها، وبالتالي يمكن أن تتصوروا ما كان ليحصل. تخيلوا 100,000 صاروخ باليستي يقع عليكم، على مدنكم، على منازلكم. وأنا هنا أحيي شجاعة شعب إسرائيل، وأحيي شجاعة جنودنا الباسلين من يهود ومسيحيين ومسلمين. الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، القوات المسلحة الإسرائيلية، قوات الدفاع الإسرائيلية، على مدى 3 سنوات ناضل جنودنا بشجاعة على 7 جبهات. ولكن هناك جبهة رئيسية ومعركة رئيسية هي المعركة من أجل الحقيقة، ويتم خوضها في وسائل الإعلام وبشكل خاص في وسائل التواصل الاجتماعي. وهناك عدد من البلدان الأجنبية التي أنفقت الملايين والملايين لبث الأكاذيب بحق بلدي، وأول من فعل ذلك كان قطر. منذ عقود بدأت تمول الجامعات الأمريكية وبعض المحطات الإخبارية مثل الجزيرة، وفعلوا الأمر نفسه في أوروبا أيضا، والهدف كان واضحا، غسل أدمغة الشباب لبث كراهية إسرائيل وكراهية أمريكا وكراهية الغرب. وهذه قطر نفسها التي تستضيف جزاري حماس وجزاري 7 أكتوبر. والبلد الأخير الذي بدأ ببث الأكاذيب المعادية للسامية هو تركيا. أردوغان الطاغية الذي يستضيف أيضا قيادات حماس الإرهابية، وقد قتل الآلاف من المدنيين الأكراد، وهو ينكر المجازر الأرمنية، وهو يسجن الصحفيين وقيادات المعارضة، ولديه سجل عالمي في هذا الموضوع. أعتقد أنه يتصدر اللائحة، وهو يحتل شمال قبرص بشكل غير قانوني، ويعتدي كذلك على اليونان وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، والآن يريد أن يأخذ جزءا من سوريا، وهذا لا يفاجئنا لأنه يدعو إلى تدمير إسرائيل كل يوم من الأيام. يقول إنه سيكون حاكم القدس. لا سيدي، لن يحصل. هذا بلدنا، هذه مدينتنا، وهذه عاصمتنا الأزلية. لقد انتهيتم أيها الطغاة. إنهم يحاولون تهديدنا وهدم عزيمتنا بحملات التضليل التي يشنونها، ولكن في نهاية المطاف وكما حصل على أرض المعركة، إن الشعب اليهودي سينتصر. سيستغرق ذلك وقتا، سيلزمنا الوقت لكي نهزم الأكاذيب، وسيلزم وقت للعالم لكي يعترف بالحقيقة الساطعة، وهي أن حماس تستخدم المدنيين الفلسطينيين ذروعا بشرية، وأنها تستخدم المستشفيات والمدارس والمساجد كمقرات إرهابية، وأن معظم المواد الغذائية التي سمحنا بدخولها إلى غزة يأخذونها، وحماس فعلت كل ما في وسعها للاحتماء بالمدنيين الفلسطينيين، أما إسرائيل ففعلت كل ما في وسعها لإبعادهم عن الأذى. أرسلنا آلاف ولا بل ملايين الرسائل إلى المدنيين، طلبنا منهم مغادرة مناطق القتال، قمنا بمهاتفات ووزعنا مناشير. دعوني أطرح عليكم سؤالا، أي نظام إبادة جماعية يؤمن ملايين لقاحات البوليو إلى الدولة التي يسعى إلى إبادتها؟ وأي نظام إبادة يوزع مليوني مواد غذائية في غزة، أي طن لكل شخص؟ إنهم يتهمون إسرائيل بالإبادة الجماعية، ولكنها أكبر كذبة في هذا القرن. وإذ أردتم أن تعرفوا حجم هذه الكذبة، استمعوا إلى الكولونيل جون سبنسر، وهو رئيس دراسات الحروب، ويعتبر ربما أكبر خبير في الحروب المدنية، وهو معنا اليوم على ما أظن. الكولونيل سبنسر قد درس كل حرب مدنية منذ الأيام الغابرة إلى الأيام المعاصرة، من اليونان القديمة إلى الموصل إلى غزة.
وهذا ما قاله الكولونيل سبنسر.

0: لقد فعلت إسرائيل لمنع سقوط إصابات المدنيين في الحرب أكثر من أي جيش آخر في التاريخ. في التاريخ. لقد اعتمدنا خطوات كثيرة لحماية المدنيين. هل يوصف ذلك بالإبادة الجماعية؟ طبعا لا، إنه عكس الإبادة الجماعية، وبالتالي ردا على من يبث هذه الأكاذيب ضد بلدي وضد جنودنا الشجعان أكانوا جالسين هنا في هذه القاعة أو في مكاتب عمدة نيويورك المعادية الإسلامية. أقول لهم عار عليكم، عار عليكم أن تشوهوا الحقائق، عار عليكم أن توازوا المعتدي و الضحية، وعار عليكم أن تبصقوا في وجه الحقيقة. سيد ممداني، منذ أن اتخذت عمدة لهذه المدينة الكثير من اليهود ما عادوا يشعرون بأمان في نيويورك، وهم يخاطبونني يقولون لي ذلك. هذه ليست المدينة التي نعرفها، لقد تغيرت بسرعة فائقة، ولكننا لا نتعجب. أنت تضع مجرمين مدانين بدعم حماس وحسن بايكر من أصدقائك، وهو قال إن أمريكا كانت تستحق 11 سبتمبر. أمريكا تستحق 11 سبتمبر. يا له من أصدقاء. تدعو إلى منزلك صحفيين فلسطينيين يتبجحون بالإرهابيين من حماس، وبعد ذلك نشروا فيديوهات لحماية الإرهابيين، وزوجتك تنشر دوما إشادات بالسابع من أكتوبر، وبعد ذلك تقول أن تل أبيب يجب ألا تكون موجودة، وقد رفضت أن تدين أي من ذلك، وأنت تكرر اتهاماتك لإسرائيل بالإبادة الجماعية. سيد ممداني، لقد حاولت أن تمنعني من الحضور إلى هنا، وقد حاولت إسكاتي، ولكن لا يمكنك إسكاتي ولا يمكنك أن تسكت الحقيقة، وها هي الحقيقة البسيطة. إليك الحقيقة البسيطة، إسرائيل لم ترتكب الإبادة الجماعية، إن إسرائيل قد منعت الإبادة الجماعية. وهذا تماما ما كانت حماس القريبة من ممداني ستفعله بنا لو لم نمنعهم، لكانوا قد قتلوا كل واحد منا من دون استثناء. الأكاذيب التي تبثها المعادية الإسلامية وضد الدولة اليهودية ترتب نتائج. في نيويورك اليهود مهددون وهم ذاهبون إلى معابدهم ويهددون في الطرقات، ويتم رسمهم كشياطين ويتم استهدافهم لمجرد أنهم يهود. اليهود يقتلون في مانشستر وسيدني ومونريال وبولدر الكولورادو، وقد تم الاعتداء عليهم في لوس أنجلوس ولندن وباريس وبرلين وواشنطن العاصمة. معادو السامية في العالم يريدون ترهيب شعبنا، ولدي خبر لهم. لقد ولت الأيام التي يساق فيها اليهود إلى المذبحة أو إلى الذبح. اليوم لدينا دولة، اليوم لدينا جيش، واليوم لدينا شعب جاهز ومستعد للدفاع عن نفسه، وبالتالي اليوم لدي رسالة واحدة إلى اليهود عبر العالم: ارفعوا رؤوسكم، كونوا فخورين، ثقوا بأنفسكم، لا تشعروا بالخوف، قفوا منتصبين. وأقول لكل الآخرين الذين يريدون الدفاع عن الحرية والعدالة والحقيقة، انضموا إلينا في التصدي للبرابرة التي يهددون حضارتنا المشتركة. ولكنني سأتوخى الصراحة معكم، الجميع لم يقفوا نصرة لهذه المبادئ، وقد رأينا ذلك. فعلى خلاف إسرائيل هناك البعض، ومؤخرا لا سيما في أوروبا الغربية، البعض الذي اختار ألا يقف نصرة لهذه المبادئ، وقيادات تلك البلدان قد اختارت الانصياع إلى معاداة السامية، واختاروا الضعف، واختاروا التهدئة.
1: We cannot evade.
0: ولكن لا يمكن أن نشيح النظر عن الحقيقة الساطعة. كثر في العالم الحر يخافون اليوم من الدفاع عن الحرية، ولذلك أسألهم كيف سيكون المستقبل وما الذي سيقدمه المستقبل لكم؟ إخوة الديمقراطية أو الإخوة المسلمين، كم يلزمكم من الوقت لكي تفهموا أن هؤلاء المتطرفين يخنقون ممرات المياه وأمدادات الطاقة والقنوات الاقتصادية؟ أؤكد لكم حضرة السيدات والسادة أننا في إسرائيل لا ننتظر أن يستفيق الآخرين من سباتهم العميق، بل نندفع إلى الأمام، نستشرف المستقبل ونطلع بدور ريادي في الصحة والزراعة وفي الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الخارق كما سماه الرئيس الأمريكي، ونأتي بكل هذه الابتكارات المذهلة التي تفيد البشرية جمعاء. وإسرائيل لم تكن يوما بهذه القوة. نحن لا نخاف، ولكن هل تعرفون من الذي يخاف؟ إن طغاة طهران هم الذين يخافون. وهل تعرفون ما الذي يخافونه؟ يخافون من شعبهم، يخافون الشعب الإيراني الشجاع الذي ضحى بالكثير ولفترة طويلة. النظام الإيراني يخاف بشكل خاص عندما يحمل شعبه هذا الشيء. إنها آلة تواصل مربوطة بستارلينك وتسمح للسكان بأن يعرفوا الحقيقة وأن يمارسوا خياراتهم وأن يمارسوا حرية التفكير وحرية التعبير. ولذلك فإن النظام الإيراني ينفق الملايين ومليارات الدولارات لمنع الإنترنت. السيد الرئيس، سأترك لكم هذا الجهاز لكي تعطوه لوفد إيران، بحيث أنهم عندما يهربون سيتمكنون أيضا من نشر قصتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وإلى المحتجين في الخارج وإلى المندوبين الخبثاء الذين غادروا هذه القاعة، أسأل أين كنتم عندما ذبح الطغاة الإيرانيون وبتروا أوصال عشرات آلاف المدنيين الإيرانيين، وعندما ذبحوا وقطعوا آلاف الإيرانيين؟ أين كنتم؟ هل نظمتم مظاهرات أو إضراب عن الطعام؟ هل تظاهرتم خارج بعثة الإيران لدى الأمم المتحدة؟ وهل نددتم كذلك باضطهاد المسيحيين في إيران وفي الشرق الأوسط؟ بالطبع لا، لم تفعلوا ذلك، لأنكم مزيفون، لأنكم مدافعون زائفون عن حقوق الإنسان. أما ماذا عن المسيحيين؟ تعرفون أنهم يضطهدون في الشرق الأوسط باستثناء مكان واحد، هو بلدي إسرائيل، حيث أن المجتمع المسيحي ينمو ويزدهر وينجح. في الواقع أنتم لم تتظاهروا عندما غادرنا بيت لحم التي كانت تضم 80-90% من المسيحيين، سلمناها إلى السلطة الفلسطينية، والآن هي تضم 80-90% من المسلمين. لقد تم طرد المسيحيين، هل اعترضتم على ذلك؟ هل تظاهرتم؟ لا شيء، صمت مطبق، ولم تقولوا شيئا أيضا عن إيران. حتى الآن لا تقولون شيئا عن إيران، ولكن لدي نبأ سار لكم. بالرغم من صمتكم وبالرغم من ريائكم، إنها مسألة وقت قبل أن يحصل أمر لا يصدق في إيران. إن قوة الشعب ستتفوق على من هم في السلطة، وأريد منكم أن تستمعوا إلي بتمعن. يوما ما، وقد لا يكون هذا اليوم بعيدا، سوف يتحرر الشعب الإيراني، والنظام المجرم سوف يتم الانقضاض عليه وعلى فساده وعلى وحشيته. هذا النظام الشرير سيسقط، وجميعنا سنحتفل بهذا النهار. السيدات والسادة، قصة شعبي، الشعب اليهودي، ترقى إلى أكثر من 3000 سنة. نحن نتحدث اللغة نفسها، ما زلنا نتحدث اللغة نفسها اليوم التي كنا نتحدثها حينها، ونعيش على الأرض نفسها التي عاش عليها آباؤنا وأجدادنا داود وسليمان وقصحية وجرمايا. إنها أرضنا، إنها أرض إسرائيل. أنبياؤنا وشعبنا فريدون في التاريخ، وقيمنا قد ألهمت البشرية على مدى الأجيال. نحن نؤمن بإله واحد وبقدسية الحياة وبسيادة القانون، ونسعى إلى السلام ونسعى إلى العدالة. هذه هي القيم المقدسة التي دفعتنا عبر العصور. هذه هي القيم التي ساعدتنا على أن نهزم مختلف المصاعب مدى تاريخنا. والكاتب الكبير مارك توين قد قال منذ 120 عاما قبل ولادة الدولة اليهودية المعاصرة وقبل انتصارات الجنود الإسرائيليين، قال: اليهود خاضوا معركة رائعة على مدى العصور، وقد فعلوا ذلك وأيديهم خلف ظهرهم. المصريون والبابليون والأفراس قد غزوا الأرض بالصراخ والأصوات، ولكنهم بعد ذلك تبددوا واختفوا. وهناك شعوب أخرى قد ظهرت ورفعت أعلامها، ولكنها أيضا اندثرت. أما اليهود فرأوهم جميعا وهزموهم جميعا، وهم اليوم لا يبدون أي تقادم وأي ضعف وأي تراجع وأي تهاون. حضرات السيدات والسادة، على مدى القرون الطغاة الذين حاولوا تدميرنا قد فشلوا مرارا وتكرارا، وبإذن الله سوف يفشلون كذلك مستقبلا. إذا ما تحلينا بالشجاعة وتحلينا بالعزم سنستمر بالانتصار، وكما قال الكتاب المقدس: أبدية إسرائيل لن تتعثر. والسبب بسيط، لا نملك أي خيار آخر. أشكركم جميعا.
1: خب سماح لعم إسرائيل.
0: شكرا وعاشت إسرائيل.
2: إذن اختتم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطاب ركز فيه على الملفات الأمنية والإقليمية، وفي مقدماتها إيران وحماس وحزب الله، إلى جانب علاقات إسرائيل مع عدد من الدول والقيادات الدولية. نتنياهو سعى خلال خطابه إلى عرض الرواية الإسرائيلية حول الحرب والتهديدات الإقليمية، ورفض الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بشأن الحرب في غزة، ووجه انتقادات حادة إلى عدد من القادة والدول في مقابل إشادته بالدعم الأمريكي وبموقف الرئيس دونالد ترامب. ولم يخلو الخطاب من رمزية بصرية، إذ رفع جهاز البايجر خلال حديثه عن حزب الله في مشهد لافت سعى من خلاله إلى تعزيز رسالته أمام الحضور. أما الآن فتتجه الأنظار إلى ردود الفعل الدولية على ما ورد في الخطاب. وبهذا نختتم النقل المباشر لخطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا لكم مستمعين ومشاهدين على المتابعة، ونواصل معكم الآن بقية برامج راديو مكان وشاشات مكان. مساء الخير وإلى اللقاء.

0: أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: روح قلو غيره ما بحكي، تسلم لي ريتها الضحك.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. مكان. أنتم مع مكان.

say I love you. We say إن المفاتن في عينيك مخمرة من نظرة منك يهدو المرء سكرانا عينيك منظومة تحوي قصائدها كي تبعث السحر نتلو منه ديوانا كل القوافي إذا مالت بأحرفها أشوق بحر وفي عينيك مرسانا

don't say I love you. We say إن نظرتي نفيعة جيتي مخمرة، نظرة منك يغدو المرء سكرانا.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7

فاصل 7 88.8 FM. يا مسافر.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.

أنا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقاي على من على

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8